0: Rondaine.
1: رجعنا معاكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا بدأت معاكم من نص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. نجدوا التحية لكم الاختار انه يسهر معنا ومنهم نجلة وسيرين اللي يسمعوا فينا في خزامة. منظر يهدي غنية تليل المريم. نورهان تسلم على كل العائلة واصحابها في نابل. ياسين يهدي غنية تليل الاميرة ويقولها ربي خليك ليا. وانتو ما كان عندكم اهداء او رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الواتساب على 48 155 الف والا الاسماس على 85 999.

جاهلة هو فاتنا اللي فاتنا والفيدة في اللي بقى توتش وترا ونديتنا حياتنا هو فاتنا اللي فاتنا والفيدة في اللي جاي يا مرضي ودوي ملك كل بلادنا.

ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرو انتين. سهريتنا بدأت معاكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. إن شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبرو انتين. نذكر ديما على ذمتكم لسماس على 85 990، وأيضا الرقم الواتساب على 48 155 ألف. أبقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

Libre Antenne. تسمع في راديو جوهر اف ام في سهرية ليبر اونتين. موعدنا اليوم من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين. نسلم عليكم برشا ونسلم على كل من اختار انه يسهر معنا ويستمتع بسهريتنا وهو في الخدمة وإلا في الدار وإلا في الطريق. تحياتنا لعمر وقيس وطارق اللي يسمعوا فينا في مساكن. سمير يهدي غنيات ليلى الكوثر ويقولها ربي خليك ليا. حاتم يسلم علينا وعلى الغالية منيرة. صابر يهدي غنيات ليلى النجوى. وانتو ما كان عندكم اهداء او رسالة على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف وإلا لسماس على 85 990.

antenne.

هكا نوصل معكم نهاية سهرة الليلة من ليبرون تان. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقى معكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة، صباح الخير، سلام.

جوهرة FM. جوهرة FM.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عادل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري، وبداية بالعناوين. كاتب دولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، وأكد حرص الوزارة على مواكبة مسيرة التطوير والتحديث لمنظومتها التكوينية. وزارة الدفاع السعودية تعلن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه جنوب غربي المملكة. وفي فرنسا تعليق ودراسة في المدارس الثانوية حتى نهاية الأسبوع. في تفاصيل أخبارنا، عقدت أمس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب الشعب جلسة بقصر باردو خصصتها لتدارس فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال وحظي الفصلان الثاني والثالث بحيز هام من تدخلات أعضاء اللجنة، حيث اقترح البعض الترفيع في سن قبول الأطفال بالمحاضن من شهرين إلى 3 أشهر انسجاما مع مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الخاص، والذي مكن جميع الأمهات من عطلة أمومة مدتها 3 أشهر. هذا وتداول أعضاء اللجنة بشأن الأقسام التحضيرية وأجمعوا على وجود عدة إشكاليات مرتبطة بإمكانية فتح هذه الأقسام في رياض الأطفال والمدارس وحتى الكتاتيب، مع اختلاف بين في مضامين التنشيط واختصاصات المربين والظروف المادية لاستقبال الأطفال، خاصة عن تشتت أجهزة المراقبة. هذا وأشار بعض المتدخلين إلى الارتفاع المشدد في أسعار خدمات المحاضن ورياض الأطفال خاصة في تونس العاصمة والمدن الكبرى، مقترحين النظر في إمكانية تسقيفها. وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة إرجاء النظر في المصادقة على المقترح المعروض ومزيد التعمق في دراسة أحكامه، مع إمكانية الاستماع في شأنه إلى بعض الهياكل الأخرى. أكد كاتب دولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق لدى افتتاحي أمس الدورة التكوينية 28 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلية، حرص الوزارة على مواكبة مسيرة التطوير والتحديث لمنظومتها التكوينية والاستثمار في العنصر البشري استجابة لمقتضيات الممارسة الأمنية الحديثة. في أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه خميس مشي جنوبي غربي المملكة. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي عن تعليق دراسة في المدارس الثانوية حتى نهاية الأسبوع، وذلك لإجراء حوار مع الطلاب المحتجين، وأضاف أن اليسار الراديكالي يسعى إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية عبر احتجاجات الطلاب. خرج أمس عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية للتظاهر في أنحاء فرنسا في يوم جديد من التعبئة في ظل إجراءات أمنية مشددة لمواجهة حركات احتجاجية اتسمت بالعنف وهددت بالامتداد إلى الجامعة. تابع واللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawhara.fm.net.

0: Жауара FM. Идиня музика.
1: So tell me, what is sadness?

0: يا رب نشكي لحد.
1: عندك راي؟
0: ربي بسيط ربي محمد بسيط.
1: ما تخليهاش في قلبك.
0: مش حرام عليكم.
1: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
0: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم. يا رب وصولي صوتي.
1: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
2: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة. ربي صلى يوفقكم.
1: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
0: لا الواحد فيه هبة لفظ.

الأمين، سلام لكل من اتخذ الإسلام دين، سلام لإخوان وأخوات المسلمين في سوريا والعراق وفلسطين، سلام لمسلمي بورما.

بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الأربعاء 7 أكتوبر 2026 الموافق ل 26 ربيع الثاني 1448 للهجرة. العلامة البارزة في طقس هذا الصباح تواصل استقرار العوامل الجوية وخاصة على مستوى درجات الحرارة اللي تبقى مرتفعة نسبيا مقارنة مع المعدلات العادية لهذه الفترة، معناها فترة الخريف وفترة شهر أكتوبر. العشية أوسي معناها بعد الظهر راهو باش تتواصل درجات الحرارة مستقرة، وإن لما قل مرتفعة معنا نوصل حتى 35 درجة في شمال الغربي، حتى في تونس الكبرى وبنزرت 34 درجة بعد الظهر، مع أمطار باش تكون في العديد من الولايات باستثناء 6 ولايات اللي هما قفصة وتوزر وقبلي ومعهم قابس ومدنين، وأيضا تطاوين ما فيهمش أمطار. بقية ولايات الجمهورية الكل فيها أمطار، مع الإشارة كونوا زغوان وأيضا سليانة باش تكون خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. بقية ولايات الجمهورية باش يكونوا معناها تحت أمطار، صحيح خلايا رعدية ولكن أمطار متوسطة في أغلب الأحيان، وهذه الأمطار باش تكون محلية، معناها تنسى تصب في معتمدية هذه والمعتمدية اللي بحدها ما تصبش فيها، في مكان ومكان لا. هذا تو نرجعوا له بالتفصيل بعد قليل من خلال البوان ميتيو الاولاني، وايضا من خلال نشرتنا المفصله بعد التحيين زاده نتاع الخريطه، لانه هذا التحيين راه نتاع البارحه في الليل في حدود 9 مساء، معناها 9 ليلا و53 دقيقه. هات زاده اوسي نمشيو لحسننا الحسين كما تعودنا في بداية حصتكم صباح الورد، ونقول لكل مستمعين ومشاهدين العزاز الغالين صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراو ما خيرش وما أفضلش من هذا الحسن الحسين اللي هو رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. احنا ما متفقين اللي رضاية الوالدين هي حسن حسين بإذن الله، وزاد راهي تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام أكا مرضي الوالدين صح عليه. والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا زاد في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. ضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصلوا مع بعضنا إلى سورة الصافات بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وبشكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية الطريقة الآن اللي ندلل عليهم كالعادة. وفي كل صبحية مثالش خل نطلب منهم بكل لطف بكل محبة بكل معز يعيشكم وربي يحفظكم وربي يطولي في عماركم. استحفظوا لي على سلامتكم، راكم انتوما ثروة البلاد هذه وحيدة وحيدة. بإذن الله توصلوا سالمين غانمين. نقول صباح الورد المروة اللي متحيرة حتى يد على خدها من شعار فيش تخمى في الماء مازال مقصوص على الأكل هنا البحيرة معناها، وأيضا في الضواحي الشمالية للعاصمة بطبيعة الحال معناها انطلاقا من قمرت، وإحنا ماشيين عدة مناطق المرسى وغيرها الكرم، مناطق راهم من الكرم من المرسى من قمرت أيضا وصلوا إلى حدود حلق الواد جدان كارتاج لاكل كلها. لكن فما الإمكانية بشارجة قبل الموعد هذا ما كان نحكي معه ودي في خليفة ونحكي أنا ويا فيه. صباح الورد.
4: إن شاء الله صباح الورد حاتم مروى الشباب في سوسة كل مستعملي الطريق. والله على فكرة مستعمل الطريق البارح وقفني واحد في المرسى قال لي حي حاتم بن عمارة، قال لي والله أنا نتبع فيك بالكهرباء على مستعملي الطريق والتحذيرات ودي ما عادية معناها وموبيلات راكبين فيه زوز ولايد وبنية ويقصوا على راجل كبير يضربه. قال لي قلت هذا كله مصباح يوصي حاتم بن عمارة ديما تحدث زادة على سواق الدراجات. راهو يهديك من الهادي ما يبدو عامل كيت هو ساعات
3: ما يسمعش
4: كان في روحه
3: ما يسمعش وحس كل موتور يسمع كان يسمع حاجة لو سمع حس الموتور حتى التزميرة متاع الكهرباء مش بيسمع.
4: يهديك
3: وحيدة وحيدة يعيشكم حيشكم يعيشكم سلامتكم أهم حاجة. بي فما الإمكانية أن الماء يرجع قبل الموعد
4: إن شاء الله ينتابع. هو أحنا كعلمين في اللي قاعدين يقوموا به الأشغال إن شاء الله معناها يرجع قبل الوقت باعتبار أنه تقريبا 80% من الأشغال للإدارة المشرفة تقول انتهوا منها ويبدأوا الثمانية يمكن يبدأوا يعبيوا في الخزانات
3: يعني ساعتين ثلاثة على أقصى تقدير بعد ثمانية يمكن العشرة متاع الصباح
4: خدمة لليل للتو هم مازالوا يخدموا في الواحد وحد ما تصور
3: يخدموا
4: إن شاء الله يرجع الماء
3: باش يرجع ترجع المياه إلى مجاريها في الضواحي الجنوبية الشمالية بلوتو للعاصمة. نمشي مباشرة للأمور المالية إن شاء الله تحسنت. أنا والله مزيت ما طليتش خاصة على مستوى ريزيرف أون دوفيز. علاش؟ لأنه الخزينة الكونت كورون بتاع الدولة التونسية لابس حساب الجاري الخزينة بتاريخ 15 هكا أي 15 معناها تقريبا بتاريخ ولت البارح بقى هذا ما فماش تحيين اخو 1593 مليون دينار الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 6 أكتوبر معناها هذا في تحيين بتاريخ البارحة 23639 مليون دينار بأيام التوريد بقينا في 92 يوم. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق معناها الاسباس اللي نحوصلها ونسهلها على العباد الاسباس اللي قاعد يحوص راو بتاريخ 5 أكتوبر 2016 نقص المرة هذه باهية ضربة باهية على مستوى اللي نقص بها ولا 29585 مليون دينار لكن باقي مرتفع هذاك هاو كسيدي.

0: عبارة الأفجاني. الدولار 3 دينارات و6 مليمات و فاصل
1: اي لا يطلع
0: اثنين. هذا يقلق يقلق برشا،
1: مرتبط بالتطورات تاع النفط، السياسات الدولية، خاطر هذا يلعب في الكبير. الدولار ما عندوش علاقة بال
0: 3 دولارات 6 مليمات فاصل 2، معناها اللي كنت خايف منه وصلنا.
1: صحيح صحيح، انعكاس سلبي علينا.
0: اليورو تراجع نسبيا ب 3-4-5 يا سيدي مليمات نقولوا، ولا 3368 مليم فاصل 7 بالاروندسمون 3369 مليم. الخبير نتاع اليوم انه على مستوى المعادلات لأسعار صرف العملات في البنك المركزي، راهو هذيك كيف نقولوها راهو فما هامش من الربح عند البنوك التجارية سواء في عملية البيع ولا عملية الشراء، لكن السعر المرجعي اللي نقدموه احنا هو ولا 3006 مليمات فاصل 2 للدولار. نمشي للي كولور متاع ماتينالكم، مش عندنا وما عندناش في الماتينال من خلال اون بريف مع خليفة بن سالم. اون بريف اون بريف
1: اون بريف. طبعا ما زالت فرنسا تقريبا تستقطب بكل المتابعة والاهتمام، باعتبار أن فرنسا ما عاشتش هالخماذية طيلة السنوات. تقريبا ذكرتنا ب 68 والاحتجاجات التاريخية في 68 في فرنسا. عموما الحكومة
0: يبدو
1: أقل بدليل أن الحكومة رضخت للمفاوضات مع التلاميذ أخيرا وإيقاف الدروس. غيرها طبعا في الأريال برومش نرجع مع شكري الدهش كالعادة لتغطية اشتمت الإيقافات. زاد في صفوف الأمنين كثير من التضارر موجود بالأرقام، يعني
0: ضربوا بعضهم
1: كما قلت حاتم لخصوح. حسام بناني كالعادة يوم الأربعاء مش كون معنا في الاستوديو. تقريبا الموعد الأسبوع اللي ينتظروه مواطنين، شركات، مؤسسات، ناس تحب تنتصب للحساب الخاص، هذم الكل ديما يستفسروا على عالم المحاسبتية والجباية والإجراءات اللي متبعة في هذا الإطار. مش عندنا كثير من المتابعات، مش نمشيوا الحمامات، مش نمشيوا القيروان، مش نمشيوا غيرها من المواقع كما نقولوا بين ظفرين، اللي باش ناخذوا بعض المعطيات من ضمنها ومن أهمها الحمامات. مركز أو محل لتربية الكلاب جنب المدرسة. طو كل مرة المدرسة كنا راح كيل قدام المدرسة كشك اللي بيع الدخان، جنب المدرسة قهوة، تربية كلاب. علاش المدرسة بالذات يختاروا؟ يبدو طبعا وقت كان مقرر اليوم أصل إيقاف الدروس هناك، وقع تدخلات بين السلطة المحلية والجهوية، وهو ألزم على ما يبدو صاحب المشروع بإيقاف المشروع في انتظار يحول الكلاب
0: من هناك. جديد فما إيقاف المشروع، تو نرجعوا له هذا بالتفصيل بعد قليل. نشوفوا حد يعطينا شنو اللي صار بالضبط، لأنه فما تحرك احتجاجي هذا اللي بلغني من طرف لي بارون معناها
1: والمعلمين.
0: زاد المعلمين وسي
1: متقلقين الأولياء
0: والبيت. كلاب قدام مدرسة باهي برشا.
1: هذا هو، هاني قلت لك المدرسة يا قهوة يا كلاب
0: قدام
1: الدخان
0: قدام ليسي ربيوك الخنازير. زاد اللي ما يتربيوش هذوكم الخنازير البرية مثال
1: هذوما ولوا وحدهم سارحين في بعض البلايص الخنازير هاو كدور وحدهم.
0: تخلينا نمشي للموسيقى ونبدأ الانشينمون بصوتها كالعادة، واترككم وانا متمنى عليكم في بدايته مع رائعة من روائعها، ونقول لكم شلصباحكم فيروزي، طريق السلامة للجميع، وابقوا معنا راجعين.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة إف إم تي في شوف أسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية والسلامة لكل مستعملي الطريق الآن. ترافقكم كان السلامة يا ربي. عاونونا شوي. عاونونا أنه نقصوا في السرعة واستحفظوا على روحكم. ركم أنتم ثروة البلاد هذه. نعاود ونقول يا ربي أعطانا أحسن هدية وأحسن ثروة المواطن التونسي. هذا كان المناضل التونسي والمواطنة المناضلة التونسية. ربي يحفظهم وربي يخليهم وإن شاء الله يمشي ويروحوا بعد خدمتهم ولا قضاء شؤونهم وهما سلمين, وهذا دائما وأبدا. يلا نمشي وإحنا للميتيو ونشوفوا اليوم طقسنا اللي فيه أمطار. راهو وقتاش الأمطار هذه وين وكيفاش, هذا كله من خلال البوان ميتيو الأولاني.
4: ميتيو على جوهرة فم.
3: إذن طقسنا اليوم 4-7 أكتوبر 2026 باش يتميز ساعة في البداية بسحب مغيمة جزئيا على كامل البلاد, ثم راهي تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار قبل ما تشمل بعض الجهات الشرقية. تنشوف وين الأمطار هذه. الرياح باش تكون من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة, فيما يكون البحر قليل الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. تتواصل درجات الحرارة في ارتفاع طفيف لتتراوح القصوى عامة بين 30-35 درجة, وتكون في حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية, مع الإشارة أنه قريبا نجم نقولوا هكا قريبا بداية من نهار الجمعة فما انخفاض ملحوظ باش يكون في درجات الحرارة, ونرجع هكاك بداية من نهار الجمعة من بعد غدوة رانا نرجع هكاك للدرجات والمعدلات العادية لفصل الخريف ولشهر أكتوبر خاصة ونقطة. وقدمنا الأسبوع الأول تقريبا سيء وفيها في شهر أكتوبر اليوم 7 أكتوبر, ففي انتظار هل تبرد شوية وشوية أمطار زادة مهمة باش تكون بداية من الجمعة نمشيو 25 درجة على مستوى تونس الكبرى في القصوى, وتبقى هذيك في المعدلات هذيك تولي 20 بعد ما كانت في أغلب الأحيان 30. هذا بالنسبة للأيامات القريبة القادمة وعلى مستوى درجة الحرارة اللي توصل مرتفعة اليوم في الصباح. معنا حتى شيء يذكر في الظواهر الجوية, درجة حرارة 20 أقل الدرجات اللي فيها 26 درجة في الكيف مرورا ب 27 وفي بنزرت 28 تونس الكبرى هي وزغوان ومعهم المستير والمهدية 28-29 في سوسة 30 في صفاقس. أعلى الدرجات هي 31 درجة اللي نشوف فيها في كل من جابس وأيضا مدنين بعد ظهر صباح هذا اليوم. بعد ظهر هذا اليوم شو اللي عنا؟ عنا الأمطار باش تكون على 18 ولاية باستثناء أقصى الولايات اللي في الجنوب كما تطاوين ومدنين وجابس وأيضا قبلي ومعاهم توزر وأيضا قفصة. هذوما باش تكون مفهمش أمطار, سحب طقس مغيم جزئيا في أغلب الولايات, ودرجة حرارة تروح بين 33 درجة في قفصة مرورا ب 35 في توزر وفي قبلي وأيضا في مدنين و 34 في تطاوين, وأعلى الدرجات اليوم هي 36 موجودة في جيبس. بالنسبة للأمطار تشمل 18 ولاية, منهم زوز ولايات تكون فيهم أمطار قوية, معناها سليان خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية, وزغوان خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. في حين مثلا في الساحل التونسي في سوسة مثلا خلايا رعدية مع أمطار متوسطة, في سوسة في المستير في المهدية أيضا خلايا رعدية مع أمطار متوسطة, في نابل تونس الكبرى خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. البقية الولايات دون استثناء اللي قلنا عليهم باستثناء ولاية الجنوب راهو فيهم خلايا رعدية مع أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم. التفاصيل وقديش الكميات المبرمجة، وفي الليل راهو زاد فما أمطار، وين باش تكون الأمطار تنقص الولايات. معناها نمشيو في الليل إلى تقريبا 16 ولايات يوليو فيهم أمطار، وخاصة اللي قراب من العاصمة وفي سوسة وفي المستير وفي نابل. وتو نشوفوا هذا في النشرة المفصلة اللي تأتيكم في حدود 8 صباحا بالتحيين بتبيعة الحال متاع الخريطة، لأنه اللي نقدم فيه الآن راهو متاع البارحة في 9:53. وقد ما نقرب راهو قد ما نزيدوا نعدلوا في أمور كمية الأمطار، وأيضا معنا بشكون ضعيفة ولا متوسطة ولا قوية، وأيضا في درجة الحرارة وفي غيرها من العوامل الجوية. يلا فاصل ورجعين مع لكولور دي جور، كيفاش بشيكون وزاد على مستوى أخبارنا وجرائدنا شنو العناوين، وباش اهتمت صحفنا الوطنية.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. الآن باش نمشي بسرعة شديدة لجرائد اليوم في قراءات الخلفون.
4: ريفو دو بريس.
5: رئيس الجمهورية وفق مصدر مطلع أسدى تعليمات إلى وزير التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين التلميذ آدم مبارك الذي أفرج عنه أمس من قبل قاضي الطفولة من العودة إلى مقاعد الدراسة وتوفير الظروف الملائمة لاستكمال مساره الدراسي. تدوينة حات مش نقرأ لك تقريبا الناس كلها البارح يقرأوا فيه لأنه حاجة مش متعودين عليها وما هيش زادة هينا كي تتقال هكا من طرف نائب شعب نائب نبيل حمدي عن جهة السبيخة الوسلاتية القيروان. يكتب هكا في صفحته، ربما مش صفحته، على العموم هو مطالب بالتوضيح في نهاية الأمر. احنا متخلوش في فن بين ظفرين الفيسبوك وشكون صفحته مش صفحته.
3: نائب
5: في مجلس نواب الشعب يقول محاولة قتل فشلت بفضل وجود الله، خططوا بحكمة، استغلوا وجود عرس، التحضير اللوجستي بسيارة وشاحنة وسكينة من الحجم الكبير وبندقية. العدالة الإلهية انتصرت في النهاية، ننتظر عدالة الأرض والقضاء التونسي. للحديث بقي، ربما مش هو، ما نعرفش أنا صفحتهم بصفحته.
3: انتو كان البارح كيف اتصلت به انت؟
5: ما هش علي التليفون صديقنا،
3: انا اتصل يعني به بعد قليل
5: وشارك معنا
3: وندمانه على صحته.
5: هذا هو انا والله
3: رجل وشي الحكاية
5: وصحيحة ولا هو ولا لا
3: صحيحة ولا ما صحيح.
5: هذا هو
3: الفجعة فقط تتمرض معنا
5: تخوف كل واحد يحنا احنا هكا تخوف
3: وما نوصلوش في بلادنا لهذا
5: ان شاء الله ما نوصلوش هكا. علاش تخوف بالفعل؟ مساكن حجز درجات سيارات وإيقاف 10 أشخاص محل تفتيش، كما تم تحرير أكثر من 210 مخالفة. أعوان منطقة الأمن الوطني بالسجومي تمكنوا من إيقاف كهل بمنطقة الزهروني يشتبه في تعمده التحرش بابنة زوجته البالغة من العمر 13 سنة قبل الإقدام على محاولة طعن والدتها بواسطة سكين إثر تناولها كمية من المشروبات الكحولية. المشاكل هذه ما حبتش تقع في بلادنا وإن شاء الله معاش نسمعوا بها بالفعل. نمشيوا للإيجابي. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ينظم الدورة السادسة للتشغيل يومي 8 و9 أكتوبر الجاري بمقره بالعاصمة، ولجنة الصحة تستمع اليوم لجهة المبادرة بشأن مقترح القانون الأساسي العام لقطاع الصحة. ووزارة الصناعة تؤكد أنه لا توجد حاليا أي دراسة مبرمجة لإدراج شركة نقل النفط عبر الأنابيب بالبورصة الأوراق المالية، مؤكدة أنه خيار غير مطروح في الظرف الراهن. ورئيس البنك الدولي في تصريح إعلامي يقول من أن البنك جاهز لمساعدة الدول المتضررة من حربي إيران وأوكرانيا وأزمات أخرى بمئات مليار دولار، كما خصص البنك 25 مليار دولار لمساعدة الدول المتضررة من شح الأسمدة. تقريبا تونس من ضمن الدول المؤكدة أنها متضررة من الحرب الأوكرانية الروسية أو
3: علينا في كل مجال.
5: هذا هو. فرنسا تعلق الدراسة بكل الثانويات، هذا باش نرجعوا له طبعا حاتم في الأريير بلون. والقصرين مدير جهوي للشؤون الدينية بالقصرين يقول من أنه 558 مترشح الحج من ولاية القصرين معنيون بالكشف والمتابعة الطبية استعداد لموسم 2027 تقريبا بداية الاستعدادات في هذا الاتجاه. تم توفير اعتماد منظومة جديدة لهم للمتابعة الصحية لتحديد مدى قدرتهم الصحية على أداء مناسك الحج.
3: باش نشوف نقول لك زاد على اخبار شفتوا بدايه من البارحه، وهذا متاكد، انطلقت من البارحه الثلاثاء رسميا عمليه الدمج بين لابريس
5: والصباح.
3: ان شاء الله في تكمل سلامات، خاصه بالنسبه للوضعيات نتاع الخدامه اللي غاديك والزملاء الاعلاميين والصحفيين اللي حياتهم راهي مرتبطه بوجود المؤسسات نتاعهم اللي خدموا فيها سنوات وسنوات وقامت بواجبها ومن أقدم ومن أعرق الجرائد اللي عنا. هات نمشي ومباشرة بعد الفاصل مبدئيا اليوم من هالأربع زعما
5: أشرف
3: أشرف بن عبد السلام مروة الرايع على الدوام.

0: صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. سعيد يطلب من وزير التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين التلميذ آدم مبارك من العودة الفورية إلى مقاعد الدراسة. القسام تنشر فيديوهات جديدة تظهر الكمائن التي استهدفت قوات وآليات الاحتلال. وفي فرنسا تعليق الدراسة في المدارس الثانوية حتى نهاية الأسبوع. في تفاصيل أخبارنا، أفاد مصدر مأذون أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أسدى تعليماته إلى وزير التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين التلميذ آدم مبارك الذي صدر قرار بالإفراج عنه أمس من قبل قاضي الطفولة من العودة الفورية إلى مقاعد الدراسة بمؤسسته التربوية وتوفير الظروف الملائمة لاستئناف مساره الدراسي. أكد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق لدى افتتاح أمس الدورة التكوينية 28 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي حرص الوزارة على مواكبة مسيرة التطوير والتحديث لمنظومتها التكوينية والاستثمار في العنصر البشري استجابة لمقتضيات الممارسة الأمنية الحديثة. كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني أوضح وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن تطوير المنظومة التكوينية يتطلب التسلح بالمعارف واكتساب المهارات الاستشرافية والتخطيطية بما يمكن أجهزة الوزارة ومنتسبيها من التعامل الناجع مع مخطط التحديات. انطلقت أمس رسميا عملية الدمج بين الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر ستيبلا براس ودار الصباح تمهيدا للاستيعاب الكلي للمؤسستين تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بدمجهما وفق ما أعلنه رئيس المدير العام لدار ستيبلا براس سعيد بن كريم. وقال في حوار مع وكالة تونس إفريق الأنباء بين مجلسي إدارة المؤسستين أفضت إلى إسناد مهام إدارة دار الصباح إلى ستيبلا براس. وحضرت الجلسة رئيسة مجلس إدارة دار الصباح والمساهم الجديد والحصري فيها أي ستيبلا براس ممثلا في شخص رئيسها المدير العام. بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماسة مشاهد جديدة توثق 107 أيام من المعارك في شمال قطاع غزة وتكشف جانبا من الكمائن التي استهدفت قوات وآليات الاحتلال في مواجهة تقول القسام إنها حولت خطة الجنرالات إلى معركة استنزاف طويلة. أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ فلسطيني أطلقته جماعة الحوثي اليمنية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي غربي المملكة. وختاما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي عن تعليق الدراسة في المدارس الثانوية حتى نهاية الأسبوع لإجراء حوار مع الطلاب المحتجين، وأضاف أن اليسار الراديكالي يسعى إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية عبر احتجاجات الطلاب. وخرج أمس عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية للتظاهر في أنحاء فرنسا في يوم جديد من التعبئة في ظل إجراءات أمنية مشددة لمواجهة حركة احتجاجية اتسمت بالعنف وتهدد بالامتداد إلى الجامعات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن. نرحب بمروة من جديد، منال في سوسة، وأيضا الخليفة. صباح الورد.
4: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل، في التلفزة، اللي في كرابهم إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين. الله ورضيت الوالدين.
3: أحسن ما قلت، نمشي مباشرة مباشرة للأفراح وعيد الميلاد، ونهنيه كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 7 أكتوبر، ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي كيفاش تم ترشيحها. يسألوا فيا بربي كيفاش نترشحوا، راهو ناس بعثت SMS على 85 990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم، وعطاونا نمرو تليفون وقالونا كلموه فايقوه منهم عملوا له سوربريز وشاركوه معاكم، وكان لازم تهديوا له الهدية الرائعة متاع جوهرة اف ام تي في اللي تهديها يوميا لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين المنقلة الرائعة متاع سيتي واتش.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: الانطلاقه مع اللحنين عمار، نقول لك صباح الورد اللحنين.
6: صباح النور.
4: اي كل عام وانت حي بخير. يلا
6: يعيشك يخليك.
4: اللحنين في الدار ولا في الخدمه ولا في الطريق، وين تو بالضبط؟
6: في الدار نحضر في روحي للخدمه.
4: يا باهي، منين تكلم فينا؟ الدار وين؟
6: سوسة.
4: مرحبا بكل مستمعينا في سوسة وبيك يا اللحنين، وإن شاء الله كل عام وانت حي بألف مليون خير. قداش عملت اليوم اللحنين؟
6: عملت
4: 28. شباب
3: الله مصلي على النبي، طول في عمرك في الخير بنتي،
6: يعيشك خليك.
4: اي انشطة 28؟ ما انشطة حيا. اي اعطينا شكون صاحب المفاجأة. اي صاحب المفاجأة مش صاحبة المفاجأة. ها وزاد سهلت عليك.
3: هو
4: يا حنين.
3: هو
6: لا ترى زد قرب لي شوي.
4: شو لا
3: ما هو شي هو. هاي بسرعة بسرعة، ما عادش عندي وقت.
4: هاي يا حنين،
3: هيت هيت لي بسرعة. ما تعرف علاش قلت لك بسرعة؟ لأنه القلب وين يمشي، ما عادش المخ تو حاجتي بالقلب وين يمشي. ما تخدمليش مخك برشا، خدم لي قلبك. هاي
6: لوين يمشي؟
4: يمشي
6: الزوز. يا إما خطيبي يا إما خالي.
3: يا إما خطيبك يا إما خالي.
6: باهي
3: واحد منهم.
4: يلا خالك طارق، سي طارق هو اللي بعث لنا الخطيب.
3: وين؟
4: مكلف بالكادو.
6: صح يجيب الكادو كهو.
3: ما جابش البارح؟
6: لا ما جابش، مازال نستناه.
3: دونك اليوم ننتظروه ونقولوا له شو اسمه خطيبك؟
6: جوهر.
3: يا جوهر يا جوهر ما تنساش راهو عيد ميلادها اليوم، ما تنساش الكادو يا عايش خويا.
4: كان بعث SMS سوسه الجوهر.
3: احسن ما تعمل يا جوهر يا بابا. هذا ما نقول لك عليه. شكرا لحضرتك وكل عام وانت حيا مليون الف خير، وشكرا لخالك اللي مكنا من تهنيتك بعيد ميلادك.
4: نمشي ولا وسيله تركي. صباح الورد ولا وسيله.
7: بخير.
4: كل عام وانت حي بخير.
7: عايشك.
4: نشتي وسيله.
3: وسيله شو هات نتفقوا ساعه.
7: ايه
3: اعطيني اولا اول حاجه التربيشه متاع وسيله شني؟ ما نعرفهاش.
4: صحيح بي
3: الوس
7: هكا عليه ما تجيش
3: الوس هكا بربي هكا ولا لا؟
7: فما شكون يقول لك هكا؟ فما شكون يقول ايه؟
3: والاخر
7: فما شكون يقول مثلا اختي مثلا تقول لي سيلا.
4: سيلا
3: سيلا بي
4: والله سيلا حلوه.
3: وسيله يتربجوا بك سوسو سوسه حاجه من هذا القبيل ولا لا؟
7: يكون يقول لي ايه صحيح. عندي برشا حاجات كل واحد شنو فهمت.
3: ريت كيف جبت لك التربيجة فقت لهم وتذكرتهم بالواحد بالواحد فيق لهم يا بنتي نهار عيد ميلادك فيق لهم راه باش نجم تخلط عليهم تي واحد فيق لهم مع من الخمن الفجر وان شاء الله ياخذ
7: وجهي عند الصغار نحضر فيهم باش يمشوا يقراوا
3: ربي يحفظهم وربي يفرحك بيهم ربي يخليك ان شاء الله ديما قائمة بالمسؤولية الرائعة هذه.
8: هلا وسيلة منين تكلم فينا؟
7: من طبلبة.
8: مرحبا بكل مستمعينا في طبلبة. قداش عملت اليوم؟
7: 39.
3: طبك الشباب اللهم مصلي علي النبي والله طبك الشباب بارك الله يطول في عمرك في الخير لله.
8: شكون بعث لنا الاس ام اس؟
7: والله اي هو ديجا انا عرفت تعرف على تعرف ولا خاطر ديجا جاني ميساج قبل وشاركت وما ربحت شرا
3: واضح وهو اللي بعث زاد قبل
7: ايه هو وقت احنا عيد ميلاد معناتها زواجنا مازلنا من 3 شهور هكاك فهمت
3: عيد ميلادك زاد وعيد ميلاد زواجك زوز مع بعضهم
7: لا مش بعضهم قلت لك ديجا لا احنا معناها عندنا 3 شهور وقت اللي بعث لي فهمت بدنا كيف عرفنا
8: وهذه الثانية بعد 7 سنين
3: وهذه الثانية بعد 7 سنين نعم فهمت فهمت
8: والله وسيلة مناضلة
3: باهي سيدي بعد
7: انا عرفت
8: اللي بعث لنا سي رشدي زوجها
3: زوجها شتربش بيه زوجك
8: سمي دو سندروا
3: هاي لا
8: ميساج اخر
3: شنو هي تربيجته؟
7: ما عنديش الحقيقة ما حاجة اخرى
3: مشكل ما حبيش تقول لي على التربيجه ميسج ميسج خلي ما هو شرور ولا ابو الرشد ولا ما تقول له حتى شيء باه باه قول هالو مال هاو عمل فاست ومعاك وتذكر بعد 7 سنين باش يعاود لسا ميس مره اخرى تبارك الله عليه والله برافو عليه
8: ما تطولش
3: مابقاش برشا شو تقول له؟
7: نقول له عايشك وربي يخليك ليا ان شاء الله ديما معناتها معمرنا الدار وربي يعينك عليا وعلى صغيراتنا الكل وربي يخليك لينا
3: شو ربي يعينه عليك
7: هو قدر لي يخدم ما شاء الله وهو اللي موفرنا كل شيء وعيني في الدار فهمت
3: أنا ربي يعينوا عليك انت من ناحية الخدمة مش من ناحية أمور أخرى معنا
7: خطر لا لا خطر أني متخرجة وقاعدة في الدار
3: انت مش من ناحية انه صعيبة انت شوية لا ولا لا حاجة فهمت هكا واكا وحبيت نطمئن على العملية هذه
7: لا ممكن جيت انا صعيبة معاهم معنا هو باش يبادر باش يعمل جيستك من هكا زعما
3: لا وقتها يعمل
8: وقتها يعمل
3: هو اذا انت صعيبة يعمل معناها يخاف فهمت
7: لا لا لا
3: على كل على كل مش هذه العملية توا خلينا مروة تعمل لي ايزي نقول في
8: الحقيقة نكذب
3: نحكي على نروحي فما رجال يحبوا المرأة الصعيب هو هذين ما نعرفوش
8: هذا درس آخر
3: هذا ما نعرفوش وابنيتي هذه تقنع في روحك انت صلي على النبي قالوا المرأة الصعيب لا لا المروة مروة المخرجة قالت لي فما رجال راهو يحبوا المرأة الصعيبة وهي البنية هذه نار شلها بالله صلي على النبي عليها المخرجة اللي عندي صعيبة برشا تبارك الله عليها بنتي فصلي حويش
7: ايه
3: ما قلتها لهش انا قل له راني
7: فهمتك شنو
3: قلت لي؟ قل للرشدي قل للرشدي راني
7: نحبك
3: نرجع هيك ربي يحفظكم
8: وربي
3: وربي دوم محبتكم وعشرتكم ويفرحكم بكزوز نورات شكرا لحضرتك نورتنا لله العزيزه يرحم والديك عايش
8: خسام معلا مبروكه العمر العمراني صباح الورده لما مبروك
9: صباح النور صباح الفل
8: الهرابي عفوا
9: الهرابي الهرابي
8: الهرابي وعرفتك منين الهرابي من القيروان
9: ولاد حفو سيدي بوزي اي اصلا نرجع اصلا الاصيل القيروان اما اداريا راجعين لسيدي بوزي
8: مرحبا بسيدي بوزيد والقيروان
3: على كل حدود ما بينات القيروان وسيدي بوزيد هذاك علاش ترجعوا هكاك اداريا سيدي بوزيد
9: ايوه
8: ولاد حفوص يلا مبروك كل عام وانت حي بخير ان شاء الله
9: يعيشك الله يخليك يعيشك يرحم والديك
8: قديش عملت اليوم؟
9: 6 عقود و7 سنوات
3: 67 سنة يطنبك الشباب لله يطنبك بزاف بزاف اسمعني يسيل
8: والله صوتك
3: والله صوتك متاع شباب شباب
8: أنا كنت
3: يطول في عمرك ان شاء الله ربي يعطيك صحه البدن وطول العمر. هذا ما نقول لك عليه
9: يا مبروك.
8: شكون صاحب المفاجاه الطيبه هذه واللي خلاتنا نهنيوك بعيد ميلادك؟
9: عايشك يا ولدي علاء.
8: اي
9: يا اختي منيا يا ام زوجي سعيد
8: زوجي.
9: وفي الاكثر زوجي على خاطر الصباح من
3: في الاكثر زوجك وحديته في المرتبه الثالثه طول في الاكثر زوجك وحديته في المرتبه الثالثه هكا
9: ما هو ما نعرفك ما عندوش مع السنتات ومع
3: على الحكايه هذه قديش عندكم
9: عندنا 34 سنه
3: وهو فايقك اليوم
9: لا كيف فقنا باش نصلوا الفجر قال لي كل عام وانت بخير راهو اليوم عيد ميلادك يهنيني قلت هذا يا ممكن هو ممكن
8: هذا رائع ياسر
3: لا لا عاود لي كيفاش قال لك عاود لي خلينا نفهم خلينا نتبع الغرزه معناها كيفاش قال لك
9: صباح الخير كل عام وانت بخير اليوم عيد ميلادك
3: لا مش هكا مش هكا قالها لك بصوت احن بطبيعه الحال كما قلت لي المره الاولانيه عاودها لي
9: اكيد اكيد
3: رب يفضلكم لبعضكم يا مبروكة ربي يحفظكم وربي يدوم عشرتكم ومحبتكم ويفرحكم نورات نوراتكم ويعطيكم يعطيكم صحة البدن وطول العمر.
9: اقتراح لو سمحت اقتراح
3: هاتون شو اعطينا خلنا نعرفوا ساعة شكون هو
8: سي سعيد
3: زوجك هو
8: غنى تحياتنا
3: هو سلم لي عليه وربي يحفظه لك ربي يخليه
9: يعيشك الله يخليك هاي
3: هات الاقتراح هاي هات
9: رجائي من اختي مروه السمحة تعدي لي اغنيه محمد العش حتى لقطه منها مبروكه يا مبروكه حلوه وسمراء وعسل التمره
3: نعرفها كل الغنية هذيك هذيك مبروكه مبروكه لا بلو بيل دو لا مدينة هذيك هي هذيك هي اسم عندي ياسمينة عملت عليها مبروكة مبروكة كمان رهوف النقاط الله يرحمه
9: لأننا نعرف
3: مبروك يا رب الله وش عليك تقال نش أي محمد العش ممتاز
9: محمد العش أيوه وطلب آخر لو سمحت ما دبينا الأغاني القديمة شوية محمد العش صفوة سولاف نجف عطية رجائي من المسؤولين على البرمجة كل مرة يعدونا من أغاني
3: موجودين موجودين كانت تابع على امتداد
8: اليوم
3: البرمجة تقابر وموجودين الأغاني هذوما وحتى في الكليبات تلقى نجاة عطية كليبات تتعدى وفما التوانسة ما يغيبوش على جوهرة اف ام معناها
9: باهي كبرنا معاهم
3: نزيد وما نحب نزيد ونزيد
9: باهي عايشك سي حاتم الله يخليك
8: كبرنا معاهم قد كبرنا معاهم
3: كبرنا معاهم مازلت ما قلت نعم مازلت شباب يا بنتي ان شاء الله في المية وما بعد المية والصحة هي هي وقوية عاطين نمشي للتصويت ولا فما
8: مشاهد
3: شكرا لك لله العزيزة سلامني على المسو
8: تصويت يا مرو
3: هاي احرجناك وانت تتحرج بجا ربي هات يا مرو هات
8: بس عرجو
3: لا لا لا اعطيني اعطيني ما تعطينيش تقول بين اثنين وثلاثة اعطيني هاي بسرعة بسرعة بسرعة فاهم انت ومنال بسرعة مان قلت لك خليفة اش تختار
8: انا اش نختار
3: بين اثنين وبين ثلاثة
8: أنا ثلاثة
3: ثلاثة أنت ليا ثلاثة ثلاثة شكون معناها ثلاثة
8: مبروك الهرب
3: مبروك المبروكة مبروك يا مبروكة ربي فضلك يا مبروكة يا باهية عندك المونجيلا الرائعة من أهداء سيتي واتش
10: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال جوهرة فم Téléchargez notre application Jour FM sur App Store et Google Play. L'application Jour FM dit maman à l'App Store ou Google Play.
11: Publicité. Storytime qui est dans un احلى bonus rideau.
12: احكي لي بالديتاج صار.
11: كي ما يبداش عندك احلى بونوس
12: اسمع كلمني
11: كي يبدا عندك احلى بونوس اريدو
12: سي با فري اي بي ودي ايش قلت له
11: كي ما يبداش عندك بونوس اريدو
13: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونوس سلحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس سلحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
14: أريدو طور عالمك.
15: عدل الموجة نسمع جوهر فيه. في المسير والمهدية على 89.4
16: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك. By the way لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what,
13: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
14: أريد طور عالمك.
17: جوهرة أفهم.
18: Publicité.
0: صباح الورد.
1: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة أفهم تي في. شوف أسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي طريق اللي نقول لهم يا رب يستحوذوا على رواحكم ونقصوا من السرعة. المروة في حوار مطول مع خليفة. علاش؟ لأنه الفيسبوك متاعها يظهر لي. الفيسبوك متاعك قص مروة. يا مروة. مروة سلمي الفيسبوك متاعك قص. الله لا يقص علينا فيسبوك. الله لا يقص علينا باش نجموا نتبعوا كل شيء. باه هات خلينا نمشيو احنا ما غير فيسبوك. احنا باش نمشيو مباشره لفرنسا. التطورات كبيره وتقريبا نجموا نقولوا مواجهات كانت بعنف شديد. هاونا نشوفوا في الفيديوهات ها باش نشوفوا. وزد على ذلك الحكومة الفرنسية يظل عدلت الأوتار ورضخت لطلبات المحتجين وباش تدخل في جلسات تفاوضية حول المطالب نتاعهم. هذا هل باش يهدي الأمور؟ هل اليوم ترجع الأمور إلى نصابها؟ هل وفاة هذه المظاهرات اللي خذات نسق تصاعدي وخذات مواجهات كبيرة وحرقان متاع مباني متاع سيارات متاع ضرب ومضروب كما نشاهدوا بين الشرطة وبين المحتجين، هذا الكل باش نرجعوا له في لاريير بلان مع خليفة. وأيضا شكري اللي باش يكون معنا مباشرة من فرنسا.
8: أخيرا الحكومة الفرنسية تعلن المفاوضات مع المحتجين، في نفس الوقت تعلق دروس في كل فرنسا مع
3: تواصل اليوم زعما تعليق الدروس
8: اليوم متواصل زاد الى غايه نهايه الاسبوع.
3: تعليق الدروس الى غايه نهايه الاسبوع
8: مع اقرار بعض النقابات واغلبها للدخول زاد في الاحتجاجات. دخل حتى على الخط رئيس الولايات المتحده الامريكيه وصرح على الاحداث اللي تعيشها فرنسا كعلاش احنا نتابعوا فيها. معنا
3: دخلوا معنا
8: قال لك الاسلام الاسلام هذا تطور المسلمين والاسلام وراء المشكل هذا مشاش لبعض التاويلات في فرنسا احزاب سياسيه وانتخابات وغيرها. معنا شكري الدهش مدير إذاعة روما غراب اللي يقولوا له صباح الورد.
19: صباح الخير أخوي خليفة. صباح الخير أخوي حاتم. تحية لكم وتحية لكل مستمعي جوهرة فهم.
3: شنو الحوصلة بسرعة خاصة فيما يخص أولادنا؟ معناها جيل الرابع للهجرة اللي موجودين نلقاوهم في هذه الاحتجاجات، ثم القرارات الحوصلة هنا أيضا اللي وقعت خذها من طرف الحكومة.
19: خليني نبدا معك بخبر اخر جديد اخوي حاتم حصري لكم انتم في جوهرة فهم، وانه تلامذة اليوم في بلجيكا يخرجوا في مظاهرات تضامنا مع تلامذة في فرنسا. هذا الخبر تو عنده دقيقه مازال كيهبط، وكل وسائل الاعلام العالميه تتناول موضوع المظاهرات الطلابيه والتلمذيه في فرنسا بإطناب كبير برشا. العالم الان ينظر الى فرنسا خاصه من خلال هذه المظاهرات. اللي ما كانوش يتصوروا حتى الحكومة الفرنسية ما كانش تتصوروا أنه باش تاخذ هذا هذا كل ده. ولا أنه باش تتواصل لما تدير كل. نعطيك مجموعة من الأرقام
18: كإعلامي سؤال على الطاير كإعلامي شكري كإعلامي ومتابع للشأن الأوروبي، هل هو بداية الربيع الأوروبي؟
19: يبدو خويا حاتم، لأنه طلبات البارح عن طريق الرئيسة متاع النقابات التلامبة في فرنسا تؤكد وأنه التلامبة مواصلين هذه المواجهات وهذه الاحتجاجات إلى أنه يتم تلبيه كل الطلبات متاعهم، وأيضا لأنه المستقبل خليني أقول كما قلنا البارح حاتم المستقبل ولا ولا ولا ولا مظلم بالنسبة لهم هما، وتكلموا بصراحة تشوف أنت المواجهات الكبيرة مع الأمن والفيديوهات اللي بعثناهمكم ينجموا يكونوا أكبر شاهد على اللي صار
18: حصيلة المواجهات البارح بالأرقام
19: 6547 عملية إيقاف منذ بداية الاحتجاجات البارح معناها في كامل فرنسا 408 عملية إيقاف، فما 48 عون شرطة وجندرمة اللي تعرض إلى جروح، برشا مؤسسات تربوية معناها تعرضت إلى التهشيم وبرشا حرقان وبرشا خاصة في المداخل متاحة. اليوم الصباح رغم أنه الحكومة البارح الرئيس الفرنسي اجتمع مع وزير الداخلية ووزير التربية والوزير الأول، إلا أنه اليوم فما بلوكاج كبير قاعد صاير خاصة في الجنوب الفرنسي. تويكا كنت نتبع في آخر الأخبار من مدينة نيس، رغم أن المطر تصب معناها فما برشا مطر قاعد تصب في الجنوب الفرنسي رغم الأمطار ورغم الظروف الطقس، فأنه بلوكاج كبير معناها إيماجين معناها تصور أخوي حاتم الصباح تمشي قدام مركب جامعي ولا قدام كوليج ولا قدام ليسي فقاعد معبي البيبان كلهم باللي بوبال وبكالي بلاتو باللوح والكلام ذا كل قاعدين في القاعة رغم المطر ورغم واحد معناه يوريك
18: رغم قرار تعليق الدروس إلى نهاية الأسبوع وتلامذة موجودين الآن أمام المؤسسات التربوية.
19: أي وفما مؤسسات أخرى ولات معناه خذوا القرار من هنا حتى نهاية الأسبوع باش يقريوا تلامذة عن بعد. هذا هو البارح اللي خذاه القرار وزير التربية الفرنسي. بطبيعة اجتماع آخر ثاني اليوم صار يشرف عليه الرئيس الفرنسي لمناقشة طلبات النقابات خاصة التلمذية والطلابية. اللي يظهر لي المعلومة اللي باش نسوقها لك خويا خليفة يبدو أنه الموضوع أصبح سياسي أكثر من أنه باش يكون موضوع متاع طلبات التلمذية
18: هل فما مساندة من الأولياء ومن الأحزاب السياسية والفاعلين المدافعين على حقوق الإنسان والتقدمين وغير ذلك؟
19: المنظمات الحقوقية كل البارح تجندت وتضامنت وكانت موجودة في المسيرات لأول مرة يشوفوا أنه الأولياء ينزلوا للشارع مع أولادهم، صحيح أولا خوفا عليهم هم ولحمايتهم وأيضا لمساندة لطلباتهم هم، لأنه يقول لك وقت بلافون تاع قسم يتيح يا أخوي حاتم وتقعد تستنى 9 شهور باش يعاود يتصلح يولي هنا مشكل كبير يولي لابد من تدخل عاجل. وصل رئيس الحزب نتاع فرنسا توميز جون لوك ميلانشون البارح يقول حتى المدير البنك المركزي الفرنسي لابد باش يتحاسب لانه وصل الكلام ده هذوما الكريزه ذي معناها تشوف برشا رؤساء بلديات تضامنوا برشا نقابات نتاع اساتذه كانت متواجده البارح في الشارع، فما نقابات اخرى كانت متواجدة قالت احنا لحماية الوليدات هذوكم من عملية العنف، فما ايضا تصرفات البارح رزتهم
18: ربي عاود لي واحدة واحدة شكري خلي نسمعها شكري عاود لي واحدة واحدة خلي نسمعها سقف طاح على

0: كتدخل عاجل للقيام بمجموعة من الإصلاحات خاصة على البنية التحتية، وأيضا مسألة تعويض الأساتذة لأنه فما برشة تلامبة أساتذتهم يكونوا متغيبين وما يتعاش تعويضهم. خليني نعطيك معلومة أخرى حاتم، قلت لك بالزهر نتاع الحكومة وأنه نهار الجمعة هذه باش ثم عطلة باش تجي للتلامذة هذوما، لكن بعد العطلة يبدو وأنه حتى الجيليجان باش يدخلوا في اللعبة وباش ينضموا إلى هذه المسيرات الاحتجاجية، وهنا سوف تدخل فرنسا في منعرج احتجاجي خطير جدا، والحكومة حتى تسارع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
1: في المتابعة نبقى معك في المتابعة، وكل صغيرة وكبيرة نشوفها مع صديقنا وزميلنا شكري الدهش مدير أورو ومغرب بفرنسا. 7:31 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jaouer Sport. Avec l'équipe Sport sur Jaouer FM.
1: على الاخر احلى بونص نتاع اريدو تمتع 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
2: اريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: صباح النور صباح الورد. داخل الأسبوع هذا عودة نشاط البطولة الجولة الخامسة ذهاب مضي ساعتين ونصف توقيت جديد انطلاقا من الجولة الخامسة ذهاب 16 أكتوبر الترجي الرياضي التونسي الأولمبي الباجي نادي رياضي البنزرتي الاتحاد الرياضي المنستيري اتحاد بن قردان النادي الإفريقي تقدم سقيت الدائر النادي الرياضي الصفاقسي. بالنسبة للدفعة الثانية نهار لحد 11 أكتوبر النجم الساحلي نادي حمام الأنف الترجي جرجيس أمل حمام سوسة نجم المتلوي الملعب التونسي شبيبة العمران مستقبل المرسى. بعد راحة قصيرة النجم الرياضي الساحلي عاد البارح للتمارين والاستعداد لمباراة نادي حمام الأنف لحد القادم مباراة يغيب عليها محمد الهادي بوسلامة بسبب الإنذار الثالث. الاتحاد الرياضي المنستيري واصل تحضيراته لمباراة النادي الرياضي البنزرتي مباراة تعرف عودة الثلاثي ريان بسباس يوسف الحرش وريان بوقديدة بعد نهاية مشاركتهم مع المنتخبات المنتخب الأولمبي ومنتخب أقل من 20 سنة. الترجي الرياضي التونسي حصة التمرين يوم أمس عرفت انضمام المدرب الإسباني المساعد أتور فان دبرول واللي باش يشغل خطة مدرب مساعد مع مجدي تراوي. الترجي أعلن إصابة مدافع مروان الصحراوي على مستوى الرباط الصليبي خلال المباراة الودية ضد الاتحاد العسكري الليبي لحد الفرط وباش يخضع لتدخل جراحي في الأيامات القادمة إضافة لتعرض محمد بن علي إصابة عضلية في التمرين وباش يخضع الفحوصات إضافية ومتابعة حالته الصحية. البارح اختتام دورة اتحاد شمال إفريقيا للأوسط أقل من 20 سنة في مصر والمؤهل لكأس الأمم الإفريقية والترتيب النهائي للدورة. مصر المرتبة الأولى 9 نقاط تأهلت لنهائيات كأس أمم إفريقيا أقل من 20 سنة. المرتبة الثانية المغرب 7 نقاط تأهلت للكان. المرتبة الثالثة الجزائر 4 نقاط. المرتبة الرابعة ليبيا 4 نقاط. المرتبة الخامسة والأخيرة تونس 3 نقاط دون فوز في 4 مقابلات في الدورة كاملة دون فوز 3 تعادلات وهزيمة. بطولة كرة السلة تتواصل الموعد اليوم على الجولة الرابعة ذهاب ماضي 3 النادي الإفريقي الملعب النابلي 6 الاتحاد الرياضي المنستيري نادي كرة السلة بحمام سوسة نجم حلق الواد النجم الساحلي داليت جرومباليا النادي الرياضي الصفاقسي شبيبة المنازه شبيبة القيروان النجم الراتسي اتحاد الأنصار. برشا تغيير في توقيت مقابلات الجولة السادسة ذهاب البطولة كرة اليد السبت القادم ماضي ساعة مباراة النجم الساحلي مكارم المهدية ماضي 3 بعث ابن خيار جمعية الحمامات النادي الإفريقي نادي كرة اليد بجمال الأربعة سبورتينج المكنين اتحاد منزل التميم سقيت الزيت نسرة بلبة الخمسة ترجمة

0: الرياضي التونسي المنزه الرياضي. المنتخب السعودي يتوج بلقب كأس الخليج البارح بعد انتصاره على منتخب الإمارات 2-0 في الدور النهائي. تشكيلة منتخب الإمارات عرفت البارح وجود اللاعب التونسي ولاعب الاتحاد الرياضي المونستيري سابقا علاء زهير كأساسي يشغل خطة مدافع بعد تجنيسه. ونعرف زاد في منتخب الإمارات طبيب المنتخب الإماراتي هو التونسي وجدي البحوري. دوري الأمم الأوروبية، كرواتيا تخسر ضد إسبانيا 2-0، وإسبانيا دون هزيمة للمباراة 42 على التوالي وتتأهل لدور الربع النهائي. المنتخب الإنجليزي ربح تشيكا 3-0 بعد 4 جولات. إسبانيا والبرتغال فقط حققوا 4 انتصارات متتالية. شكرا ميسي، وداعا ميسي. ليلة تاريخية وأجواء أسطورية في حفل اعتزال ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين. شفنا الدموع، الحزن، تأثر زملائه. الفوز في آخر مباراة الميسي بقميص الأرجنتين وهي المباراة عدد 208 الأرجنتين في ليلة اعتزال ميسي وأمام 90,000 متفرج. تربح البنين 3-0. الهدف الأول أسيست من ميسي، الهدف الثاني نفس الشيء، الهدف الثالث سجله ميسي من ضربة جزاء، هو الهدف 126 بقميص الأرجنتين. المباراة توقفت في الدقيقة 10 احتراما لقميص ميسي رقم 10 تحت تصفيق كبير للحضور وتأثر. شفنا الجمهور يبكي البارح بعدها رسالة مؤثرة لميسي اللي شكر الجميع وتمنى لهم النجاح. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: C'était Jaura Sport, Jaura Sport avec l'équipe Sport. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
2: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
3: على جوهرة FM TV، شوف، اسمع، وتمتع.

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: تعيش معاه أما ما عادش تحكي معاه، موجودين تحت سقف واحد أما بيناتكم آلاف الكيلومترات، تعيشوا في نفس الدار أما كل واحد عايش وحده، لا طلاق حقيقي ولا زواج فعلي، لا خصام واضح ولا حتى قرار بالانفصال، فقط صمت وبرود. هل الطلاق الصامت هو نهاية للحب ولا محاولة أخيرة باش تبقى العائلة موجودة أمام المجتمع؟ ما نطلقش على خاطر صغاري لكن ما عادش ننجم نعيش معاه. هل الصمت ينجم يقتل العلاقة أكثر من الطلاق؟ الطلاق الصامت موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: جوهرة
3: بيبليسيتي
4: ستوري تايم، كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
5: حكيلي بالديتاج صار.
4: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
5: اسمع، كلمني.
4: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
5: سي با فري، إيباي ودي شقتلو.
4: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
6: مع لوفر أحلى بونيس متاع أريدو، أحلى من هكا ما فماش. متعب 300% بونيس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
7: أريدو، طور عالمك. Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
8: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين.
9: اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفيبري تفيبري تفيبري،
8: حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع باقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخي دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
10: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
11: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
12: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
13: إن شاء الله طريق السلامة لكل المستعمليات طريق الآن، وإن شاء الله صباحهم وصباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله يكتب لكم ويكتب لنا الناس الكل العمرة متاع شهر سيدي رمضان. وهي باش نخص اليوم الحديث على عمرة شهر سيدي رمضان باعتبار فما مبادرة من المبادرات الرائعة جدا واللي نشحت في السنوات الأخيرة وتلقى إقبال ويحبوها التوانسة، شهر سيدي رمضان كامل ومع 5 أيام أخرين يعديهم المعتمر في بيت ربي سبحانه وتعالى. أي براءة فوياج نشحت أنها في كل عام تعمل لنا رحلة في شهر رمضان طيلة الشهر وأكثر، رحلة ب 35 يوم بالتمام والكمال، يعني تعدي شهر سيدي رمضان الكل في مكة باللي فيه. شو معناها باللي فيه؟ معناها ليلة النصف، العشر الأواخر، ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وفيه ليلة الختمة متاع القرآن وكالدعاء الرائع، وزيد بعد هذا الكل صلاة العيد غادي، يعني متعة وما خيرش من هالمتعة هذه، وفرصة ما تتكررش دائما وأبدا. الناس اللي تحب تستغل الفرصة هذه وتمشي تعدي 35 يوم بالتمام والكمال خلال شهر سيدي رمضان، 30 متاع شهر سيدي رمضان بما فيهم العيد وخمسة أيام من بعد باش يكونوا في المدينة. ونذكركم راهو الرحلة على الخطوط السعودية، ونذكركم الخدمات السيرفيس ما يتغيرش في 35 يوم بل يزيد، وتلقاه العناية اللي على 24 ساعة على 24 ساعة لكادو كل فليجات. واحد سني قال الفليجات مشوش نحاو كيف نمشو في 35، لا موجودين الكادو الزوز فليجات الرائعين واللي فيهم ضمان بسنتين. الخدمات والسيرفيس تهناو عليهم، والتميز والهدايا تهناو عليه، وايضا لي سوربريز المفاجآت باش تلقاوها حاضرة حتى في برنامج المزارات وغير ذلك. هذا الكل راهو موجود كيما عودتكم واكثر من العادة اللي تقوم به براءة والإكيب متاحة الممتازة. ونذكركم زاد للي يحب يخلط على هالعمرة الرائعة والممتازة راهو تو، لأنه المقاعد محدودة متاع البرومو. البرومو فيها تخفيض ب 500 دينار يتواصل على امتداد أسبوع إلى حدود نهار اثنين القادم. نعم، تخفيض ب 500 دينار على البري أفيشي، على السعر المعلن، تربحوا من خلال هالقل آخر المبادرة الرائعة باش يسهلوا على المعتمرين من طرف براءة فواياج. أما يزمك تتصل توا باش ينقصوا لك ال 500 دينار اللي حكيت لكم عليها. ثم راهو جميع الرحلات متاع العمرة راهو تنجم تسجل فيهم زاد. إيش نعمل تقولي باش نسجل؟ تتصل توا توا ب 70 550 020، نعود لك 70 550 020، وعندك 21 881 882 81 882 882، وعندك 21 882 881، معناها 21 882 881. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
3: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة. صباح الورد، انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
3: المتابعة دي والله توجع القلب يا تامي معنى الكلمة. علاش؟ لأنه احنا كيفاش نبعثوا صغيراتنا يمشيوا يقراوا. وحتى في السنة التاسعة راهي مازلت صغيرة معنا. سنة التاسعة يا ساسي. نبعثوا صغيراتنا بدون مطمئنين باش يطلعوا في حافلة قال لي خر فيها مكان وين باش يقعدوا، حتى كان معبية شوية يلقاو مكان وهما واقفين يوصلوا سلامات يقراوا قرايتهم ويروحوا سلامات. لكن ما حدث شيء يرعب. تلميذة تطيح من الحافلة، تجي تحت الحافلة، الوضعية انت واحد يقول لا راهو خطيرة جدا، والآخر يقول لطف عليها ربي طول لنا في عمرها، وكل واحد ايش يحكي. هذاك علاش هدينا صحيح اليوم باش نتحصلوا على خوه صقر دلالي اللي هو موجود يعتني بشقيقته التلميذة فيروز الدلالي، واللي باش ناخذه من عنده كل التفاصيل في هذه المتابعة اللي تهزنا القفصة مع خليفة بن سالم.
4: متابعات متابعات.
5: معنا صقر الدلالي كما قلت حاتم للوضعية والحالة اللي تحزن، هذه حقيقة، واللي يقولوا له صباح الورد وأول شيء نطمنوا على صحة وضعية فيروز صقر.
3: عاود لي يا صقر، عاود لي وزلي في صوتك شوية بعد على شوية الحس اللي نشوف. أنت موجود في المستشفى؟
6: أي المستشفى.
3: بيه صقر الحمد لله يا رب
6: ويحدوا شوية صبر.
5: هي فانا قسم طوى صقر
6: في قسم العاش دو.
5: هي في قسم العاش
6: يعدوا لها الدواء كذا بشوي بشوي كيك الدواء تجاوب معايا بخير قفية دو كيك مثلا حد شيء دو كيك دو كنتص بربر.
3: سمحني صقر، كيف صارت العملية يا أخوي العزيز؟ أحكي لي شنو اللي صار بالضبط.
6: هي قسم الصباح كيمش الطبع ليخة شوي عند شوي دوخ. ها؟ هيك بتلك جت في المروح يمكن تشوفوا حيل بيبدا تنفس شوي.
3: ها؟
6: وهي كانت تمشي معي حل الباب هيك على الاخت بدها طاحت في الياس.
3: طاحت
6: اي طاحت في الطريق.
3: طاحت في الطريق والكار تمشي.
6: اي الكار تمشي اي. لازم الكار ما تمشي.
3: الضربة.
6: حد شيء اما هي الكار تمشي.
5: هي كانت في الكار ولا؟
6: اي فوز الكار داخل
5: فوز الكار
6: اي وقالت للشيفور بابي حل الباب خلينا نتنفس شوي معناها حاسوا عيد
3: الدوخه حاسه بدوخه
6: ماشي حللها الباب
3: كيف
6: والكار تمشي
3: اي كيف طاحت جيت في الماده في الكياس جيت ضربتها حاجه اخرى لطف عليها شنو اللي صار؟
6: لا لا جيتها طاحت في كياس كياس بزاف حضرتك عادي حاسب محكولي البنات يقرا معاه قالوا لي انا حتى شوف امك ما فاقش بها حتى طاحت
3: يميمتي يميمتي يميمتي
6: ياك تكلم كنت كركت بنا برشا شوي جتها ضربات خيبه في راسها
3: الضرب الكل حسب ما سمعت انا ضربت الكل جت في راسها معناها هكا ولا لا؟ اي
6: مكثر جت في راسها عشان عندها ضربتين خايبين في راسها.
3: ومن وقتها فقدت الوعي معناها ما فاقتش ما تكلمتش ما
6: المره روح فاقت شوي جتها نقول احنا كبريس بريك معايا مع اخوها الاخر بريك مع دعمي جاي كبريس المره الاولى.
3: ابي كبريس المره الاولى يوم بعد
6: اي مره وبعد فقدت الوعي هيك بتلم بلوس على وجه الماكينات فقط الوقت عاشوا صاحبتها
5: الاضرار على مستوى يعني. راسها فقط ولا في
6: بقيه بدنها؟ اكثر حاجه على راسها شو اختها دي بنت عمها فيا تقول لي راهو الدم في راسها ما حبش يحف.
5: لا حول ولا
3: قوه. عمليه الطيحان نتاعها من الحافله حاسب ما حكاوا لك زميلاتها ولا اخوها ولا معناها هل داخت ولا تدافع ولا الزحمه نتاع الكار شو اللي صار بالضبط؟
6: لا
3: مش واحد بعد ما حلت الباب باش تتنفس هي طلبته لان حاسه بحاله معينه كيفاش صارت بالحكايه؟
6: شفت هو خذا ممرض ثاني جات له حل الباب تنفس.
3: يرحم والديه، لا ما نفهم العمليه، انا يرحم والديه، لكن هي كيفاش طاحت؟ لان الكار فما ثلاثه درجات باش تطلع الفوق، وفما كل حديده اللي نشدوا فيها معناها تنجم حد يشد باش ما يطيحش. يظل لي صارت حكايه باش طاحت.
6: اي هي في الدرج الثاني، لا شدت حاجه، ما عرفش يقول شد حد شيء.
3: معبي الكار معبي.
6: اخر حاطه كي تحطه في وسط الباب باش يطيح فيه، ما عادش عنده اراده في بدنه باش يشد. هذا هو يمشي مع الدوخ هذاك طاح.
3: يتنجم الدوخة واللي هي في الدرجة الثانية والكار معبية، وتنجم حتى ما نعرفوش توا. فما بحث تحل في الموضوع وإلا لا؟
6: ولا يعدوه الواحد وإحنا حادث مرور. وما زالوا عند ولاد عمي كبار من فين
3: هذا. باهي صقر، إن شاء الله
5: إن شاء الله هي تقوم لباس، هذا الأهم توا.
3: أمك شنو؟ أمك وأبوك نحبك واقف معاهم، ربي يحفظهم.
6: بابا الله يرحمه وماما صبر.
3: الله يرحم الوالد. الوالدة شنو صبرها واقف معاها توا؟ راهو أصعب الفترات اللي قاعدة تعيش فيها.
6: لكن واحد
3: ربي فضلها لكم، وربي يسمعنا كل الخير، وربي يشفي لكم فيروز. الوالدة موجودة زادة بحذاك في المستشفى.
6: اي
3: قريبه منك؟
6: لا لا غير
3: بعيد عليك. سلم لي عليها وقل لها رانا نطمنوا باش نبقاو في المتابعه، وان شاء الله ما نسمعوا كان الخير، وربي يحفظها الفتاه الصغيره. ما كيف نقولوا سنه تاسعه، يمكن 5 سنين 4 سنين ما تفوتهمش. فتاه صغيره تطيح من الحافله والضربه الكل جات على راسها،
5: واضح ان الحافله معبيه بالركاب.
3: هي في غيبوبة الآن، فاقدة للوعي. إن شاء الله ربي يرحمها. العملية وقت صارت ما سألتوش أنا، عندها نهار نهارين نرجع له إذا كان موجود معايا. صقر صقر دلالي، قديش عندها الحادثة من اللي صارت؟
6: بلت من مع الساعة الثانية كيك
3: البارح، معناها مع الساعة الثانية ولا أول أمس؟ قلت البارح أول أمس.
6: أول أمس الساعتين طعن نهار
3: الساعتين، معناها بعد الظهر نهار اثنين الساعتين بعد الظهر.
6: انا باقي لب لونس على شوي طارق.
3: ان شاء الله لاباس يا خويا، ان شاء الله لاباس. كما قلت لكم نبقاو في المتابعه معاكم، وان شاء الله ما نسمعوا كان الخير.
0: صباح الورد صباح الورد، انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم
1: من الليل الجمعه من 6 ل 9 الصباح
2: على جوها اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
7: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
8: احنا البث نتاعنا راهو جوهره فاهم، احنا نشكيو كان جوهره نشكيو لحد.
7: عندك راي؟
8: ربي بصوت ربي محمد بصوت.
7: ما تخليهاش في قلبك.
8: مش حرام عليكم.
7: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
8: جوهر اف ام راني ديما نتبع فيكم. جوهر بوصولي صوتي.
7: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
9: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
7: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
8: اول واحد فيه هب لف
7: جوهره اف ام بوبليسيتي.
10: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
11: By the way لازم تكون أريدو.
10: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what؟
12: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
13: أريدو طور عالمك.
14: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
15: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
16: مونوبري ديما معك. في بالك بعرض صفتين جديد، ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
17: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
16: إي نعم، زيرو ملي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، أطلب صفتين توا على 21-49-50-05-21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
18: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
19: ميتيو على جوهرة اف ام.
3: إن شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية. نمشيو لنشرتنا المفصلة الآن ونشوفوا إش فيها وما فيهاش وين الأمطار وين زاد أيضا الصح وقال الآخر. هات نشوفوا طقس اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 ما يميزه. طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر وين بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم راهي تتفرع نحو بعض اللاجئات الشرقية. وتو نشوفوا في الخريطة وين موجودة الأمطار وكميتها. الريح جنوبية غربية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية اللاجئات. ثم البحر متاعنا اليوم قليل الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية. مشيو للخريطة متاعنا ونشوفوا اليوم وغدوة وبعد غدوة، خاصة بعد غدوة نهار الجمعة مش نحدثكم عليه من توا لأنه مش نسجلوا فيه حاجتين. أول حاجة درجة الحرارة مش تنخفض، ثم الأمطار باش تكون عامة. إذا كان اليوم في الصباح معنا حتى شيء، معناها طقس مغيم جزئيا فقط ودرجات حرارة تراوح بين 25 درجة في الكيف وعليها 30 في كل من توزر ومدنين وأيضا تطاوين 31 أكثر، معناها هي في جابس بين 25 و 31 في جابس، مرورا ب 26 في بنزرت و 27 في تونس الكبرى و 28 في سوسة في المستير 28-29 في المهدية وإسفاقس. لكن بعد الظهر، بعد الظهر شدوا عندكم، عندنا 18 ولاية فيها أمطار، 6 ولايات أو 7 توا بالتحين 7 واحدة اثنين ثلاثة أربعة سبعة ولايات ما فيهمش أمطار. نبدأ من صفاقس ما فهمش أمطار مغيم جزئيا ونسجلوا فيها 35 درجة، 36 درجة في جابس ومغيم جزئيا، 35 في مدنين و 35 في قبلي و 35 في توزر ومغيم جزئيا لا غير، 33 في قفصة و 34 في تطاوين و 33 في برج الخضرة. 7 ولايات ما فيهمش أمطار و 17 ولاية المتبقية فيها الأمطار. نمشي ساعة للأمطار القوية، زغوان راهي خلايا رعدية محلية بعد ظهر هذا اليوم مع أمطار قوية، ناخذ احتياطاتنا ونعرفه. ثم سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، زوز ولايات فيهم هذه الأمطار القوية. تقول لي بقية الولايات كيف باش يكونوا؟ بقية الولايات الكلها تقريبا الكلها نزيد نثبت باش ما نعطيش معلومة هكا فيها ليتيش، هاني نثبت على الخريطة اللي وقعت حينا. بقية الولايات معناها اللي هي بنزرت وتونس الكبرى ومعها باجة واللي فيهم 34 درجة هذوما، ومعهم المستير والمهدية ومعهم سيدي بوزيد، نتحدث اللي فيهم 34 درجة نعطي فيكم في درجة الحرارة، راهو هذوما فيهم طقس أمطار متميزة بكون خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. 31 سجلها في نابل ونفس الشيء خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، 33 في سوسة وزاد 33 في سليانة وخلايا رعدية مع أمطار سليانة أمطار قوية قلنا عليها هذيك، و33 في سوسة أمطار متوسطة. بالنسبة لجندوبة 35 درجة وأمطار متوسطة، 32 في الكيف وأمطار متوسطة، 31 في القصرين وأمطار متوسطة، تحدثنا على سيدي بوزيد 34 وأمطار متوسطة. إذن تونس الكبرى زاد 34 قلنا عليها وأمطار متوسطة، هي بن زرد زاد 34 وأمطار متوسطة. إذا كان حوصل مرة أخرى زوز ولايات اللي هما سليانة وزغوان رأوا فيهم أمطار خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية بعد ظهر هذا اليوم، بقية الولايات اللي هما نعاود نمشي ها ونذكركم بهم، بن زرد تونس الكبرى الأربع ولايات متاع تونس، نابل ثم سوسة المستير المهدية، ندخلوا شوية للقيروان زاد الزغوان قلنا عليها زغوان باعتبارها أمطار قوية، سليانة وسيدي بوزيد، ونمشيوا للقصرين ومن بعد هالكيف وجندوبة وأيضا باجة بن زرد قلنا عليها زادة، هذوما فيهم أمطار متوسطة، الأمطار قوية باش تكون في زغوان وفي سليانة فقط. الليلة زاد الفاصلة بين اليوم وغدوة، هل فما أمطار ولا لا؟ عنا أمطار، عنا الأمطار، لكن وين باش تكون هذه الأمطار وكيفاش كميتها؟ الأمطار باش تكون على بن زرد 26 درجة نسجلها في بن زرد هذه الليلة، وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. تونس الكبرى خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و26 درجة، سجل 24 في نابل وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، سوسة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و26 درجة، 27 درجة في المنستير وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، زغوان كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ونقا وبيجة فيها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 24 درجة. بقية ولايات الجمهورية باش تكون طقس مغيم جزئيا، درجة الحرارة أقل الدرجات نقاها في القصرين 22 درجة، أعلى الدرجات هذه الليلة باش تكون 27 درجة في صفاقس، هكا نكونوا سكرنا نهار الأربعاء، عطيناكم فكرة عليه، نمشيو نهار الخميس نحلوا الميت يوم تاع نهار الخميس نشوفوا واش فيها. بربي نحب نذكر اللي الأمطار راهي باش تواصل في الفترة الصباحية على كل من بن زرد وتونس الكبرى وأيضا نابل ومعاهم زغوان ونزيدوهم سليانة والكيف وأيضا جندوبة وباشا، معناه إذا كان نحسب نلقى 4 5 6 7 8 9 10 11 ولاية فيهم أمطار غدوة الخميس في طقس الخميس، نجم يكون بعد دور الأمطار هذه لكن على مستوى طقس الخميس، هذا ما يميزه. نمشي لنهار الجمعة اللي باش نعرف فيه تقلص في درجة الحرارة ملحوظ، معناها درجة الحرارة خاصة في المناطق الشمالية والساحلية وتونس اللي اليوم مثلا تونس 34-35 نجمون وصلوا لها، تونس الكبرى باش تكون في 27 درجة، 26 في سوسة والمستير والسوسة والمستير المهدية 27، معناها درجة حرارة 25 درجة في الكيف 25 في القصرين، مع أنه الأمطار باش تكون عامة على أغلب إن لما قل 23 ولاية، ولاية واحدة تطوين هي اللي ما فيها شيء أمطار، 23 ولاية فيها أمطار وفما أمطار قوية. وين الأمطار القوية هذية؟ باش تكون على تونس الكبرى خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، أيضا نهار الجمعة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية في نابل، في سوسة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية نهار الجمعة، المستير كيف كيف أمطار قوية نهار الجمعة، وعندنا المهدية أمطار قوية، صفاقس أمطار قوية، في زغوان نفس الشيء أمطار قوية، قوية زادة في القيروان وقوية في سيدي بوزيد نهار الجمعة، نتحدث القصرين أمطار قوية وسليانة أمطار قوية. بقية الولايات الأربع ولايات اللي هما بن زرد وبيجة والجندوبة والكيف راو فيهم خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. نمشي للولايات المتبقية اللي هي قفصة ومعها قابس ومعها مدنين، هذوما ولايات الجنوبية ومعهم قبلي ومعهم توزر، الخمسة ولايات هذوما فيهم خلايا رعدية زادة مع أمطار متوسطة. أمطار ورحمة من عند ربي نهار الجمعة بإذن الله في الجمعة المباركة هذية، ومعها أوسي انخفاض في درجة الحرارة خاصة خاصة في المناطق الشمالية والساحلية تبقى مرتفعة نسبيا، هكا في الجنوب تتراوح بين 30 و33 درجة في الجنوب التونسي. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها بالتفصيل لأنه فما بشرة للناس الكل مش حتى للفلاحة فقط، أنه هذا الانخفاض في درجة الحرارة بداية من نهار الجمعة، الأمطار اللي موجودة اليوم وغدوة وزادة باش تكون عامة بإذن الله بعد غدوة نهار الجمعة، جمعة مباركة بأتم معنى الكلمة، تنتظرنا بعد غدوة الجمعة 9 أكتوبر 2026 بداية الخريف الفعلي، وبتتواصل راي درجة الحرارة باردة وتتواصل الأمطار موجودة. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم،
4: وأكثر من 143 سنة راهي مفرحة قلوب التوانسة كل يوم. وأيضا في العيد ميلاد اللي ما يتراتاش، العيد ميلاد 143، علاش ما يتراتاش؟ أكثر من 150 مليون ربح موجودة في ام جي في عيد ميلادها 143. الربح هذا يتواصل إلى حدود نهار 31 أكتوبر. تربح لك كل يوم، أي كل يوم فما ربح، وتربح كل أسبوع دي كادو دو فالور، وتربح الميجا كادو اللي هما كل 15 يوم. المجموعة متاعهم أكثر من 150 مليون في انتظاركم. كيفاش نعملوا باش نشاركوا؟ أسهل منها ما فماش العملية. عندك الابليكاسيون على تليفونك، عديها في الكيس. ما عندكش الابليكاسيون، تليشارجه، تليشارجمون متاعها أسهل منه ما فماش، وتمتع بالكادو زادة متاع الابليكاسيون قبل ما نوصلوا للكادو متاع العيد ميلاد 143 اللي هو ما يتراتاش. 150 مليون او اكثر بربي من 150 مليون. احنا اخذينا اون بارتي زادة اوسي، انه فما ناس دي فيدال تقريبا، واكتشفنا ولد حملين في ذاك اللي يوميا صباح وعشية في ام جي. يقول لك ما نجم نقضي كان من غادي، هاي سيدي، ومش على قرب فقط، قرب وسعر وخدمات وحسن قبول وغير ذلك. من حملم فاحنا مشينا لجرجيس، ومن جرجيس وين مش نمشيه اليوم؟ ماشيين لام جي ماكسي اريانا. وسعيد جدا باستقبال سي بالعيد نجارة. مرحبا بك سي بالعيد.
5: مالو
4: قالو سي بالعيد، منورني وشرفني، ومرحبا بك يا سي بالعيد. اللقب شنو بالضبط سي بالعيد؟
5: شنو
4: الاسم بالكامل؟ بالعيد نجارة هكا ولا نغال؟
5: نجارة.
4: مرحبا بخويا ومشرفنا ومنورنا.
5: بل كي كنت نقرأ يقولوا لي شي الدنيا جارة.
4: سي بالعيد عزيز الغالي، انتي
5: مرحبا
4: لي شوت يا دوكو، ما زيتنا لي شوت في الصبحية دي. سي بالعيد اش تعمل في الدنيا؟
5: توا روتريتي.
4: من وين روتريتي؟
5: ها؟
4: مستيك، انت اللي تشعل الضوء معناه. مش تقص الضوء بطبيعة الحال. انت اللي تشعل الضوء، مش تقص الضوء بطبيعة الحال. باهي خويا بالعيد. ان شاء الله ديما يشعل، ربي يضويها في وجوه التوانسة الكل.
5: قل امين.
4: كيفاش انت من اللي فيدال توا معناها القرعة؟ الكترونيا معناها يعرفوها العمليه، واختاروا لي ميور فيدال، وانت جيت في المرتبه الاولى. انا تكلمناك لقيناك حاضر معانا، فشرف باش ناخذوك بالتليفون. شنو اللي حطيت لها؟ اش عامل؟ علاش مختار ام جي باش تمشي له تقريبا نهار بعد نهار؟ انت هكا ولا اكثر ولا كل يوم؟
5: كل يوم كل يوم
4: يوميا تبارك الله. علاش؟
5: ايش نقول لك؟ فما انفورماسيون عطيتك من نهار في ليدش.
4: اي
5: انا نسكن مقابل مقرو اريانا.
4: اي
5: لشنو في عام 86
4: عام 1986
5: بيه؟
4: ها
5: انت
4: وانت في ام جي ما تحركتش؟
5: وانا من ام جي.
4: باه معناها كيف تقول لك المدام
5: ونمشي ذا كل شيء. اما
4: اي مثال نبقاو في ام جي، نبقاو في ام جي، ما تحدثوش على المساحات الاخرى الكل. اولا اللي حاجتك به غادي. اثنين السعر واللي برومو باهين.
5: اي
4: هما اللي يخدموا في ام جي تحس بهم قراب منك وبالعيد خويا، ولا يعرفوك كيما بالاسامي حافظين لك ليونات؟
5: يعرفوني
4: هكا. يعطيهم الصحة، برافو عليهم. معناها تحس اللي هما يخدموا على البروكسيميتي، على القرب، وتحسهم عائلة كريمو معانا كأنهم أفراد عائلة. فحبيت نقول لك أو صحيح مالك ليون، تحسهم كأنهم ليون متاحهم
5: كل يوم حذاهم وكل يوم يشوفهم وكل يوم
4: صحيح. ان شاء الله ان شاء الله ديما هكا يطول لي في عمرك، وان شاء الله كل يوم تبقى هكا من اللي في ديل دو ام جي على الفيداليتي ساعة من الاول من الاول من الاول. عندك 100 دينار، 100 دينار بون داشا تشري بها اللي تحب، وايضا عندك الامكانيه باش تربح 100 دينار اخرين، معناها كادو في العيد ميلاد اللي ما يتفلتش الخاص هذه، والفقره الخاصه باللي في ديل دو ام جي. واحنا نتحدث اليوم على ام جي راهو ماكسي اريانا. وين موجود في اريانا ساعة؟ وين موجود ام جي ماكسي اريانا؟ واحنا ماشيين للسبيطار اريانا، ماشيين غادي هذاك هو ولا في بكان اخر؟
5: هذاك هو، هذاك هو اللي قبل
4: هذاك هو
5: المبلاتكس، اللي على المبلاتكس
4: اي اي غاديك على الكياس، ومعروف جدا وسهل باش تحط الكهرباء ولا طابت على ساقيك تقضي في قلب في قلب اريان
5: ولا اطروت هو زعما
4: صحيح صحيح
5: وحيد صغير يهز ويجيبه
4: صحيح. باه يا سيدي بالعيد فما البرودوي دي جور، قالوا لك اعمل افار في النهار، كل نهار تعمل افار. البرودوي دي جور هدايا هو كسبيغه الرائعه نتاع الشعر نتاع النساء. باه، والصبيغه هدايا موجودة في الألوان الكل، وسعرها العادي راهو 9490. عاملين برومو للصبيغة الممتازة، ويعطيوك اقتراحات. اختار لي انت الاقتراحات، شو تبع معايا؟ ها قلت لك السوم نتاعها شديته ولا لا؟ 9490
5: 490
4: قولوا 9500. باه هذايا في العادي. البرومو هذايا البرومو هذايا هل وليت 10950؟
5: مش معقول هذا،
4: والا
5: البرومو يزيد.
4: انت قلت انت قلت انا ما نعرفش انا ما نعرفش هل 10950؟
5: نعم.
4: 5990 ولا 20,990؟
5: لا 5,990.
4: يا بالعيد كان ما قلتليش
5: العشرة ولا
4: كان ما قلتليش
5: بروموسيون،
4: كان ما قلتليش هكا يا بالعيد نخاف الضوء يقص عليا في الديريكت توا انا معناها من عندك انت
5: ما تخافش
4: ولا يقص علي 5990 و100 دينار اخرى بون داشا كادو سيدي بالعيد. مبروك عليك ونورتني سي بالعيد نقره اللي هو من اريانا، وكنا سعداء بمصافحه اليوم خونا بالعيد فيديل برمي دوتر وبرشا القرعه اختارتنا اليوم سي بالعيد، ونحب نحييهم لي فيديل دو ماكسي اريانا ام جي ماكسي اريانا، ونذكرهم راهم يتمتعوا هما زاده ب اكثر من 150 مليون في العيد ميلاد اللي ما يترتاش، عيد ميلاد ام جي.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك، سافر وانت في بلاصتك، تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 2 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
6: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
7: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
8: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على دمتكم.
9: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
10: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
11: By the way لازم تكون أريدو.
10: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
12: أريد تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على الابلي ماي أريدو.
13: أريدو طور عالمك.
14: عيد ميلاد MG ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في MG صبغة شعر سو كولور ب 5990 في عود 9490.
3: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
15: ستوري تايم كي يبدا عندك أحلى بونوس أريدو.
16: احكي لي في الديتاج صار.
15: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس.
16: اسمع، كلمني.
15: كي يبدا عندك أحلى بونوس أريدو.
16: سي با فري، إي بي ودي شقتلو.
15: كي ما يبداش عندك بونوس أريدو.
12: مع لوفر أحلى بونوس نتاع أريدو، أحلى من هكا ما فماش. متع 300% بونوس صالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
13: أريدو طور عالمك.
17: جوهرة
18: بوبليسيتي.
0: صباح الورد.
1: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
4: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله ربي بقي ستر على صغيراتنا الكل، وخاصة إن شاء الله ربي سمعنا الخير على البنية فيروز الدلالي اللي مشينا القفصة. ونحب نحيي عبد القادر الجلالي زميلنا اللي نسق معنا، وسعد جلالي بلوتو، عبد القادر الجلالي مراسلنا في قفصة اللي نسق معنا وكالعادة كان في الخدمة باش يسهل لنا المأمورية. من قفصة باش نمشي لموضوع آخر يهم التلامذة متاعنا. التلامذة متاعنا الله غالب معرضين لأشياء غريبة وعجيبة اللي ما تلقاها كان في المحيط متاع المدارس والمؤسسات التربوية التونسي. معناها كيف مانيش نتحدث عن الأمور الأخرى، هذيك ما يباعوا حول المحيط في المحيط المدرسي. مش نتحدث اليوم على حويجة اون بروميير. الله يكثر الواحد، لطف عليكم وحشاكم، يضحك الاخر باهي. قابل المدرسة اللي فيها حركة يومية سيدي، الا في الصيف، حتى في الصيف يمكن فيها الحركة. مدرسة في الحمامات لهنا، معناها في الحمامات شنو هو الترخيص اللي اعطوه؟ إن شاء الله عنده رخصة أولا باش يربي الكلاب حاشا من ياسم هكا ولا ليه؟
19: هذا هو الكلاب جنب المدرسة.
4: والكلاب كيفاش تربيهم وتعمل لهم الدريساج متاعهم؟ راوي نجم من الأول ماهوش مدرسي، نجم يكون خطير
19: في النهاية
4: ويخرج يعمل مش عارف. هل هو مأوى فقط لرعاية الكلاب؟ هل هو دريساج؟ هل هو لكن
19: في كل الحالات
4: بعده على المدرسة.
19: هذا هو حد في كل الحالات ماهوش بتاع مدرسة قال الاخر، مما ادى الى غضب كبير عنده.
4: خلينا نشوفوا الغضب هذا وشنو القرارات اللي صارت وش فما وما فماش، وهل تدخلت السلطة المحلية في الحمامات والسلطة الجهوية في نابل بور متر ان بوان يس ستوب. خلينا نشوفوا له حال زاد ما يخدم على روحه ولا يقوم بجانب انساني ورعايه للحيوانات هدايا الدور الجمعيات هذوما في بعدها هدايا، اما مش قدام مدرسه
19: ماهوش مع المدرسه كما قلت.
4: هات نمشيو للمتابعات.
2: متابعات
19: طبعا، وكان عبروا الاهالي وحتى المربين عن قلقها من هذا، واللي كان من المقرر اليوم ايقاف الدراسه.
4: المربين معناها المعلمين ولا هي مؤسسه
19: تربويه مدرسه العداله. العداله ببركه الساحل، يعني بحي بركه الساحل بالحمامات. شكون معنا؟ طبعا سي محمد العزابي رئيس المجلس المحلي بالحمامات اللي نقولوا صباح الورد. سي محمد
20: صباح الخير. سي خليفه صباح الخير يا حاتم، وصباح الخير لكل مستمعي أشنا حوالي في خليفة. صباح الخير لكم ولكل مشاهدي ومستمعي جوهرة.
4: بركة الساحل نعرفوها شوية احنا التوانسة كل تعرفها خاصة لأصحاب السيارات. وين بالضبط على الكياس ولا ندخلوا لداخل بعض الأحياء اللي زاد لي معروفة غاديكا المدرسة؟
20: تسمع على الكياس وين المسجد وين المدرسة وين هو شيء معناها حي جاي معناها على
4: شو اسمه الحي؟
20: اسمه حي الخروب
4: معروف لا عاد معروف حي الخروب معروف به
20: معروف
4: شو عملنا في حي الخروب؟
20: خلينا نحط الامور في اطارها سي خليفه قبل ندخل على الموضوع. تعرف انت يعني الحمامات فيها اشكال صغير ويعطيكم الصحه على الاقل انتم في اذاعتكم طرحتوا الموضوع هذايا مشكورين يعطيكم الصحه. وتعرف حمامات يعني شان يهم جميع التونس الحقيقه ما كان بيت حمامات سي خليفه فيها عديد الاشكاليات او باش نجيو باش نخلطوا النقطه معناها هذه السوداء اللي تحكي عليها واللي مقلقة معناها أغلب المتسكنين العمادة. الحقيقة السبب الرئيسي هو كما تعرف سي خليفة هو مثال تايق العمرانية اللي عنده اليوم 50 سنة مازال معناها لم يرى النور وعدم تحيينه هو
4: مش في الحمامات فقط بربي سمحني مش في الحمامات فقط عدة أماكن فيها مشكلة متاع تايق عمرانية. أنا أعطيني المدرسة وكل الصغيرات والأسرة التربوية شو اللي صاير قدامها وش نجموا نعملوا ولا شو عملتوا أنتم؟ ما عنديش وقت باش سامحني
20: تفضل
4: محمد عزيز.
20: المنطقة معناها تلقى بكاركتير معناها فلاحية تلقى ديار منطقة بكاركتير كذا تلقى فيها محلات لتربية الكلاب توكيما موضوع الساعة موضوع الساعة هو اللي خلك الاحتقان به موضوع الساعة. يقول اللي السيد هذا فما شكايات من الأولياء من كلام ذا من المصلين تاع المسجد شكيت بلوتو كانت فما اجراءات معناها حابه تصير اميكالمون دخلت العباد ودخلت حابه ما يصيرش صار الشكايه الرسميه صارت في 23
4: علاش الشكايه علاش صارت
20: الشكايه السيد هذا مربي حيوانات اللي هما كما قلنا واكثر حاجه هو الكلاب ويباري في فتره
4: دونك ماهوش رعايه الكلاب هو يربي في الحيوانات ويبيع يربي الكلاب ويبيع يعمل الدريساج
20: يعمل الدريساج بالفلوس
4: وما نجيب انا للدريساج سيدي محمد ما نجيب للدريساج كان حاشاك كلب هيج ما هوش يخوف معناك الكلاب
20: مش يكون كلب
4: دونك عندهم الحق العباد تخاف
20: لا لا

0: فيك. ما اكيدش انت كيك واحد يلقى كلاب ما يخافش على ولده. انت تو كنت في مداخلتك معنا في افتتاح معنا المداخلة قلت عنا حاجات اخرى قدام المعهد وما شاء الله معنا اكترى معنا الانصال يعني بي بتتر هذا نظام الحصر بحث ان شاء الله يجعل من لكن كيف كيف كما مصلين معنا متشكين كما قلت لك ودخل سيد معنا
1: كلاب هما يخرجوا برا من من المأوى متاحم من
0: برا البيت معلول ديفوا كانوا شهادات اولياء معناها اللي هو الناس اليوم نعطيك معناها سكوب الراديو بتاعكم اللي الاولياء معناها ما همش يهزوا فما اضراب على الدراسه وان شاء الله لا معناها ان شاء الله
1: عتيدنا تو الاخبار تو هذا الاخبار هذا الاخبار ايش يقول يقول الاولياء قروا باش ما يهزوش وليداتهم يدرسوا هذه مضره لوليداتهم ما تصيرش هذاك علاش نقولوا يزمنا نقاو الحل مع اخونا هذايا اللي يعمل في الدريساج ننقلوه الى مكان اخر نوفروا له فضاء اخر باش يبعد على المدرسه وعلى الجامعه ابابا
0: خويا حاتم
1: سيدي محمد
0: في هذايا ويك وصلنا بريسك للبوان زيرو قول لي كما قلت لك تدخل الاطراف مجلس محلي والنائب على العمادة هذيك عبر الساحة في عام سلطان الزاوي وكيف كيف نائب الشعب معناها تدخل في ياسين مامي مشكور معناها باش كانت الحلول استعجالية وبما انه معناها صار
1: شنو الحل الاستعجالي اللي اتخذ شنو الحل اللي اخذوه المتدخلين تبارك الله عليهم هذوما الكل يرحم والديهم اعطينا حل باش نمنعوا وليداتنا
0: ورجالنا الحل تم رسميا امضاء غلق قرار المحل من طرف بلدية الحمامات مع منح صاحب المحل مهلة لإخلاء ورفع الكلاب من المكان هذاك ويتصرف
1: قديش المهلة عطوها له لخيان في البلدية
0: هي المهم من هنا لنهاية الأسبوع
1: نهاية هذا الأسبوع في انتظار أنه يأكل الكلاب من هنا لنهاية الأسبوع به هل الأولياء حسب ما كتاب سيدي محمد العزابي رئيس المجلس المحلي بالحمامات هل الأولياء اليوم فقط باش يمتنعوا على هزن أولادهم للمدرسة وإلا إلى حدود نهاية الأسبوع إلى حدود نقل
0: أنا سي حاتم أمنيتي أنه حتى اليوم يمشيوا يقرأوا معناها ناس
1: إن شاء الله هذا ما نطلبوه
0: حوالي 3-4 سنين وما تصبرش على معناها كيلكو جوغ
1: هي ما هما القرار اللي خذوه شنو سيدي محمد؟
0: خذوه على اساس اليوم ما فماش دراسه
1: اليوم فقط ولا الايامات القادمه؟
0: هذا اش قالوا في معناها في وقت
1: قالوا اليوم فقط
0: قالوا اليوم احنا حبوا معناها يبرهنوا اليوم في حال غضب وكذا يقول لك انا كل مره توعدني فهمتني ولا وما تنفذش زاد امور مواطن من حقه سي حاتم اللي يقول لك مثلا
1: عنده الحق عنده الحق
0: انا عندي 3 سنين نشكي كل مره تقول لي هاني تو
1: هم 3 سنين يشكيوا عندهم عندهم 3 سنين
0: سمعنا الموضوع 2023 وكما قلت لك سي حاتم وسي خليفة من قبل 2023 ده حبوا يدخلوا شكون اميكالمون كما قلت لك دخلوا اطراف معناها ومشاو له
1: حبيت نشكرك جزيل الشكر سيدي محمد العزابي رئيس المجلس المحلي بالحمامات على كل هذه المعطيات اذا كان حوصلها ما هوش ما هو رعاية الكلاب كما غاديك في السؤال راهو هذا دريساج هذا دريساج نتاع كلاب الكلاب الهيجة ودرا شنو يحبوا
2: يدرسيهم
1: باش يرجعوا كلاب عاديين قال الاخر ولا ربما حتى كيف يخرجوا باقي خمده وخايفين منهم أيوة. يحطوا لهم الكمامه هذيك الماوى هذايا مش ماوى قلنا دريساج هذايا راجل يسترزق يخدم على رويحته ان شاء الله يكمل يخدم هو وخدامته نقلوه لمكان اخر لانه ما يجيش بين جامع
2: الخبر ومدرسه هناك قرار
1: والخبر رسمي قرار رسمي لاخلائه من هنا نهايه الاسبوع الاولياء خايفين وما صبروش يقول لك اليوم احنا مانيش هازين اولادنا هل اليوم وغدوه وبعد غدوه ونهار السبت ولا اليوم فقط السؤال يبقى مطروح لكن الخبر المتاكد نتابعه اللي هو اليوم في انتظار انه يخلي المكان من هذه الكلاب الخطيره يلا فاصل ونستقبلوا ضيف الدنيا وما فيها

0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawer FM sur Instagram. Hashtag Jawer FM.
1: Publicité.
2: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
3: احكي لي بالديتاج صار
2: كي ما يبداش عندك احلى بونيس
3: اسمع كلمني
2: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
3: سي با فري اي بي ودي قلت له
2: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
4: مع لوفر احلى بونيس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش متع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
5: اوريدو طور عالمك
6: عسلامة مسيو فاش نجم نعاونك
7: والله نحب نشري فريجيدير القديمة هراتني ذو
6: قداش انتوما في العائلة
8: العائلة شو مدخل العائلة في الفريجيدير
6: بالطبيعة يا مدام عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك
7: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها
6: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة تعطيك نجعتها الطاقية خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية
7: يعطيك الصحة خويا
9: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
10: Vous rêvez d'une grande école de commerce Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
1: Publicité.
11: صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
12: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
13: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
14: صباح الورد في نطاق التعاون بتاعنا مع عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية نواصل طرح أسألتنا على الأخيان في العمادة وعلى خاصة سي حسام بناني اللي هو النائب الأول لرئيس مجلس عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية في خصوص مواضيع الساعة موضوع الساعة الآن قانون المالي هل زعما باش تعدى التيفيا سوسيال واللي حكينا فيها قبل مع سي حسام والبارح زاد مع نائب رئيس لجنة المالية هل فما معناها زيادات في الزامبو متاع قانون 2027 هل فما تخفيضات هل فما مواطن شغل جديد اش فما ما فماش الى حد الان ما عندناش المعطيات فقلنا خلينا نمشيو للمختصين خاصه فما علاقه وطيده راهي بين المحاسبين وقانون الماليه هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه حسام بناني عنده تجربه راهو متاع دوره كامله في مجلس نواب الشعب وخدم 5 سنوات معناها على قوانين الماليه هذاك علاش قلنا اوموا ان افونغو اما نوعدوكم راهو باش نتابعوا كل ما تتوفر المعلومه نعطيكم القراءه ونسهلوا عليكم العمليه ضيف الدنيا وما فيها النائب الاول لرئيس مجلس عماده المحاسبين بالبلاد التونسيه الاستاذ حسام بناني
15: ضيف الدنيا وما فيها
14: سي حسام شكرا لك سي عم مرحبا بك منورنا
16: شكرا صباح خير سي حاتم صباح خير سي خليفه مرحبا بكل من يتابع فينا على جوهر اف ام
14: قبل ما نمشي قانون الماليه انت عملت دوره وحيده هكا
16: دوره وحيده وكرمت لحيتي بيدي وخرجت
14: يظن لي من
16: 14 19
14: كرمت لحيتك وكملت الدوره مش خرجت لكن كان تعاود يقولوا لك العائله والاصدقاء سي حسام تحب تعاود
16: العائله والعائله والاصدقاء صعيب ياسر باش يقولوا لي
17: قالوا لي ما عادش تعاود
16: الحقيقه
14: ما فماش مش موجود العمل.
16: لا والواحد كل شيء نجم يكون مطروح، ولكن الحقيقة طو مازال خلينا نقولوا مازال بكري، وخلنا نعديو قانون المالية وخلي والنواب يكملوا العام نتاعهم السيسيون فهمتي نتاعهم،
14: خليها معلول،
1: خليها محلول،
14: خليها محلول،
16: كل شيء محلول ما دامنا عايشين، ما دام الحياة متواصلة بكل شيء وارد وكل شيء محلول
14: ان شاء الله. جديد في قانون المالية حسب ما تابعتوا أنتم والتوجهات العامة يا سيدي في ثلاثة عناصر أومو
16: بون جديد على مستوى خلينا نقولوا الفصول والخيارات معناها نتاع الوزارة مازالت ما ظهرتش، ولكن من اللي بدأ السيد رئيس الجمهورية يجتمع بالسيدة رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي وكذا، دونك ظهرت بعض المؤشرات وبعض التوصيات خلينا نقولوا انه مثلا ما يكونش فما ضغط جبائي اكثر من
14: الموجود.
16: واحنا حكينا فيه سي حاتم لهنا في البلاتو وقتها وقلنا انه تونس من اكثر الدول في منطقه شمال افريقيا وشرق الاوسط اللي فيها ضغط جبائي، ضغط جبائي يوصل تقريبا ل 25% والى يفوت 30% اذا نزيدوا المساهمات الاجتماعيه. دونك ما نجموش نزيدوا نضغطوا على الشركات وعلى الفاعلين الاقتصاديين خاصه الموجودين في المنظومة المهيكلة واللي يخدموا بصفة قانونية. دونك فما توجه نحو إرساء ومزيد إرساء دعائم الدولة الاجتماعية،
14: باهي برشا.
16: توجه نحو خنقولوا مزيد من حسن التصرف المالية العمومية، وإنه نثمنوا أملاك الدولة ومعناه نحاولوا نصلحوا المؤسسات العمومية. هي معناها خنقولوا دي سلوغون عوانين عناوين كبرى، ولكن فعليا وعلى أرض الواقع وفي الميدان كيفاش مش تصير وكيفاش مش تكون التنزيل متاعها في فصول في قانون المالية، هذا ننتظره بطبيعة الحال من هنا أسبوع 10 أيام، لأنه 15 أكتوبر يلزم الجهاز التنفيذي وزارة المالية تمد البرلمان بمشروع قانون
14: قبل المالية. 15 أكتوبر ولا 15
16: آخر أجل 15 أكتوبر
14: باهي خليفة.
1: أزر سيد حسام وسيد النائب السابق والمحاسب، احنا طبعا ما نعرفوش تفصيلية قانون المالية الجديد، لكن انت مشرف على وضع هذا القانون، شو يلزم بلادنا بالضبط على مستوى ليزيستيماسيون كيماش نجموا الحق ونسبة نمو
14: بالضبط كيما لهناش قلك التحديات والصعوبيات اللي تراها انت في اعداد قانون المالية وتحطهم كوم دي بريوريتي معناها اولويات 2027 مثلا من الاولويات اللي ديما تتحط وصلنا عملنا فيها عاد شيء توسيع القاعده الشبابيه، القاعده ما حبش توسع، هذه القاعده ولات قاعده بحدانا معنا
1: هذا هو تو ديما نسمع به توسيع القاعده الجبائيه للتخفيف من الضغط الجبائي باش ما يقعدش هو مركز على 50%
16: بالضبط
1: فرضيه
15: اي صحيح
14: ما نعرفش عندك معطى ولا ليه البعض قال لك ليه القاعده هذيك توسعت هي هربت العباد من المهيكل قلت ماش قادرة
16: جملة من الإجراءات اللي وقعت خليتها فما أني في ديفيكسيون وخروج من المنظومة المهيكلة للمنظومة الغير المهيكلة. هو قانون المالية ل 2027 قانون مش يكون الحقيقة صعيب، وربي يكون في عون الناس اللي قاعدة تخمم وقاعدة، لأن التوازنات أنه باش نحكيه ولا توازنات مالية معناها مش سهل. احنا بكري في المات سي حاتم كل ليكواسيون ا بليزور زانكونو اللي يبدا الواحد يكسر في راسه باش يلقى كيفاش يلمها لبعضها
14: اكس غريغ وزيد
16: حاصل
14: مش اكس.
16: دونك اليوم عندك الساعه عندك نسبه عجز اللي هي موجوده في الميزانيه اللي قاعده تفاقمت شويه بارابور للسنوات الفارطه،
14: عندك العجز الطاقي
16: عندك نسبه المديونيه، عندك تضخم اللي قاعد يرجع بشويه فما منحة تضخمي متاع الاقتصاد التونسي خاصة فيما يهم مثلا المواد الغذائية. ضغط جبائي كما قلنا ما نجموش نزيدوا ننزلوا عليه، وبالتالي كيفاش مش تصير هالتوليفة، كيفاش مش تصير الواحد الحقيقة مع الوضع العالمي
14: أهم بريوريتي تراها أمامنا.
16: أهم بريوريتي بالنسبة لي أنا هو إدماج هذا الاقتصاد الموازي. أنا كنت حتى في السنة الفارطة كنت ضد مثلا انك الضريبه على الثروه اللي عملوها، وقلت انه من الاولويات مش ضدها في المطلق وما نحبش ناس اللي لابس عليها تزيد تدفع، ولكن هو انه يلزم نرتب اولوياتنا بوضوح. الاولويه الاولى هو انه ساعه في القطاع المنظم فما تهرب ضريبي وفما الناس مش قاعدة تصرح معناها بالجباية متاعها كما ينبغي. وفي التوجهات العامة فما مثلا استعمال الذكاء الاصطناعي اليوم في خنقوله المراقبة الجبائية وفي توجيه المراقبة الجبائية لبعض الملفات اللي فيها إشكاليات. ولكن وقت اللي نحكيه اليوم حسب
14: قالوا لي حكاية وبربي صلح لي سيد العارفين قال لك فما توجه نحو أنه المراقبة الجبائية اعتماد الذكاء الاصطناعي لكن زادة في التهرب الجبائي بداوا يعتمدوا زادة في
16: بيصير اي احنا قلنا احنا
14: عارك بشوي بينات
16: شوف لانه التكنولوجيا تنجم تستعملها من التكنولوجيا مستعمله
14: معناها صحيحه تنجم
16: صحيحه بيصير تنجم ولكن خلينا نقولوا التوجه نتاع وزاره الماليه وتوجه الدوله اللي رقمنت المعاملات الاقتصادية اللي رقمنت معناها الفوترة اللي رقمنت التصاريح الجبائية الحقيقة قاعدة تسكر بشوية بشوية على إمكانية التهرب الضريبي مش باش نحاها كومبليتمون ولكن الحقيقة فما
1: ثم جانب تقني نحب نسألك عليه وانت كما قلت لك ابن الاختصاص الميزانية في علاقة بالمخطط الخماسي
16: هذه كمشكلة أخرى مشكلة
1: أنت عندك مخطط
16: مشكلة, مشكلة في المطلق علاش لأنه أنت كي عملت المخطط الخماسي رسمت لنفسك أهداف وحطيت نفسك في إطار معين دونك أنت مثلا بين الأطر اللي توضعت أنه معدل النمو من 2026 ل 2030 يكون في حدود 4.2% مثلا دونك أنت سنة 2026 باش تكمل بنمو أكثر شوية من 2% دونك أنت بالنسبة ل 26 الساعة ما خلطناش بالنسبة ل 2027 شمش يكون مثلا نسبة النمو اللي باش يتبنى عليها قانون المالية وقانون الميزانية وهل الوضعية الحالية في العالم برميل البترول سعر النفط والا مثلا فما شويه تدحرج نتاع الدينار بارابور للدولار في الاونه الاخيره في الايامات الاخرانيين دونك هل المعطيات هذه الكل مع عندك بعض الشركاء في اوروبا كيما فرنسا كيما المانيا اللي هما في وضعيه اقتصاديه مش باهيه
14: ولا
16: واللي مثلا نسبه النمو نتاعهم اكثر شويه من الصفر هل المعطيات هذه الكل باش تخليك توصل لل 4.2% والا ما توصلش دونك حاجة أخرى مثلا صح. أنت مبرمج تقريبا 100 مليار دينار من الاستثمارات أكثر من 20 ألف مشروع التمويل متاعهم 61% تقريبا بش يكون على الدولة أكثر من شوية من 30% مش يكون على المؤسسات والمنشآت العمومية دونك أنت حتى في البلان دو فينانسمون نتاعك في معناها في مثال اللي باش تمول به هل هو واقعي وإلا مش واقعي
1: هذا هو دولة تونسية ثم حالة إرهاق جراء المؤسسات والشركات العمومية
16: هذا
1: الناس كل تعرف أتكلف في الدولة والمجموعة
16: نزيف
1: تضخم كبير لعدد الناس صحيح. اللي يخدموا في الوظيفة العمومية صحيح. اللي هي رواتب طلبات قاعدة تزيد على التوظيف العمومي تمسك الدولة في خطابها الرسمي وهذا موجود عند رئيس الجمهورية الدولة الاجتماعية لكن ثم ناس أخرين يقولك ما تنجمش تنهض الدولة ما لم تمشيش منحة تحرري للاقتصاد تتخلص من هالدعم من المحروقات من الخبز من معناها المواد الاستهلاكية التقليدية هالمعادلة هذه كيفاش باش نخرج
16: معادلة صعيبة ياسر هي تو انت كي تشوف حتى دول كبرى سي خليف تو انت الدولة الاجتماعية مثلا وقت اللي تحكي على فرنسا جنرال دوغول في اواخر الخمسينات بداية الستينات افرض الدولة الاجتماعية ولكن فرض الدولة الاجتماعية في اللي ترونت غلوريوز كانت فما 30 سنة بعد الحرب العالمية الثانية اللي الاقتصاد العالمي
14: انتعاشة كبرى
16: انتعاشة كبيرة وبالتالي كانت فما موارد هو اللي عمل أسس الضمان الاجتماعي هو اللي عمل مشاريع كبرى في فرنسا ولكن كانت الفلوس موجودة والاقتصاد
14: اليوم كان نجيبوه هو باش يعمل
16: ما نجمش لأنه تمسك مثلا الدولة الفرنسية بهكل المنظومة هذيك شوفوا اليوم المالية العمومية متاعها وين ولكن كما قلت كيفاش مش يتم تنزيل هاك المخطط الخماسي وتوجهاته على ميزانية الدولة معناها شوف
14: بربي حوجة أخرى أيوة. وانت سيد العارفين وش مشي للجانب التقني أو أيوة. التكنيك أيوة. التكنيك اللي تملكوها انتوما كمحاسبين وكا معناها زاد يدك كانت في العجنة أنا نسمع دائما وأبدا من المجالس اللي جات بعد المجلس التأسيسي ولا حتى في المجلس التأسيسي باش نخدموا على إدماج القطاع الغير منظم في الدورة الاقتصادية ودشون كل عام ما ننجحوش في ذلك اش نعملوا تولي اللاجبية يهز فيها هذا القطاع المنظم وماشي الضغط ويزيد هل أنه هذه العملية متاع إدماجهم عملية مستحيل؟
16: لا مش مستحيل.
14: وإلا ما عرفناش لابروش كيفاش نعملوا المقاربة باش نوصلوا له.
1: نحتاج عفو مثلا كامل باش يقعد ماجم. ثم ناس عندهم النظرية
16: هي مقاربة. العفو تم تجربته وفما ناس في خنقوله في إطار مرات ضعف الدولة خنقوله بين قوسين. ضعف الدولة وما
14: في فترة معينة
16: في فترات العشرية واحد
14: الفارطة
16: ما يستجيبش ويقول لك أنا وجودي خارج المنظومة أفضل من وجودي داخل المنظومة. هي يلزم رؤية متكاملة سي حاتم اللي معناها فيها الردع.
14: شكون ينجح في العالم باش دخل النظام؟
16: لا نشحوا فما برشا فما
14: شعملوا
16: الهنود فما هي جملة من الإجراءات تكون مع بعضها أون باراليل. يعني فما مثلا موضوع الرقمنة فما موضوع مثال تغيير العملة اللي فما عدد من الاقتصاديين يناديوا به أنه وقت اللي تبدل العملة الناس تلزمها تجري تمشي للبنوك تصبك الفلوس.
14: إذا كنا نخمم في الجانب الاجتماعي هاي. ريتو أسواق اللي موجودة الأسواق هذيك اللي فيها كل شيء كما مصبي يا سيدي
16: الجم
14: نمشي لشي اسمه بنقردين وغيرها فهم برش
16: ولو أنه بنقردين فما مشاكل في بنقردين على مشاكل. مستوى الأسواق
1: ايه. طويه
14: موت ايه. لكن تو ترش هذو ما نمشيلهم نجم ندخلهم ولا ما نجم
16: نجم تدخلهم إذا شوف أنت وقت اللي يبدأ عندك 50% ولا نقوله 40% حسب الدراسات من الاقتصاد متاعك خارج المنظومة ونحكيه على الضغط الجبائي. إذا تخلط باش تدمجهم أوتوماتيكمون تنجم تاخو قرار في أنك تخفض مك الضغط الجبائي وبالتالي يولي دخول الفعل الاقتصادي اللي بين قوسين ما هوش قانوني للمنظومة القانونية ما عادش يتكلف له برش وبالتالي فما كلي فيه متاع لانسيتاسيون اللي ينجم يدخل به. أما في وضعية الحالية للضغط الجبائي راه يستحيل باش نجم
14: تدخل. هل تستقيم هذه العملية نحو بعدنا الاجتماعي هذا التوجه الاجتماعي
16: تستقيم.
14: وبين إدماج هؤلاء
16: من مش الإدماج فقط يزمك زادة تخدم على مناخ الأعمال. عندك مشكلة اليوم تتصدير عندك مشكلة متى مناخ أعمال ويلزم فما عدد من المجلات وعدد من النصوص يقع زادة إعادة النظر فيها. عندك مشكل القانون متى الصرف عندك مشكل قانون الاستثمار اللي من عام 2016 تو عنده 10 سنين ما تمتش مراجعته. معناه ما هوش قرار وإلا إجراء هو اللي بيش يدخل هالناس هذية في المنظومة معناها القانونية. يلزم جملة من الإجراءات ورؤية موسعة فيها التحفيزي فيها فهمني ولا الردعي منا ومنا باش الناس هذه تدخل للمنظومة. وكما قلت أنا قداش من مرة فما أنكود أوبورتونيتي يعني يلزم الفعل الاقتصادي اللي خارج المنظومة وقت اللي يعمل حسبته يقول أنا وجودي في المنظومة المهيكلة
14: نربح
16: وإلا ما هوش مش يكلفني أكثر برشا من وجودي في المنظومة الغير مهيكلة. لأنه كيبدأ في المنظومة الغير مهيكلة راهو عنده مخاطر الكميون متاعه ينجم يتفك ينجم يتشد ويتولي عنده خطايا. دونك فما كالكوز هذا وجوده راهو في البرة من المنظومة.
14: فما بعض اللي البرة من المنظومة وصلوا في عملية الشك في تبييض أموال وتوقفوا وتحاسبوا عليها
16: فما مشاكل كبيرة. هذا الكل يسير في إطار رؤية متكاملة وتنجم تدخل
14: ادخل المنظومة هو الأفضل هذا اللي يقوله. هم نسألك كيف تسافر وكيف تمشي؟ قالوا لي لفرنسا برشا أنت وموريتانيا برشا فهمت شنو العلاقة بين فرنسا وموريتانيا؟
16: فرنسا ما مشيتش
14: موريتانيا مشيت
16: عنده الأخبار الكل
14: سيحة سيحة تستعمل تونسير بطبيعة الحال
16: تونسير
14: واللي برومو تبعهم ما تبعهمش
16: والله من الحقيقة ما تبعتش برش
14: فما برومو مش يقول لك عليه اللي كنتي والكل
16: انت بحسب سيتاسيون مش نسافر
14: معناه معناه ما تقعدش برشا معناه السفرية تغيب عليه. فما برومو مش يقول عليه متاع تونسير للناس الكل برومو متاع الخريف هذي هو يتواصل حتى في فصل الشتاء ممكن يوصل للربيع. أما طول برومو البرومو هذا تاريف يوصلوا 50% على ديستيناسيون تقريبا اللي يختاروهم التوانسة الكل والريدوكسيون هذايا زاد راهي في اللور تاكس متاع الليبيي اون كلاس ايكونوميك وفي البزنس زاد وقت الفاكونس اللي بيك متاع نشاط زاد تتنجم تتمتع انكلوز الفاكونس 50% وزاده لي سيرفيس بيرسوناليزي عندك هذوك تتمتع بهم لو بروميير بيس دو باجاج نتاع 23 كيلو لا ريزيرفاسيون نتاع سيج لاكسي للصالون بريفيليج في الديبار من تونس قرطاج الفري نتاع سيرفيس نتاع تونسير كخدمه الدوسي هذاك عرفتو ما فماش ما تدفع زاد هذاك بور شاك اشا دو بيي بوندون لا بروموسيون هذيا راه ما تدفع حتى شيء. البروموسيون من وقتش لوقتش، او علاش حريص عليها باش نقول لك عليها ونقول عليها المستمعين. توفى لو 9 اكتوبر
16: توا
14: توفى. لكن الفواياج نتاعك تبرمجوا من توا من توا الى حدود لو 31 مي تخلص الصيف 2027 وقت اللي تحب.
16: استباقي هي يلزم فلسفه تكون موجوده عند
14: موجوده عند
1: بالضبط
14: مع اوسي راهو لا ريزرفاسيون تنجم تعملها وانت في الدار معناها بالسيت الكترونيك نتاع تونيسير www.tunisair.com الابليكاسيون موبيل نتاع تونيسير التليفون الكول سنتر هذاك اللي فيه 81 10 77 77 81 10 77 77 ريزيرفيو بال الو بالتليفون بوي فيناليزي فوتر اشا يلزمك تتممها مع اللين دو بايمون سيكوريزي بار ايميل بطبيعه الحال لي بوين دو فونت تونيسير لي اجونس دو فواياج البارتنير والموديفيكاسيون والانولاسيون راهي تبقى سوميز للي كونديسيون تاريفير نتاع لوفر اشتي. هذايا راهو على ذمتكم فازي خذوا هذا خذوا البرومو هذايا من توا. هات نمشي مباشرة الآن زاد الخبير يهم الأخيان اللي موجود في الضواحي الشمالية للعاصمة الكل من قمرت تقريبا مرورا بجردان كارتاج ليلاك الكل حي السلامة الكل يستناو في الماء وقتاش باش يرجع 36 ساعة قصان متعمالي ترافو مهمين جدا. الباري عندنا خبر لهنا
1: معنا سي منير الدريدي المدير الجوي للاستغلال بتونس الكبرى اللي يقولوا له صباح الورد. سي منير
17: صباح الورد تخريفة صباح الورد حاتم صباح الورد لجميع مستمعي إذاعة الجوهرة فيها
14: الباريه معنا فيديو ها نشوفوا فيها ما نشي عندك مروه ولا لا كان عندك نجموا نشوفوها العباد خدمه تعطيهم الصحه الاخرين في السونات خدموا معناها على طول من بدايه الاشغال لتو هما يواصلوا في العمل ويدولي فما خبير باهي باش تقول لنا عليه انه باش نحضروا ونسيبوا الماء حتى قبل الوقت اللي قلنا عليه.
17: شكرا سي حاتم كما تفضلت سيادتك احنا من ماضي ساعة متاع النهار الثلاث الماضي ساعة الى الوقت الحاضر معناها الفرق مجندة وتخدم ليل ونهار والحمد لله معناها الاشغال معناها توصل بنسق حثيث والحمد لله معناها توفقنا باش نكملوا الاشغال على الساعة 8 صباحا كملنا الاشغال وبدينا في ارجاع الماء فهمتي توا فما
14: بديتوا في ارجاع الماء توا
17: ارجاع الماء من الساعة 8 سي حاتم 8 متاع الصباح.

0: 8 متاع الصباح سي اكسترا اوردينير، معناها تقريبا تقريبا عملته 24 ساعة فقط، ما عملتوش أكثر، 24 ساعة وشوية ساعات مش مو 36 ساعة،
1: معناها قريب نحلوا الماء تو في اللاك.
2: تو في اللاك برانسيب بدا يوصلهم، خاطر هذاك بوان با معناها اقل نقطة بحاول يبدا يوصلهم. احنا عندنا من 8 تو قريب ساعة من زمان حلينا الماء، ان شاء الله يبدا يوصلهم. وكيف كيف معناها نفرغوا تو في الهواء من القنوات، وان شاء الله نأملوا معناها العاشرة ل 11 تبدا الناس كل عندها الماء بحول الله.
1: العشرة ال 11 الناس كل عندها الماء في منطقة العاصمة الشمالية تونس الشمالية،
2: اللي المعتمدية الستة اللي قلنا معناها قد تعالوا الماء ان شاء الله باش يرجعوا لهم ان شاء الله قبل الوقت بحول الله.
0: هذا شكرا ليك، يعطيك الصحة على الخبير هذا الزين اللي نختموا به حصتنا. حاب نشكرك، اما باش نبقاو ونكلفوكم مهمة اخويا متابعة لقانون المالية، نتابعوه ونشوفوا لو رونديفو، لأنه لو 15 أكتوبر كما قلنا راهو الأجال الدستورية نشانا لتقديم قانون المالية لمجلس نواب الشعب، وقتها نعرفوا ونفركوا الرمانة مع بعضنا. باي وتحية تونس.

0: Cité.
1: عسلامة, get ready with me, bon plan. أول حاجة نجبو تليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو, نخلصو بالكارت بانكار, and guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
4: أريدو, طور عالمك.
5: عيد ميلاد إم جي ال 143 ما يتراتيش, والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إم جي صبغة شعر سو كولور ب 5990 في 9490.
6: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: جوهرة أفلام بوبليسيتي.
7: آخر الأخبار, آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام.
8: مرحبا بكم. أبرمت وزارة الصحة اتفاقية باك تونس مع الاتحاد العالمي للهيموفيليا والجمعية التونسية للهيموفيليا للفترة الممتدة من 2026 إلى 2030, وتهدف الاتفاقية وفق بلاغ وزارة الصحة إلى تحسين رعاية المصابين بالهيموفيليا واضطرابات التخثر الوراثية, إلى جانب تقليص الفوارق بين الجهات وتحسين جودة حياة المرضى. هذا تتمثل أهم نقاط الاتفاقية في تسهيل الوصول للتشخيص والعلاج بمختلف الجهات وتكوين مهنية الصحة لتحسين التكفل بالمرضى, إضافة إلى مساندة المرضى وعائلاتهم وتطوير بياناتهم لتحديد الاحتياجات وتوجيه الخدمات. أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني في قصف بطائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس. أكدت مصادر طبية إصابة 4 فلسطينيين أثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضربة وإطلاق النار في منطقة شرق تولكرم. ختاما, الهلال والأحمر الفلسطيني أكد أن قوات الاحتلال قامت باحتجاز مسعفين وصادرت معداتهم في منطقة سهل رامين بشرق تولكرم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
7: للمزيد من الأخبار
9: www.jawharafm.net

0: عشرين مية مية ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: مواطن من سكان بمبلا ما تمديد بمبلا ولاية المسيح طالبين محطة طريق مقنين سوسة. أنا صغيرات كنت لا يقرأوا في المهدية، أنا صغيرات يقرأوا في سوسة، وطلبنا هالمحطة هذه تاع الحافلة على ما يقارب ناجح نعامين معناتها الوالي في بالو بها، سيد مارمد في بالو بها، معناتها نقولوا احنا السلطة كل كي معناتها في بالو بها، ولكن لحد الآن ما حصلنا حتى لا شيء. طالبين محطة طريق يربط بين سوسة مقنين.
2: حقني لي غني لي زوجي ولي حقول لك تباع انتباع لأسف غرام.

0: بالطبع عندي كلمة اللي سيد الوالي تاع مسير ولو باسم رئيس منقط شرطة مرور تاع مسير ربي فيها بيش كان تعمل حملة دراجات نارية عملوا حالة في مدينة التحليل في معتمر السيدي عمر داني وكل المعتمديات ولا تمسين راه ماهوش معقول الكلام دي يعملوا غير نظام غير نظام موتوات كبار موتوات ما غير اوراق ما غير رخص رجال كبار تروح في رواحة صالحة مرور في التحليل ايش او خير موبيلاتير الله وعن ما غير اوراق تقع ما هو ماشي هاو جاي لا عملوا حملة يرحم والديك في حملة موتوات في مدينة التحليل
1: تمام جو وربي تحكوا على الاكسيونات وفما تهور في والله تم تهور كل ما شافوهمش كل يفهم السوق من غير فرميات رسول الله يفهم فروق صغار فهم السوق من غير فرميات اللي تراك تشوف حالات فهمتي تهور كل ما شافهم حتى كما تم تهور في السياق ما هو كيتشد فهمتي واحد فهم ينزل عليه تو ب 10 و20 و30 و40
2: السلام جو رفاهم الحقيقه المراه البيه والمراه فهمتي منها الناشطه وذكية زادة تصنع واحد كل شيء وحد توا يا رسول الله سنصنع فانت بالحاضر سواء كان المرتبات ولا فانت المخابز يلده برا فانت ولا
3: لا نحب نشكركم على البرنامج غير ربي يبارك لكم ان شاء الله جورا فاهم نسمع فيكم ديما لا نحب نبرر في رسالتي في مخصص العلف نتاع القطيع نتاع الحمل نتاع الشياء نتاع ياسر هكا ضغط ياسر وما عادش عاطينا بكل بكل بكل ما احنا لاباين فيه كفاه باعت كفاه ولا تو شي ناجح 15 مال يعطوك شكار سداني معناها وحده ما تاكلش 50 غرام في النهار بالك بلاش يزم القرق هنا ياسر بانا وصل حتى 20 شوفوا المحل على الاقل في امور في العلف نتاع الكرنيات نتاع الساي خاصه نحكوا سداني يعني مش نحكوا على حالك
4: ما تخليهاش في قلبك دوريمي

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: تعيش معاه أما ما عادش تحكي معاه، موجودين تحت سقف واحد أما بيناتكم آلاف الكيلومترات، تعيشوا في نفس الدار أما كل واحد عايش وحده، لا طلاق حقيقي ولا زواج فعلي، لا خصام واضح ولا حتى قرار بالانفصال، فقط صمت وبرود. هل الطلاق الصامت هو نهاية للحب ولا محاولة أخيرة باش تبقى العائلة موجودة أمام المجتمع؟ ما نطلقش على خاطر صغاري لكن ما عادش ننجم نعيش معاه. هل الصمت ينجم يقتل العلاقة أكثر من الطلاق؟ الطلاق الصامت موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، الجمعة هذي ام جي وفالواز يربحوكم 8 خوتينات الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكل واحد من الربحين.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي.
6: دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: Ти не може. Пісма Жоре ФМ. في المسير والمهدية 89.4
1: جوهرة أفلام
2: Publicité. عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجي صبغة شعر سوكولور ب 5990 في 9490.
3: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: جوهرة
4: FM. Publicité.
0: دوريمي. دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: fans de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
3: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك Orange.
1: جوهرة
2: FM. Publicité.
4: Business News.
5: Business News.
6: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. أظهرت نتائج تنفيذ الميزانية إلى نهاية شهر جوان الماضي أن نفقات دعم المحروقات تجاوزت نفقات الاستثمار ب 762 مليون دينار، حيث بلغت نفقات دعم المحروقات خلال النصف الأول من السنة الحالية 2427 مليون دينار، فيما لم تتجاوز نفقات الاستثمار 1665 مليون دينار. وحسب وثيقة تنفيذ الميزانية إلى حد شهر نهاية شهر جوان الماضي والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 الصادرة عن وزارة المالية، تم تسجيل زيادة في نفقات الدعم في تونس بنسبة 12% لتبلغ في النصف الأول من العام الحالي ما قيمته 3486 مليون دينار، وسجلت نسبة إنجاز نفقات الدعم 35.7% مقارنة بتقديرات قانون المالية. تقدر المساحة الجونية لغابات الزيتون بولاية قفصة ب 87840 هكتار، فيما يبلغ عدد المعاصر بالجهة حوالي 37 معصرة بين معاصر عصرية وأخرى تقليدية بطاقة تحويل يومية تقدر بزوز أطنان فاصل 25، إلى جانب طاقة تخزين تناهز 3 أطنان فاصل 548. واستعرض رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خلال جلسة عمل عقدت بمقر الولاية حول متابعة الاستعدادات لموسم جني وتحويل الزيتون، استعرض المعطيات المتعلقة بمحاصيل الزيتين للموسم الحالي إلى جانب أهم الاستعدادات المتخذة والإشكاليات المقترحة أو المطروحة، واقترح في السياق هذا جملة من الإجراءات والحلول الكفيلة بتأمين أفضل الظروف لانطلاق الموسم وضمان حسن سير مختلف المراحل. وتم خلال الجلسة التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق بين مختلف المتداخلين كل في إطار اختصاصه بما يضمن حسن تنظيم الموسم وتأمين ظروف ملائمة للفلاحة والمتدخلين في مختلف حلقات منظومة إنتاج وتحويل الزيتون. نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ورشة عمل خصصت للتعريف بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية رائدات ستور، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بالكرم بقصر المعارض بالكرم. وتم تخصيص الورشة اللي أشرفت عليها ممثلة الوزارة وجدان بن عياد للتعريف بالمنصة وإبراز دورها في دعم تسويق منتجات النساء صاحبات المشاريع وتثمينها وفق بلاغ صادر عن الوزارة. وتعد رائدات ستور منصة وطنية رقمية متخصصة لتسويق منتجات النساء صاحبات المشاريع في تونس وتثمينها، وأطلقتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حتى تكون فضاء تجاري إلكتروني يساعد رائدات الأعمال التونسيات والمجامع التنموية النسائية على ترويج منتجاتهن وتثمينها على غرار منتجات الصناعات التقليدية المنتجات الفلاحية المحلية وإيصالها إلى الأسواق الوطنية ودولية. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ امبارح في حدود 1621 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ امبارح بلغت 23639 مليون دينار، أي ما يعادل 92 يوم توريد. بلغت أسعار النفط اليوم 101 دولار للبرميل. أسعار الذهب بلغت 4129 دولار للأوقية. نختموا كالعادة بسوق الصرف لورو 3368 مليم والدولار الأمريكي 3006 مليمات. شكرا على المتابعة وفي الأمان.
4: Business News.
5: جوهرة FM. Tendance.
7: Tendance.
8: بيري عايت.
9: عسلمة. Get ready with me. Bon plan.
10: And guess what?
11: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
12: أريدو. طور عالمك.
13: تهدنا لكم مستمعينا الكرام فقرة تندانس تجيكم كل يوم على راديو جوهرة لقاية هذه ونحكي فيها على آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية. اليوم باش نحكي على الواتساب. الواتساب اللي قاعد يحضر في روحه باش يزيدنا أدوات جديدة للرقابة الأبوية، يعني لهنا لي بارون ينجم يكون عندهم وسيلة للرقابة على الصغيرات امتاحهم، دونك القدرة باش تكون أكبر على متابعة نشاط المراهقين في وسط الابليكاسيون تاع الواتساب مع الحفاظ على خصوصية المحادثات الشخصية امتاحهم. التحديثات الجديدة ولا الميزاجور الجديدة هذوما باش نلقاو فيهم دي نوتيفيكاسيون ينجموا يتلقاوها الوالدين وقت اللي يدخلوا صغارهم المراهقين إلى مجموعة على واتساب وحتى كي يخرجوا من الجروب دو ديسكسيون اللي موجود على الواتساب. نوتيفيكاسيون أخرى زادة تنجم تجي للي بارون وقت اللي عدد الأعضاء يزيد بصورة ملحوظة في الجروب دو ديسكسيون اللي موجود فيها الصغيرات. أدوات الرقابة الجديدة هذه تعطي قيود على استخدام لي شان ولا لي شانيل والتحكم في تحديثات الحالة، يعني استاتو، وهكا لي بارون ينجموا يحدوا الحالات اللي نجم المراهق يشوفها والأشخاص اللي نجموا هما يطلعوا على استاتو متاعو. وتعتمد ضوابط هذه بالطبيعة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي الميتا AI، وين ينجموا لي بارون يختاروا بين التجربة المعتادة للمستخدمين واللي أعمارهم 13 عام فما أكثر، وفما أنوتر أوبسيون ولا خيار آخر اللي هو المحتوى المحدود وإلا بالإنجليزية limited content، ويحط قيود إضافية للمحتوى المحدود هذا على المواضيع اللي نجم المراهق يناقشها مع الانتليجنس ارتيفيسيال اللي هي موجودة الميتا AI. تستهدف الخيارات هذه منح الأسر قدرة أكبر على تنظيم تجربة الأبناء الرقمية مع إمكانية اختيار مستوى الرقابة المناسب لكل أسرة ولكل مراهق. وفقا لنفس التقرير طرح المزايا الجديدة هذه باش يكون تدريجيا على التليفونات اللي تخدم باللي دو سيستم ديكسبلوتاسيون كسوا الاندرويد ولا الاي او اس، شيء اللي يعني اللي كانوا الوصول متاعي لجميع المستخدمين ينجم ياخذ شوية وقت بعد ما تصير الميزاجور متاع الاندرويد ولا الاي او اس، وهكا تولي تصير الميزاجور اوتوماتيك متاع الواتساب. وتعكس التحديثات هذه توجه الواتساب نحو توفير أدوات تعاون الأولياء على التعامل مع التحديات المرتبطة باستخدام المراهقين للابليكاسيون اللي موجودين على التليفونات. إن شاء الله هالابليكاسيون هذه تنجم تفيد، وإن شاء الله الميزاجور هذه تنجم تفيد باش نحميو صغيراتنا من المخاطر اللي موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي. هذا شعنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.
5: تندانس.

0: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سنة مهني على جوهر اف ان تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: عشرين دقيقة على جوهرة فيم. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. هذا موعد جديد كالعادة من كابوتشينو على جوهرة فيم. من توا حتى الماضي ساعة ديما نصيحتي لكم تركزوا في أعمالكم، تركزوا في مهامكم، إن شاء الله تكونوا متونسين معانا على جوهرة فيم، وخليوا الباقي علينا من متابعات من أخبار، ما تشغلوا بالكم بحتى شيء، صحيح تلقاوها على موجاتنا طيلة المشوار هذايا، وأكيد متابعتنا باش تشمل عديد المجالات. نحكي على المجال التربوي، نحكي وعلى آخر الأخبار والقضايا الاجتماعية في بلادنا والتظاهرات زادة الثقافية والفنية. متابعة طيبة لكم الكل، ومرحبا بكم، والتحية توصلكم من عند سعاد العدويني معالج في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جهين رحومة في الإخراج التقني، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. أهلا أكتوبر، أي ديجا 7 أكتوبر 2026 اليوم الأربعاء، نهير جديد إن شاء الله، مبروك سعيد عليكم الكل. اليوم عديد الأخبار في علاقة بالطقس، أكد أنه فما ارتفاع في درجات الحرارة، ونتصوركم كلكم حسيتوا ليلة البارح ليلة سخونة، ما هيش كما الليل اللي قبل، معناها كان فرشكة شوية والكل. بالفعل اليوم درجات الحرارة باش توصل ل 34 درجة مئوية بعد الظهر. أكيد كل الأخبار تلقوها على موقعنا www.johrafm.net، وأخبار أخرى تكتشفوها تباعا في كابوتشينو على جوهرة فم.

0: حسين اسماعيل على جوهر اف ام. وصلتنا على 10:24 اولى المتابعات والاخبار. تهزنا لاجواء المهديه مع مراسلنا سامي الهنيه.
1: قديش اليوم؟
2: قديش اليوم؟
0: اي قديش اليوم اسعار المواد الغذائيه الاساسيه يا سامي؟ من غير تبذير يعيشك، اكبس يدك شويه على المصروف. نتصور هذيا وصايا ولا هذيا كلام تنجم تقولوا اي امراه خارجه تقضي، ولا اي امراه باش توصي رجلها وهو خارج يقضي. يعني كل واحد كما نقولوا وميزانيته. سامي الهاني صباح النور، اهلا وسهلا.
3: صباح النور سناء، صباح النور كافة المستمعين اللي ما كانوا في تونس وخارجها. والله هو قديش اليوم
0: أي
3: شيء حير،
0: شيء حير
3: والله، شيء حير. وزيد المواد ناقصة، سواء في الخضرة، سواء في الغلال، سواء في اللحوم البيضاء، سواء في ود البحر. الحقيقة فهمتني
0: دونك يعني فما ما حكيناش على الغله، خاطر الغله البارح توسعنا فيه موضوع الغله شويه. الغله ما عادش نغزروا لها برشا، ما عادش نفكروا فيها هكا ولا
3: يا اخي؟ الانسان يخمم في الطماطم والفلفل قبل الغله.
0: باهي، سؤالي الاول، هل الطماطم متوفره ولا
3: متوفره ب 2500
0: طماطم؟ والجوده نتاعها كيفاش؟
3: لا باهي، ماهيش هيك المضروبه ولا
0: اليوم الطماطم في المكنين بين 1400 و 1700. باهي، هذه نقطة تسجلت.
3: بالنسبة للبطاطا اليوم نبداو بالخضر، البطاطا 2500، البصل الروس دينارين و 1800، الطماطم 2500، الفلفل من 2500 ل 4500، ولد القمر 2980، قرع الأحمر 2500.
0: بربي يا سيمي لحظة لو تسمح، الفلفل أنت قلت حتى ل 4000، أنا هو اللي يوصل ل 4000 هذا؟
3: فما البقلوتي، فما انواع يعني
0: في البقلوتي وخمش. اليوم في المكنين بلفين، فانا فقط قاعده نتفاعل معاك خاطر عندي القائمه نتاع الاسعار اليوم امنها كالعاده. صابر الغضاب يعطيه الصحه.
3: شوف انا راني ما نجمش نقارن مع المكنين، لاني انا نمشي سوق بلدي، مش اليوم سوق المكنين، سوق الاسبوع.
0: صحيح،
3: غدوه اجاني غدوه نمشي سوق الاسبوع تاع المدينه تو تلقى الاسعار طايحه.
0: اي دو يوصل ل 2000 مثال اليوم ب 4000، غدوه ينجم تلقاه ب 2000.
3: اي تلقاه عادي، تلقى خاطر فما فلاحه تنصب، فما كذا، فهمتني؟ هذا هي من السوق البلدي، السوق البلدي عندهم تسعيره يشروا بها على طول الاسبوع، فهمتني؟ ويبيعوا بها يزيد 20% حتى 30% ما يفوتش.
0: نواصلوا خويا مالي.
3: بالنسبه للورقيه سلق ومعدنوس من 700 دينار، البندقه حاره 5 دينارات 6 دينارات، اللفت دينارين و14 دينار. بالنسبه للغلال العنب من 8 دينارات 9 دينارات، تفاح 6 دينارات 8800، لانزاس فما 12500 و 14800، الخوخ 9800، والرمان من 2500 حتى 3980.
0: وباهي الرمان ولا؟
3: باهي
0: باهي،
3: هو مازال يعني في البدايه نتاع الرمان، فهمتني؟
0: المهم محلو هكا هو، معناها
3: سعاد.
0: ما هو رمان على رمان كي تحلها معناها في الاخر تلقاها بيضه.
3: عاد انت وش طارتك؟
0: كيفاش شطارتي؟
3: في الخطران انت وش طارتك؟
0: اعطيني لي زاستوس كيفاش ترى؟
3: الرمانه اللي فمها مسكر تبدا بيضاء، ولا فمها محلوله تبدا حمراء، وعلاش بعد ساعات تنصب تقل كل فمها منحية.
0: بلي لحظه سامي، عاود لي كيفاش اللي فمها مسكر؟ الورده نتاعها معناها؟
3: ايه الورده نتاعها فمها مسكر تلقاها بيضاء.
0: اي واللي يبدا محلول هذيك راهي حمراء.
3: راهي حمراء.
0: يا وعلاش ينحيوا فيه؟
3: ينحيوا فيه باش يبيعوا على بعض. انت بعد ساعات
0: علاش ينحيوا فيه؟ يديهم ربي علاش؟
3: تجي النصبه، والنصبه تاخذ ما فيهاش الفام، فهمتني؟
0: ايه
3: فهمتني؟ تقعد تاخذوا على بعض.
0: باهي باهي، يعطيهم الصحه. هي مع الحمد لله عندنا سيمي الهاني. باهي، اي
3: بالنسبه نشوف اللحوم الحمراء، العلوش اليوم من 50 دينار 55 دينار، بقري هبره 47 دينار، كتلات 38 دينار، عندنا الرقبه 42 دينار، جمان 40 دينار، لحم جنب 32 دينار، لحم الراس 20 دينار، فيلي 55 دينار، كرش مخلط 5 دينارات، كرش صافي 10 دينارات، مرقاز من 25 دينار حتى 40 دينار، وكبده وقلب 48 دينار. بالنسبه للحوم البيضاء، سكالوب دان 19900، سكالوب بولي 19900، الكبيس بولي 14 دينار 990، كويس دان 13800. الحقيقة هو ناقص برشا لحم الدجاج الأبيض، يعني فهمتني؟ الدجاج الباك 8950، العظم من 1100 ل 1300، والدجاج الحي 5590. بالنسبة للود البحر، تريلا بيضة 3500، تريلا الحمراء 5 دينارات 10 دينارات 9 دينارات 12 دينار 14 دينار 22 دينار، المجي 19 دينار 800.
0: ما شاء الله برشا أصناف سامي في التريليا. هو وقتها توا؟
3: هي وقتها توا وقتها. عن السردينة 6 دينارات، سكومري 10 دينارات 13 دينار، سبارس 8 دينارات، لكتات 16 دينار و500، كلب حر 25 دينار، اللوت 14 دينار، عجل بحر 20 دينار، قراص 32 دينار، راتشول 32 دينار، مورجان 13 دينار و500. بالنسبة للروجير 35 دينار، فارب بحر 22 دينار، سيومون 15 دينار، المجل رويال 43 دينار، كالامير من 14 دينار 43 دينار، شيفريت من 18 دينار 22 دينار، بريفيت روزي احنا نقولوا من 28 دينار 35 دينار، جيغالي 57 دينار، والملاني 55 دينار.
0: اضرب على الملاني 55 دينار. سامي الفترة هذية والحسب مريت أنت معناها الإقبال متاع المواطنين وين أكثر على ولد البحر على اللحوم البيضاء؟ خاطر تو ما شاء الله معناها الخيرات الكل موجودة في علاقة بولد البحر، فما إقبال عليه ولا؟
3: أكيد فما قبلش، فما شكون يمشي لولد البحر تو برزوم بالتريد اليوم على إقبال مادام 3500 وخمسة دينارات.
0: أي
3: يعني كيما نقولوا احنا رشة قلية، فهمتني؟
0: اي
3: لا بها واحد اختر على روحه
0: صحة وبشفاء، صحة وبشفاء
3: صوص ولا حاجة ولا كذا.
0: اكيد اكيد احنا ما نستغربوش
3: اللحوم البيضاء
0: اي في بلاد الحوت، حتى احنا في المهدية اللي يقول لك معناها حتى المواطنين ما نتصورش معناها يتحملوا انه يتعدى الاسبوع من غير ما يطيبوا مرة ولا مرتين بولد البحر هكا ولا؟
3: اكيد لا هذاك موجود،
0: هو اساسي ولد البحر. باهي سامي شكرا ليك، يعطيك الصحه على المتابعه هذه لبورصه الاسعار اليوم مباشره من المهديه. تعرفوا مستمعينا انه الاسعار يعني تتحدد ديما في علاقه بقديش خرجت من سوق الجمله كيما نقولوا، وشنو السوق اللي انت موجود فيه، هل ترى سوق يومي والا سوق اسبوعي؟ بطبيعه ديما الاسعار تبقى مربوطه بسوق الجمله مع هامش الرمح الربح بالنسبه للتجار، مع مصاريف التنقل وغيره. المهم اطمننا اليوم على مستمعينا في المهدية الخيرة

0: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
1: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي د لاني بكونكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك اورانج
2: جوهر
3: اف ام بوبليسيتي.
4: كابوتشينو
5: كابوتشينو
4: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سنم هني
6: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
7: شنو لقيت هذه نحكيو 100% ثقافة على أيام قرطاج الموسيقية اللي ما زالت متواصلة حتى 10 أكتوبر 2026. متابعة يومية تأمنها مراسلتنا نسرين علوش، نسمعوا تفاصيلها تتسود.
8: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.
9: مرحبا بمستمعي الجوهرة FM، تتواصل مواكبتنا لليوم الثالث من أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11. البارح كان ثم لقاء تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والموسيقى، تهديد أم فرصة؟ أكثر تفاصيل نتعرف عليها مع أحمد أمين عزوزي، مدير مكتب استشارات في الصناعات الثقافية الإبداعية.
10: خلطنا لدرجة اليوم اللي ما عادش نتسائل السؤال هل هو فرصة هل هو تهديد، على عكس اسم اللقاء يعني، لأنه دخلنا للوضعية أنه هو فرصة وتهديد في نفس الوقت، وهو أنه لازمنا نتسائل الأسئلة اللازمة اللي هو الذكاء الاصطناعي الموجود، معناش في نهار بين منه، فما برشا فنانين يستعملوا فيه لكن بدرجات مختلفة. احنا نحكيه على التهديد، مش نبدأ بالتهديد، بش يولدوا مقاطع موسيقية 100% طريقة سهلة برشا من غير حتى تفكير إبداعي وراها، ثم ينشروها في مختلف المنصات ويحاولوا يربحوا بينها فلوس.

0: هذه اليوم حاجة موجودة، موجودة كان مش في تونس، موجودة في تونس بالطبيعة، لكن موجودة في العالم أجمع، اللي بشوية بشوية برشا منصات كما سبوتيفاي كما في يوتيوب دو بلوس ان بلوس معناها العبيد تحط فيهم مقاطع مولدة بطريقة سريعة جدا من غير حتى عمل فني. لكن أي أيضا علاش فرصة؟ خليني هوني نحكي على ناس مثلا اللي بالحق فنانين وعندهم عمل إبداعي يحبوا يخدموا عليه إلى آخره. اليوم الذكاء الاصطناعي نجم يعاونهم في خدمته. قبيلة في اللقاء الفنانين اللي كانوا حاضرين يحكيوا على فما في المسار الإبداعي البروسيسوس كرياتيف فما حاجات فيهم برشا تكرار اللي تعطل الفنان واللي يقعد يخمم فيهم برشا واللي يخذلوا من وقته. اليوم الفنان اللي مثلا حاجات يقعد يعاود فيهم مثلا في وقت تكرار برشا تكرار، اليوم حاجات هذو ما يعدي فيهم برشا وقت. إذا كان الاصطناعي نجم يربحوا برشا وقت يخليه يعدي وقته أكثر في العمل الفني أكثر من حاجات التقنية التكرار اللي ما فيش إبداع، إذاك فيني نجم يكون هو فرصة.
1: من عروض البارح نلقاو عرض لسهراج تحت عنوان أبيكس أفريكا واللي عرف حضور مميز من الجماهير. أكثر تفاصيل نتعرف عليها مع زاهر بن عبد الله مغني ومؤسس لمجموعة سهراج.
2: دونك هو الجروب سهراج ان فيت سي ان بروجي تبنى بنيانه زاهر بن عبد الله وصاحبي مهدي الرياحي كي مالوغوزمو ما عادش معنا في البروجي. اون ايسي دو ميلونجي دي ميوزيك extrême hard rock metal مع les sonorités africaines au sens large en forme de gnawa forme des sons de kora etc et aussi mixer la chaîne de col مع des sons électroniques باش يخرج النمط اللي هو يمثل السونوريتي تاع الجروب. ابري ان طونك سهاري جون عندنا باك ستوري اللي معناها اترافير الاغنيات اللي نعملو فيهم. دونك فما قصه من محو شويه خيال مقتبس من الحياه الحقيقه. سهاري جاي يتمثل سورت نتاع تريبو في الافريك دون ان فيتور كاوتيك اللي هي قاعده تريزيستي مالغري تو ضد نقولوا لي ديغا نتاع لو كابيتاليزم général l'avancée technologique où finalement elle tribue هذه قات القوه نتاعها ولي ريسورس نتاعها كي راجعوا للي تراديسيون بيرمون افريكان معناها فما كذو فما حتى في لي تيكست نتاعنا اون بارل معناها من الحكايه هذوما كيفاش من الصحراء وكل شيء قادمين القدام باش نحاولوا ندافعوا على التيران نتاعنا اللي هو لافريك اون فيت دو لو نوم تاع البروجي ابيكس جي ام سي. هي بون محطه من برشا محطات بكونه خاطر سي اون اوبورتونيتي فرصه لي كرياتور معناها جون و موان جون باش يقدموا في معناها لو بروجي و بليك au sens large معناها اللي يسمع كل شيء وopportunity وزاد باش تحل بيبان خاطر فما برشا دي رونكونتر معناها لقاءات مع برشا ناس صحافة ميديا دي زارتيست دي بروموتور دي برودكتور وهذيك تخلي فرصة معناها متاحة للناس الكل باش يقدموا مشاريعهم ويبارتاجيو الكرياسيون تاعهم مع الناس.
1: بالنسبة لليوم ثم لقاء تحت عنوان المسار الفني من الفكرة إلى الرقعة إلى جانب عرض بشارع الحبيب بورقيبة لعصام العبسي تحت عنوان قمح المدينة. كذلك نلقاو عرض فرنسي لسولاك باليك تحت عنوان صوت نساء العالم ثم عرض فلسطيني تحت عنوان الكاسيت إلى جانب عرض مصري بعنوان تردد ليسرى الهواري فعرض أردني لجدل. إلى هنا نصل إلى ختام متابعتنا لليوم الثالث من أيام كارتاج الموسيقية. نلتقي غدا، إلى اللقاء.
3: الدورة 11 لأيام كارتاج الموسيقية.

أجوية متواصلة في كابوتشينو العشرة وثمانية وخمسين دقيقة على موجتنا. بعد شوية موجز لآخر الأخبار أمنه زملائنا من قسم الأخبار ومعنا أكيد باش تواصل المتابعات في ساعتنا الثانية من كابوتشينو. خليكم معنا باش نرجعوا للحادثة المثيرة للجدل, باش نرجعوا للتحقيق اللي تحل بعد وفاة مسن في جرجيس, وتحديدا هو توفى في المستشفى الجامعي بمدنين. باش نرجعوا بكم لأحداث وباش نتبعوا الأحداث هذه فترة بفترة يوم بيوم ملي بدأت من نهار 17 سبتمبر 2026. شلي حكاية المرض بالسيدة صحيحة وإلا لا؟ كل التفاصيل معنا بعد لحظات في ساعتنا الثانية من كابوتشينو.

0: بيتي. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: ماكس بوكس 5 شي أورانج إلو برودوي د لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك أورانج
2: جوهرة
0: بوبليسيتي.
3: المشهد مع زهير الجيس.
4: تعيش معاه أما ما عادش تحكي معاه، موجودين تحت سقف واحد أما بيناتكم آلاف الكيلومترات، تعيشوا في نفس الدار أما كل واحد عايش وحده. لا طلاق حقيقي ولا زواج فعلي، لا خصام واضح ولا حتى قرار بالانفصال، فقط صمت وبرود. هل الطلاق الصامت هو نهاية للحب ولا محاولة أخيرة باش تبقى العائلة موجودة أمام المجتمع؟ ما نطلقش على خاطر صغاري لكن ما عادش ننجم نعيش معاه. هل الصمت ينجم يقتل العلاقة أكثر من الطلاق؟ الطلاق الصامت موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
3: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الجامعة الافتراضية بتونس تتحصل رسميا على شهادتي الجودة الدوليتين إيزو 9001 وإيزو 21001 في خطوة تكرس جهودها في مجال الجودة والتحكم في العمليات والتحسين المستمر. تشارك في الدورة 15 للمنتدى وصالون الدولي للاتصالات وتقنيات المعلومات التي تنتظم من 14 إلى 19 من ديسمبر القادم بقصر المعارض بطرابلس في ليبيا، وذلك في إطار البرنامج الوطني للمعارض والصالونات بالخارج بعنوان سنة 26 و2000 حسب ما أعلن عنه مركز النهوض بالصادرات في بلاغ له اليوم. أن تواصل تصعيد الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة على غزة وسط تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. هذا وافدت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران.

0: قوات الاحتلال في مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. ومن جانبها الفصائل الفلسطينية طالبت بالضغط على الاحتلال لوقف خروقات وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية في الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة على غزة. وختاما منظمة الصحة العالمية تكشف أن عدد قتلى الصراع في اليمن ارتفع إلى 959 شخصا وعدد النازحين إلى نحو 198 ألفا منذ 6 من أوت وحتى 2 من أكتوبر الجاري. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
1: احنا نتبسم متاعنا راهو جوهره فاهم، نشكيو كان جوهره فاهم نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسول ربي محمد فسول.
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
1: جوهره فاهم راني ديما نتبع فيكم، جوهره وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
4: راهو الواحد فيه هبه.

0: نسمعها نواصلوا معها المشوار بيان سور في كابوتشينو بالموسيقى والمتابعات ووجهتنا توتسويت باش تكون كلية الآداب بسوسة وأكثر تفاصيل باش تكون مع زميلنا ومراسلنا عبد القادر جلال اللي حاضر في إطار التغطية ليوم الطالب الجديد. عبد القادر صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، صباح السرور، اهلا وسهلا، مرحبا بك سناء ومرحبا بالساده كل متابعي جوهره اف ام او في جوهره اف ام، ان شاء الله وين ما كنتوا ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله ممتعين بالصحه والعافيه. من بنزرت البنجردان وانا اليوم لاول مره الحقيقه يعني المراسله من سوسه، وسعيد جدا اني نكون حاضر. الحقيقه أجواء رائعة مفعمة جدا بالحماس وجو شبابي، اللهم صل على النبي، ما حتى شيء يعمل كيف أختي سناء.
0: دونك اليوم اللي فما هي تظاهرة مفتوحة لفائدة الطلبة، لقاء مباشر بين الطلبة جدد الطلبة القدم والأساتذة والإطار الإداري زاد اللي موجود في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. أعطينا فكرة على التنظيم والمشاركين عبد القادر.
1: وهو كذلك التظاهرة هي تحت شعار الأبواب مفتوحة لفائدة الطلبة الجدد، كما تعرف اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، يعني الغاية هو من التظاهرة هذه هو مساعدة الطالب الجديد بالدخول في الحياة الجامعية مع مختلف الأطراف، يعني اللي يحتاجهم الطالب يعني في حياته الجامعية، كما تعرف يعني الانتقال من التعليم الثانوي إلى التعليم العالي، فما هكا فاز ترانزيتوار اللي هما السادة يعني في الكلية الأداب والعلوم الإنسانية يسعوا باش يذلوا جميع الصعوبات مع مختلف الأطراف. يعني شفت الأساتذة رؤساء الأقسام، شفت معناتها أجواء شبابية، شفت معناتها أطراف متداخلة، شفنا الحماية المدنية، شفنا الهلال الأحمر، الكشافة التونسية، يعني أجواء رائعة جدا. هات نشوفوا السيد العميد سي محمد بولال شنو قال بالضبط اليوم في التظاهرة هذه،
0: نسمعوا.
2: أنا محمد بوهلال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. اليوم 7 أكتوبر 2026 هو يوم الأبواب المفتوحة، هذا يوم سنوي نخصوه للطلبة الجدد وكذلك للطلبة القدامى من أجل تعريفهم بالكلية بأنواع يعني النظم التعليمية التي تدرس فيها وبنظام الكلية، ويعني هي فرصة للطلبة باش يتلقاو مع الأساتذة وكذلك مع مديري الأقسام ويطرحوا عليهم الأسئلة نتاعهم الكل اللي يحبوا يطرحوها ويحبوا من خلالها يتعرفوا على جوانب مازالوا ما يعرفوهاش في الكلية وفي الدراسة الجامعية. وفي بهذه المناسبة وقع استدعاء العديد من الأطراف الاجتماعية والثقافية وكذلك الطبية من أجل التواصل المباشر بينهم بين الطلبة للتعريف بخدماتهم ولتقريب هذه الخدمات وتسهيلها للطلبة. شكرا.
0: جميل جدا الكلام هذا عبد القادر لتسهيل إدماج الطلبة هذوما اللي هما داخلين على مرحلة جديدة في حياتهم ومسارهم الجامعي. أكيد دونك المتابعات كانت زادة من خلال تصريحات أخرى هكا ولا عبد القادر؟
1: أكيد أكيد، يعني عديد الفقرات المتميزة. الحاجة الباهية أنه رؤساء الأقسام زادة متاع الشعب الموجودة وكذلك يعني الأساتذة كانوا موجودين لطرح عديد الإشكاليات وتأهيلها مع تقديم بعض الخدمات الاجتماعية والثقافية والأنشطة الرياضية بطبيعة الحال للطلبة. عديد الأساتذة كما كنت تحكي يعني ورؤساء الأقسام موجودين. هات نشوفوا أستاذ من بين الأساتذة بقسم الجغرافيا الأستاذ سليم عليوات شنو قال في التظاهرة هذه.
3: صباح الخير للجميع، صباح المحبة، إن شاء الله نهاركم طيب الناس الكل. مرحبا بكم في رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. اليوم الكلية تفتح أبوابها في تظاهرة إن شاء الله تحت عنوان الأبواب مفتوحة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة، خاصة للطالب الجديد وكذلك طالب المعنيين كما كان يحكي سيد العميد معنيين بالتظاهرة هذه واليوم هذا اللي فيه الحقيقة العديد من الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية. تكون مداخلات في المدارج وفي القاعات بين رؤساء الأقسام ورؤساء لجان الماجستير والطلبة والتواصل مع الطلبة الإجابة على بعض الأسئلة، نظام الدراسات، الامتحانات إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك باش تكون لقاء مباشر وتواصل مباشر بين الطلبة وجميع عارضي الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، وإن شاء الله يكون يوم إن شاء الله ناجح، وإن شاء الله نتمنى للطلبة طلبتنا بالأعزاء في الكلية بالنجاح. ومرحبا بجميع جميع ضيوفنا في رحاب كلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، ونشكر زاد الإعلام اللي كان متواجد معنا الحقيقة على التغطية هذا، والإعلام والأطراف الأخرى من الداخل كلهم شارك معنا في اليوم هذا، وبارك الله فيكم على التفاعل الإيجابي. فقط إن شاء الله نذكر أن باش نطلقوا مع الساعة 8:30 بتحية العالم التونسي والنشيد الفلسطيني رفقة الكشافة التونسية والهلال الأحمر والحمى المدني. مرحبا بالجميع وإن شاء الله يكون نهار موفق إن شاء الله، وشكرا.
0: يعطيك الصحة عبد القادر على المتابعة هذه، نخلي لك كلمة الختام عبد القادر.
1: الختام نشكر الأطراف الكل اللي يفكروا في الطالب، يعني اعتبارا هو ولدهم، الطالب هو ولد تونس، ولد يعني تشوف الجمعيات الكل، كشافة تونسية، الهلال الأحمر، الحماية المدنية، جمعية تونسية للتطوع، المجمع الصحة الأساسية بسوسة، فريق طبي كان حاضر زاد بإشراف الدكتورة أروى طالحي، يعني المختلف الأطراف المتداخلة نحب نشكرهم باش يهيئوا الأرضية للطالب نحو النجاح. وأنا بيدي نحب نشكر سيد العميد وكلية الأداب بسوسة لتكريمهم لجوهرة فام، لتكريمك أنت في شخصك والأخت منال جبلة وكل فريق جوهرة فام. هذا يدل على شيء، يدل على انفتاح المؤسسة متاعنا لكل المؤسسات، ومرحبا بهم، إن شاء الله بالنجاح والفلاح لكل أبنائنا الطلبة، نشوفوهم متألقين في مختلف مسيرتهم العلمية. ولك الكلمة
0: إن شاء الله سنة. يا ربي شكرا لك عبد القادر جلال، يعطيك الصحة على التغطية هذه اليوم الطالب بيان سور بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة. احنا متابعتنا متواصلة، وبعد شوية من سوسة وجهتنا باش تكون جرجيس، خليكم

0: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: مازالت المتابعات والاخبار على جوهر اف ام وفي كابوتشينو. كيف حالكم مستمعينا؟ ان شاء الله تكونوا متونسين معنا بيان سور وين ما قاعد يخلط لكم صوتنا سواء في تونس او في الخارج منها www.jawhrafm.net. لقيت هذه وكيف ما عودناكم توا تقريبا عنا ثلاثة ايام متابعات يوميه لملتقى الشارقه للخط في اطار الدوره 12 اللي امنها زميلنا غازي خليل اللي موجود على عين المكان. ونذكركم انه التظاهره هذه مازالت متواصله ان شاء الله، دونك أكيد فما عديد الملتقيات، فما عديد الندوات، فما عديد التصريحات زادة الحصرية اللي تسمعوها معنا توت سويت.
0: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
2: مرحبا بكم معنا في تغطيتنا اليومية لفعاليات الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط العربي اللي تبدأ اليوم وتتواصل حتى 15 نوفمبر 2026. الافتتاح الرسمي للملتقى اليوم في ساحة الخط قلب الشارقة بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

0: قديش نخطط وخطط إماراتيين. فكرة المعرض من المكانة الكبيرة للأسرة ودورها في بناء مجتمع متماسك، والملاحظة هنا دور الخط العربي وملتقى الشارقة في بناء عائلة سعيدة ومجتمع سليم. فما معارض أخرى باش تفتتح فعاليتها في الأيامات الجاية، باش نحضروا لها ونحضروا زادة للندوات والمحاضرات اللي باش تتنظم. على ذكر التنظيم، الحقيقة لجنة العلاقات العامة اللي هي بكل كبيرة وصغيرة مع الصحافة العربية والأجنبية اللي تغطي في الفعاليات، مواعيد مضبوطة للتنقلات بين مختلف المواقع. دليل توضيحي عبارة على مجلد في برنامج المعارض وبلايسها وتعريف بالخططين المشاركين في المعارض الكل من جنسيات مختلفة، وكما قلنا لجنة التحكيم وأولها المكرمين متوفر بزوز لغات العربية والإنجليزية. نعطيكم فكرة على المشاركة التونسية في ملتقى الشارقة للخط العربي في المعرض العام، معرض الحلية الشريفة. يشارك الخطط التونسي عامر بن جدو، حط جانب كبير من تجربته في الخط الكوفي القيرواني، شارك في مسابقات ومعارض دولية منها ملتقيات الشارقة والكويت وجابس ومسابقة إرسيكا الدولية اللي تحصل فيها على الجائزة الثالثة في الخط الكوفي عام 2010. وفي الندوة العلمية اللي كما قلنا عنوانها الخط العربي بين الأصالة والريادة العلمية، وتو نرجع لها بأكثر تفاصيل، المشاركة التونسية تجي مع الدكتور خليل قويعة في محاضرة عنوانها أثر الحرف العربي في تجارب التجريد الغنائي وحوار الثقافات البصرية. ما تنساوش تصوروا الفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawharfm.net ولا على الكونت بتاعنا على السوشيال ميديا فيسبوك وانستغرام جوهر اف ام. منا حتى لين نلقاكم نقولكم ردوا بالكم على رواحكم وربي معكم. تشاو تشاو، باي باي.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان، بمساهمة تونيزيا هاي تيك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية، الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.

0: رجعنا لكم على جوهر فيم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا ل 11:24 دقيقة. متابعتنا بتجهزنا إلى تفاصيل الواقعة اللي جدت مؤخرا بين مستشفى جرجيس والمستشفى الجامعي بمدنين. تقريبا نحكيه على أحداث انطلقت من نهار 17 سبتمبر 2027، لكن في منتصف الطريق خليني نقول صارت فما تعكرات، فما تدهور لحالة المريض، تعرض لعملية بيان سور واستوجب التدخل العاجل، لكن في الأخر فما اكتشاف لإصابة، وين أظهرت التحاليل المخبرية والتحليل قبل الوفاة أنه نتيجة إيجابية لفيروس السيدا. الحقيقة ردود الأفعال والتحقيقات ما زالت متواصلة، ما زاد ردود الأفعال كانت متبينة جدا في علاقة بوفاة المسن هذايا اللي تبين بعد وفاته أنه مصاب بمرض السيدا. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل مع ولده اللي يلتحق بنا في المباشر على جوهرة فام، اللي هو معز وسعيدة جدا أنه يكون موجود معنا، وخصوصا انه يكون متفهم واحنا زيدا متفاهمين معز للحاله النفسيه للعائله والظرف الاستثنائي اللي انتم فيه. معز صباح النور، مرحبا بك، اهلا وسهلا.
1: صباح النور، مرحبا بك.
0: اول حاجه البركه فيكم وربي يرحم الوالد ان شاء الله.
1: الله يوريك الشر يرحم والديك يا ربي يرحمه.
0: دونك اكيد الناس الكل تحكي، وانت عندك عديد المعطيات قلت لي تحب توضحها على جوهرة فام في علاقه بوضعيه الوالد وكل المراحل اللي مر بها. دونك مره اخرى نترحموا عليه لا محاله، وكما نقولوا هو في دار الحق واحنا في دار الباطل، لكن انتم كعائله تحبوا توضحوا عديد النقاط، خصوصا انه الاداره الجهويه للصحه بمدنيين دخلت على الخط، اداره المستشفى فزيدة دخلت على الخط، فما شكاية جزائية وفما فتح بحث صحي. أعطينا شنو اللي صار بالضبط يا معز.
1: والله اللي صار من الأول، اللي صار من الأول هو عملية، كانت عملية بسيطة متاع متاع متاع كلى متاع مرارة، يعني انتزاع مرارة. عمل العملية في ظروف نقوله طيبة وسريعة. بعدها بنهارين تعكلت الحالة.
0: أذيت وكان نحكيه على التواريخ، هذي صار نهار 17 سبتمبر.
1: 17 سبتمبر اللي دنا في سبتمبر تعكرت الحالة تاعها، استوجب باش نزيدوه دم. زادوه على ظرف نهارين 4 بوشتون.
0: دونك 4 أكياس، احنا نقولوا نتاع
1: 4 أكياس دم.
0: وهذايا نتصور إلى حد الآن نقولوا احنا عادي، بما أنه الوالد مسن يعني ما شاء الله عمره كبير وتعرض للعملية هذية، وجينيرالمون المسنين ونظرا للظروف الصحية والكل، دونك زادوه الدم هكا ولا؟
1: زادوه الدم، ممكن تقدم في العملية، ممكن احنا ما استفسرناش علاش يعني زيادة الدم هذه وما وضحولناش من أصله.
0: أكيد التحاليل هي اللي حكمت والوضع الصحي نتاعو هو
1: اللي حالة عادية. حالة عادية، حالة عادية، قالوا يستوجب زيادة الدم، تبرعنا وزدناها الدم ومش قضية يعني. بعدها ولت مشكلة متاع كلى. تعكرت حالة الكلاوي متاع عزوز. استوجب بالدياليز. عملوا له حصة الأولى دياليز، حصة الثانية دياليز. انتري طون ضرب الرواري تاعها انكور. انكور.
0: اي.
1: يعني في الانتري طون ما بين الدياليز وزياده الدم عمل جلطة على الرواري.
0: اي.
1: في هذا باقي. ابري تعكرات ولت فريمون سكسيسيف على بعضها. عادي يعني كل يوم التالي نقولوا نحن.
0: اي.
1: ابريل الشيرجيان اللي عمل العمليه قال انا في قسم الجراحه خلاص استوفيت المهمه تاعي والعمليه تاعها لاباس، تو باش ننقلوه للقسم الخامس امراض الكلى يعني الطب الباطني. الدكتوره فريمون خدمت بالبروتوكول الصحيح ويرحم والديها، طلبت عليه تحليل الفي هاش هذه والسلو الموضوع هذا. عطتنا التحليل،
0: طلبت التحليل نتاع المرض هذايا، علاش؟ خاطر كان فما اعراض، كان فما حاجه، شنو اللي خليها معناها؟
1: نتصور سواء شافت الاعراض كانت موجوده، واحنا ماناش من اهل الاختصاص كعائله يعني نشوف في بابا السخانه نتاعها ما نجموش يسيطر عليها باي وضعيه، السخانه طلعت ياسر، الاعضاء نتاعها تطيح بالحاجه يعني الكلاوي الرواري الضيق في التنفس. ما عملوا حتى انتربونسيون في الجراحه. فريمون في قسم الجراحه ما عملوا حتى انترفونسيون للشيء هذا، ما اخذوش بعين الاعتبار حتى طرف.
0: مي المعروف يا معز، واحنا الحقيقه ما احناش اطباء وما نجموش ناخذوا الكاسكيت نتاع حتى مختص، هما ادرى معناها في التفاصيل هذيا. هو يقول لك شخص بعد العمليه ما نعرفش يعني اذا فما سخانه والكل، فما دي تريتمون يتعطاو في العرق يعني مش يصير تدخل جراحي.
1: عملوا التريتمون البسيط نتاع بيرفالغون تتعلق وخلاص،
0: ماهوش يلزمو يتعطى، ما نتصورش معناها انه فما تقصير من الناحيه هذيا هكا. حوالي؟
1: نو انا ما نحكيش تقصير، اما اما اما الحاله اللي وصل لها بابا في الجراحه بعد العمليه امر نورمالمون يتطلب انترفونسيون اقوى من هذيك بصراحه. يعني انا ما شفتش تدخل الا طبيبه الكلاوي
0: اي
1: يرحم والديها، كانت في المستوى بطريقه كبيره يعني.
0: وهي اللي طلبت التحاليل المخبريه لفيروس السيدا هكا،
1: هي اللي طلبت التحاليل، سواء ما نجمش نجزم لك يعني سواء عن طريق يعني شافت الحاله والا البروتوكول الصحي يعمل هكا. اي طبيب اي مريض باش تدخل للدياليز سي اوبليجي يتعدى عن التحاليل هذه. هذا حسب انا ما استفسرت وسالت شويه يعني.
0: كيفاش كانت نتائج التحليل هذه؟
1: التحاليل هذه عملتها المره الاولى، بعثوني في البريفي اون بليس مش حتى في السبيطار. عملت التحليل الاول خرج بوزيتيف ا كونترولي. جاني فرم لي سم قال لي هذا راهو التحليل خطير، ما فسرليش الحاله من اصلها، لكن قال لي لازمنا نعاودوه، لكن حتى في الورقه نتاع التحليل مكتوبه ا كونترولي، معناتها يلزم يصير تحليل مره ثانيه. عملنا التحليل مره ثانيه من غدوه، خرج بوزيتيف 100%. من وقتها علمنا يعني، ومن بعد ما جدولاش حصه دياليز من بعد ما خرج التحليل هذا بوزيتيف، نسيبه ما عادش هو زال بعدها نهارين وتوفى.
0: الله يرحمه. لهنا انتم سؤالكم معز انه تحبوا تفهموا الاصابه يعني وقتاش صارت، خاطر ردود الافعال كانت متنوعه من الناحيه هذه. يعني
1: شوف انا تعرف علاش ثم شك في الموضوع. على خاطر نورمالمون اي مريض يموت في السبيطار بالطريقه هذه ولا عن طريق الفيروس هذا يصير تشريح.
0: اي انتم طلبتوا التشريح ولا؟
1: انا طلبت ولقيت فيها تعقيدات كبيره برا لوكيل الجمهوريه، لازم نمشي لوكيل الجمهوريه او ميم طون احنا معناتها في التحضير نتاع الاوراق الخروج تاعها، حتى هي تري كومبليكي وما سهلوناش الوضعيه بصراحه. ونورمالمون يكون التشريح من اداره السبيطار من غير ما نطلبوه نحن، حمايه للناس الاخرى يعني باش يعرفوا وقتاش الاصابه امتى جات، مناش من منقولات طبيه، من لازمنا نعرفوا الموضوع هذا من صار، خاطر
0: الجانب من نقل الدم هكا.
1: شوف هي الفيروس هذا معروف مناش يجي، لازمنا الجانب الثاني نتاع المنقولات الطبيه والحكايات هذه هو اللي نركزوا معاها، خاطر بحكم الشيب 90 سنه ولا 94 سنه لازمنا نغلوا البارتي الاخرى اللي نعرفوها الناس الكل مناش يجي المرض هذا. نورمالمون ملغيه هذه.
0: تقول انت ملغيه على خاطر الوالد مسن مقيم في داره
1: نتاعه، يوم منين باش تجي يعني البارتي الثانيه؟ ما صعيبه بصراحه، ما هو انا بابا نعرفه
0: تم الغائها معناها بالنسبه لكم.
1: اون برانسيب احنا من عندنا ومن عند الناس الكل يعني نورمالمون ملغيه. ما تكيرش، وانا سالت ياسر اطباء في الاختصاص وفي سبحان الله ما تنجمش تكون البارتي هذيك. انا بابا عنده 20 سنه فريسك ما يخرجش من الدار، وهو ما يقول لي المرض هذا يمكن يكون عنده اكثر من 20 سنه في البدن تاعها. ما نتصورش، ما داكور يعيشوا بها الناس 20 و 30 سنه اكثر، مي سو تريتمون وقت تكون تعالج. داكور، مي هذا هكاك يعني مرض قاتل زي هذا ما تنجمش تعيش به 20 سنه.
0: لكن ظهور الفيروس والاعراض نتاعو توا ما نعرفش توا التفصيل هذايا نتاع الطفح الجلدي والتعفنات اللي صارت للوالد من شنو، عطاوكش تفسير معناها طبي دقيق على شنو؟
1: أنا عندي التفسير الطبي الدقيق في الواحد، خاطر عملنا له تحليل.
0: إذا منقول بكل أمانة على لسان طبيب مختص، معناها شنو قالوا لك؟
1: أنا عندي التحليل تاعها في حكاية الطفح الجلدي وترشنية، عمره ما كان بابا عنده أعراض نتاع الفيروس هذا وهو معانا ولا حتى سنوات التالي جامي. من الطفح الجلدي اللي يحكوا عليه هما عنده حبات، عنده ضربات في ساقيه وعدينا عليه كدا ياسر الأطباء يسموها حمراء.
0: الحمراء أي
1: الحمراء، وهزناه عند اختصاص يعني دكتور الريعه نتاع اللي باشر فيه في سبيطار جربه، وعمل له هزله عينه من الاصابات هذوما وبعثها للساقس بقات 15 يور ورجعت والتحليل عندي. يعني حكايه طفح جلدي دخل لنا بتعفنات، مو مش تعفنات من اصلها، فماش تعفنات،
0: ما فماش منها الحكايه هذه. اليوم انتم كعائله معز شنو مطالبكم، بشنو طالبوا خصوصا بعد ما تقدمتوا بشكيه معناها الى وكيل الجمهوريه بالمحكمه الابتدائيه بمدنين؟
1: احنا المطالب نتاعنا اختي شوفي باينه، ما هيش مطالب لا ماديه ولا تعويضات ولا حتى شيء، كشف منين صار العدوى هذه، سواء من سبيطار جرديس سواء من سبيطار مدين سواء من اي جهه معينه، نحاولوا نحيوا الافه هذه خاطره مرض قاتل للجهه كامله.
0: واكيد فما معناها اذا لا قدر الله معناها ثبت انه فما خلل ما نعرفش ولا انتقال عدوى عبر كيس دم ولا غيره، ما يعني
1: اختي الخلل موجود، هو الخلل موجود والبحث الامني باش نورمالمون باش يكون على مستوى خاطر كل جمهوريه
0: حموديه المجرى نتاعو هذاك. واكيد كل الاطراف بطبيعه باش تخدم خدمتها في كنف الشفافيه والوضوح. الحقيقه معزمه ما خليت لي منقول في علاقه بالتفاصيل هذيا خصوصا يعني النفي القطعي لحكايه الطفح والتعفنات.
1: انا عندي طلب بسيط مانيش عارف يكون ياخذوه بعين الاعتبار اداره المستشفى ولا لا، علاش ما يكونش يعملوا وحده تحليل مجانيه خطره غالي شويه التحليل هذايا في البريفي واجباريه على اي انسان باش يدخل يعمل اوبيراسيون والا حكايه، علاش ما يعملوش يعدوه على التحليل هذا سبحان الله؟ علاش ما يحميوش يعني صغارنا واهلنا واهل الجهه كل من الاف هذه؟
0: معقول جدا لحمايه مجموعه كامله.
1: صراحه المرض راهو هذايا منتشر في السبيطارات، اما الناس تتكتم، الناس تحشم منه، قاعده في عقليه الناس تحشم من المرض هذا.
0: هكاك
1: ما عرفش علاش.
0: ما تعرفش علاش، هو اكيد احنا ما نجموش نشطروك الراي في النقطه هذه على خاطر ما فماش مصادر رسميه تاكد والا تنفي الوضع هذا. احنا في الاخر نتمنوا السلامه للجميع، واكيد انت معز شخص يعني راشد وتتحمل مسؤوليه كلامك والكل. المهم انتم اليوم كعائله وقت اللي تقدمتوا بالشكوى هذه الجزائيه مطالبين فقط بفتح تحقيق في الظروف الصحيحه لوفاه الوالد، وخصوصا تقولوا انتم اذا فما انتقال للعدوى عبر كيس الدم انقذوا ما تبقى. هذه هو
1: انقذوا ما تبقى،
0: انقذوا ما تبقى حمايه للمجموعه البشريه والناس اللي تدخل السبيطارات بصفه عامه، سواء كانت زاده تعدي والا من مقدمي الخدمات الصحيه والطبيه والشبه الطبيه. مشكور جدا معز، يعطيك الصحه اخويا على كل المعطيات هذيا اللي قدمتها لنا. مره اخرى تعازينا لكل العائله واللي كنت في الوالد ربي يرحمه ان شاء الله، واكيد الاداره الجهويه للصحه بمدنين على الخط على خاطر اكيد عندها راي في الموضوع هذايا، واكيد يتم في قضايا كيما هكا الاعتماد على معطيات طبيه وعلميه ما ناخذوها كان من عند المصادر الطبيه والعلميه الصحيحه باش يفهموا اذا الاصابه هذه كانت سابقه كما نقولوا لدخول المستشفى للشيخ هذايا والا وقت اقامته في السبيطار. اكيد الموضوع نتابعوه اذا فما تطورات جديده. شكرا لكم الناس الكل، احنا مشوارنا مازال متواصل حتى الماضي ساعه في كابوتشينو لحظات، ويلتحق بنا اشرف من عبد السلام في تحرير وتقديم النشره الثانيه للاخبار على موجتنا.

0: نهار جمعة صفر وانتي في بلاصتك فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم على جوهر
1: فم برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيليكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على ذمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسير قريبة مني
5: في مونوبري لي زوفر امبتابل وحتى ل 11 اكتوبر تجيكم باوفر الدوار كريم دوش بيليتزا 400 مللتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاو ومعها فينيا بلاش يلا ما تفلتوش الفرصه مونوبري ديما معك
6: جوهره اف ام بوبليسيتي
0: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهره اف ام أشرف بن عبد السلام
7: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري وبداية بالعناوين مستشفى سهلول يتصدر والمؤسسة الصحية العمومية في توحيد المعرف الصحي وأبو عبيدة يؤكد أن 7 أكتوبر شكل إعجازا عسكريا بالتخطيط والتنفيذ وبراعة الخداع الاستراتيجية في تفاصيل أخبارنا تصدر مستشفى سهلول المؤسسة الصحية والاستشفائية العمومية في مجال إرساء المعرف الوطني للصحة بعد توحيد 180 ألف معرف صحي إلى حدود تاريخ 6 أكتوبر الحالي وفق معطيات محجنة للمستشفى تم استعراضها أمس خلال جلسة عمل انعقدت بالمستشفى بإشراف مديرها العام شوقي بن حمودة وبحضور عدد من الإطارات العليا خصصت جلسة حسب بلاغ صدر اليوم عن الإدارة العامة لمستشفى سهلول لتقييم مدى تقدم مشروع إرساء المعرف الوطني للصحة على مستوى المؤسسة وتناولت عددا من الوضعيات الخاصة التي تتطلب معالجة فنية وتنظيمية وتم الاتفاق على اعتماد منهجية عمل موحدة لتجاوزها بما يضمن مواصلة تنفيذ المشروع بالنسق ونجاعة المطلوبين وتم التأكيد بمناسبة على مواصلة انخراط هذه المؤسسة الاستشفائية في رقمنة الخدمات الصحية وتعزيز استمرارية الرعاية وتكاملها بما يسهم في حماية سلامة المرضى وتحسين جودة التكفل بهم أدى اليوم وزير التجهيز والإسكان إصلاح زواري زيارة ميدانية إلى ولاية نابل للوقوف على مدى تقدم إنجاز مجموعة من المشاريع الطرقية ومشاريع الحماية من الفيضانات وبرامج تهذيب الأحياء السكنية وأكد الوزير في تصريح لمراسلة الجورة فام روض العلاقي أن الكلفة الإجمالية للمشاريع الجارية حاليا في مجال الجسور والطرقات بالولاية تبلغ حوالي 250 مليون دينار
8: احنا في ولايه نابل معناتها فما عديد من المشاريع اللي ترجع بالنظر لوزاره التجهيز مشاريع كبرى باش نزورها ان شاء الله نتفقدوا معناتها تقدم الاشغال التزامات المقاولات حولها ومن ان بين النقاط معناتها اللي باش نزوروهم وهي عديده الحقيقه في ولايه نابل نتيجه اللي سجلناه من الامطار في بدايه سنه 2026 والاضرار اللي سجلناها عملنا برنامج تدخل لاصلاح الاضرار هذه الكل شفتوا انه من القيمه الماليه اللي تم رصدها تفوت 60 مليون دينار في عديد المعتمديات والعديد من النقاط كانت طرقات وإلا مسالك ولا حتى حماية مدن من الفيضانات مشاريع يوقع إنجازها سجلنا بعض الأضرار ويجب التدخل فيها دونك الحمد لله يعني الأشغال قاعدة تقدم وإحنا في 2026 مش سهل باش نقاول اعتمادات هذية مش سهل باش نقوموا بإجراء تعيين مقاولات وهي عديدة ومش سهل باش الأشغال هذية تنطلق معناتها تقريبا بداية الصيف وتوا قاعدة فيها المتقدم برشا وفيها اللي قاعد يحاول باش يرفع النسق نتاع الأشغال هذية دونك هي محطة كبيرة ومهمة نعمل على أنه الأشغال هذية تنتهي في قبل موفى سنة 2026 2024 يعني. وهذا معناته مهم انه ننجح فيه بتضافر جميع معناتها الامكانيات، خاصه معناتها انه المقاولات هذه هي متعدده، وكذلك معناتها مشاريع كبرى موجوده كما مشروع قربص باش نكون لينا زياره ليه معناتها، لانه سلطه وبلغ اكثر من 90% تقدم اشغال، كان من المنتظر باش تنتهي الاشغال هذه في موفى سنه 2026. اليوم باش نحاولوا معناتها نشوفوا مع المقاولات كيفاش نجموا نحافظوا على الاجال هذه.
7: أخبارنا العالمية، فادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في عدة مناطق من قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأعلن مجمع ناصر الطبي عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر في غارة من مسيرة الاحتلال على مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة. الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن 7 أكتوبر شكل أعجازا عسكريا بالتخطيط والتنفيذ وبراعة الخداع الاستراتيجي، معتبرا أن ضريبة طوفان الأقصى كانت باهظة وفعل أهل غزة كان عظيما حيث غير وجه التاريخ وتوازنات العالم. أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن القوات الحكومية أحبطت هجوما للحوثيين على قرى في مديرية المضاربة ورأس العارة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. وقالت المصادر إن مقاتلات سعودية استهدف مواقع للحوثيين بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. ختاماً، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفاً أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهياراً شاملاً. وأوضح خلال زيارة إلى أثينا تكاد كمية النفط المتدفقة حالياً تضاهي تلك التي كانت تنقل قبل بدء هذا النزاع، كما أنهم فقدوا السيطرة الكاملة على المضيق الحيوي لصادرات المحروقات من الخليج حسب تعبيره. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.net. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيكو انفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. عجيل انرجي قدملكم انفوسبور.
6: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
9: نص النهار وستة دقائق، أهلا وسهلا بكم في أنفو سبور. طبعا أنفو باش نبدأوها بالأجواء الساحرة والأجواء التاريخية اللي كانت البارح في العاصمة الأرجنتينية لمشاهدة آخر مباراة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين قدام البنين البارح. طبعا حضور أكثر من 100,000 متفرج، حضور قياسي، وخاصة الأجواء الحماسية اللي رافقت المقابلة هذه. 3-0 للأرجنتين قدام البنين، وميسي كان سجل الهدف الثالث على أثر ضرب جزاء البارح. ميسي حتى من الأرقام القياسية، لعب 208 مقابلة مع الأرجنتين، سجل 126 هدف وصنع 70 في رصيده أكثر من تتويج، فاز بكأس العالم في قطر 2022، زوز كؤوس كوبا أمريكا، كأس فينال ليسيميا، وبالإضافة إلى كأس العالم تحت 20 سنة، وأيضا الميدالية الذهبية الأولمبية. امبارح كانت ليلة تاريخية، حضور أكثر من كما قلت 100,000 متفرج، العائلة متاعه، كل اللاعبين الحاليين المنتخب الأرجنتين واللاعبين القدامى. والمباراة توقفت في الدقيقة 10 لتحية ليونيل ميسي حامل رقم 10. إلى كرة السلة، اليوم الموعد مع الجولة 4 من البطولة، وهو كامل البرنامج. كل المقابلات تنطلق 6 باستثناء مباراة قاعة الجورجاني، تنطلق ماضي 3 نادي الفريق الملعب النابلي. الاتحاد المنسيري في قاعة مزال يستقبل نادي الرياضي بحمام سوسة. في رادس النجم الرادسي اتحاد الأنصار، شبيبة المنازة شبيبة القيروان، داليت قرنبيلة النادي السويقسي، ونجم حلقة الكرم النجم الرياضي الساحلي. الأسبوع باش تعرف عودة نشاط البطولة الرابطة المحترفة الأولى حسب البرنامج التالي. نهار السبت كل مقابلات ماضي ساعتين ونص، النادي بنزرتي الاتحاد المنسيري، الترجي الأولمبي البيجي، النادي سفيقس يتقدم سقيط الدائر، واتحاد بن قردان النادي الأفريقي. نهار الأحد كذلك ماضي ساعتين ونص، نجم المتلوي الملعب التونسي، ترجي جرجيس أمل حمام سوسة، النجم الساحلي نادي حملنف، وشبيبة العمران مستقبل المرسى. اللجنة الدولية الأولمبية تعلن رسمياً إدراج قطر ضمن قائمة الدول المهتمة بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية والبارا أولمبية 2036، وتمتلك الحقيقة دولة قطر كل إمكانيات لإنجاح مثل هالتظاهرات هذية. قبل ما نختم نذكر الهيئة المديرة للنجم الساحلي أصدرت بلاغ منذ لحظات إلى جماهيرها العريضة، وفي البلاغ هذا طبعا تعود إلى الأحداث اللي رافقت مقابلة النجم خاصة بين المجموعات متاع الأحباء في قاعة حمام سوسة، وتؤكد أنها باش تغلق يعني مؤقتا المدارج هذية، وإذا كانت واصلت الأحداث هذية فإنها ستغلق المدارج الفيراج في كل سواء في القاعات ولا في الملعب الأولمبي بسوسة. طبعا بلاغ مهم تلقوه على الباج متاعنا، وطبعا دعوة جماهيرها أنها تعاون الفريق في الفترة هذية. تحياتي طبعا، الموعد الجاي باش يكون في جوهرة سبور ماضي ساعتين. إلى اللقاء.
0: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل. مع زهير الجيس
10: تعيش معاه أما ما عادش تحكي معاه، موجودين تحت سقف واحد أما بيناتكم آلاف الكيلومترات، تعيشوا في نفس الدار أما كل واحد عايش وحده، لا طلاق حقيقي ولا زواج فعلي، لا خصام واضح ولا حتى قرار بالانفصال، فقط صمت وبرود. هل الطلاق الصامت هو نهاية للحب ولا محاولة أخيرة باش تبقى العائلة موجودة أمام المجتمع؟ ما نطلقش على خاطر صغاري لكن ما عادش ننجم نعيش معاه. هل الصمت ينجم يقتل العلاقة أكثر من الطلاق؟ الطلاق الصامت موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.

0: حياتي. ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بوني سوريدو.
1: احكي لي بدي تاج صار.
0: كي ما يبداش عندك احلى بونوس.
1: اسمع كلمني
0: كي يبدا عندك احلى بونوس اريدو.
1: سي با فري اي بي ودي شقلت له.
0: كي ما يبداش عندك بونوس اريدو
2: مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو احلى من هكا ما فماش. متى 300% بونوس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
0: اريدو طور عالمك.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
5: كابوتشينو
6: كابوتشينو
5: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني
6: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع ومتمتع.
7: رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة من كابوتشينو. مرحبا بكم الناس الكل. المتابعات والفقرات ما زالت متواصلة. موعد أسبوعي مع الخبير في مجال التكون والتكوين في المؤسسات وتصرف في المؤسسات رضا موزغندا حاضر بحضنا كما كل نهار أربعة في البزنس بالتونسية.
8: البزنس بالتونسي.
7: المكون في مجال التصرف المؤسسات رضا بوزغندا. صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بك على جوهرة فيم.
9: عسلام مدام سناء ومرحبا بالناس الكل.
7: اليوم موضوع جديد كيما المواضيع السابقة الكل, وكيف ما وعدنا مستمعينا نعطيهم كان صحيح ونعطيهم كان الطرق كيما نقولوا العملية اللي تسهل عليهم حياتهم. وموضوعنا لليوم موجه للطلبة, للموظفين في القطاع الخاص, للمتقاعدين اللي يحبوا يخدموا فريلانس وعندهم هكا بعض المخاوف. يقول لك كيفاش باش نأمن على فلوسي, كيفاش باش يدخلوا لي الفلوس من الخارج, تراسيليش انا باش ندخل مليون مثال من الخارج نولي ندفع عليها ما نعرفش انا خطايا ولا حاجة 500-600 دينار, دونك شنو ربحي؟ اليوم يظهر لي فما حلول, لكن العباد يلزمها تتبع كما نقولوا الغرزة بشوية بشوية وتقوم بالإجراءات اللازمة باش تولي يوصلها حقها المادي كامل وتتمتع زيادة بالخدمات هذيا. شنو اللي عنا
9: اليوم؟ باش نحكيه على موضوع مهم جدا اسمه المبادر الذاتي. وهي هذه بطاقة معناتها تقوم مقام البتيدة, وهي بطاقة إلكترونية باش نستخرجوها من بعد من السيت www.autoentrepreneur.tn كي نكملوا الإجراءات باش نحكيوا عليها, وتخول الفئة من الناس اللي هم يمارسوا معناتها العمل نتاعهم بطريقة قانونية. نعرفوا اللي فما برشا ناس في تونس عنده إشكاليات كبيرة, ما تحبش تدخل للنظام ونقولوا نحن متاع الجباية ومتاع النظام الاجتماعي, تخاف منه
7: الكلاسيكي.
9: يقول لك نخاف من يقول لك يقول كان نخاف معناتها من الوراق من كل شيء كلاسيك, خاصة الناس اللي تخدم في ديارها تعمل في شوية حلو في الدار, تعاون في روحها
7: يعني موجودين
9: يعني في دروب شيبينج يشري من معناتها من شركة ويبيع على الانترنت, تصنع في شوية باش ارتيزانت فالجماعة اللي يخدموا برشا في الانفورماتيك دونك يخدموا مع جماعة الخارج ولا يخدموا حتى في تونس. فما برشا ناس تصير لهم مشاكل بعد كي جيت تدخل في الفلوس يقولوا اعطيني الفاتورة, يقولوا اني ما نخدمش بالفاتورات, الفلوس رايت تبلوكا ما تخرجش ما تخافش فيش خطايا فيها بلوكاج تقعد غادي الفلوس. كيف الناس اللي تحب توصل السلعة متاعها في الكياس, دونك القانون راهو لنا يفرض اللي يلزم تكون فما فاتورة او ما يقوم مقام الفاتورة كيما مثلا البوند ليفريزون, دونك ما عندوش الشيء هذا هو وصل استلام ولا الفاتورة السلعة راهي لنا ما باش تصير فيها خطايا باش تتفك والكل. دونك لنا فما حاجة مهمة جدا اللي هي اليوم باش نحكيوا عليها, تنجم تخليك تعطي الفاتورة نتاعك ولا تعطي وسط الاستلام نتاعك من شيرة بشيرة أخرى. زادة الناس هذوما ما عندهمش تغطية اجتماعية, ما عندوش بطاقة العلاج وسكون بال كارني الكنام هذاك, دونك لنا ديما حتى كي تصير له أي كا مرض وكل شيء ما عندوش أسيرونس ما عندوش تأمين, وهذا راهو مشكلة
7: يلقى روحه من عرش المرأة تسترزق من دار بأي منتوج هي تقدم فيه, نهارة اللي تمرض ما عندهاش تأمين وما عندهاش خدمات صحية تنجم تتمتع بها مشكلة.
9: والتقاعد زادة معناتها بعد عمر طويل ما ينجمش الإنسان يكمل يخدم, دونك لازم عنده جرائم نتاع التقاعد يولي ما وحيده كل يخدمه لكن ما عندوش جرائم نتاع التقاعد. دونك لنا باش نحكيو فيه هو المبادر الذاتي. اول حاجه الاجراءات نتاعو بسيطه على الاخر, ثاني حاجه الخلاصه نتاعو مش حاجه كبيره, وثالث حاجه يعاونك انت باش تكون عندك لنا نقول لهم ستاتي سوسيال، عندك معناتها معرف جبائي، عندك كارني متاعك نام، تصب على روحك السنس، عندك هوية، تحب تاخذ كريدي تجم تاخذ كريدي، تحب تجم تحل كونت في البنك، يكون عندك كونت كورون معناتها دور فيه الفلوس. دونك حتى كي باش تعمل تاخذ فيزا وتحب تخرج حتى على فيزا، لا عندك سي ان اس اس، لا عندك حتى شيء، ما تنجمش. دونك هذا الكل مربوط ببعض. وجاء الحل هو اللي باش نحكيوا عليه، هو المبادر الذاتي. شنو هو المبادر الذاتي؟ قلنا كارتا هي هذه تتعطى الانسان اول حاجه اللي يخدم وحده، لا عنده شريك ولا عنده اجي، وحده. هذه حاجه الاولى. رقم المعاملات شيفر دافير نتاعو تو باش نسهلوا البيوع.
7: أي.
9: اللي قداش لنا باع في العام ما يفوتش ال 75000 دينار، ونحكيو كل عام، يعني تسكر العام هذا تعدوا العام اللي بعد.
7: اني تو بركه في مخي فما عشرات الحالات والامثله اللي نعرفهم،
9: يعني
7: اللي تلقى شيفر دافير ما يوصلش 75 مليون.
9: بالضبط، لي بتيت انتربريز نحكيو عليهم،
7: تلقاهم مثل جون ما كما قلت انت مغروم بالانفورماتيك، يقدم في مجموعه من الخدمات، عنده حرفاء في الخارج، والخدمات هذيا ماهيش كما نقولوا بصفه متواصله على طيله العام، يعني تلقاها عمل مثل كولابوراسيون مره اثنين ثلاثه في العام ماكسيموم. دونك هذوما يساعدهم
9: عندهم يعاونوا على الاخر. هذوما شنو القطاعات؟ عندنا الاندستري، الارتيزانال، كوميرس والسيرفيس، ولنا جماعه لي بروفيسيون ليبرال معناتها مستثني. اليوم شكون كيما الكونتابلي، المحامي، الطبيب، هذا ما يدخلش فيه. باه تقول لي كيفاش نجم نلقى روحي؟ يعني فما ليست تدخلوا للسيت www.auto-entrepreneur ولا تكتبوا حتى على جوجل ليست نتاع معناتها الخدم المخوله نتاع الاوتو اونتربرونور، تطلع لكم ليست كي تلقى روحك فيها راك ما تتنجم
7: نجم تخرج وتكون منظمة.
9: تقول لي ليست ما لقيتش فيها، يعني مثلا حاجة اني في الاندستري ما لقيتش فيها، تنجم تبعث لهم دوموند وتحكي لهم على الخدمة نتاعك وينجموا زادا يوافقوا لك على الشيء هذا. دونك زادا جماعة اللي يعملوا في صناعة المحتوى لي زانفلونسور المؤثرين راهو هذا معناتها يمشي اليوم، هما اذا ما يعملش اكثر من 75000 دينار راهو ينجم يكون صانع محتوى وياخو الكارت هذه.
7: بيه
9: قديش لنا قديش يخلص في العام؟ 200 دينار فقط للقباض،
7: عليه على 12 شهر 200 دينار.
9: 200 دينار والعام الاول اللي باش نحكيوا عليه راهو معفى، ما تخلص حتى شيء، باش يعاونوكم الاول بالكل. كي العام الاول معفى تسمى المساهمه الوحيده هذه اللي هي نتاع القباض السي ان اس اس تو. العام الاول هما اللي باش يتكفلوا بك في كل شيء، في جيرات التقاعد ويعطوك لك نام، انت ما خلصت حتى فرق عام كامل. ثم العام اللي بعده باش تشوف انت شنية معناتها الاكتيفيتي متاك وشنو مقابلها معناتها في السي ان اس اس، وتصب. وهي اقل حاجة تو في الرجيم العادي هو 235 دينار كل 3 شهور، هذه الكاتيجوري الاولى نقولوا لها. وتنجم تكون انت فما حوايج اخرين كيبدا ارتيزان ولا حاجة، دونك تتفاهم معاهم وتشوف قداش باش تصب.
7: يظهر لي انت ومعاملاتك انت زاد شنو النيفو اللي نتاع الجراية اللي تحب تلقى روحك فيه نهار اخر مثلا.
9: تنجم انت تاخذ انت تحب تصب اكثر، تنجم تصب اكثر على روحك، فهمت؟ في السي ان اس اس. دونك حاجة مهمة جدا بالنسبة للمناطق الغير بلدية، ما عادش نحكيو على 200 دينار مساهمة واحدة، نحكيو على 100 دينار فقط كي تبدا هذوما المناطق مش غير مشمولة بالبلدية. وهذا مهم جدا. قداش نقعد في النظام هذا؟ 4 سنوات. ثم تنجم انت لنا تطلب باش تتمدد 3 سنوات اخرين، دونك تقعد 7 سنوات في النظام هذا، ثم من بعد تكمل السنين نتاعك. شوفوا بعد انت ان شاء الله تكون تطورت وطلعت شيفر دافير نتاعك كل شيء، فما انظمه اخرى كيما النظام التقديري والنظام الحقيقي، دونك يشوفوك انت شنو هو معناتها النظام اللي باش يصلح لك باش تدخل الغادي. اما 7 سنوات تقعد راهو في النظام هذا تخلص الشيء هذا، وهذا مهم جدا. العام اللي قلنا ما تخلص حتى شيء، العام اللي بعده تبدا تخلص، لان فما 4 تريمستر. دونك كل تريمستر اخر اجل 15 افريل 15 جويلية 15 اكتوبر و 15 جانفي باش تخلص المساهمه نتاعك. تنويه صغير، راهو مازال السيت فيه معناتها اشكاليه، مازالوا ما حلوش الخلاص. انا اليوم قبل ما نجي الجوره فام عندي معناتها واحد دخلت شفت له ولقيت هو عنده اكثر من عام، دونك دخلت باش يخلص، ما نجمش يخلص على خاطر البيمون مازالوا ما حلوش، دونك يقضوا يخدموا على ارواحهم. زاد كيف فما ناس حلت المبادر الذاتي ولا غير فشلت ما نجمتش كيما نقولوا نحن كمل في الخدمه نتاعها ولا جبون خرج للبر ولا جبون صارت له اي كا. دونك يقول كيفاش نحب نسكر المبادره الذاتي. هو في القانون يقول لك انا عملت 5 ديكلاراسيون تتسكر اوتوماتيك. ما قلنا نحن السيت مازال ما فماش الحكايه هذيك. دونك معناتها استشرت المركز الارشاد الجبائي عن بعد واتصلت بهم وقالوا لي توها بتطلب المعلومه يمشي واللي يحبوا يسكروا المكتب مراقبه الاداءات ويغير يصير تسكير غادي بالضبط. دونك هذه المعلومه
7: هو
9: اللي
7: عندي تسكير جينيرالمون في اي حالات وقت اللي الواحد بطل منه النشاط هذاك
9: بطل منه النشاط نتاعو
7: نجم يكون حياته تبدلت
9: نجم يكون خرج للخارج زاده فهمت نجم يكون صارت له اي كا نجم يكون مرض زاده ما تعرفش على الدنيا.
7: دونك
9: التسكير خاطر برشا عباد يسالوا فيا في السؤال هذا. دونك باش نحاولوا الاسئله وكل ونقول لهم
7: شنو الخلل ولا شنو العقوبات اذا صحت العباره اذا مثال واحد حياته تبدلت وتخلى على النشاط هذاك وما سكرش في
9: هو راهو ديما الجبال احنا ديما كيما نقولوا ما تسكرش نجم ترجع لك القديم تقول لك اعطيني معناتها المساهمه هذه لازمك تخلصها مهم جدا معناتها مش تخلص المساهمة هذيك وبالبيناليتي بالطبيعة إذا أنت ما خلصتهاش في الوقت. فما تقول لي شكونهم تو البوبليك كونسرني وهذا مهم شكونهم الكونسرني. أول حاجة عنا ليستيديون ما عرفش نحكيو على الشروط عنا ليستيديون ولنا أي تيديون ينجم يكون يقرأ ومام طون تلقى مغروم بحاجة انفورماتيك عنده صنعة عنده حاجة راهو ينجم كان في الليستة اللي باش يلقاها وما ينجم يعمل فيها راهو دونك الاتيديون ينجم يعمل
7: وشائعة جدا فكرة الطلبة اللي عندهم دي سمول بيزنس
9: اتيديون انتربرونور طبعا نقري في الفاكولتي في الجامعات وراني قاعد نحاول ننشر جمعة اللي فات في لينيم فاكم تاع لي زانجينيور والتيم هو اتيديون انتربرونور كيفاش تكون اتيديون انتربرونور او ميم طون بالكارت هذه اوتو انتربرونور وراك وما تخلصش السي ان اس اس علاش خاطر ديجا انت الدوله كي تبدا اتيديون راهي هي حاميتك الاجتماعي عندنا تو لي ريتوليتي في السيكتور لنا بريفي واللي تاتيك الزوز تخرج انت عندك جيراي قاعد تصب عليك دونك تعمل الكارت هذه وبالطبيعه ما تصبش على روحك سي ان اس اس خاطر ديجا ولا سي ان ار بي اس خاطر ديجا تاخذ في جيراي. نمشيو توا للموظفين في القطاع الخاص فقط القطاع العام ما نحكيوش عليه. القطاع الخاص في خدمته قاعد يخدم بعد الوقت راهو يجوز له يعمل كارت اوتو انتربرون وما يصبش على روحه سي ان اس خاطر عارفوا يصبوا عليه ويدفع كلمتين دينار هكا مساهمه واحده العام الاولى ومن بعد يدفع

0: بالنسبة للCVP عام، إلا في حالة بركة إذا يكون تعليم عالي ويكون لنا حامل ذو إعاقة، هذا هو الإكسبسيون الوحيدة. أما الكرامة لنا تقعد عامين، هذا الكرامة تقعد عامين، وفي إكسبسيون كيبدا حامل إعاقة تقعد 3 سنوات.
1: واضح،
0: هذوما حاجة مهمة جدا. طيب باش نحكيو على الشروط. أول حاجة ما حلش باتينت، مازموش تحل باتينت، فما لنا اختلاف كبير باش تحاول نوضحوا للعباد. نقولوا راهو الباتينت خاطر لوتو انتربرونور بيرسون فيزيك، راهو نحكيو على معرف جبائي باتينت وشخص طبيعي ما حلتهاش. مثلا كان انسان شريك في شريك، هو شركه كيك سوا سيارل ولا سار، شركه هذه هو شريك فيها، يقول لي هاني عندي باتينت. لا، مش انت عندك باتينت، الشخص المعنوي اللي عنده باتينت. دونك تسمعوا فيا، كي تكون حتى شريك راك تنجم تحل لوتو انتربرونور. أما إذا أنت حليت باتيندا شخص طبيعي، لا يجوز لك ذلك إلا في حالة فقط، اللي أنت الباتيندا شخص طبيعي خدمت بها وسكرتها، أما سكرتها عندك 10 سنين. هذا هو الشرط. أما إذا هي تخدم تو وتقول لي والله اسمعتك نحب نحل أوتو أنتربرينور، لا ما تنجمش، خاطر أنت ديجا عندك باتيندا بيرسون فيزيك. قلنا لا شريك أول حاجة، لا شريك، وثاني حاجة ما عندوش خدامة، ثالث حاجة شيفر دافير ما يفوتش 75,000 دينار، فما ليستة معينة ما يزموش يدخل فيها. دونك هذايا مهم جدا بالمحاسبة متاعه كيفاش. طبعا عنده محاسبة مبسطة، فما دفتر وديجا جبت إلكتروني باش يحط المداخيل والمصاريف. طيب باش نعطيكم نصايح مهمين. أول نصيحة نعطيها لكم، الفاتورة ما فيهاش تيفيا. نعاود نقول نتاع المبادرة الذاتي ما تحطوش التيفيا في الفاتورة. ثاني نصيحة نقولها لكم، أول ما تاخذ الكارت نتاعك اللي هي أونليني، تنشوفوا باش ناخذوها باللوتو أونتربرونور، تمشي ديريكتومون للمصالح نتاع الجباية، مكتب مراقبة الأداءات الكونترول، وتطلب منه في العام الأول فقط، خاطر كنتي ما عندكش لنا معناتها قباضة ما تخلصهاش إكزونوري العام الأول، تطلب منه طلب في شهادة الإعفاء من الخصم من المورد. إن شاء الله نعملوا لها حلقة الخصم من المورد، مش بس
1: من تاريخ صحيت
0: المطلب هذاك، صحيت باش كي تاخذوا ما يقصوش عليك الروتينيو على سورس، يعني فلوس تاخذهم كاملة.
1: بالضبط،
0: واضح ولا؟ وهذا مهم معلخ، معلومة مهمة، الفاتورة الإلكترونية عملنا عليها حلقة راهو لا تخص المبادرة الذاتي، خاطر لنا يقول لك الفاتورة للناس اللي عندهم تصريح بالوجود، والمبادرة الذاتي عنده نظام آخر. خاطر الأسئلة ديما تجيني، المبادرة الذاتي بربي سير إذا عنده فاكتوراسيون إلكترونيك من بامبر، هذا نقول لكم راهو ما عندهاش لا فاكتوراسيون إلكترونيك، وراهو ما عندوش الواجب باش يعمل فاتورة، هو ديجا ما عندوش الواجب، لكن كي باش يوصل سلعة في الكياس وإلا كيما نقولوا عنده فما شكون طلبوا في فاتوره ولا حاجه، وقتها يعمل الفاتوره نتاعو
1: من غير تي في،
0: ما فيهاش تي في، ما فيهاش تي في، معناتها يعمل فاتوره مونطون تي تي سي ديريكتومون، خاطر هو مش ما عندوش كونتابيليتي. فما برشا ناس تقول لي سي رضا اني ما نعرفش نعمل فاتوره، مشكلتي حتى كي ندخل للانترنت نحط كل مره يطلع لي سيت شنو نعمل وكذا. يا سيدي جماعه المبادره الذاتي، باش نعطيكم اليوم حاجه مهمه جدا. أني رضا بوزغنتا فونداتور لوجيسيال فينك وباي رضا بوزغنتا، اللي هو لوجيسيال أونليني في التابلت في التليفون وإلا على البيسي، وتوليزاتور إليميتي. اللوجيسيال هذا أني نبيع فيه بالفلوس، لكن بالنسبة للمبادرة الذاتي أني أعطيهم إكسيبسيون باش ياخذوا اللوجيسيال بلاش وأفي، هو سيتامرا معناتها بلاتفورم تخلصوا معناتها بالشهر. اما اني نحب نشجع جماعه المبادر الذاتي، عندي معناتها من قبل معناتها مش من تو، راني نعطي المبادر الذاتي
1: في اطار التشجيع
0: ضمن معناتها مشاريع صغرى. دونك جوست يبعث لي الكارت نتاعو، يقول لي رضا راني اني كارت وعندي الكارت اوتو انتربرور، نحلو ديريكتومون لوجيسيال، نعملو له لاكومبانيمون ونوريو كيفاش يعمل الفاتوره وكيفاش يركح اموره باش تبدا اموره امريكله. وهذا وعد من عندي لاي انسان عنده مبادر ذاتي يدخل وياخذ لوجيسيال.
1: يعطيك الصحه، والله سهلتها برشا على المبادرين الذاتيين. اذا صح الجمع
0: هكا، المبادرين الذاتيين. ونعطي اخر معلومه، خاطر برشا عباد يقول لك ما نجيبش نكري محل، يا رضا راه باش نحل محل نحب نخدم في الدار. ما فيش تنجم، راه تنجم كان عندك كونترا دو لوكاسيون اوكي، اما راك تنجم فاتوره الماء نتاعك وفاتوره الضوء هذوما تبعثهم نتاع دارك وتخدم في داركم باش ندخلوا له بالهويه. كان مازال عندنا وقت نحكيوا شويه، راهو هذا ما نمشوش للقباط، راهو نمشي ونعملوا انسكريبسيون على www.autoentrepreneur.tn. تمشي تعمل انسكريبسيون الهويه، تدخل السيت اسمه موبايل اي دي، نجم تقول لنا بالابليكاسيون على الاب ستور ولا البلاي ستور تهبطها، وكان انت ما عندكش نمرو بيس بالبطاقه التعريف نتاعك، ومن بعدك تمشي للغادي معناتها المشغل الهاتف نتاعك بالنمرو اللي انت قاعد تستخدم فيه في التليفون،

0: يعطيو كل ليدونتيفيون تاعك والمود باس نتاعك. اذا انت ليدونتيفيون تاخذو من الموبايل اي دي ثم باش تاخذ غادي المود باس نتاعك. اذا انت تليفونك مربوط ببطاقه تعريف ديجا كي تدخل يقول لك معناتها مربوط ببطاقه تعريف والا لا ومربوط بالتليفون والا لا, تحط نمرك مربوط ببطاقه تعريف, تمشي لمشغل الهاتف نتاعك وتاخذ المود باس نتاعك وتخدم على روحك وجوك به. بالطبيعه يزمك الجنسيه نتاعك تونسيه وتكون عمرك أكثر من 18 عام. آخر معلومة سكرنا كل شيء وهي مهمة جدا. تقول لي رضا كيفاش ننجم نعمل الشيء هذا؟ لو كان أنت تحب تمشي تنجم تمشي المهنيين محاسب, ديما نحكي على المهنيين مرة ومهم مرة ويعملوا الكومبانيمون, محاسب خبير محاسب أو المستشار الجيبي, ولازم وتنجم تمشي زادة لنا للفضاء المبادرة وراه مجاني مجاني
1: بيه باش تحب توسع بالك
0: وحدك تجم تحب تمشي للبريفي راهم يعاونوك. وزاد كيف كيف تمشي كي تقولي ما نعرفش نخدم انا على السيت ويب وهذا راهو حاجه جديده عليا, تمشي الفضاء المبادره اللي تلقاوها في بيرو الشغل راهو مجانين, يعملوك لاكومبانيومون وتخرج كان بالكارت نتاعك وان شاء الله يكون فسرنا كل شيء.
1: لا كفيت وفيت اليوم رضا بوزغاندا, شكرا ليك يعطيك الصحه على كل التفاصيل هذيا. ان شاء الله نكونوا وضحنا تصويره للناس اللي تسال فينا ديما, خصوصا الطلبه اللي حبوا يخدموا فريلانس, الموظفين في القطاع الخاص, المتقاعدين
0: زاده قطاع خاص
1: عام وخاص ويرى روحه اللي هو معناها ما زالت الدنيا قديم ويحب يخدم ويحب ينتج بالكل.
0: نشجع برشا على المبادر, نشجع برشا على المبادر الذاتي ونشجع برشا على الناس اللي بالحق تدخل العالم الانتربرونيا وعالم البزنس راهو مهم. نعرف الوظيفة العمومية مدى ساتوري دوك راهو قعد لنا توا العباد اللي باش تخلق المشاريع نتاعها, وهذا يلزم يترباو عليه راهو من اللي هما صغار,
1: من اللي هما
0: صغير, صغير ماذا بيا في المدارس كان جات عندي القدره تو نعملوا كيما نقولوا السوق والناس كيما نقولوا تستانس بالبيع
1: والشراء فهمت,
0: وحتى في لي فاكولتي علاش ليه ما نحطوش اني توا جي انستوري اللوجيسيال نتاعي في قداش من فاكولتي وراهو بلاش, وندعو اي اي فاكولتي كلك سوا بريفي ولا ايتاتيك تحب تاخذ اللوجيسيال نتاعي فين كوباري ذا بوزغندا راني نعطيكم اللوجيسيال وغراتويتمون ويتحل لي ستيديون الكل
1: باهي برشا.
0: وراهو في سوسا براتيكمون عندي دو فاكولتي خذاو من عندي, نحب لي ستيديون يستانس ونحبهم يشوفوا البراتيك, نحبهم يدخلوا العالم البزنس باش كي يخرج من بعد يعمل ستاج نتاعو ويكمل سي في بي نتاعو ويحل مشروعه وينجح في بلاده.
1: وأني
0: نأمن اللي أي تونسي ينجم ينجح في بلاده وصحيح فيها صعوبات وفيها برشا مشاكل, أما ريت كان
1: فيها برشا بنا
0: وإن شاء الله ديما تكون عنا جديد على جوارف
1: إن شاء الله. شكرا ليك رضا بوزغندا, يعطيك الصحة. المكون في مجال التصرف المؤسسات كنت هدية البزنس بالتونسية جوهرة
2: بمليسيتي. فما حاجات ما تستحقش شهر, تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان, فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك, وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: ماكس بوك 5 جي أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر, جربها وحفلها في الدار.
2: عندك أورانج جوهرة أفلام بمليسيتي.

0: على جوهر FM. وصلنا لنصف النهار 51 دقيقة. نكملوا الغونديفو توت سويت مع الدكتور رياض مرابط كالعادة حاضر من خلال الثقة في الوثيقة. هي حادثة ولا حدث صار عام 1864 في صفاقس في علاقة برفع العلم العثماني. أما كيفاش تم توثيق الحادثة هذه؟ تفاصيل معك يا دكتور، مرحبا بك.
1: الثقة في الوثيقة.
2: مرحبا سناء، مرحبا أوفياء جورا فان في كل مكان. خلينا نواصل في أجواء ثورة 1864 مشهورة بثورة علي بن غدام، واللي البارح كنا تحدثنا على المعركة الفاصلة متاع القلعة في 5-6 أكتوبر 1864. ولكن قبل ما نوصل لهالقلعة، المعركة متاع القلعة بيدها الثورة كما قلت عندها زوج جوانب. فما جانب ثورة العرب نفسهم كثورة القبائل بزعامة علي بن غدام، ولكن أيضا المدن وخاصة المدن الساحل وصفاقس كانت أيضا عندها موقع في دور في هالثورة، مش بنفس الطريقة ومش بنفس الخطاب، ولكن دور خطير وربما حتى أخطر. الباي كان يعول على عالم المدن وعلى عالم الحواضر والبلدية على أساس أنه هم أنصاره الطبيعيين، لكنه اللي صار مش هذاك. اللي صار انه في صفاقس مثلا صار امر تمرد سياسي كبير. شوف احمد ابن ابو ضياف في كتاب بالاتحاف في الجزء السابع بصفحة 148 ايش يقول لنا بالضبط على موقف اهل صفاقس وقت الباي طالب منهم الدعم بعد ما عملوا شوشرات وكذا وطردوا ممثلي السلطة المركزية. يقول: وفي هذا الاضطراب أعلن أهل صفاقس بالدعاء لمولانا السلطان العثماني ورفعوا صنجقه العلم احتماء به من هذا الأداء الثقيل، يعني على ضريبة الرجبة، الذي أفنى الشحم واللحم ووصل إلى العظم، وخوفا من تداخل بعض الدول على الاحتجاج، ولا عنده مدلول سياسي وفيه تشكيك في شرعية الباي وعدم حتى اعتراف بشرعية الباي، ورفع علم يعني الدولة العثمانية وقت اللي تونس استقلت فعليا عن الدولة العثمانية. ويبدو أنه ابن أبو ضياف كان حاس بالحرج هذا. هذه الحكاية في استقواء بالأجنبي ولا ما فيهاش استقواء بالأجنبي؟ ولأنه ابن أبو ضياف في واقع الأمر كان ضد حكاية المشبه هذه من أصله وضد الاستبداد بكله في كامل الكتاب متاعه، فحاول يلقى مبرر ويقول لنا بالحرف الواحد في الفقرة اللي بعتها: والدعاء للسلطان لا يعد ثورة ولا فسادا ولا بغيا، لأنه هو الملجأ لأهل الإسلام عموما ولأهل هذه المملكة خصوصا، لأنها تدين بطاعته على لسان منابرها في جوامعها ودينارها ودرهمها. فعلا وكانت البلاد في تبعية إسمية للدولة العثمانية، ولكن في واقع الأمر كانت دولة منذ العهد الحسيني دولة تونسية قائمة الذات ومستقلة، ومنذ بداية القرن 19 كان عندها حتى علمها الخاص الذي يؤكد هذا الاستقلال. المهم أنا أنه ثورة أهل صفاقس وتبعوها في بعد سوسة خطر، يقول لنا نفس النص يقول: وفعلت سوسة أيضا مثل فعل صفاقس للأسباب المذكورة، بحيث كان ثورة صفاقس والساحل أخطر على دولة البيت لأنها دخلت في مسألة الشرعية نفسها، وذلك اللي باش خليها تاخذ عقاب كبير أكبر ياسر من العقاب اللي أخذته القبائل ودواخل البلاد. إلى اللقاء.
0: شكرا لك دكتور رياض مرابط، يعطيك الصحة على الإطلالة هذه والمحطة التاريخية اللي رجعت من خلالها إلى الذاكرة الوطنية. ومعك نوصل لختام موعدنا اليوم من كابوتشينو على جوهرة فيم بتاريخ اليوم 4-7 أكتوبر 2026. شكرا لكم ناس الكل اللي تبعتونا من 10 حتى التوى. تحية توصلكم من عند ليكيب الكل، سعاد العدويني رفقتنا في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جهين الرحومة في الإخراج التقني، وسنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. ما تبعدوش بعيد 5 دقائق بالضبط بيكون الموعد إخباري مع زملائنا من قسم الأخبار من خلال موجز لآخر الأخبار في تونس والعالم. هذه موجز ماضي ساعة، وبعدها مباشرة يتجدد لقاء مع زهير الجيس في المشهد. متابعة طيبة لكم الكل، إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.

0: من الأربعة للستة متاع العشية. أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية. جوهرة
2: أفلام بوبليسيتي.
3: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
4: في بالك بعرض صفتين جديد، ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.

0: في الأول ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب سوفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نظم اليوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس تظاهرة وطنية لمنصة الشراكة من أجل تفعيل أهداف التنمية المستدامة محليا وعلى مختلف المستويات. مراسلتنا نسرين علوش كانت في المتابعة وتحدثت إلى عايدة ربانا مديرة مكتب المستوطنات البشرية في تونس.
3: اليوم عندنا منصة الشراكة لتوطين أهداف التنمية المستدامة. أهداف التنمية المستدامة من هنا 2030 إن شاء الله. تونس قدمت ثالث تقرير نتاعها عام 26 سنة في جويلية 26. المنصة هذه اللي هي مدعمة من طرف الجمهورية الإيطالية وبالخصوص وزارة البيئة الإيطالية، وتكون معناتها هي فرصة لنا باش نقدموا أشغال المنصة هذه اللي هي باش تكون مع 5 بلديات 5 ولايات. 5 بلديات اللي هما سجنان، قليبيا، سند، فاطنة سنقة وزهرة المدين. هنا باش نخدموا مباشر مع 5 بلديات هذوما على حاجة اللي هي ما نلقوهاش ديما، اللي هي لدوني معناتها المحتويات اللي هما عمرهم ما يكونوا موجودين كيف ما نحبوهم احنا في المستوى المحلي. باش نخدموا مع 5 بلديات هذوما وبيجعل نخدموا معاهم لنا اكثر من 3 شهور 4 شهور، وقاعدين نعملوا في احنا شو نقولوا التقرير التوعي المحلي اللي باش نعملوه مع 5 بلديات هذوما. ومن هنا باش يكون الخدمة على المشاريع، على خاطر نعرفوا اللي احنا نحبوا مشاريع تكون مدعمة سواء بالتناسق مع وزارة البيئة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد، باش نحاولوا نخدموا مع بعضنا باش نلقاو مشاريع اللي هما نجم يكونوا الجهة الإيطالية دعمهم.
2: وقعت غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية أمس اتفاقية شراكة مع مؤسسة سولاند بلانات ضمن مشروع مليون شجرة، ذلك في سياق دعم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتعزيز المبادرات البيئية. نجح فريق مشترك من الباحثين والطلبة من مختلف المستويات بالمعهد الوطني للتراث وجامعة ساساري الإيطالية في إطار أشغال حفرية أثرية بموقع هنشير المطرية شمال بورسق من ولاية باجة. نجحوا في الكشف عن معالم ترقى جميعها إلى الفترة الرومانية. شملت أعمال التنقيب المخصصة لدراسة وتثمين جزئين رئيسيين من المدينة القديمة المعروفة تاريخيا باسم نوملولي، في جزئها الأول موقع معبد الكابيتول المقام منذ عام 170 ميلادي، حيث نجح الفريق المشترك في الكشف عن بلاط الساحة العمومية ونافورة والعديد من مكونات المعبد من تيجان وأعمدة وزخارف هندسية متنوعة وأجزاء من تماثيل ترقى جميعها إلى الفترة الرومانية وفق بلاغ للمعهد. أما الجزء الثاني فيحتوي على كنيسة وندالية شيدت في منتصف القرن الخامس ميلادي، بها مقابر للأعيان المسيحيين وغرف مختلفة وأسوار وجرار جنائزية وجرار مثبتة عموديا لتخزين المؤونة ولوحات فسيفساء فريدة تعكس نمط العيش في الفترة التاريخية المتأخرة بهذه المدينة. تندرج هذه الأشغال التي جرت في الفترة الممتدة بين 6 سبتمبر الماضي إلى 4 أكتوبر الحالي في إطار اتفاقية تعاون دولي تجمع بين المعهد الوطني للتراث وجامعة ساساري الإيطالية. دوليا بحث رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني في عدن مع وزراء في حكومته مستجدات عملية فجر اليمن العسكرية ضد جماعة الحوثيين، في حين أدانت وزارة حقوق الإنسان الحكومية الهجوم الذي قالت إن جماعة الحوثي شنته على مطار عدن بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة مفخخة. قال قائد عسكري إثيوبي إن قوات متحالفة مع الحكومة الفيدرالية شنت غارات بطائرات مسيرة في إقليم تيغراي في مسعى للسيطرة على مزيد من الأراضي بالتزامن مع إعادة فتح الأسواق واستئناف بعض خدمات النقل المحلي في ميكيلي عاصمة هذا الإقليم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهره فهم، يشكيو كان جوهره فهم يشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسود، ربي محمد فسود.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
2: جوهر فهم راني ديما نتبع فيكم، جوهر ربي وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: احلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صل وسلم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
4: جوهر اف ام.
5: الدنيا
6: جوهر اف ام.

0: 10 دقائق بعد المدي ساعة. أهلا وسهلا مرحبا، شكرا على الوفاء، شكرا على المتابعة. اعتذاراتنا من مشاهدينا لخطأ تقني كان صار، هو رجعنا معكم اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، مشهد جديد ومجموعة من المواضيع فقراتنا في الساعة الأولى، بعد شوية نتعرفوا عليها. لكن قبل النقاش في موضوع حساس للغاية، موضوعنا في ساعتنا الثانية
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: تعيش معاه أما ما عادش تحكي معاه، موجودين تحت سقف واحد أما بيناتكم آلاف الكيلومترات، تعيشوا في نفس الدار أما كل واحد عايش وحده، لا طلاق حقيقي ولا زواج فعلي، لا خصام واضح ولا حتى قرار بالانفصال، فقط صمت وبرود. هل الطلاق الصامت هو نهاية للحب ولا محاولة أخيرة باش تبقى العائلة موجودة أمام المجتمع؟ ما نطلقش على خاطر صغاري لكن ما عادش ننجم نعيش معاه. هل الصمت ينجم يقتل العلاقة أكثر من الطلاق؟ الطلاق الصامت موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: نعرف لي الموضوع حساس، يلزمه برشا كوراج، شجاعة كبيرة، خاصة للناس اللي ممكن يحكيوا تجاربهم من منطلق عيشتهم في الطلاق الصامت، الطلاق اللي مش ديما ورقة تتكتب بين زوز وحاكم ينجم يحكم بالطلاق. أحيانا فما طلاق أخطر يبدأ من غير محاكم، من غير محامين، ومن غير حتى ورقة تثبت هذا الطلاق، وقت اللي حتى كلمة طلقني ما فماش. الطلاق الصامت، زوجة وزوج عايشين تحت سقف واحد، يأكلوا مع بعضهم على نفس الطاولة، يربيوا في صغيراتهم مع بعضهم، أما كل واحد عايش في بيته، كل واحد عايش على روحه، بلا حوار، بلا اهتمام، بلا حنان، وأحيانا بلا حتى رغبة في علاقة زوجية كاملة متكاملة. الطلاق الصامت هو حالة من الانفصال العاطفي والنفسي بين زوز أزواج عايشين تحت نفس السقف رغم استمرار الزواج رسميا قدام الناس وقدام الصغيرات، ولكن مع بعضهم العلاقة تولي مجرد واجبات روتينية، يغيب التواصل والمشاعر والأحاسيس فيها والقرب الحقيقي. هنا السؤال، هل الطلاق الصامت أرحم من الطلاق الرسمي قدام الناس، ولا هو موت بطيء لعلاقة ما زالت على قيد الحياة؟ الطلاق الصامت اليوم اختيار أو حاجة مفروضة حماية للعادات والتقاليد، وعيب الطلاق قدام الناس وش باش نقولوا لصغارنا وغيره من تلك التفاصيل؟ هل لديكم من الجرأة أنه تحكيوا لكم تجاربكم مع الطلاق الصامت؟ الكلمة لكم 73-275-800 وإلا 36-300-1000. مرحبا بجميع وشكرا أنكم تكونوا موجودين به من توا. راهو إذا كان تطلبوا اطلبوا توا باش من بعد ما يكونش فما ضغط كبير على التليفون وتبعتوا لي هاو ما تحصلناش هاو ما نجمناش هاو مش موجودين. سينو في ساعتنا الأولى في حلقتنا اليوم باش نحكيو على مجموعة من المواضيع، فقرة في قلب الجهات نحكيو على مياه الصرف الصحي التي تغزو السنة، قبل نحكيو على في حقك علينا، نحكيو على من 2018 وهو يستنى في فلوسه، مقاول تونسي يطالب بمستحقاته لدى مندوبية التربية التونسية، والتفاصيل بعد لحظات. أيضا باش نحكيه في حقك علينا على الإعلامية والصحفية بوثينة قويعة والهرسلة المتواصلة المستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المساجد بعد تدوينة أثارت الجدل وأهانت السيدة عائشة رضي الله عنها. الصحفية بوثينة قويعة تخرج عن صمتها لأول مرة في برنامج المشهد وتحكي لا علاقة لي بها وأتبرأ منها، بل بأكثر من هكا باش توضح كيفاش تكتبت التدوينة على الفيسبوك متاعها دون قرصنته كما ماشي في بال برشا عباد. اللي صار غريبة الغرايب، وبوثينة لأول مرة تخرج وتحكي في المشهد شنو اللي صار. من الغربة إلى المأساة، تونسي عاد لوطنه بعد كف التفتيش في حقه بسبب الشيكات بلا رصيد، ولكن للأسف القروح ممنوع من السفر، وتوا تقريبا منذ 20 سنة وهو يعاني، مورد رزقه وخسره، مشاكل كبيرة صارت له في العائلة، وبقيت التفاصيل معاه رغم أنه شرط علينا أنه يخبي اسمه احتراما للعائلة ومعطيات شخصية تهم العائلة. فالتفاصيل تو ناخذوها إن شاء الله في حلقة اليوم. هذا اللي عنا ويستنى فيكم في حلقة اليوم من المشهد. أهلا وسهلا، مرحبا.

0: المشهد. المشهد في قلب الجهات.
1: في قلب الجهات هزنا المشهد إلى عمادة شط الرمان من معتمدية أكوتا ولاية سوسة، وقت اللي نحكيه على مياه الصرف الصحي تغزو العمادة وتغزو الويد، خاصة روائح، ناموس، أمراض تهدد الأهالي والمائدة المائية. والتفاصيل مع عضو المجلس المحلي بأكوتا سيد رفيق سوقير معايا وكل التفاصيل. سيد رفيق أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عايشك
1: زهير، عايشك، مرحبا بيك.
2: دونك تحياتي للمستمعين اذاعة جوهرة فهم.
1: شكرا سيدي، اهلا وسهلا.
2: عايشك.
1: فيديو ترافقنا قاعدين نشوفه في تصويره نتاع مياه، وكان تعطينا التفاصيل شنية هذا بالضبط، هذا واد، شنو اللي بقبق في وسط الواد، فسر لي شنو اللي قاعد يصير.
2: تحيه للمستمعين اذاعة جوهرة فهم. حبيت نقول من الاول واد شط الرمان حين يصبح الصمت جزءا من المعاناه، وعندما يصبح الاعتياد على المعاناة أخطر من المعاناة نفسها. هذاك هو هذاك اللي يتم يقول المشكلة اللي أفاضت الكأس. هي هذيك قالوا ماء نتاع سوناد حلقوم الترشق عمل لك النافورة هذيك، ولا الماء يجي فوق اللازم. فمتى نحن نسينا المشكلة، نسينا الموضوع الأساسي اللي هو المشكلة الصرف الصحي اللي جينا من الوادلاية على مستوى المردة وعلى مستوى القلعة الكبيرة من الحير والفلي، ويتلقاو في المردة وبعد من المردة يمشوا الواد حنا مسوسة. المشكلة الواد ما كانش عمره ما كانش نقمة، أما كان نعمة. كانوا الواد زهير كانوا يكوروا فيه، والله كانوا الصغار يكوروا فيه. مع الناس مشكلة مع الواد احنا. من اللي جينا هذا الصرف الصحي هذايا، من اللي ولا يصب لنا الصرف الصحي ولا نقبل الاهالي كثر الناموس الروائح.
1: اي مرافقي جا نقول لك، هو توا انا البارح بالذات عديت ناس محتجة باش ما يعملوا لهمش كياس قبل الصرف الصحي. انتم محتاجين انكم عندكم صرف صحي، ما فهمتش معناتها.
2: المشكلة الصرف الصحي اللي جاي قلت لك من الوادلية واحد ولا فوق القنطرة ذيك، هي قنطرة صغيرة، هي ممر في هو ممر فلاحي، ولا الماء ولا ما عادش الحلاق ما عادش مستوعبين الصرف الصحي هذاك.
1: اول مره يترشق بالشكل هذا ولا مش اول مره؟
2: لا ديما ديما ديما، وين يكثر وين يكثر الصرف الصحي، وين يكثر الوعي، ولا يطلع فوق
1: الخط. احنا تو نحكيوا الوضعيه هكا كيما في التصويره،
2: فهمت؟ هو انت كان ترجع التالي شويه مع المرده تشوف الكارثه الكبيره، انت كتبعت الكيب نتاعك تشوف الكارثه الكبيره اللي جينا الا موجوده. فهمت؟ تصور انت ثم تصور انت طما فلاحة يسقيهم الواد، راهو الأبار متاحهم في الواد، راهو طما عندي برشة تحاول، وعندي فيديوهات.
1: انت كنائب في المجلس المحلي، أكيد في تواصل مع السلطة، مع توصلت المعلومات هذه.
2: وصلنا صوت رغم الزيارات، رغم قلت لك قداش من ويني راهو جانا، قداش من ويني عنا ممكن ثلاثة ولات، وجاونا زودة وترى بتاع البيئة شافوا الحالة وهتو نعمل وهتو نعمل ما فما شيء.
1: قديش عمرها المصيبة هذه؟
2: هذه مرة نتصور من تو نتوقع من 2016 الحكاية. كثرة الولايات وكثرة وزراء البيئة، مؤخرا جانا في المهدي عبيد وزير البيئة مؤخرا في جوا في جوا 2026 قال للبلدية المكلف بتسيير بلدية أكوتا باش يعمل عرض لتنظيف الواد على كيلومتر ونص من المردة حتى للواد الحمام. فهمت؟ انتو نستناو في الاستشارة، انتو نستناو مؤخرا ما نعرفش ضمن إجراءات، ما نعرفش وين وصلت، ما نعرفش بدلت، ما نعرف حتى شيء. فهمت؟ أنا المتساكلين على استوى متم محروجين الواد الحمام على حمام سوسة انضلت، واد القلعة انضلت، فهمت؟ إلا واد أكوتا مش انضلت، ما نعرفش في المشكلة.
1: واضح به المطلب الأساسي ورسالتك لشكون رفيقي؟
2: أنا مطلب أساسي للمندوبية الجهوية للفلاحة، للديوان الوطني للتطهير، لإدارة المياه العمرانية، لرئاسة الجمهورية. أخويا شوفوا لنا حل، راهو المواطنين ما عادش عنده طاف الكيل كما نقولوا، والله طاف الكيل ما عادش. أنا ما عادش أنا كعضو مجلس محلي مشكلته الوحيده اش عملنا في الواد، اش نساو الضوء نساو النيت، اش عملنا في الواد.
1: واضح وصل صوتك رفيق.
2: تمتا تدخل يزدينا من الوعود ويزدينا من.
1: شكرا رفيق صغير. وصل صوتك عضو المجلس المحلي بأكودة تحت عنوان مياه الصرف الصحي تغزو عمادة شط الرمان من معتمدية أكودة، وكلنا نسمع في كل التفاصيل. حق الرد مكفول للجهات وحق التوضيح أيضا للسلطات إذا كان فما حل للإشكال هذا. خلنا نعطيكم الأرقام اللي مفاتيح بالنسبة للبرنامج. إذا كان عندكم مشكلة في الجهات، إذا كان عندكم مشكلة في الأشخاص في فقرة حقك علينا، ما عندكم كان ثلاثة حلول. يا إما تطلبوا الموزع الصوتي 73-24-3000، وإلى رقم آخر 29-100-100 تسجلوا عليه وتخليوا لنا أرقامكم وأسميكم، وإلا تبعتونا بالواتساب كيف كيف تسجلوا ولا تكتبوا ولا تبعتوا فيديو على 48-155-3-0، وإلا أيضا تجمو تطلبوا في المباشر 73-275-800-36-300. نذكركم بعد ساعتين موضوع أكثر من حساس، الطلاق الصامت اللي عايشينه الكثير من العائلات، لم تلقين ولم علقين، معناتها فعلا كارثة بأتم معنى الكلمة. هل عندنا شجاعة نحكي في الموضوع هذا؟ التفاصيل بعد أخبار الرياضة ساعتين. تدسويت تعليقكم كما وصلت على ريبوندور في المشهد على ذمتكم.
0: المشهد، المشهد على ذمتكم.
3: صافي جار لجار كان رحمة أما طول نقمة فالعشر وغني له حشاك ربي يهدي مخلق
2: ربي. بالنسبة لجوهرة فهم على البرنامج متاع الجيران، ما عاد فما جيران حس قلة احترام فار في الليل القطاطس بالدار الوسخ الكلاب تنبح، فماش حتى احترام، فماش ما عادش وهذا كل متصيح من البلاد والدولة بكلها، يعني ما عاد فما شيء. لا شكون يصلح ولا شكون يفهم الجيران، ولا كل حد على روحه. كان معناها الجر الجار رحمة تولينا نقمة من الجيران لبعضنا.
4: سوى الجار بالجار ولا نفسه هذا، وكل واحد يلوج على مصلحته وما يهمه في حتى شيء. صدقوني عندي جاري الحيط في الحيط أنا وياه، احنا بتبعدنا ما عندناش ديوان تطهير بحدنا، ولكني صدقوني حتى ما تطهير من دار ويخرج فيه برا ومسيب، أنا عامل حلو ممكن نقوله وتصب البرا فهمتي اللي، ولكني تكلمت صلت جيران وصلي تهدد حتى باش يضربني دحم علي لداري. فوضت أمري لله وأنا نقول كان حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في الجيران اللي تكون كيف هيك، يا حسرة على الجيران مشات على الراحة الجيران. صدقوني الأمر ما ينتقش، صدقوني وقرنجي داخل داري، صدقوني ريحة تضرب تقش على، أعوذ بالله أعوذ بالله.
5: أنا مواطن من القلعة كبيرة، عندي جارتي تحول أولو بالله يسيب الزبلة وتصبها معناها مقابل الباب، وتجيب معناها الفضل انتها وصالة صبها بضع الباب، ومربي يجي 10 قطاس صمت انتها الجيران وكل وتصبها معناها شكل خمج غادي الزار رحمة، ولكني هذا نقمة
6: ربي الخوصة هي اللي صبت انتها استفحال المرض في تونس معناها في التعليم وفي الطب. كيف الخوص يا أخويا ببرشة معناها كل حد يضحي فيك للزيتيد كانت لهم ذا كان معناها بيبي يضحيك للخواص ياسر ياسر ياسر لازمها تتراجع الأمور هذه.
7: السلام عليكم، تحية الجوهر أف أم، تحية ليك في زغير. بالله يا أخوي زغير تعمل مزيه كانت نجل ما يتوصل لصوتك. أنا شاب نحضر على خدمة في أي مجال.
8: بنتي أنا نتبع في برنامج متاع زغير الجيس، يجينا ساعة في التلفزة وساعة ثانية وقتاش يقول ماضي ساعتين ماضي ثلاث يرحم والديك.
9: السلام عليكم. بالله يا أخوي زهير برنامج المشهد تطلع أنت كل راهو لمدة ساعتين نقعد نتفرجوا على القناة أنت جوهرة فهم راك تعدي في ساعة واحدة مو ساعتين، في ماضي ساعتين تولي التلفزة تبيع في 12 سبابة وكذا ما تماش فهمنا علاش. وشكرا.
0: المشهد، المشهد، المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس.
1: ها هذا المشهد وهذه أصواتكم، هذا نقدكم، هذه ملاحظاتكم، هذه المقترحات أيضا اللي تجي من عندكم. نعود نذكر اللي ساعتنا الأولى من مذي ساعة للساعتين صحيح تشوفوها في التلفزة وسمعنا في الريبوندور برشا ناس يقولك إيه أنت تقول من مذي ساعة لثلاثة وينك؟ من الساعتين لثلاثة تنجموا تابعونا عن طريق إما صفحة الفيسبوك متاع الإذاعة الرسمية يا إما على الموقع الرسمي للإذاعة، وكعندكم غاديك وين تنجموا تدخلوا وتتبعوا صوت وصورة أيضا، وإما تسمعونا في الراديو الساعة الثانية من الساعتين لثلاثة تسمعوها فقط في الراديو، وإلا تتبعوها على الفيسبوك، وإلا أيضا على موقع الإذاعة سينوم على الموقع الإذاعة يعني www.johrfm.net غادي كتنجموا تتبعونا. سينو الساعة الأولى تتبث تلفزيا من مذي ساعة حتى للساعتين. شكرا لكم، مازلنا نستناو باش نكملوا باقي الفقرات. نعاود ذكركم اللي تنجموا تشاركوا تعطيوا مقترحاتكم وقت اللي تكونوا موجودين، إما تسجلوا على ريبوندور 29 100 100، وعندنا رقم آخر 73 24 3000. الرقم هذا اللي باش نقوله هو رقم واتساب، بربي راه ما يتطلبش الرقم هذا، وفما اتخاذ قرار انه اللي باش يقعد يطلب على الرقم هذا راه باش يتبلوك للاسف، خاطر فما برشا ازعاج على الواتساب. راه الواتساب عملناه باش نسهلوا للناس ينجموا يسجلوا، ينجموا يكتبوا، نجموا يبعثوا فيديو، وخاصه لمواطنينا بالخارج على خاطر بالانترنت اسهل لهم من انهم يقعدوا يطلبوا بالفلوس. دونك 00216 لمواطنينا بالخارج، والنمره تاع الواتساب 48 155 000، ورقمنا في المباشر طبعا 73 275 800، والا 36 300 ألف. خلنا نذكركم بموضوعنا سبوت سمية تاع موضوعنا لساعتنا الثانية، موضوع أكثر من حساس، ونتمنى من عندكم المشاركة في المشهد على ذمتكم بعد الساعتين. هذا الموضوع
0: المشهد مع زهير الجيس.
10: تعيش معاه أما ما عادش تحكي معاه، موجودين تحت سقف واحد أما بيناتكم آلاف الكيلومترات، تعيشوا في نفس الدار أما كل واحد عايش وحده، لا طلاق حقيقي ولا زواج فعلي، لا خصام واضح ولا حتى قرار بالانفصال، فقط صمت وبرود. هل الطلاق الصامت هو نهاية للحب ولا محاولة أخيرة باش تبقى العائلة موجودة أمام المجتمع؟ ما نطلقش على خاطر صغاري لكن ما عادش ننجم نعيش معاه. هل الصمت ينجم يقتل العلاقة أكثر من الطلاق؟ الطلاق الصامت موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر، اطلب على 73 275 800 ولا 36 300 ألف، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73 243 ألف أو 29 100 100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48 155 300.
0: المشهد مع زهير الجيس. المشهد، المشهد حقك علينا.
1: في حقك علينا نحكيه على هي يمكن قضية تهم برشا مقاولين، لكن احنا باش نطرحوها من منطلق واحد من المقاولين اللي استنجد ببرنامج المشهد. يقول من 2018 ولا هو 2017 تناخذوا التفاصيل، وهو يستنى في فلوسه. مقاول تونسي أسدى خدماته إلى المندوبية الجوية للتربية بسوسة، ومن وقتها هو يستنى ويقول لك راني باش نفلس، راني باش نعمل فايت، راني باش ترسلي في مشاكل لليوم، وانا نجي ونجري ونجري نحب على فليساتي. او معنا سي هشام المقاول اللي طلب المشهد في حقك علينا. هشام اهلا وسهلا، مرحبا.
11: مرحبا سي زهر، مرحبا.
1: شو احوالك خويا؟ صبا لاباس
11: الحمد لله، بارك الله فيك.
1: ها يا سيدي علي صوتك شويه خلينا نسمعك مليح وقول لي. اي
11: باختصار سي زهير، أنا مقاول نشط في ميدان البناء والأشغال العمومية. قمت بأشغال تهيئة وصيانة مقر المندوبية الجهوية للتربية بسوسة في 2018.

0: 120 ألف دينار لليوم أنا ما خلصتش فيها.
1: 122 مليون.
0: 122 مليون.
1: هاي وش يقولوا لك تمشي باش تخلص؟
0: رسلت السيد المندوب.
1: اسمعني يا هشام. قبل ما تقولش يقولوا لك أنتم الاتفاق المبرم على أساس كيفاش تخلص بالترانش وإلا تكمل تاخذ فليساتك؟ شو احنا الاتفاق بينك وبين المندوبية؟
0: احنا عندنا كل شهر الحق في ديكونت.
1: اي
0: نعدي ديكونت بتاعنا نخلصوا ال 120 مليون هذوما ترافو سيبليمونتير.
1: باه أشغال مهتمة خلينا نقولوا ولا إضافية؟
0: إضافية. باهي يجيني مدير البناءات اللي هو يمثل الدولة ويمثل المندوبية يقول لي أخويا اخدموا أموركم رجل.
1: مصحين ولا اخدموا أموركم رجل؟
0: لا لا لا مصحيني على ليزاتاشمون وليديكونت مصحين على كل شيء.
1: إي باهي.
0: بعدني في الخلاص شريك ما خلصتش يقولوا لي هاو الكونترول ديبونسر فاز.
1: إي
0: أنا تو في الوضعية دي الدولة تقول لي اخدم والدولة ترفض لي باش تخلصني. هكا ولا؟
1: هاي
0: كمل السيد اللي قال لي اخدم يمثل الدولة والسيد اللي رفض باش يخلصني يمثل الدولة.
1: تو كي تمشي له مش يقولوا لك؟
0: هو بعث لي الكونترول ديبونس رفض هو مش نعاودوا هو قالوا لنا زيد الأوراق الفلانية كل ديما نفس اللغة.
1: يسامحني هذا من 2018 أنت تحكي لي في الموضوع راك.
0: من 2018
1: ورسلت معناتها تو نحكيو على 8 سنوات.
0: اي
1: مش عام مش اثنين مش ثلاثه.
0: 8 سنوات
1: مش اثنين مش ثلاثه.
0: وسي زهير مع العلم اني رسلت السيد المندوب وعندي الاوراق اللي تثبت عده مرات. رسلت وزاره التربيه رسلت الهيئه العليا لمتابعه ومراقبه الصفقات العموميه. دارير مو رسلت الرئاسه 3 مرات
1: ما فماش اجابه.
0: كل مرة يقولوا لي هو مش نعمل هو مش نديره وما يصير حتى شيء.
1: بالله تداعيات هال 122 مليون عليك انت معناتها كمقاول شنو تداعيات؟
0: والله قلقوني برشا واني مش 122 بركة عندي نفس الوضعية مال المندوبية في 2019 70 ألف دينار زاد نفس الوضعية. قمت بأشغال تهيئة المعهد الثانوي علي برقيبة بالقلعة الكبيرة. عندي 70 ألف دينار نفس الوضعية اليوم ماهمش خالصين.
1: ايه هادو انت هادو تداعياتهم عليك شنو ينجم يعمل لك معناتها؟
0: والله سي زهير تو العباد اللي تخدم كل سبت يخلص الفورنيسير ما يفهم حتى شيء جاب لك سلعه ياخذ فلوسه. القباضه يجي وقت الديكلاراسيون كل شهر ما يرحمك حتى حد ياخذ فلوسه. والله تعبنا بالرسمي تعبنا على الاخر.
1: واضح
0: بالرسمي تعبنا على الاخر وانا حبيت نوصل صوتي اليوم لخاطر احنا في تونس حتى كتراسل المسؤول ما يخسرش حتى باش يجاوبك حتى بجرد ان يهز التليفون ولا يبعث لك مراسله ما يجاوبكش.
1: واضح
0: وصلت وكي تبعت سيتي تي
1: اي نسمع
0: وكي تبعت اي مراسله ولا طالب بحقك تولي من طرفك الاداره هذيك منبوذ.
1: واحد ياخو حقه بهيشي توا شكرا.
0: ما يصير لك لا بلغتها اشكيت بينا ما فهمتش انا ثاني وقت اللي طالب بحقه يولي مش باين ما فهمتهاش انا.
1: واضح دونك انت اون تو معناتها نحكيو على 192 مليون فلوس تالها للمندوبيه ولليوم تستنى في انك تخلص سينو ترسلك في برشا مشاكل وحتى حد
0: انا ممكن هما 192 مليون 8 سنين التالي ممكن الكيفالون تاعهم على الغل ولا صاير ممكن 400 مليون تويت.
1: معناتها صحيت هذوما 122 دون لو تون في 2018 و70 في 2019 دونك كما قلت انت ليكيبالون تاعها قد تبدل كومبليتمون. شكرا سيدي بارك الله فيك. حق الرد مكفول للمندوبيه لوزاره التربيه ايضا اذا كان فما توضيح اهلا وسهلا مرحبا وان شاء الله ماكس بارتاج خلي صوت المواطن او المقاول هذا يوصل للسلطات باش يفهموا انه راهو في الاخر زاد فما ناس عندها حقوقها والسيد هذا ما يصبر عليه حتى حد لانه عنده شيكات وعنده مصاريف وعنده فورنيسور وكل حد يقول له اعطيني حقي وما يغلبك كان اللي يقول لك اعطيني حقي ويحليله اللي ما يلقاش مسكين باش ياخو حقه. شكرا ليك سيدي اهلا وسهلا مرحبا في حقك علينا. ايضا اليوم نحكيو على مواطن تونسي في مأساة بسبب اولا ثورة 2011 ثانيا الكورونا العمليات الإرهابية. الراجل روح من الغربة وأسس شركة نجحت الى ان اتت الثوره وبقيت التفاصيل وباش ناخذها من عنده. هو اختار انه يخفي اسمه يقول ما نحبش نحكي على اسمي وما نحبش نعطي تفاصيل

0: معطيات شخصيه على عائلتي، وهيك باش نحكي لكم الحكايه اون جينيرال. سيد المواطن، سلم عليك، اهلا وسهلا وفي حقك علينا، شنو نجمو نسمو من عندك؟
1: أنا نعرف الجيف كيف يجي وراح يزح، يعرف ايش يقول ويعرف كيف يعمل ويعرف وين يمشي. لهذا السبب بان
0: شوية صوتك مش واضح، لو كان تقعد في بلاصة نجمو نسمعوا صوت واضح على الأقل.
1: تفضل سي زهير.
0: أيوه قل لي.
1: أنا مواطن تونسي رجعت في 2004 لتونس، استريت قمت شركة نجحت شركة بالجاهل. ثم أحداث صاروا في البلاد ما يخفى على حتى واحد، هو الثورة ثم العمليات الإرهابية اللي صارت ثم الكوفيد. روحي مجبر معناها باش نغلق الشركة بتاعي ونغادر أرض الوطن، نسعى في باللقمة عايش في بلاد أخرى وفي دنيا أخرى. احنا ما ليش باش نحكيو باش نقول لك أنا ضحيت العائلة ودنيا وريق. أنا عندي 45,000 دينار شيكات قبلهم شخص في الثورة وهرب، باع اليخوت بتاعه وباع داره وباع دنيته وقبلنا شركة أخرى، جابولنا الشيكات تحكمنا بالسجن نفاذ العاش.
0: اي
1: جاء بعد معناها الظرف هي ما منشور تفتيش، جاء القانون هذاك التوقيع بتاع الأجر العادلة والتسهيلات وخلاص كل فرحنا وقلنا نقول بابا ما احنا على الاستخلاص ونحبوا نرجعوا لبلادنا. عملت الأجر العادلة، صبيت 20% من المبلغ بتاع الصكوك للتحصيلين الخلاص،
0: سويت وضعيتك بالقانون الجديد والتنقيح بتاع القانون
1: بالقانون الجديد. وانا راني سي زهير اليوم مسؤول على الكلام اللي نقوله. القانون هذاك صارت به تجاره كبرى، فما ناس تجرت به وعملت به الغاز، وانا اي ما اقول واضح.
0: حطوا بارلور ولا حاجه خطر الصوت وكانه مش واضح برشا الحقيقه.
1: نحلو
0: بارلور وكلمني ديريكت بالتليفون.
1: القانون هذا اللي صار سي زهير صارت به تلاعب وجارة كبرى.
0: هذا على مسؤوليتك.
1: بالنسبة لك أنا أتحمل. أنا أعي ما أقول. أنا أعي ما أقول.
0: أي.
1: واضح. عملنا الحجة العادلة، رجعنا دخلت أنا على حلق الواد، السيد يرحم والديك قال لي خويا أنت في بالك راهو فيك تحجير سفر. أهلا بيك. قلت عادي، ما لقيت روحي أنا ممنوع من السفر. في رقبتي سيارة سياحية ما عنديش الحق نخليها في تونس. إذا ما في ظرف سنة تغادر البلاد اليوم عندها قريب العامين. واضح. أنا ما عنديش مصدر قوت. أنا في أوروبا حليت شركة ونخدم على روحي، معيش عائلتي وأمورنا لاباس. الشركة تسكرت. توا فرنسا تحب مني أداءات. أنا خاطر الباتونت
0: بتاعي يعني كنت ممنوع من السفر وما باشرتش خدمتك في الشركة بتاعك
1: في فرنسا. ما باشرتش في الشركة بتاعي والارتفاع في فرنسا.
0: انت كي جيت على أساس تسويت وضعية وفاكونس ونروح.
1: تسويت وضعية
0: كروحك ممنوع من السفر.
1: زيارة الوالدة لمدة 3 أسابيع. أنا جيت بثلاثة أسابيع باش نزور أمي ونصفي وضعيتي، على خاطر أنا زهير عندي 45 مليون شيكات أنا مسال فيهم ونعترف. أنا نحب من العبيد شيكات 150 مليون، وهبطت على الفيسبوك بتاعي قلت لهم أنا راني متنازل لكم، واللي يحب يجي يخشى خلاص راني مسامح. أنا أعطوني رجعت للبلاد وكذا باش يشوفوا منتي والكل. يا خويا أنا باش نتنازل للعبيد خاطر فما ناس ايش حرمان البرة تحب ولا تكره في الغير مهما كان نوع نيفو دو في والكونفور اللي نعيشوه. جيت خويا لهنا نلقى روحي أنا بطال كرهبة غير قانونية في رقبتي، فهمتي؟ صغاري في فرنسا ضاعوا ريسك، عندي مشاكل مع مرتي نظرا للغياب معناها بالنسبة لي غير مبرر، انت تعرف ليش مروح ولا ولا وستانك ميل دو تو ولا ونقى روحي لهنا في تونس والبيبان كلهم مسكروا في الدير. انا نحب اخويا نطلب من السيدة وزيرة العدل اللي هو يهمها موضوع بربتي تجيبني انا من دولة اخرى وانا في تونس ما نتعب حتى شيء، تحجر علي السفر شنو اللي باش تستنفع وكيفاش باش نخلص.
0: هذا هو السؤال النقاش داير مهم جدا.
1: انا كان عندي دار نبيعها اليوم، انا كان عندي دار نبيعها في زهير.
0: لحظه صاحبي لحظه، انت اليوم جيت على اساس ثلاثة جمعات، منك تشوف ميمتك، منك تنحي وحش الغربة، ومنك تسوي وضعيتك، تلقى روحك ممنوع من السفر، ترزيت في الشركة اللي في فرنسا، ما عادش عندك مورد رزق، ابارامون مشاكل عائلية كبيرة، اليوم ما عاد عندك منين تجيب حتى باش تخلص القضية، دونك شنو هو اللي ربحنا بهذا منع السفر؟
1: يعني ما فهمناش باش نعيش، باش نخلص القضية انت زهير.
0: ما هو خاطر يقول لك بلكش خاطر انت كي تحكمت قطعت.
1: لا انت كي تحكمت ديجا برا. لا انا البرة تحكمت احكام غيابيه.
0: اه تحكمت احكام غيابيه وكي صار تسويت الوضعيه جيت بالذمه باش تسوي.
1: جيت باش نسوي وعندي انا شركه راهي عمرها 16 سنه عندي فلوس نحبها من العباد عندي
0: رسالتك الى وزاره العدل والى كل من يهم الامر في انه خويا نربحوا مواطن ونربحوا نخلصوا الناس ونسوي وضعيات خير من نحطوا ناس هكا في الوضعيات الصعيبه هذه شنو هو؟
1: انا غضبت صغير يعرفوا علي حاجه السفر نرجع نبيع الكرهبه اللي عندي اللي هي مطيشه توا ساكن فيها شموسات نبيعها توا نخلص انا 30 مليون اللي مازالوا علي.
0: واضح؟ اه انت ممنوع من السفر على خاطر مازالوا عليك 30 مليون.
1: 30 مليون.
0: واضح.
1: خاطر 30 مليون يمنعوك من السفر يشردوا لك عيالك.
0: لا خدمه
1: لا خدمه لك انا بطال. انا اللي ما حلمتش بيه عمري كامل راني وليت نعيش فيها في الخمسين سنه رغم انفي.
0: واضح.
1: عايش بطال انا.
0: واضح. واضح وصلت الرساله نتاعك اذا كان فما تجاوب او حق توضيح او حق الرد من الساده المسؤولين في وزاره العدل والا ايضا في مجلس النواب في اطار التنقيح ينجموا يتواصلوا معنا تنجموا تطلبونا 73 275 800 فما شكون يقول لك طلبناكم على المباشر ما تحصلناش عليكم خليوا لنا ميساج على الواتساب حتى كمسؤولين يا سيدي مرحبا 48 155 الف اذا سير نشوفوه 48 155 الف رقم الواتساب ما تطلبوش لك خليوا فوكال والا اكتبوا كتيبه والا ابعثوا فيديو بالنسبه للمواطنين بالخارج ديما تزيدوا 00216 نعاود نعطيكم فكره على موضوعنا سميه في ساعتنا الثانيه ناخذوا بثينه به في حقك علينا ايضا باش نمشيو الى موضوع مهم جدا اثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي والحقيقه مش اثار جدل كهو مش اثار جدل كهو وضعية أكثر من مأساوية بالنسبة لي خاصة أني نعرف الشخص أو الشخصية اللي بشاخدوها الآن تعيش في وضعية نفسية صعيبة جدا لعملت يدها ولساقها على حد تعبيرها بثينة قويعة صحفية برشا ناس يعرفوها من الأصوات الإعلامية المميزة في فترة معينة تصدم بأنها تلقى على فيسبوكها من غير ما كتبت هي تدوينة مسيئة للسيدة عائشة رضي الله عنها ومن تلك التدوينة رغم أنها فاقت بها فيسع ومسحتها وكتبت توضيح وقالت راني مش أنا كتبتها وراو الفيسبوك متاعي تسرق بعبارة أخرى وتتوضح لنا هي كيفاش تسرق مش تبيراتها تسرق بعبارة أخرى كل شيء تنخذو من عندها لأنها قررت تخرج من صمتها حصريا في برنامج المشهد لكن تلقى روحها قدام عملية هرسلة تهديدات ناس تطالب بإعدامها وناس تطالب برجمها وناس تدعي عليها في الجوامع وأيما عاملين عليها حملة كبيرة وشخصيات دينية ولو يبرتجيو في تصورها من البحر هاي لابسة بيكيني تستاهل وكذا برشا كلام برشا بثينة قويعة الإعلامية معايا لأول مرة تخرج وتتكلم في برنامج المشهد نسلم عليك بثينة وشكرا على شجاعة أنك خرجت باش توضح شنو اللي صار منذ البداية بثينة نسلم عليك أهلا وسهلا مرحبا
2: أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك وأهلا بالمستمعين الكل اسمعني أنا راني دخلت في حالة هستيرية راهو اللي عملوه فيا عمري ما شفته راهو أنا قلت هذه التدوينة لا تمثلني من اللحظات الأولى إيه بورتون هذه عندي كتبتها يودي لا تمثلني أنا كان جيت أنا عند عمل تدوينة ماني أنا ندفع عليها تحمل مسؤوليتها هذه التدوينة لا تمثلني أنا من مسش الرموز الدينية في العالم مش في السيدة عائشة اللي نحترمها ونقدرها واللي هي عندها مكانة كبيرة كبيرة كبيرة في حياتي خاطر أنا السيدة عائشة اللي هي على صغري سنها كانت حكيمة وكانت تدير الحوار السياسي الإسلامي في في في فترة صعبة على الأخر منحكيش على السيدة عائشة لخاطر هي مقدسة عندي أما يا زهير أين اللي وجاني اللي وجاني إنه مجتمعنا ولا مجتمع عمج مجتمع عمج.
0: شو اللي صار بوتينا؟ ما الذي تعرفت إليه بعد التدوين اللي تنفهمه كيفاش؟
2: يا ودي التدوين هذيك إيش قلت حاجة؟ التدوين هذيك أنا لم أكتبها ولا تلزمني.
0: كيفاش كتبت على فيسبوك؟ كتبيرات الفيسبوك ولا شنو اللي صار؟
2: مش كتبت على فيسبوك، كتبت على تليفوني يا زهير.
0: بمعنى؟
2: مش كتبت بمعنى أني أنا قعدت مع جماعة كيما قعدت معاك وقعدت مع جماعة كايا.
0: إيه؟
2: فهمت كيفاش؟ مشيت إلى مكان آخر كتبت على تليفوني.
0: أنا قاعدة في قاعدة فيها برشا ناس.
2: برشا ناس.
0: محلول على الطاولة ومشيت تقضي في قضية ورجعت.
2: ورجعت.
0: لقيت التليفون.
2: لقيت كتبت على تليفوني يا زهير.
0: فسختها بالوقت خاطر كلاتها بعضها.
2: فسختها بالوقت وقلت أن هذه التدوينة لا تلزمني ولا تمثلني. أنا مش معنى تكتبتها وقلت هذه تلزمني، أنا قلت هذه لا تمثلني ولا تلزمني يا زهير. فهمت فهمتني.
0: ورغم هذا شو اللي وصل؟
2: رغم هذا إيش قلت حاجة كان بتاع الجمعة بتاع الإفتاء وبتاع درشنية. أنا راني إيش قلت حاجة، أنا كي نقول كلمة وكي نكتب جملة راي تمثلني مالك. هذه التدوينة لا تمثلني وأم المسلمين هذيك مع تبقراتنا الكل. يا زهير أحبوا شيء فهموا، كل يوم نكتب أنا تدوينة هذه لا تمثلني وهما
0: أي
2: وهما هما يسحلوا فيا.
0: ردك على كل هذا السحل بثينة لو سمحتي.
2: ردي على هذا السحل حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: أنت دخلت في ديبريسيون معناتها كريمه، نحسك معناتها انزويت، اخترت انك تقعد في الدار من با ما عادش تخرج من الدار بسبب كل
2: والله ما نخرج من الدار.
0: برشا تهديدات بثينة توصلك معناتها
2: على الاخر وفي الموت والسحل.
0: توصلك شنية؟
2: الموت والقتل والسحل واسال نقاب الصحفيين تو تشوف.
0: ايه
2: أين تفصل؟ أين هذه التدوينة لا تمثلني في الأخر بكل.
0: هل ستقاضي بوتينة؟ هل ستقاضي كل من هددها، كل من سحلها، كل من كتب
2: من قذيش؟ لا من قذيش، أنا ما ادخلش راه في
0: المعامة عن القضاء،
2: في المعامة عن القضاء ما ادخلش. أنا أقول حسبنا الله ونعم الوكيل وكهو.
0: واضح. رسالتك إلى الأئمة وخاصة في بعض المساجد اللي أيضا
2: أنا عبيدي، أنا جدي كان إمام في جامعة بالحاج.
0: أي.
2: أنا نعرف الدين الإسلامي هو دين تسامح ودين سلام. فهمت اللي يقول أنه بشي قاذيني ولا بشي أنا نقول دين السمح متاعنا دين السمح. على خاطر أنا من اللي عمري 10 سنين صلي راه. أنا نقول دين السمح دين سلام دين السمح. اللي يمسني ولا يمس عائلتي حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: بثينة تعلنين أنك تتبرئين من هذه التدوينة؟
2: أتبرأ.
0: وتكتبت في التدوينة كيف اكتبها فسختها؟
2: فسختها واعتذرت على أنه هي رأي تدوينة دخلت تليفوني بفعلي فعل عني أقولها لك من الأخر دخل زهير.
0: واضح
2: أتبرأ وما أنت مني جينا من
0: مش انت اللي كتبتها؟
2: ما كتبتيش يا زهير.
0: تمس من الرموز الدينية؟
2: لا انا لا
0: نمس في الكواليس قلت لي انا لا امس من الرموز متاع الدين المسيحي ولا اليهودي، فما بالك من الاسلام؟
2: وفما بالك بدين الإسلام اللي أنا تقلق فيه معناتها أنا أمي مسلمة وأبوها بابا مسلم. أتبرأ من كل إساءة لأي رمز من رموز الديانات.
0: هو يقول لك وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قبل أن تصيبوا قوما بجهالة. أنا هذه الرسالة وجهها إلى أئمة المساجد اللي عملوا عليكم.
2: أي
0: تبينوا هاو اليوم تبين لكم. فاليوم يلزم تنصفوا هذه الإعلامية في المساجد كما اهتكتوها.
2: والله يا زهير يا زهير قاسما برب السماء قسما برب السماء هالتدوينة هذه اللي بتبتها عينا
0: كاو صادق
2: أكثر شي منك
0: واضح. شكرا لك بوثينة. شكرا
2: يعيشك يا زهير يعيشك
0: وراني مريضة. انت ديجا قلت لي باش نطلع في برنامج المشهد وقلت لي بربي يقول راني ما عادش طالع حتى برنامج اخر لانه
2: حتى برنامج هذا اما قسما برب السماء وقسما بالرساله المحمديه اللي انا مكتبت حتى تدوينه كيماك تسقي الى السيده عائشه رضي الله عنها والى الرسول رضي الله عنه
0: صلى الله عليه وسلم. شكرا
2: صلى الله عليه وسلم.
0: شكرا لك بوثينة قويعة. شكرا لك بارك الله فيك. هكا وصلت الرسالة. فكفوا وتبينوا قبل أن تصيبوا قوما بجهالة. نعطيكم موضوع الساعة الثانية. نعرف اللي الموضوع حساس. هل من الشجاعة أن نحكيه في الطلاق الصامت والتفاصيل بصوت بسمة نسمعوه تدشويت. نرجع لكم بعد أخبار الرياضة. هلا وسهلا مرحبا.
3: المشهد مع زهير الجيس.
4: تعيش معاه أما ما عادش تحكي معاه، موجودين تحت سقف واحد أما بيناتكم آلاف الكيلومترات، تعيشوا في نفس الدار أما كل واحد عايش وحده. لا طلاق حقيقي ولا زواج فعلي، لا خصام واضح ولا حتى قرار بالانفصال، فقط صمت وبرود. هل الطلاق الصامت هو نهاية للحب ولا محاولة أخيرة باش تبقى العائلة موجودة أمام المجتمع؟ ما نطلقش على خاطر صغاري لكن ما عادش ننجم نعيش معاه. هل الصمت ينجم يقتل العلاقة أكثر من الطلاق؟ الطلاق الصامت موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
3: المشهد مع زهير الجيزي.

0: إلى جوهر اف ام في ميلاد سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.
1: جوهر اف ام
2: بوبليسيتي. عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي إنترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
5: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
6: اما كي تتقص عليك الانترنت
5: تولي دفيبري
6: دفيبري
5: حتى تجيك جلوبال نت فيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري
7: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونيكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها connecté صغار وكبار في كل تركينة بالدار
8: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous jusqu'à 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
7: عندك Orange.
1: جوهرة FM.
7: Publicité.
0: جوهرة Sport. Avec l'équipe Sport sur جوهرة FM.
3: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليم
4: أريدو طور عالمك
0: جوهر سبور.
9: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي أصدرت بلاغ قررت فيها الإغلاق الفوري والتام لمدارج الفيراج بالقاعات إلى أجل غير مسمى مع إلغاء بيع التذاكر الورقية والاقتصار على التذاكر الإلكترونية فيما يخص في المدارج في القاعات. القرارات تجي على إثر الأحداث اللي شهدتها قاعة حمام سوسة بعد مباراة النجم الساحلي وداليت غرومباليا في كرة السلة السبت الفارت واللي عرفت إشعال الشماريخ وتبادل قذفها بين جماهير النادي وما تبع ذلك من استمرار للتشنج رغم تدخل ذوي الحكمة والعقل. الهيئة التسيرية للنجم أعربت عن رفضها القطعي واستنكارها الشديد لظاهرة العنف الداخلي بين أبناء الفريق الواحد والتي لا تمت لإخلاقيات وقيم النجم الساحلي بأي صلة. نذكروا بالقرارات الإغلاق الفوري والتام المدارج الفيراج بالقاعات إلى أجل غير مسمى إلغاء بيع التذاكر الورقية والاقتصار على التذاكر الإلكترونية فيما يخص صنفها صنف المدارج في القاعات. الإجراءات القادمة حسب بلاغ النجم الرياضي الساحلي في حال التواصل الأشياء هذه التجاوزات هذه الغلق التام والكامل جميع مدارج الفيراج في الملعب الأولمبي بسوسة والقاعات وخوض المباريات دون حضور جماهير الفيراج إلى أجل غير مسمى. نبقى مع النجم الرياضي الساحلي وبعد راحة قصيرة النجم الساحلي عاد البارح للتمرين والاستعداد لمباراة نادي حمام الأنف لحد القادم مباراة يغيب عليها محمد الهادي بوسلامة بسبب الإنذار الثالث. الاتحاد الرياضي المونستيري وصل تحذيراته لمباراة النادي الرياضي البنزرتي مباراة تعرف عودة الثلاثي ريان بسباس يوسف الحرش وريان بوقديدة بعد نهاية مشاركته مع المنتخب الأولمبي ومنتخب أقل من 20 سنة. الاتحاد الرياضي المونستيري أجرى اليوم الصباح حصة صباحية في الميدان الرئيسي ملعب مصفى بن جنت. الترجي الرياضي التونسي حصة تمرين يوم أمس عرفت انضمام المدرب الإسباني المساعد أتور فان دي برول واللي باش يشغل خطة مدرب مساعد رفقة مجدي تراوي. الترجي أعلن إصابة مدافعه مروان الصحراوي على المستوى الرباط الصليبي خلال المباراة الودية ضد الاتحاد العسكري الليبي لحد الفرط وباش يخضع لي تدخل جراحي في الأيامات القادمة إضافة لتعرض محمد بن علي إصابة عضلية في التمرين وباش يخضع الفحوصات إضافية. الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة مستوى ثاني أعلنت أنها باش تجتمع بأندية الهواة مستوى ثاني غدوة الخميس 11 متاع الصباح مقر الجامعة اجتماع باش تجرى فيه زاد عملية سحب الرزنامة العامة لبطولة الرابطة الثالثة وإجراء قرعة الدورة التمهيد الأول لكأس تونس. الرابطة الوطنية لكرة اليد أصدرت اليوم الصباح القرارات التأديبية بعد أحداث العنف اللي جدت في مباراة اتحاد صيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى لبطولة النخبة صنف الأصاغر واللي دارت لحد الفارض عقوبة الإيقاف في حق لاعب الترجي محمد خليل الوسلاتي 8 مقابلات عقوبة الإيقاف ب4 مقابلات مع تأجيل التنفيذ في مقابلتين ضد لاعبي الترجي أنس الحلواني عبد المؤمن كيتوني واسكندر الحمروني عقوبة الإيقاف في حق لاعب اتحاد صيادة محمد إياد مطير 8 مقابلات عقوبة ب4 مقابلات مع تأجيل مقابلتين في حق لاعبي اتحاد صيادة محمد ياسين مخلوف عمر الكتاري محمد أمين ميلاد. نواصلوا مع عقوبات مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد بعد أحداث العنف اللي عرفتها قاعة صيادة عقوبة الإيقاف في حق المسؤول الأول فريق اتحاد صيادة محمد السويد ومنعه من ممارسة أي نشاط تابع لكرة اليد كامل موسم 2026-2027 وعقوبة مالية ب1000 دينار عقوبة الحرمان من اللعب دون حضور الجمهور الفريق اتحاد صيادة ب9 مقابلات بمختلف الأصناف 3 مقابلات في ملعب محايد و6 مقابلات دون حضور الجمهور واختية ب5000 دينار. بطولة كرة السلة تتواصل اليوم مع إجراء الجولة الرابعة ذهاب ماضي 3 النادي الإفريقي الملعب النابلي 6 الاتحاد الرياضي المونستيري نادي كرة السلة بحمام سوسة نجم حلق الواد النجم الساحلي داليت جرومبالي النادي الرياضي الصفاقسي شبيبة المنازة شبيبة القيروان النجم الراتسي اتحاد الأنصار. مجموعة من المقابلات الودية دارت اليوم الصباح كولومبيا تربح البيرو 2-0 أمريكا فازت على كندا 0-0 المكسيك تخسر فوق أرضية ميدانها ضد تشيلي 2-0 في مباراة أسطورية مباراة باش تدخل للتاريخ مباراة اعتزال ميسي الأرجنتين تربح البنين 3-0. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
10: المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي 3 مع زهير الجيس.

0: المشهد، المشهد على ذمتكم.
1: على ذمتكم نناقش موضوع ينجم يكون حساس، يستلزم برشا جرأة للحديث، خاصة عن تجارب شخصية، وقت اللي نحكيو على الطلاق الصامت، لا ورقة لا محكمة لا محامي لا عرك لا معروك، ولكن طلاق صامت، زوز أزواج في نفس الشقة يأكلوا مع بعضهم، يفطروا مع بعضهم، يربيوا في الصغار مع بعضهم، ولكن كل حد عايش على روحه. اسمه الطلاق الصامت، وبقيت التفاصيل ناخذها من عندكم. 73 275 836 300 ألف. أول تليفون يجينا من المروج، ليلى. ليلى أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عسلامة، مرحبا
1: بك. ليلى لباس؟
2: الحمد لله لباس.
1: عايزة ليلى قولي.
2: أنا عندي 2 سنين معرفة.
1: أي؟
2: يعني مش علاقة حب، معناها تعرفنا عام تقريبا. بعد العرف جيت ولا راجل وحدها، عنيف، يضرب، يقلق، ما يصرفش. بتيت أبتي مشت هكاك الحكاية. أنا من نوعيتك اللي نحشم بارك معناها، عييت وفديت وتعبت وكل شيء، واللي تحكي لدارنا أمي ديما ترزاتها، يا عايش بنتي، يا عايش بنتي،
1: هني على روحك اصبر شوية.
2: هذيك هي اللي الوالدي رحمه الله يحكي. جبت ولدي الكبير توا عمره تبارك الله يقرباك، لا إله إلا الله الحمد لله. حبيت عملت مرتين مقضية في الطلاق. بعد ما عندي نمشي، بابا متوفي، ما عنديش معناها المورد الرزق باش نقعد مع اولادي، والمهم ما ماديا ما نوصلش باش نخرج وحدي انا وولدي. عاودت رجعت بعد 4 سنين تقريبا، جبت توامه اولادي توأم، لا اله الا الله محمد رسول الله. نفس الحكايه ما تبدلش، على اساس يعني باش يرجع يتبدل نفس الحكايه. أنا بزوج ما نجمت نخرج من داري، قال لي عندي 3 أولاد معناها توا، فهمت؟ نفس الحكاية، يضرب على بسط حاجة، مصروف ما فميت، إيش عملت أنا؟ الوالدة تخليك شوية ملفوقة في الدار، نشد في بنية ولا زوج نعاون فيهم روحي وولادي في القراية. أنا ترحته، عرفت شنو معناها يجيك يدخل الدار يعني.
1: يعني المشاعر تغيرت كومبليتمون
2: ما عنديش احساس معاه حتى طرف.
1: ايه
2: اسمع له، مشيت هكاك للي دارير مون، نستنى في ولدي يكبر شي يزيد دعوايه مع ولدين، وما عادش نبقى معاه. الحكايه الكل على خاطر ولادي. يعني
1: بمعنى عايشه اليوم الطلاق الصامت،
2: عايشه الطلاق الصامت.
1: انت وياه قدام الناس معرسين، اما فعليا على ارض الواقع كل حد على روحه.
2: هذاك هو
1: برا عايشتها المرة هذه توا.
2: نعم،
1: قديش عندك عايشة معاه في نفس الوضعية هذه؟
2: عندي قريب 5 سنين.
1: 5 سنين، شو تأثير هذا على نفسيتك أنت كامرأة؟
2: تعبة برشا، تعبة برشا، وتعبة مورال نفسانية من اللي تدورها، تعبة برشا. ما لقيت حتى حل، ما عنديش حتى حل باش نخرج بيه، باش نخرج ونخلي صغاري، ما نجمش نخلي ولادي، نخليهم في
1: تستحمل، ولكن من داخل تتدمر من أجل أنه صغارك يكبروا شوية، في انتظار أنهم يكبروا تفهمهم وتطلق فعلا.
2: هذيك البرنامج بتاعي ما عندي حتى حل آخر، هو ما حبش يتبدل. 20 سنة مع
1: 20 سنة،
2: نورمالمون بسيطة بسيطة تبدل، تولي حاجات أحسن وخير.
1: ما تبدلش،
2: لا من أسوأ، من سوء إلى أسوأ يا الغالب.
1: شكرا ليلى، بارك الله فيك، يعطيك الصحة وربي يكون في العون إن شاء الله. لسعد من سوسة، لسعد.
3: ألو، عسلامة سي زهير.
1: أهلا وسهلا، شحوالك سي لسعد؟
3: الحمد لله، أنا وقفت على اليمين تاكسيس.
1: مرحبا بك، أحسن حاجة عملتها أنك وقفت الكهرباء سيدي.
3: لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. سي زهير، كنت فلسكم في تونس، فهمني المرأة ما تفهمتش هي وأخويا، وبرغم دارنا واحد وخليت الدار، وجيت بلاد مش بلاد ما نعرفهاش. انا كنت نسكن في تونس، جيت لهنا، خذيت التراب، خذيت برمي دو بلاس. تعاوننا على بنينا الدويره في حاشيك بلاصه هناتنا، بلاصه لا يوريك لا مكروه في حومة الواد.
1: اي
3: لا حاكم يحكم لا ملايك، الحاكم السين جري جري ما نجمهم. بعدك الكل من بنينا الدويره سي زهير، بدل التبديلة واحدة، جادي تاع في التاكسي، نشوفير تاكسي جادي تاع، فهمني نروح تاع، نجي نلقاه يخدم مع بناته ولا مع بحال ولادها. وما تحنش بولادها انه الاولاد دخلوا في حي.
4: إيه ولكن شنو هو السبب نتاع القطيعه هذه؟ وماذا بيا لو كان جوست نقعدوا في مستوان ونفهموا وكهو من غير ما ندخلوا في تفاصيل ممكن تفاصيل شخصيه.
3: نروح تعب في زهية من الخدمة بيت النوم مشغول لي أنا برك نروح نتكب نرقد حشيك
4: لطف عليك
3: واحد يكل كلب
4: حشيك ما
3: معانوتي مسكرة في سوق الملاسين.
4: القطيعة اللي بينك وبينها علاش تعاركشوا في حاجة معينة؟
3: والله العظيم في زهية لأني مقصر ما عاد حد شيء.
4: يعني هي اختارت انكم تعيشوا كل حد على روحه انا قدام صغار معرسين ما فعليا ما كومش معرسين.
3: انا ما نحبش ان شخص بنحب نطلقني نكذبش عليك فديت ووصلت والله لقيت في السبيطار صالون مجال البولي ونجيب لك ليزيا نجيب لك الجوهرة فهم نجيب لك الورق
4: يعني فما تأثير فما تأثير على صحتك كريمة بسبب الطلاق الصامت هذا
3: مش عاوز زادة نرقد في صالون فتقص مجال البولي يا بنتي روحي بعدي عندي بنتي تقرأ في الكمبيوتر في المنار تعمل مصير من نجمش نشخشبها نحب نشخشب بنتي.
4: واضح لا سعد واضح تقريبا المرأة اختارت هذا الطلاق الصامت والراجل مش فاهم عليش ونفسيته تعبت ومش نفسيته كهو أيضا جسديا تعب لأنه فما مشاكل صحية نجم تصير وقت اللي يكون واحد معرس ما هوش معرس في نهاية الأمر. ومازلنا ناخذ التفاصيل وبعد شوية أيضا تناخذ القراءة العلمية من طبيب نفسي مختص في العلوم النفسية والجنسية بين الأزواج. مازلنا ناخذ في التليفونات شكون؟ يا سيدي أهلا وسهلا مرحبا. أهلا
5: مرحبا
4: مش أحوالك تسنيم من المنستير؟
5: أوي
4: مش أحوالك يا تسنيم؟
5: الحمد لله لبس الحمد لله.
4: آية تسنيمي قل لي.
5: أنا متزوجة من 2016.
4: أنت متزوجة؟
5: من 2016.
4: من 2016 أي؟
5: عندي 3 صغار بنيات ولي
4: 10 سنوات زواج أي؟
5: 10 سنوات وما اللي عشته مع راجلي عشت كل شيء أنا وعلهم في كل عشت كل شيء.
4: بمعنى ضرب وسب وشتم
5: ضرب كل شيء ضرب.
4: شو أسباب شو الأسباب معناتها يروح مش في وعيه سمح لي شكران ولا
5: لا
4: شو
5: لا لا ما عندوش ما يذكرش
4: ما علاش يضربك علاش
5: هو تبعته هذيك هي عنيفة مي اللي اكتشفت انه عاشوا مع اللي عاش مع ابوه وامه هذيك هي الحياة اللي كبر بها هذيك اللي عاش بها
4: إيما وفما أسباب تدعو إلى اعتماد العنف ولو أنه حتى العنف غير مبرر في نهاية الأمر. أما فما شكون يقول لك أنا وصيتك قلت لك مثلا معاش تعمل لي كذا أنت باقي مكبشة تعمل في الحكاية هذه أنا قلت لك معاش الطيب كذا أنا قلت شو ما الأسباب اللي نجموا يبرروا له العنف متاعه لي هو
5: لا أقل شيء أقل حاجة على أقل حاجة يضرب على أقل حاجة يسب على أقل حاجة يشتم
4: في هذا من أول ما عرسته معناتها
5: من أول ما عرست أول حكاية صارت مشيت عندي طول ولد دري أختي مشيت حكم علي نهار طول قال لي تروحي تو حاولت جابي جابيت قال لا ما لقيتش كو يروح بيا في الأرض بقيت تعمل العركة بذيك ورجعت وضربني كما حب وزادوا جو دارنا في بالهم مش يدخلوا شكية بهم أخوتي الزوز وبابا شكية بهم بابا 10 سنين داري ما دخلهاش وكمل تكاكا ولا يضرب وسكر علي إني حتى باش تخرج تعمل يا حل روحك لا سكر علي فكرة تليفون وما تخرجيش وما بقى كاكاي ولدي مكنا يضرب فيه عمره 5 سنين ركب له السكر ما نحكيش ما قلت ما نحكيش تحملت مشيت خرجني في جويليا خرجني من الدار مشيت شكيت فيها خلطت كي شكيت فيها خلطت علي وجاب وحده دابو سيسونس وجاب بريكيه وقال تخرج وانا نصب نحرق روحي ودهم على دارنا دارنا جوال وجد ولو ضدي كيرو هكاك ولو ضدي رجعوني رجعت نفس الحكايه اضرب وهانه وشتم وكي خرجت خلاص ما عاش لا في دارنا لا في باقي عند اخواتي كريم باقي عند
4: انتما سوادي زون معرسين اما انت عايشة عند اخواتك وهو في داره
5: ولا لدرجة إنه حتى الحياة الخاصة بيني وبينه وقت بسيط علي، ما عادش الطيران تقدر ماشي بسيط علي حكاية.
4: أنت ما عندك شما بالسيف؟
5: بالسيف لدرجة إنه مرة شدني إن خرجت من البيت إن ما نجيش نقطع ساقي، ما نجمتش سكري التليفون إذا سكر علي إنك حتى بالشعب.
4: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعلاش ما وصلتوش الى مرحله الطلاق بالتراضي كي ما عادش مستمره العيشه بيناتكم؟
5: ما حبش هو يجي قدام الحق يقول لا
4: طلق وهو ما يحبش
5: صحيت ما يقول
4: قدام الحق تستحملوا على الطريقه اللي هو تربى بها وكيفاش يعيش بها.
5: اي وهو هذا كل ولد خالتي معناتها في بالي تحمل قلت قرابه وزيد صغاري يا صغار اقل من 10 سنين ثلاثه صغار ما يلا غالب لقيت اني عندي السكر زيد انا عندي السكر وعيني من البكاء ولات تضرت وليت نعمل في حساس لازير توا العيني.
4: لا اله الا الله. واضح. شكرا لك تسنيم على شجاعتك انك حكيت لنا كل هذه التفاصيل. خلي التعليق ديما عند الناس على 73 24 3900. هذا مساج يجيني على الواتساب من تقول مرحلة عديت بها لمدة سنتين وهي نتيجة تراكمات هذا الطلاق الصامت. وقت حسيت الحكاية بدأت تأثر على صغاري خاصة بنتي الصغيرة برمجت مخي وقلت هذا شخص ما عندوش مساوئ خطيرة كما الخيانة ولا شرب ولا عنف فيلزمني نستحمله ونتأقلم معاه على خاطر نفسيتي وعلى خاطر صغاري. من الأول جاتني صعيبة باش نرجع نحكي معاه ونرجع نعيشوا مع رسين وبشوية بشوية ومع برشا فيديوهات تنمية بشرية وبرشا صبر رجعنا والحمد لله نعيشوا عادي صغاري فرحانين وحتى نتائجهم المدرسية تحسنت والحمد لله. الميساج اللي نحب نوصله هو طالما ما فماش حاجات خطيرة من نوع خيانة شرب عنف ديما فما أمل لو نحكو ونحكموا العقل ونراعيه ربي في الصغيرات اللي ما عندهم حتى ذنب اللي نجم يصير. مازلت تجي تليفونات من عندكم ومازلت ناخد تليفوناتكم. أهلا وسهلا مرحبا على 73 275 800 وإلا 36 300 ألف. يا جمال مقديدة بعث لي كما مستنسيني هديك ربي. يا سيدي شكون عنا؟ جميلة. أهلا وسهلا مرحبا.
6: عسلامة.
4: لاباس؟
6: لاباس الحمد لله.
4: يا جميلة من سوسة.
6: من سوسة
4: ايه. قل لي شنو عندنا في الموضوع.
6: عندي 3 سنين حشيت قاسي معناها 3 سنين تعرفت به واحدة قروية تخدم معاه.
4: معناها سميو الجهات. لحظة يا جميلة.
6: ايه.
4: انت معرسة.
6: معرسة وعندي 4 صغار.
4: وعندك 4 صغيرات عندك 3 سنين تقاسي لانه راجلك عرف واحدة اخرى.
6: قروية
4: ايه تخدم معاه. غير ما تسمي لي منين ما عادش تسمي لي الجهات عايش اختي باش ما نعملوش مشاكل متاع جهويات.
6: لا كثروا خيارة وكثروا.
4: اي كمل لي بيت عرف على واحدة. اي
6: تصرف عليه ايجا برك معناها ايجا برك نسي صغار ونسي ما كلت ولاد ونسي كل شيء.
4: خيانة زوجية هذا مش
6: نعم
4: هذا يعيش في خيانة زوجية بالنسبة لي.
6: صحيت معاها في الوحدة ما خل ما عادش يفهم الأولاد.
4: عايشة طلاق صامت معاها ولا عايشة معناتها كل حد
6: على عايشة معاها في الدار فهمت كل حد على روحه.
4: اي
6: ما باش يفهم روحه معناها لا باش يفهم صغار ولا بي يفهم حتى حد لا عاد يصرف على صغار ولا شيء.
4: بسبب انه فما واحدة أخرى دخلت على الخط في حياتك.
6: صحيت عندي 3 سنين وأنا قاس. ما لقيتش الحل شنو هو العبد حتى كي عملت به النفقة وكل شيء ما ربحت منه شيء. صارت فلوس
4: وبر. وانت اليوم تحب على طلاق كامل وإلا تحب ترجع راجلك لدارك؟
6: لا باش يرجع تفضلت عليه الكبارات الكل باش يرجع.
4: واضح. شكرا لك يا جميلة يعطيك الصحة. يا لو سهلة بربي ملاحظة ما عادش ندخلوا في تسمية الجهويات مهما كانت سينو. خلي نسلم على الناس اللي قاعدين يسألوا زادة ويبعثوا بالواتساب 48 155 ألف. أهلا سي زهير والله هذا موضوع مهم جدا والله ديما مشاكل وكل حد على روحه وما نجمتش لا نقعد لا نبعد وأنا حالتي في حالة ونتبع في الطب النفسي ويقولوا لي مك مهبولة مالورزمو للأسف الشديد. بوب ربي كتبعتوا مساجات على الواتساب ابعثوا أساميكم خاطر نجمش أقول أرقامكم دونك كنت حبوا ابعثوا أساميكم. السلام عليكم. طلاق صامت حقيقة حقيقة مؤلمة جدا أصبحنا نعيش فيها وهو انكسار كبير للعائلة وللأطفال بالتحديد لأنه فما بعض الناس يعيشوا الطلاق الصامت على أساس أنه ما نجموش نطلقوا خلي صغيراتنا بيناتنا ولكن يبدو أنه الصغار يحسوا ويفهموا ويعرفوا والديهم مع بعضهم جست على خاطر هون وعلى خاطر الصغيرات ولا عايشين السعادة الزوجية؟ بزين ناخد تليفوناتكم على 73-275-800 وإلا 36-300 ألف. أي خلنا نمشي ونقرأوا القراءة العلمية في الموضوع ونفهموا ما معنى الطلاق الصامت، أسبابه اللي تنجم تكون مطروحة، وهل من حلول لهذا الطلاق الصامت. طبيب مختص في الطب النفسي ومختص أيضا في علم الجنس والصحة الجنسية الدكتور نور الدين عيادي معايا بالتليفون. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا.
7: أهلا وسهلا،
4: مرحبا بيك دكتور، لباس
7: أحوالكم؟ لباس
4: والله الحمد لله. دكتور شحوالك أنت ساعة؟
7: نعم والله
4: يا نرد الزهور يا
7: بخير.
4: أهلا وسهلا. أي قل لي دكتور الساعة، من باب الإحصائيات نتاعك أنت، يجيوك برشا حالات طلاق صامت ولا ليه؟
7: ما إحصائيات؟ لا ما عنديش إحصائيات خاطر أنا، أما نشوف بالطبع موجودة، نشوفوها في العائلة في الشارع في المرضى متاعنا، معناتها برشا من الناس يقول لك ما عادش نحس حتى رابط.
4: ممكن تحت معرسين مش معرسين
7: صحيح. هو يكون ثم علاقة عاطفية شديدة لربما على الأول، وهو الأغلبية العلاقات القوية برشا تولي بعد ذلك عكسها، إذا كانت تكون علاقة حب قوية تولي بعد ذلك علاقة كره قوية، علاقة لهفة قوية تولي علاقة لمبالاة شديدة، خاطر نعرف أن العاطفة متغيرة هيش مستقرة، تختلف حسب الظروف حسب الواقع حسب الأحداث شو اللي صار، وبرشا عواطف تنتقل من العكس إلى العكس، الحب شديد طول عداوة شديدة، يكون يموتوا على بعض يولي ضرب وعنف وشكيات وكذا.
4: وشو اللي يقلب الحالة من حب شديد إلى عنف شديد؟
7: والله هو الأغلبية يسمى انتظارات شديدة على الأول. الإنسان يتقدم إذا كان مش يوصل يعرف ولا يصاحب شخص معين، ينتظر أنه مستفاد وجميع المشاكل، يقول لك نلقى لهنا والراحة والسعادة وتو يعطيني الحب ويعطيني كذا وكذا، ويبدأ عنده برشا توهمات
4: يبني العلاقة على أوهام سابقة للزواج، وبعد يلقى واقع آخر بعد الزواج، كما كالطفل اللي تقول لك خل نخرج من دارنا تتولي سهرية وعشوات البرة وحكايات وكذا، تلقى الزواج حاجة أخرى مسؤولية أخرى ما عندها حتى علاقة باللي نشوفوه في المسلسلات ولا في الانستغرام
7: ولا في الأغاني. حتى الأغاني قال لك أمل حياتي وروحي أنت كالحا. هو زدنا احنا برشا عائلات نزور فيها موش بيت قالت هو يغرب في صغار ولا في الأم ونجوم تكهرب، قبر شبنات تحب تهرب، قال لك بلي مش نتاسك شخص يكون مفهوم ما يكونش أسوأ من الظروف نتاعي. لكن نقيت بنات اللي هم نرجسيين ولا بنات اللي هم عنيفين ولا بسيكوبات ولا غيره، وتولي تقول لك دار بويا كانت جنة قدام الطرف هذايا، فما برشا ناس تحب تهرب من ظرف صعيب وهونيك تلوح روحها عند أي واحد أو واحد يمكن حتى هو من الأول كبعض شوية يعجبها باعتبار يدافع عليها وغيره، ولكن تكتشف من بعد أنه العنف اللي يعمل في الشارع مش يدور عليها هي.
4: معناتها أنت تقول أنه أسباب الطلاق الصامت أحيانا هو أنه فما

0: أو طلاق ثامت من منطق أنه فما ناس عايشين طلاق ثامت يقولك على خاطر مصلحة صغيراتي أنا نصبر ش عندي فيها أنه هو في بيت وأنا في بيت، المهمة كالصغيرات بيناتنا خير من اللي تفرتوا صغيرات. تعتقد شنو أحسن كسواء على نفسية الزوجين ولا على نفسية الصغار في حد ذاتهم؟
1: إذا كان العلاقة ما هيش تامة كما الشخص يقول لك أنا كل ما نقعد مع الشخص الآخر حس روحي نمرض يا معاني ولا كلامه مدي ولا مش حتى فرصة باش يستفزني طبعا هوني كان الغلبية الانفصال ربما أفتح ومن قد ناخد رأي الصغار بعد الصغار يقول لك بلا طلق ويزي رأيه كل نهارك جاية وعياط وهم وكذا لربما أحسن حاجة أنه كل حد يمشي على روحه. وإذا كان بون ساتيان لكوبل صحيح ما ثماش عاطفة متبادلة ما ثماش تواصل جيد ما ثماش حميمية جيدة
0: لفما حنان لفما حب لفما هذوما دي زوند نيجاتيف راهو يكونوا يحوسوا في الدار الكل معناتها في نهاية الأمر
1: ينجموا إذا كانوا قلت بيناتنا صغيرات وكان شركة وكما احنا شركة معايدة شركة بين جوز الناس كنا نتقاسموا الكرام ونتقاسموا كذا ونتقاسموا التربية أما كالصب وكالتواصل وكالعلاقة هي حميمية والكل نفاء من العام الأول ولا الثاني ولا كذا ساعات يكون عليش لما تبرشة من الناس تقول لك هي ما عاشت ما برشة عاطفة عاشت ما تواصل جيد لكن في المقابل ساتيع نشدوا بعضنا
0: كالحدي. طيب إمكانية أنه بعد فترة معينة من القطيعة أو الطلاق الصامت أنه النجم يرجعوا كوبل مع بعضهم ككوب الحقيقي عادي بعلاقتهم الكاملة
1: نجم خاصة ساعات تم ظروف في الحياة ساعات تم غفرة مثلا الراجل مرض ولا المرأة متحادث ولا معاش كذا تقد تحس أنه داخل سنة ليلة برشة تلقى يقول لك من الفارة اللي قاجة إذيكا وأنا حسيت بقيمة الشخص في حياتي ما كنش نعرف قيمته بلا. وإذا كان لربما حتى تم تسيكوتيرابي دي كوبل
0: نعالجوا للكوبل مش شخص مريض ما تنصح انه يمشي ويعملوا ثيرابي وعلاج عند طبيب نفسي والا المختصين في التنميه البشريه والازواج مثلا
1: يمكن فهمت ليش انه تم بلوكاج والحاجه يجي يقع رفع البلوكاج اللي تم بيناتهم فهمت الحلول ديما راهي موجوده كما قلنا ثم ساعات ظروف اللي هي خلي الشخص يفيق على روحه لربما يتكشف حوايج اخرى اللي ما كانش فاهمها فهمت. واحنا اهم حاجه انه بزيد وقت نعديوا سعيد ما تماش علاقه هي كلها سعاده 100% من الاوقات تم ديهو وتم ديبا حاول احنا الماكسيموم دونك بوزيتيف ماكسيموم
0: دكتور فما شكون يقول لك احنا متفاهمين في كل شيء في كل شيء في كل شيء متفاهمين في المصروف في تربيه الصغار علاقتنا به في الخرجه في الترفيه في كذا ولكن ما نتفاهموش في الحياه الحميميه وكل واحد على روحه في بيته. تعتقد انه هذه مساله طبيعيه والا مساله مرضيه يلزمها العلاج؟
1: هو احنا هي
0: الحياه
1: الجنسيه والحياه الفاميليه راهي ضروريه للشخص التوازن نتاعو ماهيش حاجه زايده احنا ماذا بينا يقع شبع عاطفي باش الانسان يلقى توازن نفسي خير
0: واضح سنو يفقد التوازن. شكرا دكتور بارك الله فيك. شكرا لك دكتور عيادي نور الدين على كل هذه التفاصيل وما زال ناخذ من تجاربكم اللي تعيشوا فيها انتم ما هو الاحسن الطلاق الصامت او اختيار الطلاق الحقيقي وقت اللي احيانا الطلاق الصامت البعض يختاره كحل والبعض يراه ضروره بسبب ظروف معينة العائلة لا تسمح بالطلاق الوضعية المادية ما عندي وين نمشي كما سمعنا فمش كون عايش طلاق صامت غصبا عنه يروح يلقى المرأة بيتها مع صغارها ما عادش تحب تعيش مع رجلها إلى آخره من تلك التفاصيل. سناء معايا وتجربة مهمة. سناء أهلا وسهلا مرحبا.
2: عسلمة مرحبا
0: عسلمة سناء أهلا وسهلا
2: بيك أكثر عايش الله يخليك.
0: هاي سيدي هاي نسمعك.
2: وي أنا عندي 10 سنين متزوجة وعندي ولدي 9 سنين عشت الحالة دي متاع الطلاق الصامت هي راهو فرض رأي فهمتني أنا نحب نفرض رأي هو يحب يفرض رأي بفلسان كل مرة نتعاندو العناد متاعنا وصلنا المشاكل بين بعضنا وما نحبوش قدام ولدي تصير الحكاية دي كل واحد انزوي وحده معناه جبد روحه هو ولا يطيب وحده أنا نطيب وحدي يغسل حوايجه وحده اكسيت في نفس الدارة
0: كاريمو هو يطيب على روحه
2: كاريمو كل شيء كل شيء وينفق على الدار وندخل ونخرج نخدم وينفق على الدار قل لي ولدي شبيكم ماما قل له راه حب عزيز

0: الحب عزيز باش ولدي ما يشلقش. قول لي قد ايش يقعد الحب عزيز هذا؟ قول له يجي وقت ويتنحى. ولدي يصلي ما شاء الله وكل شي السلاس مع الامام قال اللي كونه المراه كي ترقد وحدها في بيت والراجل وحده في بيت راهو حرام والملائكه تنعلهم. جاني بك الكونتكست هذاك وحطولي في راسي صباح وعشيه صباح وعشيه. ولدي اي على 9 جاني قال لي هكا. انا كي نحكي لصاحبتي صاحبتي شجعوني يقولوا لي واصل ما طيحش من قيمتك وكسيت. فهمتني كيفاش في الخدمه نروح للدار نلقى ولدي ينق عليا راهو الملائكه تنعل فيك راهو حرام راهو كسيتيرا. فهمتني هكا هو بشويه بشويه احنا قاعدين نتعشاو وولدي كان هو السبب. حكي لبو قال له راهو هكا وهكا وكل شيء. قال له امك شاده صحيح في رايها وانا ما تفرضش عليا وي وي وي وي احكي معاه. هكا كانت المبادرة مبادرة صلح من عند ولدي باش ولدي ما يبيعش وباش ولدي ما يدخلش في حاجات أخرى. فهمتني ولا كل مرة يقول لك أمور دينية أمور نفسية أمور اجتماعية حتى في الفامي. فهمتني كي نمشي أنا وحدي العرس وهو يمشي وحده وأنا ما نمشيش لك البلاصة ولدي ولا يحس. فهمتني حس اللي كونها ماهوش ماشي علاقة زوجية. فهمتني وأنا مع نفسي ولدي ما نرحمش. عرفت كيفاش هكا هو
1: نزل في إنهاء الطلاق الصامت.
0: فوالا
1: اللي صحابي ليه والانتوراج ليه. جوست سؤال معناتها الطلاق الصامت في اختياركم كان على جوست كسوحيه راس ماهيش
0: فوالا عنيد وكسوحيه راس. اما خذينا عن حب امورنا واضحه. اما هو يحب يفرض راي ويقول لي انا ما نحبوش معناتها فهمتها كيفاش هو يعاند وانا نزيد نقوى.
1: قداش عشت الطلاق الصامت الى ان تدخل ولدك اللي عمره 9 سنين؟
0: ريسك قد قد قد قد بريسك نف موا كيكا 9 شهور
1: والطفل انقذ الموقف وانقذ
0: الموقف على درني مينيت.
1: وجاب لكم الحكايه وقت اللي مشى الجامع.
0: جاب لنا الحكايه كي مشى قال لي راهو الامام قال راهو حرام الحكايه دي باش المراه تاكل وحدها ترقد وحدها راهو هيك هكا هو عاد سكنها لنا صباح وعشيه هو يحكي لنا يحكي لنا هكا هو.
1: على الاقل عمل حاجه باهيه والله على العائله. ايه. ربي يهنيك يا سامي.
0: الله يخليك الله يخليكم يا سيدي انتري جونتي يعيش
1: سلامه ويرويج لك. شكرا لك لله. اميره من المهديه. اميره
2: عسلامة.
1: شو حوالك يا أميرة لاباس؟
2: عايشك لاباس
1: الحمد لله. هاي أميرة ايش؟
2: برنامج مزيان برشا ما الوقت شوية. الطريق الصامت بالنسبة لي لأني كوجهة نظر متاعي وكتجربة خاصة السبب متاعه اللي هي ما فماش أمور مادية اللي تكفي المرأة كي تتطلق يبدأ عندها صغار باش تتكفل بيهم باش تقريهم باش تعيشهم في النيفو اللي هما عايشين فيه باهي. الور تطلب يعني تلتجئ للوضعيه هذه.
1: اميره خلينا نقص عليك بالعسل بميساج جاي على الواتساب وداير مش بعيد على الفكره نتاعك ولكن عكسك انت خاطر الميساج جاي من عند راجل بين ظفرين وردك عليه قولي تحياتي اخ زهير معلوم وانه مؤسسه الزواج لم تعد الهدف المنشود اليوم تكوين اسره بل اغلب النساء في تونس يعتبرنها تجارة مربحة وراتب قار بين ضفرين النفقة فهي تبحث دائما على الاستقلال ماديا في ظل قوانين بالية لا تتماشى والواقع المعيشي للمجتمع التونسي. بمعنى انه وكأنه المرأة ولات تعتبرها المؤسسة هذه او عندي راجل خل ناخده ومن بعد ناخو نفقة. انت قلت كان باش ناخو النفقة مش باش تعيشني نفس النيفو انا وصغاري كيما معرسة اي نقعد في طلاق صامت واني راضية.
2: لا انا مش النفقه انا اصلا ما نجراش باش نمشي للقضاء اصلا وما نحبهاش حكايه النفقه. انا نعيش مع
1: علي صوت الكاميرا علي.
2: كي انا نعيش مع انسان وناخذ نفقه اعتبار انا ناخذ في حاجه حرام. لكن مش هذا الموضوع. المراه اللي معناها لحها مكسور وما عندهاش عائله تلمها وما عندهاش امور ماديه ترضى باللي موجود وتسكت على جيل اولادها. نحكي على تجربه خاصه مش على راي عام. لكن معناتها الحقيقه نتاع ربي معناها ما نعممش على الرجال الكل. الرجل التونسي ما ينجمش يتحمل مسؤوليه المراه في كل شيء وناقص برشا رومانسية وكل اهتمام تشوفوا مع البرانية عسل، لكن في الدار ما هوش قائم بواجباته، ما هوش محترم العائلة، ما هوش محترم مولاده، ما هوش محترم مرته كإنسانة موجودة في الدنيا. الخيانة الزوجية هي الأساس الكبير بتاع الطلاق الصامت. المرأة تحتفظ بكرامتها، أحيانا تكون العائلة بتاعها محافظة برشا، فهي تكتب في قلبها وتسكت، هكو عايشة معناها مظهريا تشوف عائلة سعيدة وصغار يقرأوا.
1: ولكن هذا تأثير النفسي عليك، أنت عايشة تجربة شخصية، تأثير النفسي عليك من داخل، أنت فاش تعيش
2: تأثير نفسي كبير برشا. لكن ربي سبحانه التجأ ديما لربي، معناها الإنسان يلتجأ لربي بالصلاة بالدعاء. استشرت حتى أيما معناها في الموضوع باش ما نمشيش نهار آخر نتحاسب على الحاجة هذيك، وعندي أسباب نحتفظ بها خاصة مع احترام البرنامج. يعني سألت تاعاً ودينا وتحملت كل شيء باش يعيش أولادي النيفو اللي ينجموا يعيشوا
1: فيه. دونك اسباب الطلاق هو انك انت تقول خليني صابره من اجل صغيراتي رغم كل المشاكل اللي المفروض تهزك الى الطلاق الحقيقي. شكرا لك اميره، شكرا لله. وديما نحكيوا على تجارب شخصيه في نهايه الامر. برشا نساء قاعدين يطلبوا ما جميل قال يدافع على معشر الرجال، عادي انت يا رجال اش مدخلني انا هنا نسمعك هاو. هاي ناخذوا فتحيه من بنعروس. فتحيه
3: اهلا وسهلا. مرحبا، اهلا وسهلا بك.
1: شو احوالك يا فتحيه؟ لاباس
3: الحمد لله.
1: هاي يا سيدي، اي تجربه شخصيه ولا اون جينيرال؟
3: لا تجربه شخصيه.
1: عايشه الطلاق الصامت؟
3: اي لا. انا عشت الطلاق الصامت ومن بعدش خذيت موقف.
1: بمعنى
3: علاش نقعد نعيش فيه طلاق الصامت؟ نقعد كل ليله ربي ينبذنا؟ لا يا انت خذ حريتك وانا اخذ حريتي.
1: كيفاش عشت الطلاق الصامت ومن بعد كيفاش قررت الخروج منه الى الطلاق الحقيقي؟
3: كيفاش وقت اللي تعيش انت مع راجل ما عادش يحترم لك لاولادك، لا يحترمك انت، لا يحترم هيك، لا يحترم تحت بدنك، لا يحترم اصلك، لا يحترم المبادئ، لا اخلاقيات، لا لا لا هذاك الكل. تقول انا الواحد نعيش هكا شنو التمرميده هذه؟ خليني ناخذ القرار.
1: اي
3: القرار واني باش نمشي للمحكمه ونطلق.
1: من الاول علاش صبرت على الطلاق الصامت؟ بمعنى هاني صابره
3: عندي تروازون،
1: معناتها كان فما امل انه يمكن ياتي التغيير، ينجم يتبدل، بلكش يتصلح، بلكش توفيق على روحه، والا على خاطر الطلاق عيب وما نحبش نطلق قدام الناس وصغيراتي زاد شنو مستقبلهم ومصيرهم.
3: صغاري صغاري صغاري قلت حتى يهمنيش الناس اللي تعيش معايا، هي يهمنيش فيهم، اما اللي يهمني صغاري عندي ثلاثة ويقرا ومدارس وفلوس وأولادي. وقت اللي أولادي كبروا ولا في العمر نتاع 15 و17 وفهموا، هما اللي أجبروني قالوا لي كان ما تمشي أنت باش تطلق، احنا رانا باش نمشيو نطلقوك.
1: بمعنى أنت تناقشت مع صغارك وصغارك أقنعوك أنه مش لازم تكمل تضحي بالطلاق الصامت.
3: يكفي.
1: وخذيت القرار والقرار نجحت فيه ولا ندمت عليه؟
3: نجحت فيه.
1: بمعنى أريح أنك مطلقة اليوم خير من كنت عايشة لم تلقى لم علقة معتها.
3: أي خضراس أنت في الدار مطلقة وتخدم بان وتتسب وتتضرب وهذا والكلهم ما عندهمش شنو النتيجة من بعد؟ هي النتيجة مش يرجع مش يتربى وزيد يحكي معك ويقول لك انت ما تعرفش المحكمه خليني نوريها لك.
1: الطلاق الصامت فرصه ينجموا يعيشوها الناس، قديش ينجم يطول المده نتاعها؟ خاطر هاو شفنا مثلا المدام اللي كلمتنا تقول لك عشنا الطلاق الصامت 9 أشهر وولدها كان سبب باش تنحى الطلاق الصامت ورجعوا حياتهم الطبيعيه. احيانا الطلاق الصامت راهو فرصه نتاع زوز يبعدوا على بعضهم يفهموا اسكو ينجموا يعيشوا بلاش بعضهم ولا يلزمهم يرجعوا لبعضهم. واحيانا العكس كما حالتك انت فتحيه وقت اللي خديت فيها القرار انه فماش علاش ومشيت طلقت كريمه.
3: اذا كان هو باش يرجع، اذا كان باش يرجع رجعت بعد 9 أشهر وبعد 9 سنين وبعد 5 سنين وبعد 4 سنين. انا قعدت تقريبا 5 سنين
1: طلاق صامت.
3: ايه
1: واضح.
3: وبعدها خذيت قرار.
1: شكرا فتحية، شكرا لك لله، بارك الله فيك. هاي فرح من القيروان. فرح شو حوالك يا فرح؟
4: لا بس عليك شو حوالك انت يا سيدي
1: فرح؟
4: نعم.
1: فرج.
4: نعم.
1: شو اسمك؟ شو اسمك؟
4: اسمي فرج.
1: فرج، مرحبا بك يا سي فرج.
4: رب فرج على نفس كل.
1: هاي يا سي فرج قل لي. أي.
4: والله هو موضوع شائك، موضوع مهم. خاطر هو سير في حياة الناس كلها تو. لأنه الصغار متحدين وكبار متبعدين. بهاد. الصغار متحدين.
1: أي.
4: وإذا كان كبروا قال لي سمعت من الترقي. تمشي عندها هدية من ربك، غريزة من ربك ولا غريزة من العبيد.
1: بمعنى.
4: يعني جبت الصغار ظل متحدين وكبار ظل متفرقي ما فهمتش عليه يا اخي. انا نرى العيب من الرجال او من النساء، انا نرى العيب هذا كل من النساء ليس من الرجال، لانه يعني الرجال
1: هو اسمعني الباهي والخايب في النساء والرجال، ما عندك باش نكونوا عقلانيين الحقيقه. انا كنت خاطر ستدافع على معشر الرجال باهي، العيب في النساء وين؟ باش
4: العيب من النساء ما في، هي شنو هي أسرة هي الأسرة راهي متسلسلة كالسلسلة. يعني أنت جبت عائلة، ولدك من جيب عائلة، سمعت كل ماذا بينا احنا استقرار. استقرار وكيف وشيرة فهمني، استقرار العائلي راهو دفع، دفع من ربك سبحانه وتعالى. احنا نسوين ساعات تو كبار خاصة ماضي، هو راهو عيب اللي يطلق مرته عندي خاطر عليه، خاطر كوك العيب يعني به ربي، هو يعرف معنى شنو هو معرف وقال يغنوكم الله واللي
1: أبغض الحلال عند الله الطلاق.
4: أي هي
1: البيت هو حلال في الأخر،
4: هو في الأخر حلال. إحنا ما المرأة تتعب مع رجلها ولا تحبش تتعب معاه، سمعتني يتكون معاك الوليدات، سمعتني تتميجر معاه إذا كانوا فقير، سمعتني يتكون معاه وإذا كان ما عندوش دار وتعمل معاه اللي تحب. يعني هي هي وقتها هي ناوية الاستقرار مش ناوية الفراق. يكبر شوي هكا الناس سمعتني. انا الراعي العيب كله من فيه، مش من الرجال. الرجال عليه
1: بار اوبليغاسيون، هما اللي يلزمهم يصبروا، هما اللي يلزمهم يضحيوا حسب
4: تحقيق. يعني النساء هم اللي يلزمهم يصبروا، هم اللي يلزمهم يضحيوا.
1: معناتها شنو ردك يا فرج على الناس والتجارب اللي سمعناهم؟ المرأة اللي رجلها داخل يدقدق خارج يدقدق يعيط يصيح يهين فيها، معناتها هذه ما زالت تحلو معاه العيش باش تنجم تعيش معاه العيشه الكامله.
4: لا هذاك عيب، انه هو عيب إهانة الاشخاص وإهانة المرأة. ما في يعني المرأة كيف الرجل ما في كون اسره نحترمها وتحترمني.
1: دونك هكا نقولوا كل حاله بحالتها، ما عادش العيب في الرجال كهو ولا العيب في النساء كهو زاده.
4: لا موجود، احنا لو احنا قلنا موجود العيب موجود يعني من الطرفين. من
1: تحب تقول نساء اليوم عاش كنساء بكري؟
4: ما عادوش كنساء بكري.
1: شو اللي تبدل فيهم نساء اليوم؟
4: ماني قلت لك
1: نساء بكري.
4: تبدل فهم الرؤيه، تبدل فهم سمعت المعطيات، تبدل فهم الماده، تبدل فهم سمعت كل شيء. قبل النساء المراه الزمنيه نحن نسمعها تصبر على معطاها ربي. ناضي خاطر الدنيا دي ما هي عيش الحدرة وما هي
1: دي الجملة السحرية كم غرفتك شزت.
4: احنا ريتنا نحن الدنيا دي ما هي دي من الحد. فهمني ما تدريش على روحك، ما تدريش عليها الموت عندها هي ولا عندي انا. فهمني كل احترام رواج بس الاحترام.
1: شكرا لك فرج. شكرا سيدي. وصلت الرواية وديما التعليق لكم انتوما، نجموا تسجلوا اذا كنت تحبوا على 73 24 3029 100 100. ناخذوا سي محمد من نابل. محمد
5: اهلا وسهلا.
1: شو احوالك يا محمد؟ لاباس
5: يبارك فيك. عايش خويا.
1: شو احوالك سي محمد؟ اي
5: فينك اسمع
1: قول لي.
5: العمر تواني 172 عام.
1: اي
5: طلقت من 2014.
1: باه
5: باه سيدي. عرفت انا عام 83.
1: اي
5: في عرفت امراه احوال اخرى وكذا، تربت في بيئه مش بيئه صعبه وكذا، ابو يضرب ومرتبو وكذا وحاله. اتفقت منها تلاقى قلت لها قرع على روحك عايش بنت الناس كذا. قالت لي لا وما لا وكي تربط شعرك فيك مليار ما نسيبكش.
1: اي
5: باهي سيدي. الوالد الله يرحمه وقتها نخاف منه، مش خاف منه نخاف منه، اما كلامه صحيح. قال لي عايز ولدي سيس روحك وكذا وكذا، هو المراقب تولد وكذا. قلت الله يبارك. الولد الولد جبنا الولد الثاني، جبنا زوج بنات بعد فهمت.
1: اي
5: مش ما يشركها وين ينتهز في أموري ينتهز في أموري فهمت هكا وعام في العام في نصي جابت الولاية الدخراني الخامس مفرح بيه
1: خمسة صغيرات
5: اي خمسة اي
1: اي
5: هكا وعام هكا الوقت هذاك سيدي ما عادش ما عادش يقتل وكله وبعد عليا ومشي عليا وبعد عليا ما تقربنيش
1: هي ما الوقت هذاك بالذات علاش معناتها شنو اللي صار فما حاجه صارت خلتها ما عادش تحب تعيش معاك الحياه الكامله
5: فما حد شيء فما حد شيء هي امريكا ولدت امريكلين ونختم وكذا
1: بعد قديش من عام عرس هذا؟
5: هذا من عام 92 من عام 83 حتى 92 معناها صار بالوقت
1: تقريبا 10 سنين
5: اي
1: باه يا اخي صار؟
5: قعدت يعني طالع هابط الولاد بداوا يكبروا كذا وواحد يفهم وفهم صبرت صبرت مره الحق اني يعني كنت صعيبه معها هي تتعوج واني شو نقول لك
1: صعيب اش معناها اش معناها صعيب؟ فما صعب من صعب صعب انك كنت تلزها على حاجات ما يلزمهاش تعملهم
5: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا صعب شنو كنت كاسح ما تضحكش كنت تعيط شنو الصعيب
5: لا لا صعيب مثلا نجيب قضيه مثلا نجيب طياب حوت مش طياب هذه تجي نلقى مقارونه ولا ما
1: تتغشش
5: فهمت كيفاش توا بعدت عليها ما تضحكش
1: دونك هي في الاخر اختارت انها ما عادش تعيش معاك العيشه الكامله وخلطت الطلاق الصامت يا اخي انت مشيت طلقت الطلاق الكامل
5: لا صبرت عليها
1: قديش صبرت؟
5: صبرت حتى 2014
1: اي
5: 2014 هذا صحيح يا. عندي ولاد مش يعرس فترة هذيك الرحمة الرحيم عطتني عطتني شهر قالت لي هاو شهر شهر معاك وبعد لازم باش تطلق عرس الولاد قبل العرس هذاك عرسنا سيدي امرأة عرايس
1: كيفاش عشت الطلاق الصامت بينك وبين روحك نفسيا شنو اللي أثر فيك؟
5: خاطر فيها وليت عم حوايج مش باهي لبرا
1: بعد كريمو عوضت الشيء لبرا
5: لا اسمع هي قتلي قتلي برا اخرج ده براسك
1: هذه حتى كان قتلك تمشي تعمل حرام في الاخر
5: الله غالب
1: عوضته لبرا الحقيقه
5: نعم
1: عوضت الشيء لبرا
5: لبرا
1: واضح شكرا لك سي محمد بارك الله فيك بعد اخترت الطلاق وبعد اكيد تعاود حياتك كي سي ماهر من تونس ماهر
6: مرحبا مرحبا بك مرحبا بذات جورة خير بون حبيت نسمع فيك من قبيلة سوجي تريز امبورتون تحكي فيه حبيت نعطي رأي بكل بكل شفافية ومعني حتى قاعد نشوفه تو في مجتمعنا فهمت مانيش باش نطول برشا باش نمشي ديريكتومون للفكرة نتاعي باش نوصل لك كما هي فهمت
1: قول لي
6: انا مش نقول لك الراجل والمراه وندخل في كديبا هذاك خاطر كل كي تسمع دو كا ولا تروا كا نجم تحطهم كل واحد وحده تقول الراجل عنده الحق والمراه هي اللي عندها الحق
1: معناها تصير
6: ريام
1: هذا تعطي الحق صحيح
6: معناها معناها تصير ريام باش ندخلوا بار كونتر انا باش نكون حتى ما قاعد نشوف بالعباد القراب لي وبالليزيكسبيريونس قاعد نشوف فيهم وكل شيء
1: اي
6: المجتمع نتاعنا تبدل وما عادش مجتمع نتاعنا تقبل التربيه تبدلت التربيه تاع المراه تقبل ماهيش تربيه تاع المراه تو
1: اي
6: واللي زادت تنبلها توا المراه زادت قويت وغلطوها في روحها برشا وهي المراه راي امنا واختنا قبل كل شيء ومعناه وهي نواه الاسره معناها تنجم تقول وهي معناها الاساس تاع المجتمع المراه خاطر المراه كان صلحت المجتمع بكله يصلح فهمت دونك رحنا توا قاعدين نشوفوا المراه ولات قويه بصراحه حكم خرجت للشارع ولات تخدم ومعامله على روحها واللي زادت تنبلها اكثر ويا كان تسمع فيا
1: نسمع فيك
6: زادوا القوانين تاع مجال الاحوال الشخصيه معناها كي تجي تشوف في الطلاق الراجل يقول لك اختارت في وزرك فهمت انا البارح مثلا مشيت روحت بولدي من الروضه جاي راجل متعلق حاب يشوف بنته يزورها خرجت له المديره تاع الروضه في بالهم اللي هو انطلاق ديفورس وبارته قالت له خويا لحظه خلينا نشاور المراه رجعت له قالت له ليه خويا راه انتردي عليك تشوف مرتك بنتك بلوتو على خاطر انت عندك الحق كان زياره يوم الاحد وفي العطل والعيد والقانون يحكم فهمت في الحاله الطلاق
1: اخر الحقيقه معناتها موضوع
6: ما هو هذا البي بارتي دو جو خويا العزيز
1: الطلاق
6: هو طلاق صامت شنو خاطر الراجل يقول لك انا اختار راسي خويا انا باش نطلق نتبع غدوه نفقه وغرامه وولادي نتحرم منهم خليني هاني عايش انا توا هكا وراضي بالموجود
1: واضح
6: والمراه في الشخصه المراه زادت تقول لك انا الراجل ما عنده ما يعمل لي انا داخله من الربح خارجه من الخساره تو خويا العزيز قبل ما يعرفش تتخمم هي
1: تكتك واضح وصلت الفكره شكرا لك واعتذر
6: ميرسي ميرسي ميرسي
1: شكرا لك سيدي بارك الله فيك خلينا نعطيكم فكره على موضوع غدوه ان شاء الله وانا نقول لكم من هنا الغدوه هذا مشهدنا اليوم ونلتقي في مشهد جديد اجمل تحياتي زهره الجيس وشكرا لكل فريق سميه صغير في الاخراج ياسمين اليوم في الاخراج الرقمي جمال بوقديده وسعاد العدواني في ستوندار قبل غدوه ان شاء الله في مشهد جديد الى اللقاء
7: المشهد مع زهير الجيس
8: ناس كثري قالوا إذا كبر ولدك خويه وقتاش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة كيفاش نراوي المراهق اليوم هل هو

0: ولا هو المضغوط برقابة الوالدين والأصحاب والسوشيال ميديا والقراية والخوف من المستقبل، ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي. في المشهد نحكيه على الأم والبو وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة ولدي ولا بنتي كبروا ما عادش نخاف عليهم، وقتاش الوالدين يتخلصوا من الخوف على صغارهم ويخليوهم يجربوا. في المشهد نحكيه على المراهقة، هل هي فترة عمرية عادية ولا مرحلة خطيرة يلزمها برشا مراقبة؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار الدورة الأولى من سلسلة حوارات تنظمها مؤسسة روش هيلث حول السرطان الثدي، تم اليوم تنظيم لقاء توعوي شارك فيه عدد من الخبراء والمختصين. مراسلنا ماهر صغير كان في المتابعة وتحدث إلى الدكتورة هند الرئيس، رئيسة قسم طب الأورام بمعهد صالح عزيز.
2: السرطان الثدي هو أول سرطان المرأة في تونس في العالم أجمع، هو يغوبخيزان 30% من سرطانات المرأة الكل، اللي هما فما سرطانات عنق الرحم وسرطان الاندوميتر لوتيروس، معناها فما أكثر من 4000 حالة كل عام. دون 2030 يورا أنكور بلوس، خاطر فما اون بروغريسيون، معناتها كل عام يزيد أكثر المرض. علاش؟ على خاطر فما انفيسمون دو لا بوبولاسيون، المرأة قاعدة تكبر ونيران سي 50 60 70، معناتها لاج إتان فاكتور دو ريسك. زيد لا ديمينيسيون de l'augmentation de l'espoir de vie, la diminution de la mortalité de 1,3%, l'amélioration de la médicalisation. معناها ولينا اكثر، معناها حسنا في كيفاش نشخصوا المرض، معناها ليكوغرافي، ماموغرافي، لا ماموسانتيز، ولينا اكثر نعملوا سنسيبيليزاسيون ونعملوا زاده ديبيستاج وديجنوستيك بريكوس. باش نقول لاج وقتاش يجي لو كونسير يجي في لا فام تونيزيان ا بارتير دو 45 50 ans، سو كي ريبريزونت معناتها العمر معناها اصغر من الاوكسيدان. وفي تونس عندنا خاصيه نتاعنا ابيديميولوجيك معنى إحصائية، اللي في تونس عندنا السرطان نتاع المرأة الجون الصغيرة في العمر، معناتها يجي الكونسير ابارتير دو 35 40 ans وساعات حتى قبل 30 ans.
0: من جهتها تحدثت الدكتورة حبيبة ميزوني رئيسة قسم الأشعة بمستشفى الرابطة بالعاصمة حول مشروع النموذجي لمنصة المريض في الجهة الصحية بتوزر والتي سيتم تعميمها على المستشفيات الجهوية قريبا.
3: احنا انطلقنا في بروجي بيلوت، في تجربة رائدة اليوم بين المستشفى الرقمي بتونس لوبيتال نيميريك وجهة صحية بتوزر، اللي نعتمد فيها تقنيات طب البعادي والذكاء الاصطناعي باش نقربوا الخدمة الصحية في مجال تقصي ديغنوستيك دي كونسير دو سان للمرأة في جهة صحية بتوزر. دونك باش نعتمدوا على التيليسينولوجي باش المرأة تتحصل دونك على ديغنوستيك في اقرب الاجال. ما زاد في المشروع هذايا فما ابعاد اخرى ياسر مهمة، اللي هو تنظيم لو باركور باسيون، اللي ما حكينا برشا على الباركور باسيون، معناتها كان المراه حاجتها بيوبسي باش نحضروا كل شيء باش على اللي قدر كان فما حاجه رابيدمون المراه تخلط في اجل ما يتجاوز جمعه 10 ايام للبيوبسي وزاد للتريتمون، على خاطر هو باهي باش نفطنوا بالمرض بكري ما يكفيش، لازم فيسا نعملوا باركور باسيون حاضر للمريضه باش تخلط للعلاج اللي حاجتها بيه. وزاد في المنظومه هذه فما باش نفعلوا البورتاي باسيون اللي هو صحتنا اللي تعتمد فيه وزاره الصحه، اللي هو باش يمكن المرأة في البرتاي هذاك يعني في السمارت فون نتاعها في التليفون نتاعها باش يكون عندها حاجتي في صحتنا الدوسي نتاعها، يعني مواعيدها، يعني الريزولتا تاع التصاور اللي عملتهم. اما زاده باش يكون فما محتوى توعوي وإدوكاتيف باش المرأة تفهم خير بدنها، تفهم خير مرضتها، وهذا مهم جدا.
0: تحتاج تونس إلى نحو 55 مليار دولار، أي ما يقارب 164 مليار دينار، لتمويل تنفيذ مساهمتها المحددة وطنية للفترة 2026-2035 في مجال التغيرات المناخية، على أن تتم تعبئة 74% من هذه التمويلات على المستوى الدولي من خلال آليات التمويل المناخي في إطار اتفاق باريس. هذا وقد مثل البحث عن سبل تسريع نفاذ تونس إلى التمويلات المناخية وتعبئة الموارد الضرورية لتنفيذ أولوياتها المناخية والتنموية مثل محور ورشة وطنية نظمت اليوم بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس تحت عنوان نفاذ تونس إلى التمويلات المناخية. دوليا.

0: أعلنت فعاليات وحركات فلسطينية في مخيمي نهر البارد والبداوي شمال لبنان اليوم إضرابا شمل إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا في الذكرى الثالثة لبدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، تأكيدا على ارتباط اللاجئين الفلسطينيين في الشتات بقضيتهم الوطنية ووقوفهم إلى جانب غزة وأهلها. أعلن وزير الداخلية الفرنسي اليوم في تصريح إذاعي تعليق استخدام القنابل الصوتية خلال احتجاجات طلاب المدارس الثانوية إلى حين اتضاح ملابسات إصابة متظاهر يبلغ 15 عاما أدت إلى بتر يده. يأتي هذا القرار فيما تتواصل الاحتجاجات في أنحاء فرنسا للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك الرعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيس
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلادي.

0: اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم إنما كنتوا تسمعوا فينا على جوهرة اف ام. هذا المحقق بلوس، الموعد اليومي مع القصص والقضايا البوليسيه اللي تهزنا لواقع اقوى من الخيال. سويعه من زمان، يوميا من ماضي ثلاثه حتى الاربعه متاع العشيه، نسكن فيها الى قضايا تونسيه عربيه والا عالميه. واليوم نقترح عليكم بداية واحدة من أكبر القضايا. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الأعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. وبعد لحظات إذن قضية من الحجم الثقيل، قضية نقترح عليكم تسمعوها كما لم تروى من قبل. متابعة طيبة للجميع.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقات من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس، محقق

بلس مع حمزة البلومي. حكيت اليوم باش تهزنا للشقيقة مصر وتحديدا مدينة 15 مايو في محافظة القاهرة. ترجع بينا لنهار الجمعة 10 أوت 2018. أحمد أنور راجل عمره 70 سنة ما زال يخدم رغم تقدمه في السن، يخدم خباز عنده كوشة، يخرج كل صباح مع قرابة الستة يحل الكوشة متاعه، يقف على الخدامة اللي عنده ومع العشرة كيكة يروح لداره، يتفقد مرته الحاجة نورة سيدة عمرها 67 عام ومنها يشرب قهوة الصباح معاها ويعمل ترتيح. نهرتها كي عادته العشرة روح للدار، أول ما وصل قدام باب الشقة شم ريحة غاز قوية جاية من داره، حل الباب مزروب ودخل يجري وهو ينادي باسم مرته: يا نورة يا أخي خليت الغاز يخدم. ودخل للكوجينة سكر دبوسة الغاز وحل الشبابك باش الدار تتهوى، ودخل البيت النوم في بلوة باش يلوم مرته كيفاش خليت الغاز محلول وعرضت روحها للخطر وعرضت الدار للخطر. لكنه ما كانش يعرف اللي يستنى فيه. أول ما حل الباب قابلته مرته نورة أو جثتها، مرمية على الأرض على كرشها كلها دم، الجرالها أحمد وهو ينادي باسمها. كان ظاهر أنها متعرضة للطعن، عندها طعنة في ظهرها وكانت مضروبة زادة في رقبتها وفي وجهها. أحمد حاول يفيقها لكن هيهات، يظهر أنه فات الفوت. نورة بدنها كله بارد وما عندها حتى نبض. أحمد خرج يجري للشارع وهو يردد في نفس الجملة: جريولي مرتي تقتلت جريولي. الجيران اللي خرجوا على صوت عياته فوراً أعلموا الشرطة والإسعاف اللي جاءوا في غضون دقائق وتم تطويق منزل الحاج أحمد. باش يتم نقل جثة المرحومة للطب الشرعي اللي باش يأكد أنه الضحية تعرضت لثلاث طعنات عميقة أدت لوفاتها. كما أكد تقرير زادة أن الضحية ماتت قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من اكتشاف الجريمة، يعني تقريبا الجريمة صارت بين 7 و8 متاع الصباح. في المقابل انطلقت المعاينات في المنزل. أول حاجة باش يلاحظوها الأمنيين أنه سلاح الجريمة ما كانش موجود لا بحذا الجثة ولا في الدار اللي فركسوها الكل. حاجة الثانية المريبة أنه ما كان فما أي علامة للاقتحام، يعني اللي قتل نورة هي اللي حلت له الباب باش يدخل أو عنده المفتاح أكيد. بالتالي تعرفوا يعرفها النظرية هذه زادت تأكدت بالنسبة للمحققين كيف تم العثور على زوز كيسان تاي على طاولة الصالة، أرسلوا الكيسان للتحليل. في الأثناء الحاج أحمد باش يأكد للمحققين أنه فما فلوس وذهب كانوا موجودين في الخزانة تسرقوا، قال أنه المبلغ يقدر بحوالي 9 مليون جنيه، حوالي 500 دينار توانسة توا، وقتها كانوا يسواو أكثر شوية. جابهم هو أمس وقت اللي يروح وحطهم في الخزانة بيدي، كي جاي يشوف توا لا لقى الفلوس ولا لقى ذهب مرته. الأمنيين طبعاً خذوها التفاصيل بعين الاعتبار، ربما فعلاً يكون الدافع وراء هذه الجريمة والسرقة. مع ذلك كانوا متأكدين أنه اللي قام بالجريمة شخص يعرف نورة بالباهي، حتى أحمد في حد ذاته كان مشتبه به في هذه القضية، ربما يكون هز الذهب والفلوس باش يضيع المحققين ويبعد الشبهة عليه. هذاك علاش المحققين حلوا الكتاب عليه وعلى علاقته بنورة مرته، باش يعرفوا أنه أحمد ونورة كانوا مثال على الزوجين المتفاهمين. توا عندهم 40 سنة عرس، ما ربي مرزقهمش بصغار، رغم ذلك علاقتهم يبدو أنها ما تأثرتش. حسب كلام الجيران والمقربين حياتها الكوبل كانت مثالية، تاع كوبل روتريتي، مرأة ورجلها، ناس كبار، تجمع بيناتهم علاقة طيبة، يعيشوا حياة طبيعية جدا.
أثناء سماعه أكد أحمد أنه ما عنده حتى دخل في اليسار لزوجته. تيكي فيش عشيرة عمره 40 سنة عرس يخمموا أنه هو ينجم يؤذيها وبش يقدم حجة غياب للمحقين. قال أنه من 6:30 متاع الصباح وهو في الكوشة، ما خرج كان 10 ووقتها اكتشف الجريمة. طبعاً المحقين تأكدوا من صحة كلامه، وفعلا ثبت أنه تشاف من كذا حريف ومن الخدامة متاعه في الكوشة في الوقت اللي من المفروض تكون صارت فيه الجريمة، وبالتالي أقصي من قائمة المشتبه فيها. لكنه باش يعطي للمحقين خيط جديد في البحث، أحمد قدم لهم اسم شاكك أنه ربما يكون عنده علاقة باليسار لمرته. أشكون يا سيد أحمد؟ قال لنا شكك في جارتنا الفوقانية مونورة، كان عندها خلاف مع الجارة هذه اللي تسكن فوقهم في الطابق الرابع. حسب كلام أحمد الجارة هذه يوميا ملي تفيق للي ترقد وهي حسها ما يوفاش، وكأنها تجري فوقك في القاعة وتضرب بسقيها هي وولادها. حاجة هذه قلقت نورة، مرأة كبيرة وتحب ترتاح، طلعت لها برشا مرات وطلبت منها تنقص من الحس اللي تعمل فيه هي وصغارها. حسب رواية أحمد بعد ما نورة حكيت مع الجارة ونبهت عليها الحس زاد، كأنها ولات تعمل فيه بشمت بالعين. الشيء اللي خلى نورة تدخل في حالة من الغضب وتطلع للجارة وتصير بيناتهم يصير خلاف حاد وتسميع كلام. وجارتها هذه سيد المحقق امرأة موذية ومعروفة في المنطقة، صاحبة مشاكل وعندها سوابق عدلية. طبعا بعد المعلومات اللي قدمها أحمد للمحققين أصبحت الجارة على رأس قائمة المشتبه فيهم، تم استدعائها والتحقيق معها. الجارة باش تأكد أنه ما عندها حتى علاقة باليسار لجارتها نورة. صحيح قالت بيناتنا خلافات متاع جيران وحس ونقص من الحس وكذا، أما باش نوصل نقتلها؟ بل أنها باش تعطي حجة غياب قوية في نهار الجريمة، وبالتالي هي بيدها أقصيت من قائمة المشتبه فيها. بعد ما تم إقصاء الجارة التحقيق رجع تقريبا لنقطة الصفر، خاصة وأنه نتائج تحاليل كيسان التاي اللي قلت لك تلقاه في الدار الزوز ما عطات حتى نتيجة. الكيسان الزوز كانت فيهم بصمات الضحية فقط. في هالمرحلة قرروا المحققين يعملوا دورة في المنطقة ويشوفوا إذا كان فما كاميرا مراقبة في محيط العمارة. العمارة ما فيهاش كاميرا، ربما تكون كاميرا في نهج من النهجة صورت حاجة مفيدة. وفعلا باش يلقاو كاميرا بعيدة شوية لكنها تصور جزء من الشارع اللي فيه العمارة، باش يتم استخراج التسجيلات. وانطلقوا في فحصها بدقة. تم الفحص تحديدا على الوقت اللي رجح الطب الشرعي انه صارت فيه الجريمه. وفعلا باش يجذب انتباه المحققين سيده لابسه خمار ازرق صورتها الكاميرا وهي هابطه من تاكسي. السيده هذه جذبت انتباههم خاطرها كانت تتصرف بطريقه مريبه. كيفاش؟ كانت واقفه في تركينه وكانها تراقب في حاجه، وكانت كل ما يتعدى شكون بجنبها الدور للحيط. تصرفاتها أثارت شك المحققين اللي باش يقوموا بالتواصل مع أحمد، استدعاوه من جديد بحذاهم ووراوه التسجيل وسألوه تعرفش السيدة هذه؟ سبق لك شي وشفتها قبل مثلا مع مرتك سيد أحمد؟ أحمد من أول ما شاف التسجيل وجهه مشال وين وجال وين وعينيه تحلت وساعت، وطلب من المحقق بربي سيد المحقق عاود لي التسجيل مرة واثنين وعاود له التسجيل. وفي كل مرة يتفرج والصدمة تبان أكثر على ملامحه. المحقق سأله تعرفها السيدة هذه سيد أحمد؟ أحمد بقى ساكت شوية، من بعد عمل إشارة الإيجاب براسه. نعرفها سيد المحقق. شكوني ترى؟ هذه أختي سماح. كان
ترك بيته بحذية ليلة قبل الجريمة. أما في الصباح ما حكيت لكمش عليها، خاطر نهارتها في الصباح أنا وأنا خارج هزيتها معايا لمحطة الكيران، وشفتها طالعة في الكار ومروحة لبني سويف. قالت ماشي لبنتها باش تعدي أيامات بحذيها، تي شفت هنا طالعة في الكار بعينيا، وكي تهنيت عليها طلعت روحت. وأصلا هي مع 7:30 كلمتني وقالت لي هاني وصلت تهنى لباس. طبعا بعد ما تعرف أحمد على شقيقته سماح من خلال التسجيل، بدأت الخيوط تتجمع عند المحققين، وأصبحت سماح المشتبه فيها الرئيسية في هذه القضية. تم استدعائها طبعا للتحقيق. في البداية سماح كانت ثابتة في كلامها ومتفاجئة، قالت لي هي حسينة برشا على اللي صار في حق مرت خوها. سيد المحقق، كان جيت ما روحتش أنا نهارتها ربما راهو اللي صار ما صارش. أما لا غالب مكتوب هذاك عمرها وذاك شحب ربي. قلت لي هذاك عمرها وانت مشيت البني سويف، وقتاش وصلت الغادي يا سماح؟ سماح قلت له وصلت مع أقرب 7 متاع الصباح. أما لا شكوني هذه صاحبة الخمار الأزرق يا سماح؟ وحط قدامها تسجيل كاميرا المراقبة. سماح أول ما شافت التسجيل دخلت بعضها ولبها العرق، وبدأت تأتأ في الكلام وتحاول تبرر وجودها في المنطقة دقائق قبل الجريمة. بنبرة حادة وقبل ما تبدأ تتكلم باش يقولها المحقق، سيدة سماح سايب عليكم الكذب وهات الصحيح، شنو اللي صار في دار خوك صباح يوم 11 أوت؟ شنو اللي عملت في مرت خوك؟ سماح سكتت شوية كأنها قاعدة تستوعب أنه لا مفر من الحقيقة، ودموعها بدأوا يهبطوا وبدأت تسرد التفاصيل اللي صار. قالت لي هي كانت تمر بذائقة مالية، وهذاك عليه جات تطل على أخوها أحمد. أخوها هو ملبو، وهو دايور مسكين ما تطل عليه كان كي تبدا مستحقه فلوس. قالت هو عرض عليا قال لي نبقى نبات بحذاه، هي مات وانا لبيت الدعوه. اما ليلتها جاء احمد ومعاه الساك نتاعو نتاع الخدمه، واذا بيه عايت المرت ونوره يقول هي جاني للبيت، وهي مشيت له ردوا الباب. وانا سيد المحقق غلبني الفضول، خلطت عليهم وبقيت نسترق في السمع من وراء الباب، وسمعته يقولها هذوما يا نورة 9 مليون جنيه خبيهم عندك في الخزانة، وغدوة جمعة البنوك مسكرة، تاو نهار السبت إن شاء الله نمشي نصبهم في الكونت. وهنا سيد المحقق بيني وبين روحي قلت 9 مليون جنيه باهي يحلولي شوية مشاكلي. رجعت لبلاصتي وأنا نخمم كيفاش نعمل باش نسرق الفلوس. كي جاوا بحذايا للصاله قلت لهم يا خويا يا سيد احمد، ما بنتي كلمتني اي وقالت لي ايجا بحذايا يا امي باش تشد لي الصغار. قلت لهم اعطيكم الصحه على ضيافتكم ليا، لازمني الصباح نركب في اول كار البني سويف وان شاء الله تو نرجع مره اخرى بحذاكم. أحمد خويا قال لي السباحة نوصلك أنا للمحطة، وفعلا 6 متاع الصباح خرجت أنا وخويا في اتجاه المحطة. ودعته طلعت في الكار اللي تهز البني سويف، أول ما شفته أطلع في كرهبته وغادر المحطة أهبط من الكار وخذيت تاكسي ورجعت بها لحوم الدار خويا. وقفت بعيد شوية على داره، وما في بلاصة نجم نشوف منها الوضع ونشوفه هو في الكوشة. شفته وقت اللي حل الكوشة، استنيت اللي تشد بعضها بالخدمة ويكثروا عنده الحرفاء، وطلعت للعمارة باش ما يشوفني حد. بقيت الباب حلت لي نورة مرت خويا، سلمت عليها وقلت لها ريت يا نورة كيفاش الزهر المقود اللي عندي، ما الكار تحت بان. قالوا فما كار أخرى بعد شوي، هذاك علاش هاني رجعت باش نقعد بحذاك لين يجي الوقت ونرجع للمحطة. ونورة
رحبت بيا وقالت لي مالا خليني نمشي نعمل زويز كيسان تاي نشربوهم مع بعضنا. نورة جبت التاي وحطته فوق الطاولة، قالت لي أيا خلي نكلم أحمد نقوله لي أنت رجعت ونقوله يطلع لنا طرف خبز سخون نفطروا بيه. ودخلت البيتها باش تجيب التليفون. وقتها أنا قلت هذا هو الوقت المناسب، خلطت وراها للبيت وقبل ما تكلم أحمد أضربتها بالسكينة في ظهرها. السكينة اللي أنا ديجا هزيتها من الكوجينة الصباح قبل ما نخرج، قالت هذه السيدة. نورة طاحت على القاعة، طبست عليها وكملت عديت السكينة على رقبتها، خليتها غارقة في دمها وحلت الخزانة وهزت الفلوس وكملت هزت الذهب، وقبل ما تخرج حلت دبوسة الغاز. بعد خذت تاكسي وتوجهت لمحطة الكيران وطلعت في الكار الجاية متاع بني سويف. بعد اعترافاتها تمت إحالة سماح أنور على محكمة جنايات القاهرة، وإن تم الحكم عليها نهار 5 فيفري 2020 تمت إدانتها بتهمة قتل نورة زوجة خوها، وحكم عليها بالإعدام، إعدام اللي طبق فيها بتاريخ 17 سبتمبر 2024. محقق بلوس مع حمزة البلومي.

احس احلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: من الأربعة للستة متاع العشية. أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد في المحقق بلوس، مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية، والموعد مع ثاني قضايانا بالنسبة لليوم. ما تنساوش المحقق بلوس تلقاوه زادا على فيسبوك، صفحة المحقق، وين تلقاو مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادة كيف كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم باش تهزنا لمدينة نياتيك التابعة لولاية الكونكتيكوت الأمريكية، وترجع بنا أحداثها لأوت 1985. في هالمدينة فما الكوبل إدوارد وإيلين شيرمان، تقريبا عندهم 16 سنة عرس. إدوارد كان أستاذ جامعي في كلية محلية، وكان عضو في منظمة مينسا، هذه منظمة للأشخاص ذوي معدلات الذكاء البشري بالطبيعة العالية، عرفتوا كالكوي اللي يحكيوا عليه. الكوبل في الفترة هذه من حياتهم كانوا فرحانين برش، أخيراً جايهم صغير بعد 16 سنة عرس. إيلين عمرها وقتها 38 سنة، وكانت حامل في الشهر الخامس، وإدوارد شهرة إيد كان في رحلة بحرية باش يعدي أسبوع مع أصحابه الأربعة. بعد نهارين وهما في البحر، يعني نهار 4 أوت 1985، إيد حاول يتواصل مع مرته باش يطمن عليها، كلمها كذا مرة لكن شيء ما نجمش يتحصل عليها.

وفي الدار كيف كيف يخدم، فما شكون في الدار؟ يمشي يحل الباب ويدخل يلقى الباب مسكر. بون مش عوايده، عوايدها السيدة ولا رجلها داير عادة في وسط النهار بابهم ديما محلول، حسن ودق الباب عيط لها بسمة شيء ما حلتش. هذاك علاش باش ينقز من الشباك ويطلع مباشرة للطابق الأول، وغادي أول ما يحل باب بيت النوم ستكون الصدمة وقت اللي يشوف إيلين جثة هامدة في فرشها. بالوقت خرج يجري من البيت واتصل بالشرطة. دقائق بعد البلاغ أفراد الشرطة والإسعاف كانوا حاضرين على عين المكان، وفور معاينة المسعفين لإيلين سيتم إعلان وفاتها رسميا وبالتالي وفاة جنينها معها. الوفاة اللي على ما يبدو كانت عن طريق الخنق، على الفور تم تطويق ما أصبح مسرح جريمة وانطلق التحقيق. أولى الملاحظات اللي سجلوها المحققين خلال معاينتهم لهذا المسرح هو أن إيلين كانت عارية تماماً، بشها طايح في القاعة، وعلى ما يبدو خنقت بملابسها الداخلية. للوهلة الأولى يظهر أن المرحومة كانت ضحية اعتداء. كاستنتاج أولي الطب الشرعي باش يحدد وقت الوفاة بين السبت 3 أوت في الليل وفجر الأحد 4 أوت. اعتمد الطب الشرعي في استنتاجه هذا على مرحلة تصلب الجثة يقولولها. ظوافر إيلين كانت مقشرة ومكسرة، حاجة تبين أنها حاولت تدافع على روحها، يما حاولت تخبش الجين ولا حاولت تحط إيدها بين رقبتها وبين قطعة القماش اللي اتخنقت بها. لاحظوا المحققين خلال معاينة مسرح الجريمة اللي ما كانش فما أي علامة من علامات الدخول القسري. إيش معناها؟ معناها ما فما حتى باب مكسر، ما فما حتى شباك مخلوع، حتى الحاجات اللي عندهم قيمة ما تهزوش من الدار. يعني بصفة آلية ستستبعد فرضية السرقة كدافع للجريمة. في المرحلة هذه من التحقيق حاولوا المحققين الوصول لإدوارد، طبعا زوج الضحية، وإعلامه باللي صار لمرته. إد كان مازال في رحلته البحرية مع أصحابه، والخبر هبط عليه كالصاعقة. مرته ولده ماتوا بطريقة وحشية، ومش عارف شنية صار ولا شكون اللي عمل فيهم هكا. ومن أول ما وصلوا الخبر رجع يجري من قلب البحر. في استجوابه إد كانت تظهر عليه علامات الصدمة، كان يحكي مع المحققين ومش مصدق اللي يحكي له فيه. في نهار الجمعة سيد المحقق أول ما وصلت لدار صاحبي حكيت معاها في التليفون، كانت لاباس عليها، ماهيش متقلقة، سألت على حوالها، طمنت عليها، ولا بطبيعتي راني ما مشيتش في هالرحلة. وبعد قال علقت التليفون. بطبيعة الحال رغم اللي قاد زوج الضحية عنده حجة غياب قوية، إلا أنه المحققين كان لازمهم يستجوبوه بخصوص طبيعة العلاقة بينه وبين مرته. والحقيقة إيد كان صريح، بل كان صريح برشا في الحديث عن علاقته الزوجية وخاصة على حياته الحميمة، لدرجة صدمة المحقق اللي قاعد يسمع فيه. إيد قال لي علاقته بإيلين كانت غير عادية. كيفاش؟ إيش معناها سيادتك غير عادية؟ قال السيد المحقق كانت علاقة مفتوحة. مفتوحة؟ كيفاش مفتوحة؟ قال رولاسيون اوفيرت، يعني هي علاقة عاطفية تلقاها بين زوز أشخاص وينجم يكونوا معرسين، أما يتفقوا أنه كل واحد فيهم ينجم يعيش التجارب اللي يحب عليها. تجارب هي معناها علاقات عاطفية ولا جنسية مع ناس أخرين من غير ما يعتبر هذا خيانة. أبشرت سيد محقق أنه يكون فما اتفاق واضح وصراحة ورضا من الطرفين. وكان المحقق هكا يخزر له عينيه كبروا وتحلوا. المهم إذا باش يقول إذن سي إد قال إحنا زوز رانا معرسين ونحبوا بعضنا، أي لكن كل حد فينا عنده الحق يعمل التجارب اللي يحب عليها. سيعمل كيف؟ مثلاً قال أنا عندي علاقة مع زميلتي في الخدمة نانسي بريسكوت،
والعلاقة ميكانية.

0: مش مجرد علاقة عابرة، ماله؟ قال علاقة حب متواصلة، وحتى أنه نانسي جابت وليد، وآد كان عنده شكوك أنه الوليد ولده، شكوكه برا. فكان المحقق يسمع فيه وهو بهد، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لازمني نسمع توا المقربين من الكوبل ونفهم هذي شو هالعلاقات المفتوحة هذي شو يحب يقول. ومن خلالهم الحقيقة فهم المحقق أنه آد كان يؤمن بما يسمى العلاقات المفتوحة أو الزواج المفتوح، وحتى إذا كان يشجع في إيلين أنها هي زادة تكون عندها علاقات مع رجال أخرين، لكن إيلين كانت رافضة الفكرة رفضا تاما. تخيل مثلا باش يقنعها اقترح عليها وعلى أصحابه ليشانجيزم، تبادل الأزواج، لكن لا هي قبلت ولا أصحابه قبلوا، وبقي الوضع على ما هو عليه. إد مواصل في علاقاته وفي علاقته خاصة بنانسي، ويحاول يقنع إيلين باش تدخل معاه في هالدوامة، وهي تقول له لا مش لازم اعفيني. هنا المحققين بدأوا يربطوا المشهد اللي شافوه في مسرح الجريمة مع المعلومات اللي عرفوها على الكوبل. مسرح الجريمة ما كانش فيها آثار اقتحام، ما كانتش فيه سرقة، ما فماش آثار صراع. بالنسبة للمحققين أكيد إيلين تعرف الجاني، وربما وافقت ما ألح عليها سراجلها عاد، وهو عرفته في رحلة بحرية، فقررت تجرب اللي قالها عليه. لكن من التجربة الأولى جت بحياتها. في المرحلة هذه من التحقيق كان تقرير الطب الشرعي صدر، وأكد أن إيلين تعاني من كسر على مستوى الرقبة في منطقة معينة. كيف تكون مكسرة المنطقة هذه تؤكد للأطباء أن الضحية ماتت مخنوقة باستعمال دي، يعني فما شكون تزللها على رقبتها حتى كسر الرقبة. إذا إيلين مش مخنوقة بملابسها الداخلية، فمن خنقها؟ هنا ظهرت فرضية مهمة، القاتل ربما خنق إيلين بيدي وبعدها لف ملابسها الداخلية حول رقبتها باش يخلي الجريمة تبدو وكأنها جنسية. شنو رأيك؟ يصير. جاء الوقت بالنسبة للمحققين أنهم يركزوا على اسم كان تذكر في التحقيق، نانسي بريسكوت. ذكرتها حبيبة إد. حسب ما فهموا المحققين، إد كان قرر مؤخرا ينهي علاقته بها ويحاول يصلح زواجه بإيلين، خاصة بعد ما عرف بأنها حامل. إيلين بعد ما تأكدت من حملها طلبت منه يوقف هذه المهزلة اللي هما عايشين فيها، وقالت له لازم تقطع علاقتك بهذه نانسي ويزي من هالبدعة اللي تعمل فيها، وتتلهى بها وتتلهى بولدك اللي جاي في الثنية. وعلى ما يبدو إد وافق وقال أنه مستعد يتخلى على عشيقته ويكون زوج وأب حاضر في حياة إيلين و ابنه اللي في الثنية. زعم الموضوع ما عجبش نانسي وقررت تنتقم من الزوجة. تم استدعائها للتحقيق في استجوابها باش تأكد نانسي اللي عندها حجة غياب وباش يتم التثبت منها، بالتالي سيتم إخلاء سبيلها، والشكوك اللي كانت موجهة ناحيتها بدأت تضعف، وشوية شوية القضية بكلها بدأت تضعف واتجهت نحو ملف القضايا المسجلة ضد مجهول، حتى تدخل الدكتور أونري لي. أونري لي كبير خبراء الأدلة الجنائية ومدير مخبر الطب الشرعي لشرطة الكونكتيكوت. كل شيء بش يتبدل وقت لي هالدكتور بش يبدل وقت الوفاة. وقت الوفاة في جرائم القتل عنصر مهم جداً. في حالة إيلين الأطباء اعتمدوا على تيبس الجثة لتقدير وقت الوفاة. وقت اكتشاف الجثة إيلين كانت في المراحل الأخيرة من التيبس وبدأت ترجع أكثر لليونة. الدكتور هنري هو يقرأ في تقرير التحقيق لاحظ تفصيل مهم، لين مكتشف الجريمة وقت دخل الدار قال لي هو اسمع صوت الكليماتيزور من برا وكي دخل يلقى البيت باردة بشكل غير طبيعي. هي في عقواله وصف البيت وقال لطف كأني دخلت الفريجو الكليماتيزور كان ينفخ بدرجة مستحيل إنسان عادي ينجم يقعد فيها. هنا ظهر إذن معطى مهم جدا، البرودة الشديدة تنجم تبطئ تحلل الجثة وبالتالي التطور متاع تيبس الجثة. يعني التقدير الأولي لوقت الوفاة ينجم يكون غالط، وهنا الدكتور لي باش يعاود حساب جميع الاحتمالات. ممكن إيلين ما تكونش ماتت ليلة السبت أو صباح الأحد، باش يقول ممكن هي ماتت قبل. ومع مراجعة الأدلة الدكتور لي رجح أن وقت وفاة إيلين هو يوم الجمعة، والتغيير هذا كان خطير جدا بالنسبة لأد. علاش؟ على خاطر هكا حجة غيابه ينجم يبلها في البحر اللي مشاله ويشرب ماها. تم استجواب أصحاب آد اللي كانوا معاه في الرحلة، لاحظتوش الولاد حاجة غريبة على صاحبكم؟ أصحابه بشي أكدوا اللي مش برشة، أما الحقيقة وإحنا في شهر أود سيد المحقق المضحك اللي آد كان لابس سروي ومريول باليدين اي وزيدك زياده وكل مونطون هكا في اود في البحر. اي نعم، كلهم قالوا استغربنا وقتها علاش في الصيف وفي السخانه وهو تحت الشمس ولابس هذا الكل. هذا خلى المحققين يتسائلوا، زعما اد كان يحاول يخبي اثار المقاومه ولا الخدوش اللي عنده في بدنه؟ في مواجهته بالمعلومات الجديدة اللي عندهم أد نفى كلام المحقين وأصار أنه إيلين كانت حية نهار الجمعة وقت اللي خليها. بالأمارة سيد المحقق راني كلمتها من تليفون الفيكس متاع دار صاحبي نهار الجمعة في الليل، كيفاش باش نعمل ترى باش نقتلها بالتليفون؟ وحتى أصحابي موجودين وسمعوني نحكي معاها في التليفون. لكن اللي ما كانش يعرفه أد أنه فما شخص آخر سمع المكالمة اللي على أساس بينه وبين مرته، بنت صاحبه مولى الدار اللي عمرها 9 سنين كانت وقتها في دار وهزت التليفون الموجود في بيت نوم أمها وبوها باش تكلم صاحبتها. زوز تليفونات فيكس في الدار، كي واحد يتكلم من تليفون كي الآخر يهز التليفون ينجم يسمع المكالمة. هي سمعت على الخط الآخر تليفون الفيكس اللي موجود في الصالة، سمعت قاعد يتقال، سمعت تليفون آد وسمعت أنه آد كان يحكي في التليفون وحده. كيفاش؟ أي زعمة يسأل ويجاوب وحده، ما فما حد يجاوب فيه في التليفون. بنت 9 سنين استغربت، طلت براسها من بيت النوم شفت إيد يحكي في التليفون وحده، وهذا اللي باش تقولوا لعائلتها ثم للمحققين. بالنسبة للمحققين إذن إيد كان عامل مكالمة تمثيلية مع مرته باش يسمع أصحابه اللي إيلين عايشة وهو يحكي معاها، لكن على الأغلب إيلين وقتها ميتة وشابعة موت. أكثر من هكا، بعد ما الشكوك بدأت تحوم حول سي إيد، المحققين كان عندهم شكوك أنه استلهم فكرة التلاعب هذه بتحديد وقت الجريمة من فيلم. صاحبه باش يأكد لهم أنه إيد نهارة الرحلة الصباح قالوا ما زلت كي تفرجت في فيلم باش يعجبك برشا وننصحك تتفرج فيه. شكونه؟ بلاك أوت. الفيلم يحكي على راجل يقتل مرته وأولاده وبعدها يحاول يضلل الطب الشرعي ويبدل وقت الوفاة عن طريق استعمال كليماتيزور، والهدف كان إبطاء التحلل والتأثير على تقدير وقت الوفاة. هي أما إذا كان آد هو الجاني فعلاً، حبوا المحققين يعرفوا علاش ينجم يكون بشقت المرت وجنينها اللي في كرشها. شنو هو الدافع لهذه الجريمة؟ رغم اللي آد وإيلين كانوا في الفترة الأخرى يحاولوا يصلحوا زواجهم، إلا أنه أصحاب إيلين أكدوا للمحققين اللي هي كانت في الحقيقة تفكر في الطلاق بشكل جدي، على خاطر رجلها ما زال مواصل في علاقاته المشبوهة، وخاصة علاقته بنانسي، وما زال مصر على فكرة هذه العلاقات المفتوحة. إيلين كانت تملك أكثر من 50% من الشركة نتاعهم، وإذا طلقوا تقريبا آد مش باش يبقى عنده إلا الشيء البسيط من الممتلكات. حتى أنه إيلين قالت لصديقتها المقربة أنها ما عادش تنجم تعيش بالطريقة هذه، معرسة فقط على الأوراق، عاملها فقط زوجة للمظهر الخارجي وصورته قدام الناس، لكن هو عايش حياته ويلز فيها باش تعمل نفس الشيء. إيلين قالت أنها ما كانتش مقتنعة أنه آد باش يتبدل ويولي زوج صالح وأبو صالح بالحق ويتحمل المسؤولية، وكانت متأكدة أنه مستحيل يقطع علاقته بنانسي هذه ولا بالسيدات الأخريات. هذيك علاش أصرت على الطلاق، وقرار الطلاق ما يساعدش برشا آد اللي باش يتضر مادياً. حسب رواية الادعاء آد خطط للجريمة من قبل تنفيذها بوقت، بعد ما خطط للرحلة مع أصحابه باش يضمن حجة غياب وشهود. ليلة التنفيذ كانت ليلة الجمعة، آد وإيلين تعشوا مع بعضهم. دخلت إيلين بيت النوم بدل حوايجها، وقتها خلطت عليها آد ومن غير تفكير حط يده على رقبتها وبدا يخنق. حاولت المسكينة تدافع على روحها، ربما خبشته اتكسرت ظوافرها لكنه كان أقوى منها، ولفظت إيلين أنفاسها الأخيرة بين يديه. بعد وفاتها لف إيد قطعة من ملابسها الداخلية على رقبتها باش يعطي صورة أنه الاعتداء اللي صار لها اعتداء جنسي ويبعد الشبهة عليه. هذاك علاش حكاية للمحققين حكاية الزواج المفتوح والعلاقات المفتوحة، وأنه كل واحد فيهم حر ويعمل علاقة خارج إطار الزواج، وهو الكل بالفيت هو بركة اللي كان يعمل في العلاقات خارج إطار الزواج. بعدها استعمل الفكرة المستوحاة من فيلم بلاك أوت، خدم الكليماتيزر على الأخر، سكر البيت وخرج من الدار ومشى لدار صاحبه. غادي تجمعوا الأصحاب قبل ما يخرجوا للبحر بالشذر اللي هو خلى مرته حية كيف خرج من الدار، هز تليفون الفيكس وعمل روحه يكلم في مرته قدامهم. شنيا حوالك شيري؟ سافا لاباس؟ اشنيا عامل فيك البيبي؟ سافا ماكش متقلقة؟ ما كانش يعرف أنه على الجهة الأخرى من الخط بنت 9 سنين تسمع فيه يحكي وحده وهي مزبهلة. ومشى مع أصحابه من غدوة الصباح في رحلتهم على القارب البحري. نهار الأحد وبعد نهارين من الجريمة، إد كلم صديق العائلة لين وطلب منه يمشي للدار ويتفقد مرته. ولآخر لحظة آد سيبقى مصر أنه ما عنده حتى دخل في وفاة مرته إيلين، لكن سيتم إلقاء القبض عليه وبستوجه له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وبعد 6 سنوات من وفاة إيلين، هيئة المحلفين أدانت آد شيرمان بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، وحكم عليه بالسجن لمدة 50 سنة.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: الأربع متاع العشية تفصلنا عليها بضع دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي، قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم قلكم ربي يحفظكم في الأمان.
1: المحقق بلس، محقق.

مع حمزة البلومي.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافا يشكيو كان جغرافا يشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي بالصوت ربي محمد الزول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جوهر اف ام راني ديما نتبع فيكم. جا رب وصلوا صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
5: اول واحد فيه هب لف.
6: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية.
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مثلت متابعة مشاريع حماية المدن من الفيضانات وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء الأمطار الغزيرة التي تهاطرت على الجهة بداية سنة 2026 ومتابعة تقدم إنجاز مشاريع الطرقات أبرز محاور زيارة العمل التي أداها وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري اليوم إلى ولاية نابل. أعلنت منظمة لايسيسكو عن مبادرتين تتعلقان بتطوير حقيبة إقليمية للتفكير العلمي لمطوري المناهج وبرنامج تدريبي للمعلمين حول الدبلوماسية العلمية والاستقصاء النقدي بالشراكة مع الدول الأعضاء. تتنزل المبادرتان وفق ما بيّنه رئيس قطاع التربية والمشرف على مركز الترجمة والنشر بمنظمة لايسيسكو أحمد البنيان في سياق مواجهة جملتين من التحديات الإقليمية من بينها خاصة تفاوت جودة التدريس بين المدارس وضعف تحويل المناهج إلى مهام معرفية وتزايد الحضور الرقمي دون تصميم تربوي كافٍ. أطلقت الإدارة العامة للمصالح البيترية بوزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر أيام 6 و7 و8 من أكتوبر الجاري سلسلة جديدة من الدورات التكوينية والإعلامية الموجهة للأطباء البياطرة الخواص وذلك بالتعاون مع مشروع أسكو التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في خطوة تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للبرنامج الوطني للوقاية من داء الكلب ومكافحته. دوليا أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة لم تنتهي بعد رغم مرور 3 سنوات على بدايتها مشيرة إلى أن حجم الدمار في غزة وتفاقم الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة يتطلبان ما هو أبعد من مجرد الإدانات الدبلوماسية. إلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
8: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في.

للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. Antibiotic Plus. Antibiotic Plus. Antibiotic Plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة.

0: 4.5 دقائق على جوهر اف ام. مرحبا تحياتنا ليكم طريقة سلامة وما كان يشتركم صوتنا على ليزوند اف ام. نسلم عليكم برشا, سيسرحكم في 2000 خطوة ولا تنجيزة للناس اللي تسوق. نسلم على الناس اللي يشوفونا على جوهر تي في. هذه حلقة جديدة من انتيبيوتيك بلوس من توا حتى للستة متاع العشية. أنا رامي مكلين في الأعداد والتقديم, فرحان برشا اللي توحشني عنده مديدة يرافقنا في جروب اليوم أنس بن مالك. أنس مرحبا.
1: مرحبا رامي, مرحبا سامي. كان خلط ما نخليه نشوفه للجمهور. مرحبا مستمعات مستمعي جوهر اف ام. على غالب شوية التزامات هاني رجعت نعمل معكم في التالي.
0: ويفتقدوك المستمعين. أنا نقرأ التعليقات وخاصة عندي أنا الواتساب اللي عاود نذكر للمرة 17 ناخذوا لي فويس كهو لي فويس اللي فيهم معلومة تفيد في الكويز زادة. لا يعني ما نجموش ناخذوا عروض شغل أو زواج أو تعارف أو
1: فما عروض زواج,
0: فما حاجات انت عندي ما نقول لك مثلا
1: بالحق. الله شكونوا اكثر واحد ولا اكثر واحده عنده عرض زواج ولا عنده عرض زواج؟
0: الواتساب بالامانات
1: بالامانات. ليه ما قلناش شكون بعض؟ شكون اكثر واحد مثلا اسمه يبدا بحرف س ولا اسمه ولا لقب تاعو يبدا بحرف البن؟
0: انا اللي نجم ان نقوله في هذا الكل اللي فما شكون يستعمل واتساب على اساس الرقم هذاك كانوا باش يعمل ديديكاس هو العبير ولا سالي ولا احلام ولا منى
1: كيما مساسين قبل
0: ولا شيراز. الوغ كو الرقم هو 48-166-3-0 موجود كان للكويز. ترحبوا بسامي سنوسي. أهلا وسهلا.
2: أهلا أهلا بالناس كل حد ما سكر لك البرنامج في الواتساب.
0: لا بس
2: الحمد لله
0: بس عادين نجم نتقلق نسكر
2: الحمد لله. والله توحشت ناس برشا
0: خويا.
2: مرحبا بيه إن شاء الله ديما ملمومين في الخير
0: إن شاء الله يا ربي. يلا من البداية نبدأ. قال سامي بن نور اللي نتوحشوه يرجع إن شاء الله نهار الاثنين. سامي بن نور عنده شوية التزامات مهنية دونك هات نبدأ وإحنا بي كواد نوف.
3: كواد نوف كواد نوف
0: ظاهر شكون حاضر شكون مازال مش حاضر. دونك نبدأ بالناس بن مالك. يلا أنس شنو عنا في كواد نوف؟
1: كي يقول لك أنا طبيب أو فيزيائي أو كيميائي يقول لك عالم شنو تخمم مثلا؟ تقوله مثلا ألبير أينشتاين شارنيكول
2: برينوبل
1: ماري كوري برين ماخذين برينوبل. كيف تتصور اشكالهم معناتها؟ تصورهم هكا ناس كبار هكا واحد وعداو شلاغم ولا عداو حياتهم هكا واشعارهم مكعرش على خاطر فهمتني عداو ساعات وساعات في معامل الابحاث نتاعهم. البرينوبل السنه للتوب كار ديسيرش اللي هو ما هو خذا جائزة نوبل للطب هو وزوز أطباء آخرين من ألمانيا. اسمع بروحو خذا بري نوبل معه ولاده تنشوفوا.
0: شفنا الفيديو احنا قاعدين نشوفه في التصاور
1: توا صورته فيديو قام قال ما اسمع راني خذيت بري نوبل. فرحوا بيه ولاده وعنقوه وبعض كامل يعمل لهم في ساندويتشات ومنظر شباب لا يوحي ابدا وانه تحصل على جائزه. هذه جائزه نوبل للطب معناتها فما حتى شانجمون في الجيل الجديد اللي ياخذوا جائزه نوبل ماهوش كيما تصوراتنا وتخيلاتنا
0: بكل
1: كيما ليه معناتها كاينه واحد من جينيراسيون زيد هذا هو
0: معناتها كاينه جه ميساج قالوا له الفاتوره خلصناها
1: يعمل في الساندويتشات فهمتني كيفاش فاجئهم راهو بابا خذا جايس نوبل. عرفت راهو بابا خذا لكم كهرباء جديده
2: شات تشجيع
1: اي ولا بابا رخاو في الخدمه كيف معناتها حاجه كاني بنال عاديه. الحقيقه الثلاثه اللي تحصلوا على جايس نوبل لقاء معناتها اكتشافهم المهم والمهم جدا في اللي جاي مش ما هو يتعلق بالنيرون وبالمخ لكن الاكتشاف جاي من ميكرو أورغانيزم من من من كائن حي مجهري وحيد الخلية. الكائن هذا ينجم يلتقط الضوء في جزء صغير من الثانية. الكائن هذا بفضل شنو هو ينجم يعمل بشي نجم وطوى قاعدين الأبحاث وأنهم يغيروا ويفهموا التركيبة متاع اللي في المخ وينجموا حتى يفهموا شنو اللي يتغير في المخ من خلال هالاكتشاف العلمي هذا اللي يبدو وأنه سيفتح أبواب جديدة في البحث العلمي. يقولوا حتى نجم تؤدي إلى أنه ناس ما تشوفش تولي تشوف ينجم يتحكموا في الذاكرة متاع الشخص. دونك هذا الجيل الجديد متاع الأطباء والبيولوجيين اللي خذوا جائزة نوبل للطب يعطيهم الصحة
0: كبر الموضوع
1: على خاطرهم معناتها قدموا حاجه هذوما
0: الانسانيه
1: صحيت اللي يربحوا الجوائز هذم جائزه نوبل الطب راهو اللي قدموا فيه للانسانيه الكل فهمتني فمبروك واتاهم هالجيل الجديد نتاع اللي تحصلوا على جائزه نوبل الطب.
0: ما نعرفش رده الفعل نتاعو كيفاش تراها انس
1: راه تامن راه مواكب العصر لبس بيجاما في الدار بناته هكاك كلي في الروضه يا في المكتب بابا راهو ربح جائزه نوبل للطب اول ناس عائلته هو القرب ليه ما عادش كل شخص كل عالم كلي راه عائلته مره في ستة شهور اللي كل وكل صوره النمطيه كلي في حاجه ديزوردر بقعه ديزوردر وفما حاجات كيميائيه وكل شيء ويعمل ليه في داره يعمل لهم هو معناتها في الساندويتش بتاعهم يهزهم للمكتب واحد دونك هذا هو الجيل الجديد شوفوا كيفاش حتى من المجون ظهر جهن
0: تبعت الموضوع من قدر فما موزيكا وطاجين وعشاء ولما ولا
1: شوف عاد هو المدام شقر وحدا ما ذيك حكايه الحقيقه ما قالوا ليش عليه
2: وانت والحومه
0: وي يلا سامي سنوسي شنو عندنا في كود نف
2: كود نف نتاعي باش نحكي على لا فام تاع جيل كامل نتاع ناش كي نقول جيل ولا اون ايغ دو فوتبول وفات البارح مع انتهاء مسيرة ميسي الانترناسيونال عمل لعب اخر ماتش مع الارجنتين وكان كان ا مومون ديموسيون كبير برشا على خاطر خرجوا مانيفيستاسيون زوز ملايين اشخاص
0: زوز
2: ملايين في بوينوس اير يشجعوا فيه وهو الكار اللي هو في وسطها في الاخر ما نجمش ميم با تنجم تقدم وهو يبكي والعباد تصور فيه والعباد تصفق ميسي جوست باش نعمل اون بيتيت كومباريزون بالارقام مع شخص يستحق ان نعملوا معاه كومباريزون اللي هو دييغو ارموندو مارادونا ميسي ماركا 931 جول مارادونا ماركا 354 ميسي خذ 48 تيتر مارادونا 12 ميسي لعب 125 ماتش في السليكسيون مارادونا 34 ميسي خذ 8 بالون دور مارادونا واحد شو اسمه اي بالون دور مارادونا واحد ليغ دي شامبيون ميسي 4 مارادونا ما هزش بكل كوبا امريكا ميسي 2 مارادونا ما هزش بكل 427 اسيست مارادونا 258 جوار مازال ل 31 مره احسن هداف ميسي 7 مرات مارادونا وفات قصه عظيمه من اشهر واحسن واكبر لاعب كره قدم في التاريخ.
0: تعرف انا توقعت الكود نفا ذي تكون انس بن مالك.
2: لا انس بن مالك من احباء مش ميسي.
1: لا من احباء ميسي لا انا نعتبره ونهائيا الى حد 2026 اعظم لاعب في تاريخ الكره. انت قارنت ولو المقارنه ظالمه شويه مع مارادونا لان وقت مارادونا مثلا اللاعب الغير اوروبي ما ياخذش بالون دور
2: وستاتستيك ماهيش
1: كيف عدد المقابلات اقل زاد ما نساوش ان مارادونا ما حافظش على لياقته ما حافظش على ما عملش منين مانيش نقول مستهتر يا ما قبل زاد فهمت يعمل 10 سنين كوره تو يعملوا تو نحكيوا على 20 سنه
2: و 25 سنه
1: نحكيوا على 20 سنه كوره نحكيوا على
2: بعد كيما يمين يمال باش يعمل 25 سنه كوره
1: ما نعرفوش على الاقل عندنا نماذج كيما روبر ليفاندوفسكي كيما ليونيل ميسي
2: كيما رونالدو
1: كيما كريستيانو رونالدو كيما لوكا مودريتش هذوما جورات يعملوا فيه 20 سنه كوره واكثر اللي قال سامي نهايه هي ماهيش نهايه لانه مازال المشوار مع النوادي مع ميسي انا نعتبره مازال يلعب مادام مازال يلعب
2: ومازال يجري
1: ومازال يجري ومازال يماركي ومازال ماركي لكوفرو مازلنا ما ودعناش ميسي لالبي سيليستي هي اللي وضعت ميسي نحب ما حبيتك تجيب تصويره مع هبتتها سفاره الارجنتين في تونس فيها مريول ميسي مكتوب من فوق يعيش
2: غراسياس
0: وحنا نحكي على كريستيانو ولا ميسي
1: ميسي ميسي للاسف كريستيانو النهايه نتاعو مع المنتخب لا خايبه برشا ان شاء الله يقع
2: ما زلت ما وفيتش
1: يعني مازال ينجم يرجع لانه زاد نعتبر كريستيانو رونالدو واحد من اعظم اللاعبين في تاريخ الكره
2: وميسي البارح انا قلت لكم اخر ماتش عمل دوز اسيست وماركا بونتو جست شو نقول لكم وبرك
0: وي بعد شويه الكويس هيا بينا نلعب استنى ضيوفنا في ساعتنا الثانيه قبل ان نبداو مع الموسيقى هذا دندري استنبالي بوسعديه خاصه برونشي على جوهر فام الدنيا وما فيها

Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة. على جوهرة FM TV.

0: 24 دقيقة على جوهرة فم. مرحبا باللي تحقوا بينا الكل. نواصلوا معكم في أنتي بوتيك، الطبق الرئيسي في البرنامج بين سامي وأنس. توت سويت في هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب. هيا بنا نلعب.
0: في هيا بنا نلعب السؤال الأول يقول: الرئيس الصيني يعلن على تقديم هدية بمناسبة زيارته للولايات المتحدة الأمريكية. السؤال زعم شنية
2: الهدية؟
0: يس
2: تعرفش قتلوا الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا غنية ونحب الهدية.
3: جاب لها مهر.
0: والهدية شنو تنجم تكون؟ هي حاجة في التقاليد الدبلوماسية الصينية موجودة.
2: باندا.
0: وي عدد اثنين باندا عملاقة لحديقة حيوانات أتلانتا الأمريكية، ولكن فما شرط. سؤال هو زادة
2: أولادهم يرجعوا للصين.
0: شنو هو الشرط؟ شنو نجم يكون؟
3: ما لي كونديسيون تاع العيشة نتاعها.
0: لا
2: أولادهم يرجعوا للصين.
0: لا
3: هما كوبل، يعني كوبل باندا يعني.
0: وي
3: عمرهم ما يتجنسوا أمريكيين.
0: وي البند هو الباندا هذوما الاثنين ما هماش ملك الولايات المتحدة، هما مجرد إعارة، لأنه جميع الباندا حول العالم تحتكرها الصين كملكية خاصة.
2: ماركوس راشفورد ما أنت بس 2000 عام ويرجع.
0: دبلوماسية الباندا مصطلح قديم من توظيف الصين للباندا في علاقاتها الخارجية، وتعتبر الباندا الدليل على القوة العلاقة بين الصين والدول الأخرى الحليفة اللي تقدمتها الهدية هذية. فتبيعها هو يرعى برعاية خاصة للباندا هذية، وصارت حتى مشاكل دبلوماسية مع دول خذات الهدية هذية، وبعد صار إشكال صحي للباندا، فتنجم تتوتر العلاقة بين الصين والدولة الأخرى.
3: ما صارش مشكلة مع مصر ما مرة باندا؟
0: لا ما عنديش مصر.
3: لا نفدلك خاطر مصر عملت كومباني بيبليسيتير متاع جبن باندا مش حتوليها. لا هذيك
0: مع تايلاند 2003 توترت العلاقة بسبب الباندا هذية، ولات عندها أزمة صحية، فولات مشكلة دبلوماسية كبيرة بيناتهم الاثنين. مش نربط السؤال هذا بسؤال، احنا بيدنا في تونس في تقاليدنا عندنا حاجات هكاية.
2: بون سكي سير مش باندا.
0: مش باندا جوستومون شنو نجم يكون؟
3: دقلة.
0: لا
2: زيت زيتونة.
0: لا في نفس الجو هذا.
3: حيوانات يعني.
2: جمال.
0: عن العليل اللي هديناهم الامريكا
2: عنده 200 سنه.
3: اي ليه على
0: ذيك السلاله هذيك اللي قعدت موجوده حتى
2: مش عملت السلاله هذيك بخلافه انها كبرت برشا. عطات العلوش هذاك اللي اسمه العلوش التونسي عطاه اسمه لسبعه مدن في امريكا واللي اسمهم تونس. فما سبعه مدن في امريكا اسمهم تونسي، مش نسبة لتونس، نسبة للعلوش التونسي تكتلمو السكسي اللي خذيه غادي.
0: وي
2: وحنا هوني توا العلوش التونسي شوف العيد شو قداش يوصل.
3: انا ملي عطيناه لامريكا قعد غالي كيكا.
2: لا هو ماشي خيش عطيناه احنا. معناتها ذا اللي عطيناه كيكا 10 معناتها 5 5 5 معناتها 5 اناث وخمسة ذكور منعوا منهم زوز هما اللي جابوا الواحد الكل اللي وليوا تاو معناتها بالملايين. معناتها
0: هي ما هما كيفاش يقدروا الهديه هذه والرعايه
2: كيفاش حافظ عليه وكيفاش
0: حافظ عليها وكيفاش
3: احنا مأدبه افطار اللي يحكي عليها ناس 5 5 5 5
0: في عرس مشاوي في عرس بي. تعرفوا شكون الفريق الرياضي اللي توفوا جميع افراده وتغيروا سرا خوفا من زعيم سياسي؟
3: نحكي كمش نحكي على كانت مانيتولية ما
2: في كرة قدم.
0: لا
2: رقبي
0: فريق رياضي
2: رقبي.
0: لا
2: مش كرة قدم مش رقبي.
3: اسيوي
0: هوكي.
3: هوكي لا من عاش
0: 1950 قديمة شوية الحكاية.
2: كوريا الشمالية
0: توفيو
3: هند.
2: كوريا الشمالية
0: مش بعيد.
2: كوريا الجنوبية
0: 5 جان في 1950 وقع حادث تحطم طائرة في روسيا أدى لوفاة جميع الركاب بما فيهم فريق الهوكي التابع لسلاح الجو السوفيتي. وقتها كان الجنرال فازيلي ستالين نجل جوزيف ستالين يشغل منصب قائد القوات الجوية ورئيس نادي رياضي هذايا. خاف من ردة فعل الوالد متاعه شو عمل؟
2: جيبوا حود خرين ما
0: قام بالتستر على الحادثة الكل، دفنوا اللاعبين هذوما سرا واستبدلوهم بلاعبين أخرين بنفس الأسماء، وآمر الصحفيين بعدم ذكر أسماء اللاعبين أصلا في تقاريرهم. ستالين ما عرفش المعلومة هذه حتى الوفاة 1953
2: ولده ما تقبلوا في بالي
0: عنا تصويره هو وولده مع بعضهم. أما لهنا معناها كيفاش
2: ستالين معناتها ما خلى حد معناتها حد
3: حكينا على التصفيقة بالضبط البارح حكينا على التصفيقة السيدة كيفاش هي تقول ما تكونش أول شخص لا أول شخص تبطل التصفيق خاطر وقتها صارت الوحدة وقت أول واحد بطل التصفيق خاطر تعب
0: تحكم بعشرة
3: تحكم بعشرة عن ستالين هو عليه هو
2: ستالين حتى ولده مع اللي منعت هي بنته وبنته عاشت بعده برشا هي اللي منعتك هو
0: باهي تعرفوش شنو دور مارتين سكورسيزي في فيلم The Godfather مع العلم كونه لا مثل ولا أخرج الفيلم بيان سور ولكن لعب دور
3: ديريكسيون داكتور
0: لا مش تلقاه في جنريك
3: مش تلقاه في جنريك
0: ما تصورش شنو نجم
2: هو جاب ممثلين
0: ولا
3: هو جاب الحكاية
0: لا
3: سينو بوزو
0: سينوبسيس
3: اي اوكي
0: قبل التصوير واجه مصمم الديكورات صعوبة
3: يدخل
0: للنوادي والمقاهي الإيطالية اللي اعتادوا رجال المافيا كونوا يزوروها في نيويورك فواحد من البرود قالوا فما مخرج شاب يعرف الأحياء هذية بالكدا بالكدا
2: أصله إيطالياني ويعرفهم جميع الكل
0: خذ رقمه وطوى يدور بيك في الأحياء هذية
3: ريجيسوري
0: فوالا دونك كان هو سكورسيزي اللي مشى وعمل الربيراج واختاروا البقايع اللي باش يصوروا فيهم واحد من روايع يظهر لي السينما العالمي
3: تكنيك ما يقولوا احسن فيلم في تاريخ السينما هوليودية نحكيه
0: رغم الزمن معناه رغم تقدمنا في التقنية وغيره يقعد من الروايع
3: فرانسيس فورد كوبولا اللي يقولوا عنده اصول تونسية من حلقة من اي ايطالية سيسيلية تونسية بالعقرة ما عنديش الانفورماسيون بالضبط ما يقولوا عنده اصول تونسيه من حق الواد واصله سيسيليا اما عزيزه سكن في تونس كبر في تونس وابوه وهو زاد كان صغير عمل جاء يعني تونس وصارت فازة ما عنديش الانفورماسيون ما تنسال عليها
0: باهي نثبتوا فيها المعلومه ولا نجموا يسمعوا فينا كيف يتفاعلوا معنا على
2: واتساب كوبولا في روزفلت
3: بعد سيسيليا
0: انا ذكرت الفالنتين
2: فالنتان هاي
0: اصوله تونسي
2: يقول العيد يقولوا اصله تونسي مش
0: هو يقول بيت. هو اصله هو تونسي
2: يمكن كيما نعرفش
0: باهي فقره يبدع فيها سامي سنوسي
3: لي
0: زيكستري هذوما من الافلام سينما مسرح ولا تلفزه هذا الاكستري الاول مصري
3: الله الله
4: الخلطه دي بتضر بصحه الناس اذا تعاطوها
5: لا حلو
4: يعني لا ضرر منها ولا ضرار
5: ايوه بس ده نصب وغش
4: لا الغش هو التحايل على اعطاء صفه الجوده لشيء غير جيد احنا هنا بقى بنعمل العكس
5: العكس
4: طبعا احنا هنا بنعطي الناس شيء غير ضار في صوره الشيء الضار اللي هم متعودين عليه وفي نفس الوقت بنحميهم من الضرر
5: وبنسرع فلوسهم
4: لا بناخد ثمن علاجهم وحمايه صحتهم من اضرار المخدرات بالظبط يا اخي زي الدكتور ما بياخد ثمن الفوزيتا
5: عايز تبيع كيلو الحنه ب 1000 جنيه وتقول لي ثمن الفوزيتا يا حرامي
4: طبعا ما احنا ما نقدرش نبيع باقل من كده علشان الزبون
0: يقدر هذا مشهد معروف بالكذاب القديم
2: يعني يحيى الفخراني صوته
0: وي يحيى الفخراني
2: اتعقلت صوت يحيى الفخراني
3: محمود عبد العزيز
0: فيلم وي محمود عبد العزيز الفيلم هو ما تقبلوش برشا فيلم يتعدوا على سوايب
3: عندك انت انا السدي
2: عطينا الحرف
0: فهمتوا انتم الحكايه
2: أي
0: هو يحب يبيع حاجه دونك الحكايه هي قصه فشل جمال في الدراسه يقرر يخدم مطرب في فرقه شعبيه الاحياء الافراح يحاول خوه الكيميائي صلاح اقناعه باش يقلع على المخدرات ويعطيه قطعه تبان كأنها مخدرات ولكن هي ماهيش مخدرات بالكل فيها تركيبه بالعكس صحيه فهو ياخذ التركيبه هذه لاصحابه ومن بعد يحب يقنع خوه كونه يمشيوا في التجاره كونه يعملوا البرودوي هذايا اللي هو صحي ولكن يبان مخدرات والهدف كونه يدخل برشا فلوس من غير ما يضروا العباد اخراج عبد الخالد علي عبد الخالد تاليف محمد ابو زيد بطوله محمود عبد العزيز نوره يحيى الفخراني جميل راتب محي الدين عبد المحسن وفؤاد الخليل فيلم خرج في 1985
2: استاكوزا
0: لا استاكوزا جملة أحمد زكي
2: أحمد زكي
3: المافيوزي
0: لا هو فيلم الكيف فيلم فيلم الكيف واحد من أجمل الأفلام الفكرة مميزة برشا يلا نمشي للإكستري الثاني.
6: إيش شدينا عقارب وحنوشة وخنافس وفيران، إيش عذبنا جران، والآفة اللي هي فتاكة جبها لنا سي عبد العزيز وبلينا بها هي قراية الكتب. مني الحلو عينينا اللي نتكبوا من الفرشيش بيوم تحتنا، اكتب يا كتب، من غدوة أعظامنا تصبح خمخم. من اللي عرفنا الكتب ضيعنا صغرنا واللعب. سي عبد العزيز مولى العملة هكا طوله كينه كامل، على خاطر احنا كان هكا طولنا شهلول من هكا اللي طبخوا بين الجامع
3: رويه
6: والراديو والتشريح نتاع
0: زمان. لا ماهيش راديو،
2: مسرحيه.
0: اما محليها روايه.
2: مسرحيه،
0: مسرحيه
2: هذايا قم للمعلمي محمد دريس.
0: وي هو مونودرام تونسي يتحدث على المعلم ومدى تاثيره في المجتمع من فجر التاريخ. اخراج تاليف وتمثيل محمد دريس، حي المعلم 1993 و87 87 ممتاز.
2: قاعدة تلعب
0: ممتاز برشا المونودرام، وموجود على يوتيوب ومصور.
2: تعدى في التلفزة قبل
0: والصوم تاعو صفا وكل شيء،
2: خاطر تعدى في التلفزة
0: حاجة مهمة برشا. توفيق، تحياتنا لسي محمد دريس وان شاء الله ربي يشفيه خارج حدود الوطن. يلا نمشيو للإكستري الثالث.
7: ازعك حضرتك في الرخص؟
8: لا او ده شغلك.
7: نورنا
9: نورنا يا استاذ ايمن. للاسف يا فندم رخصه حضرتك منتهيه.
8: والله اصل ما باخدش بالي، بس اول حضرتك اني اروح اجددها على طول.
9: طب انا اسف فندم، ده اجراء روتيني كده، معلش. ممكن حضرتك تفتش العربيه؟
8: اوكي.
9: طيب ممكن حضرتك تستاذن بس حضرتك والمدام والاولاد تنزلوا بس كده؟
8: اوكي. اتفضلوا الاولاد.
9: يلا شيلي متحف الشمسيه والكراسي جاهزين؟
10: جاهزين من الصبح يا فندم.
9: اتفضل تحت الضل هناك. اتفضل يا فندم. طيب على ما يخلص تفتيش يا فندم انا بفكر اجدد لحضرتك الرخص.
8: انا مش مصدق حضرتك، يعني شاكرين جدا.
9: ده يا فندم العفو عليك، امسك متحف جدد الرخص دي بسرعه.
8: اجدد ايه
9: الرخص؟ جددها بسرعه يلا، مش هتاخد خمس دقايق يا فندم. تشربوا ايه بقى يا فندم؟
8: لا لا شكرا.
9: لا يا فندم لازم تشربوا حاجه، معقوله تيجوا عندي اللجنه وما تشربوش حاجه؟ انتوا عايزين تقولوا علينا بخله ولا ايه؟
8: معلش عشان مستعجل بس.
9: لا يا فندم ده مش هتاخد خمس دقايق. لا تشربوا حاجه. تشرب ايه يا فندم؟ لا تشرب حاجه.
8: طب اديني واحد شاي.
9: شاي
0: هو الحقيقة حاطين الاكستري على خاطر ضامر اختاره معز، مش على خاطر معروف العمل، لما الفكرة كوميدية ياسر.
2: كيفاش يفرحوا باللجنة كما يقولوا هو براج معناتها بتاع بوليسية
0: طويلة الحكاية. من بعد يقولوا فما تورتة الداخلية لازم تذوق منها وكل شيء حاجة.
3: هذا مسلسل؟
0: وي هو مسلسل
3: 2024
0: 2013 دور أحداث المسلسل حول بيرم اللي يكتشف عن طريق الصدفة تركيبة يتحول اللي يتناولها إلى إنسان خارق. ومن بعد إجراء تجارب على شاب بسيط اسمه عصفور، يبدأ الثنائي في محاربة الجريمة بينما تمر علاقتهم بالعديد من الخلافات. اختراج شادي، علي تأليف هشام ماجد، رواية لولاء شريف، بطولة هشام ماجد، شيكو، أحمد فهمي، يوسف عيد، صلاح عبد الله، انجي وجدان، انس عقلهم الكل يعرفهم.
2: نعرف منهم كان يوسف عيد.
0: شيكو ليه هو شيكو الكل.
2: لا يوسف عيد كان هو بوم توفى. يوسف عيد اللي نعرف.
0: هاشم ماجد
2: ما نعرفوش.
0: لا كيف
3: سوبر مصري كما احنا عنا
0: يقرب شويه تو كي نشوفوا. لا فيش نفس الجو. هو مسلسل اسمه الرجل العناب 2013
3: سوبر تونس.
0: يعني بذولي حاجه هي اللي تتشرب. اكبر خساره في تاريخ 10 منتخبات عربيه.
3: كويت
0: لولا شكون؟
3: كويت 8 ولا؟
0: لا
2: هو في مقابلات الكل ولا في كأس العالم؟
0: لا في المقابلات الموجودين.
3: القاع حتى ودية يعني.
2: لا نعرف تونس مع شكون خسرت؟
0: مع شكون؟
2: مع يوغوسلافيا يظهر لي.
0: لا
2: مش مع يوغوسلافيا أكبر هزيمة.
0: مع المجر.
2: مع المجر. ولا المجر ريا. 10-1
0: عشرة واحد. احنا كلاسي الثانيين. دونك قبلنا فما شكون؟
3: العراق.
0: لا.
3: السعودية.
0: السعودية مع شكون؟
3: مع أمريكا.
0: لا
3: برازيل.
0: أنس
3: كان 11
2: مع
3: بلاد أوروبية.
0: 13 بلاش
3: مع بلاش جملة. إيطاليا
0: بلاش مع مصر كونتر مصر 1961.
2: هذوما القدم أي وقت نزلوا كلامه بعضهم عملوا جمعية والمصر ديجا مروجة.
0: المرتبة الثالثة الكويت.

0: الخامسة
1: ومو أمريكا وثلاث
0: المغرب 1961 كونتر شكون؟
2: روسيا؟
0: لا
1: فماش حاجة روسيا اسمه 61
2: اي اليو اس اس يعني
0: كونتر سويسرا
1: سويسرا
0: 8-1 البرازيل وبلد عربي 2005
1: سهلة ذي ظلي
0: البرازيل
2: السعودية
0: وبلد عربي 2005
2: 2005
0: الإمارات الإمارات 8 بلاش 2005 المرتبة الثامنة العراق والبرازيل
2: 8-1
0: 2012
1: 7 بلاش
0: شو فما زوز ماتشوات للعراق 2012 و2013 طيب البرازيل طيب وتشيلي نفس النتيجة
1: ضربوها بقداش
2: مع بعضهم زوز قداش يجيو
0: 6 بلاش
1: زوز 6 بلاش
0: 6 بلاش 6 بلاش
2: 6 بلاش
0: المرتبة التاسعة الأردن 1982 7-1 ضد
2: فريق محترم
0: وإن نحترم الفرق الكل
1: شكرا إجابة
2: نمسا
0: الأردن
2: الأردن
0: الأردن والعراق 7-1 1982 المرتبة العاشرة بحذينا هوني
2: جزائر
0: الجزائر كونتر
2: كونتر إسبانيا
0: كونتر ألمانيا الشرقية 1976
2: شرقية
0: أي
2: باهي 6-1
0: 5 بلاش
2: شرقية اثنين ما أنا أبو شرقية
0: احنا في المرتبة الثانية احتمال مع الماتشوات الجاية نطلع في الترتيب
2: الجاي ربي يسترنا ولك شفنا حال يا سي رب
0: إن شاء الله لا إن شاء الله لا نعطيكم المعلومة تعطيوني الدولة نحكيو على الدول العربية دولة تملك أكبر مزرعة زيتون في العالم وهي مسجلة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكثر من 5 ملايين شجرة
2: تونس؟
0: لا كيف جيت تونس ما نحطوهش سؤال معنا كم معنا فريق أعداد
2: محترم
0: محترم
2: سودان
1: مصر؟
0: لا هي سعودية سعودية دونك هي اللي عندها الرقم القياسي أما الغريب من بعد في المردود وفي في الكاليتي احنا بعاد برشا بلد يوجد فيها أقدم فستان في العالم يرجع تاريخه لأكثر من 5000 عام
2: مصر
0: هي مصر بلاد فيها بحيرة الحبر اللي نجمه بالمياه متاحة نكتب
2: أردن
0: لا مش بعيد علينا بحيرة
2: ليبيا.
0: الحبر وين موجودة
2: ليبيا
0: لا.
2: مغرب
0: هي في الجزائر بحيرة الحبر بلاد فيها أقدم جامعة مازالت تخدم لليوم
2: تونس
0: لا
1: تونس
2: مغرب
0: مغرب القروي لا
1: زيتون اقدم
0: زيتون اقدم قبل
1: لا زيتون اقدم
2: زيتون اقدم
1: ليه بالطبيعه وهما من
0: زيتونه توقفت في فتره ما
1: لا لا لا لا لا بالعكس هما اللي قريت اسمها ام القريون عليه خاطر اجي من القروين
0: من القيروان
1: من القيروان ليه ها زيتون اقدم جامعه في العالم
0: باهي بلد فيه مدينه تتسمى منهاتن الصحراء لانها تضم اقدم ناطحات سحاب طينيه
1: لليمن
2: ليبيا
0: معز يتفاعل معانا يقول لك ليه راهي القرويين هي الأقدم
1: نعرف الزيتونة أقدم.
2: أنا بيدي في بالي زيتونة
0: حتى نعرف هكيم 809 ميلاد
1: شكون
0: القرويين
1: زيتونة قبل في السبعة في القرن قبل بمية سنة
2: 1700
0: نحكيو كجامعة نحكيو كجامعة
1: اي كجامعة اي
0: كجامعة مش كجامعة
1: كجامعة اي كجامعة اي يا اخي لليوم تسمى موجودة
0: وي بي قلنا المنهاتن الصحراء وين موجودة
1: اليمن
0: في اليمن وي بلد عندها عدد اهرامات اكثر من مصر
2: السودان
0: هي السودان قداش
2: 204 ولا 240
0: 2000 اكثر من 200
1: 2000
0: ممكن صفر ناقص
1: ما نعرفش
0: كم معز معنا في المرافقة هي اقدم عاصمة مأهولة باستمرار
1: دمشق
0: دمشق وهي سوريا yes. كانت تتسمى قديما بلاد البنط وكان يصدر منها البخور واللبان للفراعنة
1: موريتانيا
0: لا
2: لبنان
0: لا
1: السودان
0: هي الصومال
1: الصومال بلاد البنط
0: بلاد البنط
1: البنط العريض
0: منطقة العزيزة سجلت أعلى درجة حرارة على الكوكب
1: هي.
0: عام 1922 هي
2: كويت
0: لا
1: في ليبيا
0: ليبيا
1: 55 ونص ولا استخ ولا 58 ونص
0: فيها مدينة تعتبر أقدم مدينة مصورة في التاريخ
2: مصورة
1: ما تقدمهم
0: بالصور يعني بالصور مصورة

أريحة فلسطين. يلا نعملوا ترتيحة مع الموسيقى. دوليشا بثينة نابولي غستي برانشي على جوهرة فام. ابدد يوم فيها.

0: 40 دقيقة على جوهرة فيم ساعتنا الأولى من أنتيبيوتيك نواصلوا معكم المشوار إن شاء الله حتى للستة متاع العشية بعد شوية سامي سنوسي في نهار من نهارات استناو وظيفنا حليم يوسفي قولترا نحكيو على المشاركة في أيام قرطاج الموسيقية سينو مكملين مع الكويز في هيا بنا نلعب قبل الفاصل حكينا على الدول العربية باش نكملوا دونك دولة عربية ما فيهاش صحراء هي
1: لبناني سمحت
2: لبناني
0: ليه هو عنده علاقة كبيرة بلبنان
2: حب لبنان برشا وعندي أصدقاء
0: آخر مرة مشيت
2: ليش برشا ما فا 2018 أما نحب لبنان برشا
0: عنده أصدقاء في لبنان وهم يحبوا تونس
2: وهم ياسر يحبوا
0: تونس ما يحبوش
1: صديقاتكم يحبوش تونس
2: يحبوا برشا
0: يحبوا تونس ويحبوا شارك
1: كلنا صديقاتي وأصدقاء يحبوا تونس
2: كتير يحبوا تونس
0: وي بلد فيها شجرة تعتبر شجرة الصمود على خاطر هي موجودة وسط صحراء وبعيدة 400 كيلومتر على مصدر ماء معروف
1: السعودية
0: لا
2: عراق
0: لا
2: عندها صحراء كبيرة الجزائر
0: نصلح المعلومة ما عنديش الديستانس ما 400 سنة الشجرة هذه موجودة صامدة من غير سورس ماء قريبة منها
1: خاطر 400 كيلومتر زي ما تكون دولة كبيرة
0: بالضبط هي ذيك علاش
1: ما تنجم تكون يا السعودية يا مصر يا الجزائر
0: مهم نصلح هي البحرين
1: ما تنجمش تكون أقرب سورس 400 كيلومتر
0: بلد فيها بحيرة هي ثالث أملح بحيرة في العالم بعد زوز بحيرات في القارة القطبية
2: أملح بحيرة
1: أملح
0: أي
1: أقل ملوحة ولا أملح
0: ثالث أملح
1: الأردن
0: لا صعيبة شوية هذه كمان
2: بلاد عربية هي
0: جيبوتي
2: جيبوتي
0: هي الدولة الوحيدة اللي موجودة في نصف الكرة الجنوبي وتنتمي للجامعة العربية
1: صومال
0: لا
1: جزر القمور
2: عربية
0: ولا بي التالون تعرفوش أصل حكايته منين جاء التالون
2: مغربة يعني
0: الكعب العالي
2: الكعب العالي
0: شنو أصوله سي أنس
1: أصوله
2: فرنسية
1: بيزنطية
0: لا
2: مش فرنسية
1: لا يونانة
0: لا
2: حمامة قبقابة
0: لا بعيد برشا جذوره ترجع لبلاد فارس الفرسان في القرن العاشر ميلادي كانوا يستخدموه
1: شجر أطول
0: إفكاس أكثر وقت اللي يستعملوا الخيل في القتال باش ينجموا يعمل بوزيسيون تاع الأسهم وكل شيء هو إفكاس ما عندوش علاقة جمالية معناها براتيك برشا للحكاية هذية مع انتشار النفوذ الفارسي في أوروبا وذي ماذا بيت فسره لي سي أنس وقتاش انتشر النفوذ الفارسي في أوروبا في القرنين 16 و17 بناوا الأرستقراطيين الأحذية ذات الكعب تضحك سي معز وصار الكعب ذي مرتبط بالمهارة العسكرية والثروة والقوة وهو اللي يزيد كل ما يزيد الارتفاع متاعه تزيد مكانة اللي يلبسه فما ملك مشهور برشا
2: لوي سيز
1: نابليون
0: لوي كاتورس ملك فرنسا كان مشهور برشا بالكعب الأحمر تحديدا وكان حدد حتى أنماط معينة متلون هذية للبلاط الملكي متاعه وصار هو علامة واضحة معناها في الحكم متاعه في القرن 17 بداوا نساء في أوروبا هما اللي يلبسوا لي تالون على خاطر برشا حاجات من لبستهم انسبيري من الرجال أنا نعش عندك معلومة على التأثر الفارسي في
1: أوروبا. ما عندي حتى معلومة أنا جيبش نحكي لك على القرن الخامس قبل الميلاد وقت الإمبراطورية الفارسية وصلت حتى اليونان معناتها وصلت باش تحتل الجزء الشرقي من أوروبا وقتها التأثير الكبير أما بعد ما في باليش فما الغزو بين قوسين الفارسي لأوروبا خاصة القرن 16-17 معناتها بالعكس أوروبا أقوى معناتها
0: أنا في بالي في أوروبا
1: لعل الكلمة 16-17 الغزو العثماني لأوروبا خاطر اللي صار في القرن 16-17 القوة الضاربة وقتها هي الدولة العثمانية فهمتني اللي احتلت شرق أوروبا المجر رومانيا اليونان البلقان
0: وصلوا الروما
1: شنو
0: هو؟ وصلوا الروما مع أحمد الفاتح ولا
1: لا ما سلوش الروما ليه ما هما احتلوا البلقان الكل احتلوا اليونان الكل احتلوا بلغاريا احتلوا رومانيا البقعة اللي وصلوا لها واللي هذيك تقريبا نقطة النهاية للتوسع العثماني هي مدينة وفي معركة شهيرة برشا ومعركة خلدوها السكان المدينة ذيك بمأكولات ناكلوها لليوم
2: بقلاوة
0: الكرواسون
1: صحيح اللي هي فيينا اللي هي فيينا وقفت النفوذ العثماني في فيينا في معركة شهيرة برشا افيك دي ديتاي معناتها تفاصيل صغيرة متاع السراديب اللي ما كانوا باش يوصلوا بعد تم تفطن لهم في آخر وقت وتم كل اشعال النار فيهم ولا راهي فيينا سقطت فيينا منعت وباش احتفلوا عملوا كل كرواسون على شكل ذاك الهلال اللي في العلم العثماني
0: العثماني يعني انا نعرف اللي في فترة أحمد الفاتح كان هو يحذر في حملة حملة لروما ولكن ما كملش فيها
1: ما كملش وان بلوس وقتها ما روما ماهيش ما نعاش نحكيو على روما متاع العهد القديم معناتها روما ماهيش معناتها هي معناتها البقعة القوية في أوروبا
0: لا على خاطر روما فما زوز مراكز كبيرة بيزنطة روما بيزنطة سيبون مازلت روما
1: روما روما سقطت في القرن الخامس ميلادي نحكيو على القرن 15 بعد 1000 سنة بعد 1000 سنة نلقاو لشبونة مدريد باريس لندرا وشمال وشمال إيطاليا وشمال إيطاليا أمستردام زاد هذوما معناتها المدن القوية اللي كان
0: باهي زعما شكون أنتم تسألوا وين نجاوب على حد ما نعلم
2: غير أوراق غير أوراق
0: بلا أوراق
2: رجل
0: نعم
1: متوفي
0: لا
2: فنان
0: في مجاله
1: رياضي
0: لا
2: تلفزة
0: لا
1: أديب
0: لا
1: كما
0: عنده كتب
1: لو كيقولوا
0: تلفزة لا ما موجود في الإذاعة هاني قاعد نسهل شوي
1: عنده كتب وموجود في الإذاعة
0: عنده كتب بي
1: تونسي
0: نعم
2: سوسيولوج يعني
0: عالم في مجاله في مجاله
1: عالم صحفي
0: إذا كان عنده مشاركة في برامج إذاعية نجم نقوله عنده مقالات يكتب يبحث في حاجات هو من مواليد أكتوبر 1936
2: تبارك الله
1: نزل حي
2: تبارك الله
1: 36 نحكي ولا 90
0: مؤرخ عالم أثار أستاذ جامعي
2: محمد فانتر
0: هو سي محمد حسين فانتر مؤرخ وعالم أثار وأستاذ جامعي تونسي مختص في التاريخ القديم والحضارة الفينيقية والبونية وتاريخ الأديان هو أصيل
1: في منطقة في الساحل في
0: تولد بقصر هلال لقى تعليمه الأول بها ثم واصل دراسته بالمدرسة الصديقية بالعاصمة ومنها التحق بالدفعة الأولى لدار المعلمين العليا بعد الاستقلال تخرج سنة 1959 تاريخ وجغرافيا انتقل لفرنسا واصل التخصص وتحصل عام 62 من جامعة ستراسبورغ على الشهادة في تاريخ الفنون القديمة والأثار ثم واصل دراسته في باريس ناقش 1965 أطروحة الدكتوراه المرحلة الثالثة في السربون حول آلهة البحر عند الفينيقيين والقرطاجيين تاريخ كبير ومجموعة كبيرة من الكتب والحقيقة عنده حاجات مميزة
1: كان لي الشرف وأني أنا اتصلت به مش للراديو معناتها في الـ في الـ في البرنامج التاريخي اللي عمله وقتها كانت
2: اكسبشنال
1: فهمتني وقتها أنا اتصلت به وقتها رحت عليه
0: عرب برشا برامج
1: مع الدكتور
0: اتصل خويا في انتيبيوتيك
1: شنو
0: اتصل شوي
1: با معنا مع فكرة بتبيع زمينة زادة في جوهرة
0: مهدي
1: بالراضية فهمتني قمت بالاتصال به وتلاقيت به وكانت عمل سيزون ولا زوز مهمين في خاصة في اللي كي نحكيه على تونس القديمة وكارتاج
2: هاي كارتاج
1: معناتها العمل هذاك من المفترض أن يقع حفظه على خاطره كان أكثر منه عمل يستمع إلى أكثر منه توثيقي لأنه تخل في الديتاي دو ديتاي معناتها تفاصيل التفاصيل معناتها اللي البرنامج هذاك ينجم يقعد حتى في الذاكرة التوانسة على تاريخ تونس القديم
2: اكسبشنال وان بلوس الكوتيديان كان يحكي على الكوتيديان تاع القرطاجيين وكيفاش كانوا يتعاملوا في نهارهم يعني
1: حتى
2: ديتاي
1: حتى من قبل القرطاج راهو
2: اي ليه يعني نذكر خاطر جو مانتريس شويه القرطاج وسمعته اتنتيفمون يعني كيفاش يفيد دي انالوجي يعني مش تاريخ للتاريخ برك يعني يحكي لك على كيفاش الفرق بين توا وقبل وشنو ورثنا من كارتاج لليوم وكيفاش كانوا يتعاملوا بطريقه تري تري ديتاي وانا حصل لي شرف اللي خدمنا معاه مع عبد الحميد بوشناق نذكره بالخير وجاله تحيه عملنا دوكيومونتير على ليبوك دوكيفيكسيون اسمه جاديس كاركوين على جوستومون الباتاي نتاع كاركوين
0: خدم برشا على كاركوين
2: حاجه اكسبسيونيل والراجل موسوعه يعني تمشي بتصور معاه اون سيكونس ولا مع ولده زاد تقابلنا معاه زاد صورنا معاه بتصور معاه اون سيكونس ماذا بيك ما تروحش ماذا بك ما تروحش خاطر يعني يظهر لي ما شاء الله عليه يعني ما نجموش نقفوا يعني بال من من النقاش معه والكلام معه والادد فاليو كما يقول لك الفالور اجوتي اللي يعطيها لك خويا ربي يطول في عمره وان شاء الله العبيد توثق ويسمعوه اكثر ويعطيوه اكثر لو طون بارول خاطر مهم.
0: يلا احنا نمشيو للموسيقى لاباس هذه بابور اللوح غاستي برونشي على جوهر اف ام
1: اختياراتك انت هذا اليوم.

0: تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا، ما نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسول، ربي محمد فسول.
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
2: جوهر أفام، راني ديما نتبع فيكم. جوهر وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
2: أول واحد فيه هب اللف.
4: جوهرة
5: أفام. بوبليسيتي.
6: في بالك بعرض صفتين جديد، ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
7: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
6: إي نعم، زيرو من لي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05-21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
8: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
9: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
8: عندك أورانج.
4: جوهرة
5: أف أم. بوبليسيتي.
10: بيزنس نيوز. بيزنس نيوز.
11: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم بوفد من مجموعة سهيل بهوان اس بي هولدينج العمانية، يترأس الشيخ سالم سعد بهوان نائب رئيس مجلس إدارة هذه المجموعة الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس حاليا. اللقاء كان مناسبة قدم خلالها الشيخ سالم بهوان فكرة حول أنشطة هذه المجموعة في سلطنة عمان ومشاريعها الاستثمارية في الخارج في عدة مجالات على غرار تركيب السيارات والصناعات الكيميائية والأسمدة والطاقات المتجددة وغيرها، مبرزا أن هذه الزيارة تندرج في إطار حرص المجموعة على استكشاف فرص جديدة لتوسيع أنشطتها نحو شمال إفريقيا، لاسيما في تونس التي تحظى بالاهتمام كموقع استراتيجي للاستثمار وتطوير الأعمال. من جانبه ثمن الوزير سمير عبد الحفيظ اهتمام هذه المجموعة بتونس، مبرزا الميزات التفاضلية لبلادنا والمجالات والقطاعات التي يمكن أن توفر إطارا مناسبا لإرساء شراكة مثمرة بين الجانبين. وأكد عبد الحفيظ في هذا السياق استعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتوفير الإحاطة والمرافقة اللازمتين للمجموعة بما يساعدها على تجسيم مشاريعها في أفضل الظروف. أكد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري العمل على الترفيع في نسق أشغال القسط الثالث من مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 الرابطة بين منزلة ميم وقليبيا من ولاية نابل، وذلك بهدف استكمالها ودخولها حيز الاستغلال خلال الثلاثية الأولى من السنة المقبلة. وفي السياق ذاته أفاد أنه تم استكمال القسط الأول من مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 والرابطة بين مدينتي نابل وقربة على طول 19 كيلومتر، وأنه من المنتظر استكمال القسط الثاني من هذا المشروع أي طريق الرابطة بين مدينتي قربة ومنزلة ميم على طول 26 كيلومترا خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن هذا المشروع شهد تعطيلات وتأخرا في الإنجاز في قسطيه الأول والثاني. تحصلت 3 مؤسسات صناعية تونسية تنشط في الصناعات الغذائية والعلف المركب واللوجستيك مؤخرا على شهادة إيزو 14001 المرجع الدولي في مجال أنظمة إدارة البيئية. وتندرج هذه الخطوة حسب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جيزات في تونس في إطار توجه المؤسسات الصناعية التونسية نحو اعتماد ممارسات أكثر استدامة وتحسين أدائها البيئي بما يعزز قدرتها التنافسية ويواكب المتطلبات والمعايير الدولية. يذكر أن شهادة إيزو 14001 تتيح للمؤسسات تحديد ومراقبة الآثار البيئية الناجمة عن أنشطتها ووضع أهداف وإجراءات للتحسين المستمر، فضلاً عن متابعة مؤشرات الأداء البيئي وإدماج الاعتبارات البيئية ضمن منظومة إدارة المؤسسة. دوليا أفادت وكالة رويترز بأن أول خط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال ضمن مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي التابع لشركة قطر للطاقة أصبح جاهزا لبدء التشغيل مع توقع تدفق أول كميات خلال شهر نوفمبر المقبل. تتجه روسيا لتسجيل أعلى مستوى للإنفاق العسكري في تاريخها الحديث خلال العام الحالي 2026 بعدما أقر الرئيس الروسي بوتين زيادة كبيرة في مخصصات الحرب. وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز نقلا عن مصادر، فمن المتوقع أن يصل الإنفاق الدفاعي الروسي إلى نحو 17 تريليون روبل أي 199 مليار دولار أمريكي بنهاية العام الجاري بزيادة تقرب من 40% مقارنة بالخطة الأصلية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
10: بزنس نيوز المشهد مع زهير الجيس.
11: ناس كثير قالوا إذا كبر ولدك خويه، وقتاش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة؟ كيفاش نراوي المراهق اليوم؟ هل هو المشاكس المتمرد على كل شيء، ولا هو المضغوط برقابة الوالدين والأصحاب والسوشيال ميديا والقراية والخوف من المستقبل، ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي؟ في المشهد نحكيه على الأم والبو وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة ولدي ولا بنتي كبروا ما عادش نخاف عليهم، وقتاش الوالدين يتخلصوا من الخوف على صغارهم ويخليوهم يجربوا. في المشهد نحكيه على المراهقة، هل هي فترة عمرية عادية ولا مرحلة خطيرة يلزمها برشا مراقبة؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
10: المشهد مع زهير الجيس. جوهرة FM Tendance
12: برعاية
13: عسلمة Get ready with me Bon plan And guess what
14: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على الابلي ماي أريدو.
15: أريدو طور عالمك.
16: تحياتنا لكم مستمعينا الكرام، فقرة تندانس تجيكم كل يوم على راديو جوهرة لقاية هذه ونحكي فيها على آخر الأخبار التقنية والتكنولوجيا. اليوم باش نحكي على الواتساب اللي قاعد يحضر في روحه باش يزيدنا أدوات جديدة للرقابة الأبوية، يعني لهنا لي بارون ينجم يكون عندهم وسيلة للرقابة على الصغيرات امتاحهم، دونك القدرة باش تكون أكبر على متابعة نشاط المراهقين في وسط الابليكاسيون تاع الواتساب مع الحفاظ على خصوصية المحادثات الشخصية امتاحهم. التحديثات الجديدة ولا الميزاجور الجديدة هذوما باش نلقاو فيهم دي نوتيفيكاسيون ينجموا يتلقاوها الوالدين وقت اللي يدخلوا صغارهم المراهقين إلى مجموعة على واتساب، وحتى كي يخرجوا من الجروب دو ديسكوسيون اللي موجود على الواتساب. نوتيفيكاسيون أخرى زادة نجم جي للي بارون وقت اللي عدد الأعضاء يزيد بصورة ملحوظة في الجروب دو ديسكوسيون اللي موجود فيها الصغيرات. أدوات الرقابة الجديدة هذه تعطي قيود على استخدام لي شان ولا لي شانيل والتحكم في تحديثات الحالة، يعني استاتو، وهكا لي بارون ينجموا يحدوا الحالات اللي نجم المراهق يشوفها والأشخاص اللي نجموا هما يطلعوا على استاتو متاعو. وتعتمد ضوابط هذه بالطبيعة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي الميتا AI، وين ينجموا لي بارون يختاروا بين التجربة المعتادة للمستخدمين واللي عمرهم 13 عام فما أكثر، وفما أوتر أوبسيون ولا خيار آخر اللي هو المحتوى المحدود وإلا بالإنجليزية limited content، ويحط قيود إضافية هالمحتوى المحدود هذا على المواضيع اللي نجم المراهق يناقشها مع الانتليجنس ارتيفيسيال اللي هي موجودة الميتا AI. تستهدف الخيارات هذه منح الأسر قدرة أكبر على تنظيم تجربة الأبناء الرقمية مع إمكانية اختيار مستوى الرقم الرقابة المناسب لكل أسرة ولكل مراهق. وفقا لنفس التقرير طرح المزايا الجديدة هذه باش يكون تدريجيا على التليفونات اللي تخدم باللي دو سيستم ديكسبلوتاسيون كسوا الاندرويد ولا الايو اس، شيء اللي يعني اللي كانوا الوصول نتاعها الى جميع المستخدمين ينجم ياخذ شوية وقت بعد ما تصير الميزاجور نتاع الاندرويد ولا الايو اس، وهكا تولي تصير الميزاجور اوتوماتيك نتاع الواتساب وتعكس التحديثات هذه توجه الواتساب نحو توفير ادوات تعاون الاولياء على التعامل مع التحديات المرتبطة باستخدام المراهقين للابليكاسيون اللي موجودين على التليفونات. ان شاء الله هالابليكاسيون هذه تنجم تفيد وتصال الميزاجور هذه تنجم تفيد باش نحميو صغيراتنا من المخاطر اللي موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي. هذا شعنا اليوم، غدوة ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.
12: Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة. على

0: 13 دقيقة على جوهرة فيم، هذه الموسيقى اللي حبها ناس بن مالك في ساعتنا الثانية من أنتيبيوتيك. نكملوا المشوار إن شاء الله حتى للستة متاع العشية. المفروض الساعة الثانية يكون قولي أنت
1: نايت كراولرز توفى مازال كيغادرنا، معناتها نترحموا عليه من أحسن المرسوات اللي خرجوا عام 95 نايت كراولرز.
2: فهمتني؟
0: نحكي على الجروب.
1: اي نايت كراولرز اسمه، فهمتني؟
2: والمرسو
1: المغني شو اسمه المرسو؟
0: بوش ذا فيلينج.
1: اي بوش ذا فيلينج
0: فوز كمان ظاهر على الاخر.
1: وفما زوز او غنيتين خرجوا فرد وقت في الالبوم هذا،
3: وهذا غنيه ميكسات على الاخر ديك الدي جي
1: التوا تخدم
3: مانيفيك مانيفيك.
0: وي دونك حبيت ان نوضح حاجه، احنا المفروض في الساعه الثانيه عندنا البارتي الكبيره اللي هي الانترفيو. ما نعرفش ان شاء الله يا ربي المانع اخير حليم اليوسفي نسقنا معاه مع مكتب الاعلام الايام قرطاج الموسيقيه، نشكرهم برشا على التعاون. المفروض باش نحكيوا على عرضه غدوة في قاعة الأوبيرا 9:30 تعليل، يرجع الجروب اللي جروب مميز برشا قولتلا ساوند سيستم، عرض اسمه وحيد القرن. إن شاء الله المانع خير، ما زلنا نطلب فيه فريق التنسيق نجم يلتحق بينا في ساعتنا الثانية. سينال وقيت هذا وقيت الذكريات توتسويت في نهار من هارات.
4: في نهار من هارات
3: نهار من نهارات نتاعي نحب نحكي على الألعاب اللي كنا نلعبوهم وإحنا صغار وتوا انقرضوا سيانس معرفش كنت
0: أو أفكر. يبدو أنهم
3: أولا وسلطان الألعاب الزربوط مالوغوزمون الزربوط توا انقرض شوية سورتو ما نحكيش لي باللوان وبالموزيكا، ونحكي لك اللوح واللي جنرالمون ربايت نتاع صباتك القدم هذوكم تعاود تستعملهم باش تدور به الخيط، ويبدا ثم كل وحده كي رصاصه اللوطه باش نجم يشد في القاعه وبرا عاد تشوف ولاد الحوم الكبار كزراب زربوتور بروفيسيونيل يبدا كي يضربوا على القاعه كل النار تبدا تقدح حاجات يدوخوا قبل سورتو في شوارع المدينه العتيقه نهج الباشا اتسترا تشوفهم في رمضان
1: في تسكل في لفايات في حلق الويت في
3: بختو بختو دونك ثم كياس وفما
0: رصاصه كويس اصول الزربوت منين جا
3: تركي في بالي في بالي هكا
1: اوكي واللي عنده واللي يخسر شنو مش يعملوا له زربوتو
0: ما نعرفش
1: يرميه ولا على الحيط
3: اي على الحيط
1: جبتني يرميه على الحيط
3: يتكسر ولا
1: يعاقبوا له الزربوت نتاعو
0: معناها الزربوت الخاسر هو اللي يعرضوه له
1: اي شخص خاسر ياخذ له زربوت فهمتني هو التير ما نجموش نستعملوه في الراديو لكن يقع معاقبه الزربوت
0: بي
3: دونك وفما زاده لعبه صغيره كنا الاصدقاء الصغار الكل اليبوك كانوا ياخذوا في المفاتح نتاع الدار الكل المنقوبه فهمت لعبه سيلونسيو شويه باش يحط فيها ليه الوقيد الريحه تاع الوقيد باش يصنع البني بني جوستومون بالمسمار وكنا يقول لك البني بني تضربوا على الحيط يولي يغني سوفكو احنا كنا المساند الرسمي ضد القايله وقت اللي احنا صغار حد ما يقايل وكنا نبدا نطرشقوا في البني بني
0: بالصفيح نتاع الحاجات تاع الكوجينه هذوك
3: لا هذاك مسمار منقوب مسمار جينيرال مقلص
0: بالضبط
3: منقوب تحط فيه وقيد الاحمر نتاع الوقيد وتسكر بمسمار يبدا روليي بخيط وتبدا تضربوا على الحيط يترشق
0: يضحكوا صغار
3: يضحكوا صغار شيخين
0: يخرج واحد من القايله يبدا فادر
3: اي اما جينا المو بين الحوم عرفتك اللي اخر اول حومه الفلانيه تبدا تضرب شكون يترشق اكثر في الواحد نبداو نتعاركوا عسيلو البنات كان عندهم اللاستيك ما عادش كنت تذكروا اللاستيك اللي كانوا يحطوه كي يمشوا للميرسوري ياخذوا 8 متر
1: لاستيك
3: لاستيك لابي 8 متر وهي تلصقوا لهم باش يعملوا باش يتسكر ويحطوه الفتيات يحطوه في النيفو نتاع ركايبهم ويبداوا يعملوا في كل كوريغرافي ادخل واخرج من اللاستيك كانت سانكرونيزاسيون انورم
1: راه ثم ماشي لاستيك رامي خلي ما نعرفوش
0: انا ما نعرفوش
3: لاستيك
1: ما ليه معناتها رامي ما حضرش عليه
0: رامي مش لوبير برشا رامي متربي في دار ثقافه
3: لا هذا بلاص كل هذا كانوا البنات كي تشوفهم يلعبوا
0: معز هذا كيف قولي ما عادش
3: ما حضرش عليهم
1: ما حضرش عليهم ما انا ما فماش مكتب
3: بل
1: وقت ريكرياسيون البنات عندهم زوز العاب عندهم الاستيك ويمكن نحكي عليها الثانيه
0: كاري
3: الكاري جوستمون
1: فوالا الكاري والاستيك ما فماش مكتب
0: الكاري موجود خلطت عليه
1: يا ما الاستيك زاد في الكاتب الكل معناتها كي تبدا متعدي تشوف مكتب محلول
0: خلينا نحكي الاستيك ما عاود فصل لي الاستيك
3: الاستيك هو يبداو زوز بنات بعد على بعضهم كما نقولوا زوز 3 متر والاستيك يبدا مطلوق يبدا يتحط في ركايبهم الزوز بنات يدخلوا في وسطه الاستيك يبدا مطلوق ويبداو البنات يعملوا في الانفورم
1: في وسطهم
3: يدخلوا
1: يخرجوا يدخلوا ويخرجوا.
3: أما أما أما سيتي يعني طريقة اللعب به يعني لا مانيير افيك لاكيل يسانكرونيزي لي موفمون تاعهم دخل ساق وتخرج ودخل زو ساقين وتنقز سيدرا فيزيك راهي على الاخر فيزيك
1: لا وقت عاطي كاين يرقص
3: كاين يرقص اي وحلو ياسر خاطر البنات الكل كانوا يصفقوا كانوا حاسيلو كوم ان كونكور وفما زاد سبع حجرات وما ادراك ما سبع حجرات
0: ست كيو
3: ست كيو اي بون
1: سبع حجرات خلوش كيو قبل
3: وتعرف الخربقه
0: خارب جاينا
1: على الخارب الكبار عاد
3: ليه الخارب قال ليه اللي ندخلنا نعملوها
0: في القاعه نرشموها نقول لك لحظه بالحجره نتاع اليجوره وليت ترجم
3: في الرمل لون جينيرال
1: في الرمل ولا ما عندك
0: احنا تطورنا من بعد ولينا على الماده ولا فما التروتوار وليت بالحجره نتاع اليجوره
1: انتوما ماكمش تحفروا ترشموا دونك ترشموا صحيح اللي يحكي فيه ترشم بالحجره الجنوب بتخلي كتراس الحمراء
0: موضوع مهم جدا يقتضي كونه نتحلوا فيه بالكدا فقط فاصل وراجعين
2: من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك مع سامي بن نور
5: ساعتين
2: أكتواليتي ضحكة وأجواء إيجابية شنو صاير في تونس شنو صاير في العالم أهم الأخبار آخر المستجدات أما ديما بطريقتنا خفيفة قريبة ومن غير تعقيد أنتيبيوتيك مش كان أخبار هي جرعة أنت بوزيتيف شوية معلومة شوية ضحك شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية جوهرة
6: بوبليسيتي معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
7: جوهره اف ام بوبليسيتي
8: انتيبيوتيك بلس انتيبيوتيك بلس كل يوم من الاثنين الجمعة من الاربعة للستة على جوهرة اف ام تي في شو

0: فيه نهار من نهارات. يلا دوك رجعنا في نهار من نهارات وقفنا عند نقطة مهمة جدا.
1: صبع حجرات
0: خربقة
1: خربقة
0: خربقة
1: أما
0: بشيب على الموضوع
1: مش نكمل لك حتى مازال ثم برشا ألعاب وثم إمبراطور اللعب اللي في, في عمارنا. كي نقول لكم أنا القالو ونقول لكم الماموت ونقول لكم البيسة كزاز والبيسة الحديد
0: قل له ساخت قلكم تجمعني معاكم أور أنا جمل الموضوع.
1: اسمع في البيس هذي الكل شو لكسيكال
2: أقوى واحدة اسمها العظوميه
1: البيضه العظوميه هذيك البورسلينك اللي تبدا ثم التكنيسه صحاح ثم بيس يجيبوه بلاش اما نتاع صحاح يجيبوه من عند الميكانيسيان
0: حديد
1: الحديد
0: الحديد
1: كل في لي رولمون هذوك
0: القدم راني بعت البيس معناها
1: فوالا كل لي رولمون القدم هذوك يبدا ثم بيس حديد والبيس هذيك تكسر يعني كي تبدا تفيزي بها تكسر وثم البيسه الفتفاتي عيطوله اللي هي اصغر شويه من الاخرين تلقاهم في لي رولمون هكا زاد كيف كيف اما صعيب باش تربحها هذيك بار كونتر هي تقمر مليح
0: وي حتى حيا صديقي خميس خيا خميس احسن معاش موجود في فرنسا هو توا بعنا البيس واحنا صغار
1: عندك الكلمه الصحيحه قال تريبوليت
0: اوكي
1: كلمه التريبوليت بالفرنسية اللي هي تيربوليت اللي هيك الإجريج ذيك وتحط فيه لاستيك وتبدا خويا تضرب ليه قبل لمبه تبدا تضرب به الاصدقاء ما تيسر من ال... من الشسم من الصنوبر ومن ال... من الوعي تبدا تعدي في الشارع تشوف كل كل كل الشجار الكل اللي مطيحين الوحيد نتاعهم تبدا تتبع في ال... في الشباب وتتقمر في وسطهم. العاب كانت رقيقه جدا. ثم الكاري اللي كنا نحكيوا عليه وثم حاجه يحبها ياسر انس اللي هي لعبه النفخه
0: الأوراق الأوراق البانيني اخلط عليها
1: الأوراق البانيني هذوكم كانوا
2: البانيني هو فما البلاستيك فما الكرتون القوي
1: اللي
2: فيهم حيوانات وفيهم
0: واحد عندهم كرتون نذكر بوكيمون مثلا وقتها
1: لا أما الكورة إسانسيالمون الكورة
2: الكورة والحيوانات وواحد هذاك الكرتون الخشين هذاك خاطر نفختهم قوية الاخرين ساهلين
1: أما بانيني كانت راو يبداو حومة كاملة دايرين وشكون باش يهز تصوير فلان وقتها اللي نحكيه في اللي كوب دي مون جينيرالمون في 90 و 94 و 98 تبدا تصاور كيما مارادونا ولا كيما باجو ولا كيما هذوكم يبداو حومه كامله تستنى شكون باش يدورها وكان بعديك بعد ان بو بلو تار كان ثم البوغ عام 93 اي انت راس
0: زين نفسروا نفسروا للساده
1: البوغ هي صفيحه هكا صغيره اون كارتون كانوا يتباعوا فيهم اشكال وحاجات غاغ ودرشيه تحطهم فوق بعضهم وتضرب بوحدة أثقل شوية تدورهم كي تدورهم تربحهم. سوف كو البوغ هذايا جات من فرنسا الحكايه زعما ولا توندونس من فرنسا اما كان ضربت على الاخر عام بين 93 و 97 على الاخر
2: في اللي اخدم نسيت لعبتين على الاقل
0: برشا
1: حطينا
0: عزيز عندي
2: برشا قبل ما توصل البوغ
1: اي لا انا نحكي على الجينيراسيون تاعي تو كيفي مي لويش شويه على البوغ تعرف البوغ من وقتاش هذايا تخلقت تو كي تدخل على الانترنت تو تخلقت في الثلاثينات
0: لعبه قديمه برشا
1: الثلاثينات اما كيفاش تخلق في هاواي كانت ثم الدبابز الحليب كانوا يتغطاو بكاردونة صغيرة هكا دورة كاردونة صغيرة وكلمة بوغ بي او جي جاية من باشن فروت فروي دو لا باسيون اورانج وغوافا يعني غوياف جاية خاطر هي كل حليب كان معطر بالفازيت هذوكم وكانوا صغار يلعبوا بهم ثم اليويو
0: ما شنو جابها من هواي
1: بالثلاثينات عودت اون فوغ في اوروبا وقتها وحملوا حاجات كي يلمعوا حاجات هكا كل دو كوليكسيون كل شيء كيما لي كارت نتاع البيسبول في امريكا وكيما هذوكم عندك اليويو زاد كان ثم اليويو اللوح
0: اليويو مش تاكل سمعت في الكوفيد عملناه
1: لا نوع اخر بال بال بال بالخيط هذاك يبدا يطلع ويهبط هذاك
0: سي بون عرفت
1: والبنات كانوا يحبوا سكوبي دو ذكرهم البراسلي اللي كانوا يعملوهم كانوا يعملوهم بالخيوط ثم البنات كانوا يحبوا ياخذوا ثلاثة خيوط من المرسولي خشين شوية يبدأوا يعملوا في دبرة
0: ثفيرة
1: كيف ثفيرة أما أم بو بلو سوفيستيكي ماهيش ثفيرة ياسر أما بو أربعة وبو خمسة بو خمسة عقد بعد ثم شو اللي قلت لي انت قبليك قبل البوغ الألعاب
2: ثم لعبة معروفة برشا
0: تليفون
2: لا الغميضة
1: لا
0: غميضة والشدة
1: لا هذيك مازالوا يتلعبوا لا انا نحكي لك اللي انقرضوا خاطر الصغار مازالوا يلعبوا فيهم مازال ثم لعبه اللي مازالوا يلعبوا فيها ما ان شاء الله يا ربي تعاود ترجع شويه اللي هي بنت ولد وما ادراك ما بنت ولد في
0: فما دار خالد زاد
1: اه شنو دار
0: دار خليت
1: لا ما نعرفوش هذا نعرفوا بنت ولد جماد حيوان بلاد
2: وفما الاخرى جليد سارق
1: سارق جليد هاني شيتك زاد سارق جليد زاد كيف كيف اللي لازمك تفلم شويه
2: ومفتش
1: ومفتش
2: ولازم وسارق
1: وتهز اوراق يبداو انونيم تشوف روحك انت طلعت ولازم المفتش يلقاك وسينون سارق اذا كان يتلقاه ياخذ جلدات بكل بكل حب فهمت من بعديك ثم لير نتاع لي جو فيديو لاتاري وما ادراك ما لاتاري كان تتريز جات وقتها وجات بكل لعبه نتاع الياجور اللي ثم صفيحه صغيره فيها كوره لازمك تكسر الياجور اللي فما الفوق
0: لاتاري نعرف لعبه البطه هذيك وتبدا عندك
1: ثم البوكس هذا كيف كيفك اللي زوز يبداو يتعاركوا ثم الطياره اللي تبدا تضرب في الجماعه اللي جايين ولاتاري كان نعديو برشا وقت عليها جاي الجماعه اللي راحوا من الحج يجيب لك
0: حيده
1: لاتاري فهمت حيده لاتاري معاه اما اون فادير كو لي جو فيديو مازالو باغ كونت ثما الحاجه اللي انقرضت بالحق حكى عليها سيمي بنور من الفيت اللي هما لي سال دو جو الفليبر والبيار واللي زركاد والبيار امريكان والبابي فوت هذوكم كل مالوروزمون مشاو ينقرضوا خاطر يا معبيد عدت وقت في كل سال دو جو يا معبيد
2: مصيبه كانت هي تاخذ برشا وقت وبرشا فلوس
1: برشا فلوس
2: بالنسبه لواحد صغير
1: اي وقتها 100 فرانك باش تلعب تروح
2: وجنا 100 فرانك شو تشدك يا اخي مش
1: لازمك
2: على الاقل حاجه تدخل ب 500 فرانك اللي برشا في الوقت هذاك
0: 500 عم حط شيء في وقتي انا
1: ليه 500 فرانك ب 100
0: خمسه تراح بيبي فوت
1: هكاك خمسه تراح بيبي فوت ومن بعديك عندك كل اكس او عرفت اللعبه هذيك نعملوها ما لازمش ما تشجعوش عم كنا نعملوها في الكلاس على كل اكس الاكس والاو اللي تعمل
0: تتبع موجوده
1: هذيك
0: ما قرفتش
1: اما كنا نسجدوا انسان التابلو الكبير اما احنا كنا نعملوا تابلو
0: ساعتين عربيه ساعتين فرنسيه
1: وكان عندنا الفاشتورو كنا نلعبوا في المكتب اللي هي في الليسي اللي هي تختار اربعه ارقام وكي انت تبدا البروبابيليتي نتاعك على الاربعه الارقام هذوكم تبدا تقول بار اكزومبل يقول 1 2 3 4 يقول لك دو فاش ان تورو يعني عندك واحد صحيح وثلاثه مش في بلايصهم وتبدا تلوج هكاك تعدي الساعتين هذوكم اللي تحكي عليهم انت تبدا تلوج عليها
2: هذا تلعبوها في المعهد الفرنسيه
1: لا ولا لا
0: اي خاطر انا حاسس وش فاجئني بحاجه
1: تخيل الامام مسلم معهد امام مسلم
2: ماهوش بعيده معناش احنا باش تروح في المنسيت بتاعنا
1: وثم حاجه اللي زاد انقرضت مالوريزمون في مش انقرضت نقصت برشا اللي هي كل ما فما مانيفيستاسيون سبورتيف الحومه تتبع كوسوسوا تنس كوب دي مونتاهوند كوره جوز اولمبيك الحومه الكل تنس خرج جوز قليات خويا وصور انت الفيليه من اللوطة ودبر كره التنس وابدا العب في الحومه
0: شو معناه كنتوا تلعبوا تنس بالقلايه
1: بالقلايه ولا تعرف شنو
0: بالقلايه خويا
2: لا لعبش تنس بالقلايه
1: انا لعبت
0: تنس بالكل
2: لا لعبت تنس ما مش بالقلايه
1: لا في الحومه نحكي انا
2: لا حتى
1: في الشارع
2: فلا اش نعملوا احنا
0: بالراكيت
2: اللوح القديمه ونرشموا معناتها خط على الحيط هذاك كي شبكه واحد يعمل والا راكيت معناتها فما شكونش يشري راكيت ناخذ نلعبوا بها
1: لا احنا وقت القلايه والا القرضه اللي نقصوا عليها اللوحه عرفتها مش الخشينه القرضه النورمال اللي نقصوا بها اللوحه
0: معناتها التنس في
1: حوم هذاك وقتها والله بالحق احنا في رولان جاروس بريود رولان جاروس اي حاجه شاندها مونش وتنجم تلعب بها تلعب وثم زاد الحاجات اللي مازالوا موجودين توا اللي مالوريزمون ماشي وينقرضوا اكوز دو التليفونات واليوتيوب اللي هي الشده الغميضه شو اسمها 1 2 3 سامبا
2: خرجوا منها سيرين خرجوا منها سكويد جيم
1: سكويد
2: جيم سكويد جيم سكويد جيم تقعد هكا ما تحركش في كوريا خرجوا منها
0: دخل نتاع سيري
1: احنا وصلنا عملنا كونكور نتاع غميضه كونكور يقعد بثلاثه سوايع يعني نبداو في حومه كبيره نمشيو انا نمشي حومة ولد خالي وقتها في قصر السعيد
0: فما ديزيميسيون كبار ديزيميسيون دو جو
1: في يا ولدي احنا في قصر السعيد كانوا يسكنوا وين السيتي ميليتير هذيك البلاصات اللي بحث بعضهم برشا هما كبار برشا غادي خويا تلعب غميضه وكل شيء محلول ودبر راسك فهمت تخيل انت ثلاث سوايع ولا قداش وانت تلوج وانت تحسب حتى ال 5000
0: يعرفوكم برشا توا الايامات هذيا ولا انا كهوا على انستغرام ولا فيسبوك لي فيديو اللي فيهم الموسيقى نتاع الثمانينات التسعينات وحاجات من الزمن هذاك مثلا تحف الفخار هذيك الزوزيدين ولا الحمامه ولا الجو نتاع النسر اللي يبدا يدور هكا يعرفوكم برشا الايامات هذوما
1: انا شفت دانيرمون خاطر نسيت شكون حكي عليها البارح هذول لبنى هذول حكيت عليها اللي هي كل الحاجات يجيبوها من السعوديه ذكرها كل ماكينه اللي تشوف
0: المصوره اللي فيها 4 5
1: اللي تبدا الدور هذيك وثم كالحمامه اللي تشد فوق الواحد نتاعها ثم الغله البلاستيك
2: لكن ما تقعد ديما مالكة الالعاب كل اليوم اللي هي الكوره
0: الكوره يعني
2: اللي هي حجره منها
1: طبعا لا هذيك طبعا اما ثم لعبه زاد ماشي تنقرض ابار في الجينيراسيون الكبيره شويه اللي ماذا بهم حتى لي جون يعاودوا يزيدوها اكثر وينقصوا شويه من التليفون ايه لعب الورق الكارت البلوت والرامي وشكبه اتسيترا راهو تهذب برشا المخ
0: تهذب من عاش يقولوا لي جو دي بيت الرامي ولا
1: مثالش نقول لك
2: حاجه الفرق ما بين الرامي والبلوت بلوت خاطر يلزمك حساب اكثر حتى شكبه راه حساب اكثر من الرامي يا ما شنو تاكل برشا وقت انا ندمت على السوايع اللي عديته وانا في الخانه نلعب في البلوت والرمي وما تابع
0: كان يكون عمل جميل وقت اللي انت كنت على الكرسي هذايا وسالتك السؤال هذايا وجاوبتنيش هاك جاوبت تو
2: اللي هو شنو؟
0: هاك ندمت على حاجه
2: لا قلتها قبل معناتها انا ما الى حد 2014 ما فماش ساعتين البلوت نتاعي لازم
0: وتوا؟
2: لا ما عادش نلعب لا بلوت لا رمي
1: اما راهو اما باقي نقول العب كارتا خلمي تقعد سكرولي فرد وقت هذوكم الساعتين اللي تحكي عليهم تاع البلوت لي جون تاو يقعدوا يسكروليو في التليفون
0: وما تحس بالوقت
1: دون دو زور
0: ما تحسش بالوقت
1: ما تحسش بالوقت ساعتين تحس بعصابك مكبوس على خاطر وانت توي سوليسيتي توي سوليسيتي بعد نهار خدمه راهو بدنك وعينيك لازمهم يرتاحوا وموال بلوت ورامي تبدا قاعد في قهوه تضحك تسمع كلمه وتاخذ كلمه تركز شويه تحسب شويه ميتو تو ديكونيكت شويه والله العظيم الالعاب هذوما اللي كنا نلعبوا فيهم قبل كان ثم بنا وكي تروح عرفت شيخ وتقرب العباد راهم كي نلعبوا ليزيكيب ونلعبوا في الحومه الكل راهو تقرب الناس وراهو يعني قوه سوسيولوجيك كبيره برشا يعني خير من التليفون كي سوليتير نتاع وحدك تتفرج ابسوربي وفينا المهم تخرج شيء
0: مشكله كبيره التليفون والبيسيات وليزيكران بالحق لازم واحد يخلي شويه وقت بلاش تليفون
2: مش انت ولا الالغوريتم نتاعك انت كان مستانس تلاور في تتفرج في حاجات تافهه وانا ما يخليهم شيء
0: لا كويس
2: مش يعطيك الالغوريتم هذاك كي تتفرج في حاجات معناتها يخرجوا لك ديما حاجات اللي انت تحب تتفرج فيهم
0: لكن ما يوفاوش ولكن ما يوفاوش
2: وانت ما تحسش بالوقت انا ديما نتعلم حتى ريت ساعات وليت كيما شو اسمه هو قلت سكرولي هذا التيرم اللي تستعمله نسكرولي نتعلم انا ساعات وما
0: ولكن على حساب صحتك على حساب عين مخ
2: نتعلم اما نتعلم اولا ثانيا نقول ليه غلط ونمشي نثبت خاطر ساعات مش اللي تشوفه الكل راه
1: صحيح اوزر انا راهو البارح برك جاي ديسكوشن مع بنتي قالت لي انا تعبه ما تعبه ولا شو قلت لها شوف انت كي تبدا تعبه في نهار قرايه بدنك شنو اللي حاجته باش يرتاح دونك انت تعبه وفي بالك تو ديتون وتحل تليفونك وتتفرج معناها بدنك ماكش قاعد ترتاح فيه انت في بالك قاعده ترتاح سوف كو تي لو سوليسيت تي ليكسيت انكور بلوس قاعده تي سوليسيت عينيك ياسر خاطر ما تنساش التليفون نتفرجوا فيه بالطول اللي هو اخي بحاجه احنا عينينا بحذا بعضهم ماهوش فوق بعضهم دونك التليفون تتفرج بالطول لا سيرفاس فيزيبل اكبر برشا من ليكران دونك قاعد تعمل في اون فورم دو كونسنتراسيون كبيره على مخك وكبيره على عينيك تخلي روحك بدنك اللي حاجته بالراحه من بعد نهار خدمه ما يرتاحش دونك اوكي تتعلم سوف كو بدنك قاعد ترهق فيه بصفه غريبه
0: توازن باهي في كل شيء في الوقت وحنا طولنا اليوم في الوقت في نهار من نهارات نعملوا ترتيحه مع الموسيقى بعد فاصل بعد راجعين في انتيبيوتيك نواصل معكم المشوار ان شاء الله حتى للسته

0: عدد عمرك وانت
1: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
2: احنا البس متاعنا راهو جغرافة ما نشكيو كان جغرافة نشكيو لحد.
1: عندك راي؟
3: ربي فسول ربي محمد فسول.
1: ما تخليهاش في قلبك.
3: مش حرام عليكم.
1: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
4: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم جوهر.

0: وخلي صوتك حاضر.
1: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى وصحكم.
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: أول واحد فيه هب لطف.
2: جوهرة
3: بيبليسيتي
4: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
5: حكيلي حكيلي بالديتاج صار.
4: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
5: اسمع كلمني كلمني.
4: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
5: سي با فري إيباي ودي شقلت له.
4: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
6: مع لوفر أحلى بونيس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
7: أريدو طور عالمك.
8: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
9: Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة. على جوهرة.

0: هيا بينا نلعب. هيا بينا نلعب.
1: السؤال
2: يقول:
1: أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ المنتخبات، شكون حسب رأيكم المنتخب الأول اللي عنده أطول سلسلة في اللا هزيمة؟ يعني مجموعة كبيرة من ماتشات ورا بعضهم ما خسرش.
2: يظن هي توا إسبانيا
3: 42 مقابلة.
1: وي توا إسبانيا 39
2: 39
1: بداوا من 2024 مستمرين لليوم. المنتخب الثاني هو
3: على قبل جمعة الأخرى خاطر لعبوا ثلاثة أربع مقابلات توا دونك طلعوا 42
1: ينجم يكون. المنتخب الثاني هو
2: فرنسا.
1: لا فرنسا مش موجودة.
2: مش موجودة. أوكي
1: مش موجودة.
3: أرجنتين.
1: الأرجنتين وي الأرجنتين هي الثالثة 36 مباراة بدأت من 2019 حتى 2022.
3: إيطاليا
1: الثانية هي إيطاليا 37 ماتش من 2018 حتى 2021.
3: وهي ضعيفة
1: إيطاليا
3: كوب دوروب. هي ضعيفة
1: كوب دوموند. قديش من
3: لا كوب دوروب
1: كوب دوروب على إيطاليا قديش طوى من كاس عالم مش موجودة.
3: هي آخر كوب دوموند لعبت فيها دلي 2000
2: لعبت فيها
3: لعبت 2014 يما 2014 تحت برميتور مرتي.
1: المرتبة الرابعة
3: بلد منين؟
1: بلد اوروبي.
3: اوروبي
2: اوروبي.
3: المانيا.
2: المانيا
1: مش اوروبي سامحوني.
2: برازيل.
1: البرازيل وي
3: ماهوش اوروبي.
1: 35 ماتش من 1993 حتى
3: 97
1: 96
2: بعد ما اعطتها نيجيريا درسا لن تنساه.
1: ما نعرفش
3: ليه هذيك عاد اولمبيك.
1: اولمبيك
2: اي ما هي بيدا
3: سيريكا. ما ليه
2: ما تحسبش
1: المرتبة الخامسة. المرتبة الخامسة
3: اوروبي.
1: اوروبي.
2: هولندا.
1: لا
2: المانيا.
3: هولندا.
1: لا
3: المانيا.
1: اسبانيا.
2: اسبانيا
3: اسبانيا مرة اخرى
1: 35
3: 2018 2022
1: لا اسبانيا من 2007 ل 2009
3: 2000 وقتها هز التاج. هزت اسبانيا وقتها الفريق الوحيد اللي عمل كوب دوروب كوب دي موند كوب دوروب 2008 2010 2012
1: مازال يظل اسبانيا عندها مرتبة اخرى زاد
2: ثلاثة مراتب اسبانيا.
1: هاي المرتبة التاسعة 31 ماتش من 94 ل 98
2: زوبة زرتة.
1: دونك نرجع المرتبة
3: المرتبة
1: السادسة بلد افريقي.
3: المغرب.
1: لا
2: نيجيريا.
3: نيجيريا.
1: لا
3: كاميرون.
1: سنغال. 33 ماتش من 2023 حتى 2025 سنغال. بعدها
3: الجزائر.
1: بلد افريقي.
2: مغرب.
1: المغرب وي 33 ماتش زادة من 2025 حتى 2026
3: اول ماتش خسرته في كوب دي موند هذاك نتاع فرنسا.
1: المرتبة الثامنة مرة اخرى
3: اسبانيا.
1: لا
2: ارجنتين.
1: الارجنتين 31 ماتش من 91 حتى 93 بعدها مرة اخرى
3: البرازيل.
2: لا اسبانيا.
1: اسبانيا 31 ماتش كما قلت 94 98 والمرتبة الأخيرة المغرب 31 ماتش من 2019 ل 2022
3: زعما تونس قد عندها منا ولا عملنا ما هكا سيرية
2: عملنا مرة ثلاثة ما خسرناش ورا بعض.
3: ليه عملنا يكون 20 21 ليه وقتها تجيو فكابول ضعيفة فيها درجكون
2: فيها موريتانيا
3: ديما هكا يا موريتانيا حتى نربحوهم توا كموريتانيا
2: كفير ما عادش توا الكفير ما عادش تكبر معاه موريتانيا ما عادش تكبر معاه.
1: باهي في اوغندا نائب شعب خسر في الانتخابات حسب رايكم شنو عمل؟
3: نعرفها الحكايه يا ما في بالي في نيجيريا.
1: انا عندي في اوغندا
3: انا نعرف نتاع نيجيريا قص الضوء على القريه نتاعو على خاطر هو اللي قال جبت لكم الضوء
1: ما يبعدش وقص
3: الماء وقص على الطلبة اللي يدفع لهم في البورس خاطر هو يدفع لهم بورس خاص عليهم انت البورس نتاعهم.
1: هذا عام هذا عام
3: توا هذا جديد هذا
1: لا هذه 2018 ممكن الالغوريتم شفت كيفاش
3: شفت حكايه اخرى
1: 2018 خسر السياسي باتريك اوكوموريغا انتخابات البرلمان عام 2018 باتريك
3: شنو المهم كيف اللي باش تفكروا
2: لا عجبني خاطر
1: باتريك الانتخابات البرلمانيه عام 2018 ومن بعد اعلن النتائج بثلاث ايام فكك 10 ابار مياه معنى الموتور هذاك نتاع
3: هز الغرات نتاعو كولتو
1: وقال حسيت بوجيعه كبيره وانا متالم غدرو. من الناس اللي غدروني وانا توا موجوع قال وبراو للناس اللي انتخبتوهم
3: تجيبوا لهم
1: الماء. الماء ما نعرفش ما تتفهموا الشعور نتاعو ولا جمله معناها
3: ما تفهمش معناتها انت قاعد تشري في الناس بال بالفلوس نتاعك اللي مش بالماء معناتها هذايا نتاع نيجيريا هز عليهم الجينيراتور نتاع الضوء هذايا قص عليهم ماء انت سياسي تقدمت مش على خاطرك قدمت خدمه محتمل انت تعمل في الخير لكن فما شكون خير للمنصب هذاك نتاعك فما شكون كفى خير قاري خير منك
2: فما شكون ما عندوش شعبيه في الانتخابات
3: انتخابات هذيك هي
1: وي وي في 2026 صارت واقعة صدمة هزت الأوساط الكروية البوليفية تعرفوش شنية في بوليفيا صارت مشكلة كبيرة برش سنة 2026
2: دائما سمعتش
3: عطينا ندي سنة نفكر حاجة هكا ما مستحضرتيش
1: حارس حارس مرمى
3: في القسم الثاني في بطولة بوليفيا
1: حارس مرمى
3: نفكرها الفازة غاري قلت
1: مساجات هنديس الثاني
2: جرح روحه
1: في العائله لا ذاك حكينا عليه ذاك الشمروخ الشهير هذاك 90 94 هذاك حكينا عليه اما هذا لنجي سلو تليفون مساجات العائله
2: باراغواي
3: تتعرض لتهديد
1: وي تعرض للتهديد جاي
3: جابوا له اي في تصاور تصاور اولاده واحد من اولاده
1: ما يلزمش يخسروا ثلاثه بلاش ليكيبا ولكن الغريب في الحكايه اللي ليكيب ربحوا سته بلاش وخرج المدرب وقال اللي قاعد يصير في الكرة حاجة غريبة عجيبة وفتنا الميثاق الرياضي وفتنا كونه هو مجرد ماتش بين دو زيكيب وكل شيء يعني فما بلدين نجم توصل بيهم الغرام هذي الحاجات مختلفة
2: لا موش غرام موش غرام هذي ما تنسيش لي الكرة ثم الواحد التنمية
1: شو معنى؟
2: القمار يعني
1: اوكي
2: يعني كي واحد يحط لك بزنس كي يحط لك توا ليكوت الكبار ويبدا بار اكزومبل حط برشا فلوس على جي نامبورتو كوا نقولوا احنا البرازيل باش تكاور كونتر فريق ضعيف ياسر وتبدا ثم ايكيب مافيوزيه كبيره حتى برشا فلوس على الفريق الاخر خاطر الكوت عاليه ياسر يعني تضرب في العشره ولا في العشرين يهدوا يشوفوا كيفاش خاطر كي تمشيوا لبلدانهم يمشكاوروا في فريق صغير ولا حاجه يبدا المافيا تبدا متغوله غاديك تقول له كان يربحوا الماتش راه هكا وهكا
1: الحمد لله احنا بعاد على ذي امورنا
3: معناش اون برانسيب معناش
1: لا نسال فيك انا
3: لا ما نعرفش حكايتك اللي بالخطوره هذه فما بالطبيعه فما شو ديما فما راهو تحايل على القانون فما حكايه كوتي سبورتيف فما مره صحفي فرنساوي يحكي عليها ارتباط ببعض المناطق في تونس صارت لكن وانه توصل للتهديد وانه ولا بالاختطاف الحمد لله ما وصلناش لشيء هذاك
1: باهي عام 1986 خرجوا مجموعه من اساتذه الرياضيات في الولايات المتحده للاحتجاج حسب رايكم يحتجوا على شنو؟
2: فما حاجه غلطه في الخرايط
1: لا كلامك عمومي برشا
2: يعني فما برشا. انديتاي كانوا يعلموه اما هو طلع غلط من بعد
1: لا
3: يبدلوا اسامي بتاع اكس يولي حاجه اخرى
1: لا
2: الباريتي اون فام
1: لا حاجه موجوده في اليوم نتاعنا بداو نثبتوا فيها
2: نثبتوا فيها
1: كي نمشيو نقضيو
2: الاسوام
1: لا
2: غاليين
1: هما استتفت
3: رياضيات
1: وين قاعد نعطي في ديزانديس قلت حاجه نثبتوا فيها كي نمشيو نقضيو موجوده عند العطار
2: فلوس
1: لا الكالكولاتريس
2: اها اوكي
1: هما خرجوا يحتجوا عام 1986 ضد الاستخدام المتزايد على الالات الحاسبه في المدارس وكانوا يعتبروا اللي هذا يشكل خطر كبير على التلامذه وعلى الطلبه واللي ما عادش يعولوا على المخ باش ينجموا يحسبوا يعولوا برشا على الكالكولاتريس هذية فهما يحتجوا اليوم بعد 40 سنة نفس الحكاية اليوم فما خطاب وفما حديث كبير على الذكاء الاصطناعي
3: فتنا مش كالكولاتريس توا الذكاء الاصطناعي اللي
1: بفضل تذكش حبيت نقول لك انت اللي يوم هربنا برشا
2: احنا واحنا صغار كان عنا استاذ رياضيات في الليسي كان ثم نهار الجمعة العشية كنا نقرأه ساعتين مات الساعة الأخرانية عديها كالكول مونتال كالكول مونتال اللي ما عندك الحق لا تكتب لا تعمل حتى شيء يعطيك اون اوبيراسيون كبيرة وصعيبة في الـ في الـ في التابلو يقول لك عندكم ربع ساعة عندك ربع ساعة دبر راسك وحدك ما عندكش حق تكتب
1: خرجوا حاجات أخرين اليوم نلقى برشا مسابقات للصغار والتوانسة متميزين فيهم في الحساب الذهني تقول له 27 على 13 في 19 تقسمهم على 90 تضربهم في 3 طف يقول لك 18
3: انا ولدي سنه اولى سألني سؤال والله هو ما بعفوي لكن كي تخمم فيه اسكو عنده الحق ولا لا قال لي
4: قال لي تو انت تخدم على البيسي وكل شيء. قال لي علاش انا نتعلم في الخط سنه اولى؟ قال لي علاش ما نكتبش تول تعلمني نكتب على البيسي تول؟ قلت له راه ما نجمو نوليو نكتبوا بالبيسي الا ما نتعلموا نكتبوا بيدينا. كي تتعلم تكتب الحروف وتكتب الكلمات بالعربي وبالفرنسي بالخط اليد وبعد تتقل للبيسي. قال لي انا نحب البيسي تول خاطر الناس كل تكتب البيسي.
1: وي
4: اسكو عنده الحق اسكو ما عندوش؟ لكن انا بالنسبه لينا من المرحلة ذي بتعلم تكتب بيديك والخط بيديك لابد منها.
2: شوف هي هي المرحلة
1: وتستنس تكتب البيسين بعد خطك ياسر خايب.
4: هي ليه
2: بس معني زادة ثم المخ عنده دي دي دي دي فونكسيوناليتي وسورتو الفونكسيوناليتي نتاع السنكرونيزاسيون. سنكرونيزاسيون موتور يعني كي تلعب كي تكتب بيدك ومخك ثم ان اكيليبر يصير اللي يسنس روحك وتسنس مخك انك تعمل في حاجة تولي ريفليكس وتولي ماشينال وتولي حتى وحدك وحدك تتطور يعني العلاقة مع الذهن اكثر منه تنزل على دي بوتون وكل شيء. فهمت ثم اون اكسبليكاسيون سانتيفيك راهي الحكايه هذيا ومهمه جدا زيدا في السنكرونيزاسيون داير لي جوور دو تنس ولي جوور اللي يلعبوا في دي سبور اللي فيهم دي سنكرونيزاسيون كبار مع لي ممبر نتاعهم تاع يديهم ولا ساقيهم ولا اللي هو عندهم امراض ينجموا يتجنبوهم من هاريخ ستاتستيكمون بارلون بيان سور ماهيش حاجه مثبته 100% مي ستاتستيكمون بارلون والكتيبه اون في بارتي.
1: زعما شكون انتم تسالوا وين نجاوب نعم او لا فقط؟ تفضل سي انس.
4: راجل؟
1: نعم.
2: فنان؟
1: نعم.
4: حي؟
1: نعم.
2: سينما؟
1: وي.
4: ممثل؟
1: لا.
2: مخرج؟
1: نعم.
4: تونسي؟
1: نعم.
2: فات الخمسين سنة؟
1: نعم.
4: عنده حاجة أخرى أخذت أخت الإخراج؟
1: شو يعني عنده حاجة أخرى؟
4: مخرج وممثل مخرج و
2: عنده ريستوران
1: سيناريست أي
4: مخرج سيناريست
1: كيما المخرجين
4: تونسي لا لا كان في تونس لازم فماش مخرج تونسي ما كتبش يظهر
1: مش برشا توا لا معناها في الجيل الجديد
2: عمل نجاح ساحق
1: النجاح نسبي راه نجاح نسبي جدا
2: نجاح نسبي جدا
1: من مواليد أكتوبر 1941
4: عنده بنت وعنده بنت ومخرجة زادة
1: ومنتج سينمائي تونسي
4: عنده بنت ومخرجة
1: ما عنديش معلومة الأعداد اليوم من
4: الأعداد مش حاجة
1: لازم
2: إذا كان إذا كان نوري بوزيد سكو
1: لا
4: لا
2: ظهر ليلى
4: المنتي في
1: شوي أنا معمل على سامي يحكي لنا علينا خاطر الحقيقة ما نعرفش بالكدا
4: خلينا نسلو تنطلعوا
2: 41
1: ما مش باش تطلع
4: 41 صعيب
1: برشا
4: صعيب برشا
2: ناصر خميس
1: هو سؤال موجود عنده 12 حلقة تعدى قدام سامي بالنور
4: ما فهمتش عليه ما عجبوش
1: ما تسألش تو فهمت أنا كي خذيت أنا البلاصة تو فهمت علاش ينتمي للجيل الأول اللي رافق نشأة التلفزة والسينما التونسية درس سينما في برلين ألمانيا الغربية عمل ستاج في التلفزة الفرنسية وي هو رشيد فرشيو دونك عمل ستاج في التلفزة الفرنسية والإيطالية قبل ما يرجع لتونس خدم في الإذاعة والتلفزة التونسية وين أخرج بين 65 و 71 عدد من المنوعات والبرامج الدرامية والتلفزية في أول تجربة للبث التلفزي التونسي نهار
4: 66
1: 1 أكتوبر 65 بث تجريبي
4: تجريبي
1: أخرج رشيد فرشيو فقرات غناء ورقص ضمن البرنامج التجريبي المباشر لبثته التلفزة قبل الانطلاق الرسمي للبث سنة 1966 انتقل للسينما أخرج أول أفلامه الطويلة يسرى سنة 71 تعرض الفيلم في مهرجان كان 72 ضمن برنامج خاص أخرج أطفال القلق سنة 75 اللي شارك به في مهرجان تقشنت عام 76 ونال عنه جائزة اليونسكو في نيويورك من أفلامه خريف 86 كش ملك 94 الحادثة 2008 شكر ياسمين 2013 ومجموعة أخرى من الاعمال من عشم الاسماء اللي ما تداولش برشا
2: مخرج كمان عنده اعماله لا معروف في الساحه السينمائيه راه سي رشيد فرشي وربي يطول في عمره
1: ان شاء الله يكون واحد من ضيوفنا ونحكيوا على التجربه هذه
2: تجربه
4: انا زوز عمالقه يحملوا لقب فرشي وعملاق في الـ في الـ في المحاماه في الله يرحمه مازال كي غادرنا من عام أكبر مكاتب محاماه في تونس الأستاذ فرشيو وعنا دكتور فرشيو علي فرشيو اللي هو من أهم البيدياتر في تاريخ تونس
1: وعندك لوم أنت من المستمعين الأوفياء كيفاش ما حكيتش على نهار من نهارات اليوم اللي هو مهم برشا اللي فيه حفل
4: مايكل جاكسون.
1: مايكل جاكسون عنده 30 سنه.
4: مش عندي عنده. مش عندي اليوم.
1: لو عندك كنت
2: احكي. انا عم ناول الوقت هذا حكيت عليه.
4: فوالا
2: عم ناول الوقت هذا حكيت
1: عليه. اللي بهتني شوي هما 30 سنه تعداو.
4: 30 سنه. دخل البارح.
1: كيما البارح زمان. ميرسي ليكيب يعطيكم الصحه. سامي سلوسي انس بن مالك معاذ خياطي ياسمين في الاخراج حسام سامي زاده. ميرسي توت ليكيب يعطيكم الصحه. ملتقانا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت وعلى نفس الفريكونس. اجمل اوقات على جوهر FM. الدنيا وما فيها.

0: تحب روحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها جوهرة اف ام.
1: Publicité. عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك.

0: تريد تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على الابلي ماي اريدو.
1: اريدو طور عالمك.
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

أحلى الأغاني الشرقية على جوهر FM. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهر FM TV. الرياضة عندها طعم آخر. أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهر سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.

0: Retrouvez le sport avec Planète Sport.
1: L'offre à la bonus de Oridou, ma table 300% bonus, colma chargé 5 dinarat ou 500% bonus, colma chargé 10 dinarat ou l'acteur. Sous ma triqa, 190 mm.
0: Oridou, tour halmec.
2: 6:04 دقائق مساء الخير اهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور متى حتى للسبعة خلينا نرحب بكامل فريق هشام بن جمعة اهلا وسهلا بك مساء الخير
3: مساء النور جمال مرحبا بك سي توفيق مرحبا بكل اوفياء جوهرة فام تي في وخاصة الناس اللي ديما تحيي فينا ناس بني حسان قالوا شبيك ما تعديش الديديكاس خلينا ندفع فلوس خويا مرحبا بكل اللي تبعوا فينا في شمال جنوب وشرق وغرب تونس وخارج تونس
2: وخارج تونس خاصة عدد كبير من خارج تونس اهلا وسهلا بك سي توفيق
4: اهلا وسهلا جمال مساء الخير مساء الخير هشام مساء الخير كل مستمعينا ومستمعاتنا كل حضور في استوديو وزاد كيف اللي يسمعوا فينا في سياراتهم
2: ويتبعوا فينا برشا
4: نوجه لهم التحية وخاصة زاد كيف الناس اللي عايشة برا ويتبعوا فينا وانا في كل كبيره وصغيره في مخصوص الرياض
2: خلينا نرحبوا بصديقنا انيس الصحبيري مباشره من السعوديه انيس اهلا وسهلا بك مساء الخير
5: اهلا بك جمال تحيه ليك لكل مشاهدي ومستمعي جوهره فهم ولكل ضيوف اللي معك في البلاتو
2: شنو الامور ها 5 على 5 بحذاك غاديه
5: الحمد لله الحمد لله يا جماعه فرحه كبيره بعد ما منتخب السعوديه خذ كاس الخليج ف يعني فرحه كبيره هنا في السعوديه
3: العزومات وجه مبروك وجه مبروك
2: العزومات قال لك العزومات
3: فهمت تبع الذبايح كل ليله
5: اه قاعد
3: في الليل

0: كل
1: لما يحبش عامل ريجيم في بالي
0: انيس عامل
1: انيس ماكله مش
2: ذاته به ها هو انيس نشاهدوا فيه معنا به هيا خلينا نبداو نعطيكم العناوين هو العناوين طبعا العناوين الابرز هو العنوان الابرز هو الرابطه قالت كلمتها في ملف النجم مستقبل مرسى منذ تقريبا نص ساعه واقرت باعاده المقابله من جديد تنحكيوا على الموضوع هذا وتتذكروا الاحتراز او الاثاره نتاع النجم حول خاصه عمليه التغيير اللي صارت في الماتش هذاك وقت اللي طبعا تفتل الحكم وقف المباراه ثم يعني النجم قام باللازم في الموضوع هذا وربح القضية متاعه باش نحكيه كذلك على استعدادات مدينة صفاقس لتأهيل ملعب التجمهيري بصفاقس تفوز يكون معنا واليوم صارت عملية بيضاء ومن بعد اكتشفوا الصور عملية بيضاء قبل زيارة وفد الكاف هل تتحقق فكرة وأمنية تأهيل ملعب جديد في تونس بعد رادس للمقابلة الإفريقية ثم الجزء الثالث نحكي ماذا يحدث في قطاع التحكيم خاصة أنه فما استقالات متتالية وطبعا نختم بالعالمية ميسي يودع منتخب الأرجنتين في ليلة تاريخية وكيت نرجعكم بعد شوية إذن البداية بالنجم الرياضي للساحلية استفيق القرار خذت الرابطة القرار دونك منذ تقريبا نص ساعة إعادة المقابلة
0: الرابطة أنصفت النجم الرياضي الساحلي في القرار متاعها وأعطتها الحق في إعادة المباراة نظرا للخطأ الفني التحكيمي اللي وقع فيه حكم المباراة والمساعدين متاعه والحكم الرابع فأكيد كل نادي عنده المعطيات متاعه كل عنده الدوافع متاعه فأعتقد لي خبر مفرح لحبا نجم راضي ساهلي للمباراة ستعاد والأجدر واللي مش يكون يوم مباراة جاهز وحاضر صح لي أما أهم شيء أنه قانونيا الرابطة أنصفت النجم الرياضي الساحلي في الإثارة متاعها
2: لكن رد بيك ستوفيق أنت قلت المهم أن المقابلة ستعاد ما زال طور آخر
0: طور استئناف أكيد.
1: أكيد. ممكن تمشي في الاستئناف
2: ممكن
0: شيء ثاني إذا كان
2: أما هو القرار الأول مهم إذا كان القرار هذا معتمد على يعني ملف كامل أعتقد أنه حتى الاستئناف يمشي في نفس القرار
1: هو جمال باش نحط الأمور في نصابها وحسب كلام يعني للكاتب عام تاع النجم الرياضي الساحلي النجم الرياضي الساحلي اعتمد على التقرير التكميلي نتاع الحكم ولهنا وقت اللي نقولوا التقرير التحكيمي نتاع الحكم لهنا أولا نشكروا الكتابة العامة نتاع النجم الرياضي الساحلي اللي عرفت من أين يؤكل الكتف هذا واحد واثنين أنه التقرير التكميلي شكون يقوم به يقوم به إلا الحكم يعني نانا الحكم كان نزيه والأكيد معناش نحن كما نقول التفاصيل متاع القرار التكميلي ولكن القرار التكميلي أكيد أقر فيه الحكم بالخطأ الفني اللي كنت تحكي عليه إضافة إلى ذلك استعمل الماتر سكون أبيل الابروش معناها المقاربة كيفاش معناها أعطى حسب التصريح متاعه فيديو يبين في كيفاش في 40 ثانية وقت اللي واحد من لاعبين النجم الرياضي الساحلي مصاب استغلت الترجي وقتها في منافسة أخرى معناها في ماتش آخر استغلت الأربعين ثانية وسجلت وقت اللي مباراة المرسى تقريبا النجم الرياضي الساحلي يلعب بنقص عددي دقيقة وعشرين ثانية معناها لهنا مع التقرير التكميلي والمقاربة اللي اعتمدها أكيد كما قال سي توفيق الرابطة أنصفت النجم الرياضي الساحلي وعطته حقه وما ضاع حق وراءه ما ضاع حق وراءه طالب
2: باهي خلينا نسالوا نيس السحباني ملف اول يعني الحقيقه الحاجه الباهيه انه يعني ما طويلش الملف هذا
3: وهذا المطلوب جمال هذا المطلوب هذا
2: اللي كيف وراو نلعبوا خمسه وسته ماتشات ولي وروتور وما زلنا انا
3: ولا مهما يكون القرار وفي صالح شكون
2: عندك الاستئناف اخدم روحك
3: اذا كان ماكش مهما يكون القرار وفي صالح شكون هذا اللي تعينا لي من سنوات راه مش معقول ملف معناتها نتاع كره قدم ولا طعن ولا اثاره ولا احتراز ولا اللي هو ياخذ ثلاثة اربع شهور وتلعب خمسه سته ماتشات فما حتى فرق شفناها في السنين اللي فاتت جمال ما عادش حاجة حتى بتروح بوها لوقتك حتى كان باش تربحهم تطيح مثلا يعني دونك ما عادش عندها قيمة يمكن كان عندها قيمة وقت في وقتها أما بعد ممكن ما عادش عندها قيمة وكما قلت أنت يمشي يحب يمشي الاستئناف يمشي والأمور القانونية واحد مش ضالع فيها لكن أنا ديما نحب أنه القرارات في مثل في الأمور هذه تكون في أسرع وقت ممكن لأنه ما دام فما هيكل موجودة في الجامعة توصل لكل قدم وفي الرابطة اللي معناتها دوت فيها بسرعة باش كل حد ياخد حقه. وكان مرسى معناتها عنده حق تو تاخده، كان ليتوال عنده حق معناتها تو تاخده. من بعد كان ليتوال معناتها على قدر لا عاود خسر يعاود يريكوبيري، المرسى على قدر لا عاود خسر يعرف على شنو قادم. فالامور يلزم ديما تتم بالسرعه هذيا لمصلحه الناس الكل، لانه يعني تعرف كل ما تتوخر الامور كل ما تتوتر الاجواء.
2: هو نيس قبل راه كانت سياسه في اتخاذ القرارات، راه كان مش ماهوش معنى اعتباطيه انك نختاروا الوقت المناسب، وقت نطمنوا على الفريق هذايا منع، نطمنوا على الفريق هذايا ضمن المركز الثاني.
3: صحيح تعسى، احنا كنا نسميها عسى
2: موجوده وعشناها. راهو
3: انا نتذكر مره، انا نتذكر مره عملت حصه وقت نحكيو على بالي سميناها العسى الناس تعسى. اوكي عسى من هنا كان الاجواء من هنا ثلاثه بعضها، أو كان نقولوا نعطيه النقطة ولا الثلاث نقاط للجهة هذية. كان قبل وقت أيامات الريود معناتها بعد الثورة الجماهير كانت تفكر البلاصة اللي تشعل شوي يشعلوا شوي عجيالي، ونقولوا لهم يا عندكم تروا بوا البلاصة الرايضة وجمهورها ما يتكلمش. أوكي يبلع يبلع معناتها يبلع الطعم وهي ماشية معناتها. اليوم لا يلزم تو القانون ياخذ مجال، اللي عنده اللي غلط يتحب من كاتب عام مسؤول، اللي هو اللي غلط من الفريق اي فريق لازم هو يتحمل مسؤوليته. ما فماش هذيا وكي نعمل انا خمس احترازات ونربحهم نسمى يعطيني الصحه كاتب العام تاعي فايق معناتها.
2: بيان سور باهي نقعدوا في النجمه سهله باش نسكروا الملف هذايا. وقدمنا البلاغ، بلاغ كان خرج اليوم من الهيئه المديره للنجمه الرياضي الساحلي. انا والله نسميه معناتها بلاغ استوفيق، يعني بلاغ قوي. علاش بلاغ
1: مسؤول
2: قوي ومسؤول؟ بلاغ قوي ومسؤول لانه في البلاغ هذايا الهيئه المديره يعني يعني وضحت الصوره كما يجب، رفضت كل كل كل كل الاشكال انه الجماهير نتاعها تتسبب في عقوبات لا قدر الله للفريق. طبعا فما احداث صارت في مباراه كره السله في قاعة حمام سوسة بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، وبالتالي العنف اللي ظهر قد يهدد مسيرة الفريق، سواء من حرمانه من تواجد جماهيره، سواء حرمانه من حتى الملعب نتاعه ولا القاعة نتاعه. تعرف أنت العقوبات اليوم الجامعة التونسية لكرة القدم عاقبة اتحاد صيدا تقريبا تسعة ماتشات خارج القاعة نتاعه. دونك هذه حاجة. ثاني حاجة طبعا الفلوس والخطايا اللي باش يتكبدها الفريق. فأعتقد أنه بلاغ كان قوي، وفي نفس الوقت يعني قرار أولي بإغلاق الفيراج، وحتى إذا كان باش تتواصل الفريق يفكر حتى في إغلاق الفيراج في الملعب الأولمبي بسوسة أو في أي مكان، فقط يحب على أنه الجمهور يكون مساند رقم واحد وما يكونش ما يعطيش فرصة ربما لأنه يضر بالفريق.
1: جمال، أولا كما قلت أنت العنونة متاعك الصحيحة معناها أنه قوي ومسؤول. علاش؟ خاطر اليوم النجم الرياضي الساحلي وقت اللي جمهور رمى الشماريخ ونتحدثوا لهنا مجموعة بريغا دروج مشاو هما خلصوا الخطير، أعطاو إيماج متاع المحب المسؤول، يراو جوهم هو في الفلامات يقول لك أني نصنع الجو متاعي
2: وما خسرش فريق
1: وما خسرش جمعيتي. ولكن المعطى متاع اليوم للأسف الشديد ما كانش جمهور النجم الرياضي الساحلي يعاني منه، ولكن في الاعوام الاخيره عامين ولا عام ونص معناها للاسف ولات ثقافه دخيله على جمهور النجم الرياضي الساحلي. ان شاء الله العقلاء يلقاو حل، ولكن من اللي هما يلقاو حل؟ الهيئه المديره مشكوره لانه ردع حاجه مهمه جدا. علاش؟ لانه ما نحبوش نراو صوره تكون فيها ما لا يحمد عقباه. كي نقولوا ما لا يحمد عقباه لانه الصراعات اليوم تعرف انت سي توفيق انه المباريات اللي تلعبوا في سوسه تقريبا الفيراج على اكمله والدعم كان من بدايه المباراه لاخر المباراه، رغم انه المستوى ما كانش ولا بد نتاع النجم الرياضي الساحلي. معناها الجمهور اللي يكون دافع معنوي اليوم وقت اللي تتقلب الصوره يولي فما صراعات جانبيه ما عندها حتى علاقه بالليتوال، وقتها الردع حل، وانك تاخذ قرار نتاع غلق الفيراج حاجه للاسف ماهيش باهيه، ولكنها لازمه. ساعات الانسان يوجع روحه باش ما يمشيش الصوره تكون اشنع او افضل.
2: انت تقول الصراعات هذه غريبه ودخيله، يعني
1: دخيلة.
2: مش مستنسبه جمهور ليتوال،
1: لانه تعرف جمال انه ليتوال عنده ثلاثه مجموعات، بريغاد روج، سايليانو والفاناتيك. الفاناتيك هو البارتي نتاعو في الشينوا، سايليانو والبريغاد روج في البيلوز. عمرهم ما كانوا يتعاركوا، بالعكس حتى الاختلافات نتاعهم كانوا يعرفوا يتوقعوا، والأروع من ذلك أنه يغني الفيراج يغنيوا مع بعضهم. اليوم يعني سفي يوناني دمي معنا عام ونص بالحق، ولينا نراه في صورة والحق غريبة. يقال غريبة، وبالحق ما تشرف الجماهير النجم الذي سهل. شكون السبب وشكون اللي وراء الشيء هذايا؟ الواحد ما يخوضش في حاجات هو ما يفقهمش، لأنه تعرف كل يعني جروب عنده ثقافة متاعه وعنده القناعات متاعه، ولكن إن شاء الله العقلاء اللي أثبتوا في عديد المرات أنهم قادرين أنه يمشيوا معناها في مثل هالظروف هذية يسيروا بالوضع البر الأمان، إن شاء الله يا ربي يدخلوا باش هالأمور هذية تتفضل، لأنه سنيرا وعمناه وكانت برشة قاسة يعني جمهور النجم الرئيسي عن المشاكل هذية. السنة الحمد لله بدينا لباس، ولكن للأسف في مباراة الدالية الرياضية والنجم الذي ساحلي بقومباليا والنجم الذي ساحلي بقاعة حمام سوسة، الصورة لم تكن تشرف جماهير الناس.
2: شنو رايك في البلاغ سي توفيق؟
0: بلاغ شجاع وبلاغ جاء في وقته، وياريت النوادي الكل تتبع النجم الرياضي الساحلي في اتخاذ قرارات اللي موجعه اللي تخلي واللي تمس من جماهير البعض من الجماهير، ولكن على الاقل توقف النزيف هذا نتاع اللي شفناه في عده مباريات سواء في كره قدم كره السله كره اليد كره الطائر، ولكن توا مباراه ما فيها حد شيء. الدالي الرياضي والنجم الرياضي سهلي، شنو الداعي اللي يخلي لي دو جروب مش يصير اللي صار؟
1: أمور شخصية تتفق.
0: أمور شخصية، أمور معناها يحلوها خارج القاعة أو خارج الملعب إذا كان عندهم أمور شخصية. أما النجم الرياضي سهلي عانى الأمرين مثل اللي فاتت، وشفنا الديسكور متاع رئيس النادي كيفاش كان يوحد في المجموعات ويحاول مش يقرب الناس الكل، وكان معناها الديسكور متاعه معناها ممتاز في لمان الشمل، وشفناهم كيفاش ناس كل ساندت الموقف متاع رئيس النادي، وناس كل دعمت ووقفت وقت اللي حاشتهم بوقوف الجميع من في انقاذ النجم الرياضي الساحلي ماديا. توا وقت اللي الامور ركحت نرجعوا توا نوليو صراعات داخليه اللي خليه شكون خسر هو النجم الرياضي الساحلي، اللي خطايا اللي يمكن معناها تنقلات خارج ارضيه ملعب سوسه
1: قاعد سوسه
0: او يمكن نهار اخر مش تلقاهم هما بيدهم اللي مش تلقاهم في ملعب الاولمبي بسوسه. دونك اللي طون كو انا طير هذا يقف، واللي طون زاد كيف انه رئيس النادي يخرج ويلمهم ويحسسهم باهميه دورهم سواء في الوقوف في صف الناس او زاد معنوي او مادي.
2: خلينا نمشي للسعودي وناخذ راي طبعا صديقنا انيس السحباني، خاصه انيس هذا الظاهر هذه راهو حتى في السعوديه موجوده، او شفنا في المباراه الاخيره في الدور النهائي لكاس الخليج بين الامارات والسعوديه. شنو رايك
3: جمال كما كان يحكي الماتر راهو ما فهمه معناته يزم كبير الدار هو اللي
2: يلمش يعني مريضنا راهو هشام
1: تحب تردني ماتر
3: لا سامحني كما قال الكوتش كما قال الكوتش رئيس النادي ما يزم فما كبير رئيس النادي ولا الوالي يا خويا يلم الناس هذه راهي مش امور تاع تفاديك. انا جمال تعرف معناتها اللي يحب معناتها الناس اسبوعيا تشوف نسميها الاقباض يعني الرابطه تهبط العقوبات فما نوادي وليت معناتها مهزله الامور كل اسبوع معناتها فمثلا انا عندي معناتها ابتداء شويه عن نادي هذا بالزرق مثلا يوميا فما معناتها محبين يلموا في الفلوس تعرف برشا خطايا عنده الفريق وبرشا معناتها خلاصات يلزم يخرج كيف يعني من شير الناس تلم ومن شيرة كل ويكاند 5000 دينار 5000 دينار يعني منين باش تشدها العباد ما واحد يرمي فلام ولا تصير مشكلة بين الجمهور ولا كما قال لك معناتها يتحرم الفريق من المداخيل المالية يعني انت ما عرفش انا قديش تقريبا كل اسبوع مثلا النجم يعني مثلا قديش يدخل وقت اللي يستقبل على جمهوره 200 مليون 300 مليون ما نعرفش قديش الرقم لكن انت لو اذا كان تحرمني من باش ندخل الرقم لازم نوقفك عن تحدك الحقيقه قبل ما تضرني لانه لهنا ولا تضر جمال تعرف ما فماش فلوس معناتها بالحق معناتها في الرياضه في تونس ما فماش فلوس
2: فنزيد انا الفلوس ولازم
3: نزيد ما فماش فلوس نزيد انا ترسيلي انا معناتها خدمنا عليه تعرف الدوسي هذايا فيزي انت ومزيد بعد تولي مشاكل بالجروبات وبعد تلقى ناس موقفه وبعد تلقى بعد يجي يقول لك وين محامين الفريق اش بيهم ما يجيش محامين الفريق ما عندهم حتى دخل في الامور اللي صايره هذايا في الجرادان وفي الفيراج سواء الاتوال ولا غيره كان تدخل الفريق يولي كيفاش، كان ما تدخلش يولي كيفاش، وتولي معناتها عائلات تكون وامات معناتها مساكن وتقعد. يعني شوف هذا الكل على خاطر الجروب هذا يحب يغني غنايته، والجروب الاخر يحب يغني غنايته، الجروب هذا يحب ياخذ البلاصه الفلانيه، جروب الاخر يحب ياخذ البلاصه الفلانيه، شكون اللي عنده فورس فوكال، شكون ما عندوش فورس فوكال، شكون الجروب النومبريو وشكون الجروب، واحنا اقوى منكم واحنا اكثر من يعني الكل راهو معناتها الحقيقه الصحيح موجوده حتى لهنا راهو معناتها رابطات المشجعين تسماو. اما لا جمال تعرف تعرف تقريبا عنده خمسة دقائق الاخبار فما فما فما واحد من البارح في في الفينال فما واحد من المشجعين معناتها رمى كسكروت على رجل امن معناتها وهو على شفت الفيديو ما يقصدش اصلا فاليوم توقف
2: شفت هاو الصرام هاي فوالا
3: اليوم توقف تو مازالك مهبطين وراو لهنا جمال تعرف في الخليج فما عقوبة أبار العقوبة اللي باش تصير لك معناتها سجنية ولا مادية ولا فما عقوبة لهنا الكوتش يعرف اللي هي عقوبة التشهير بالاسم.
2: اه فوالا
3: نقول فلان الفلاني تعرف لهنا فما معناتها فما قبائل كبيرة مثلا القحطاني ولا الشهري يعني إذا كان يعني عبارة تبلع ولا رضخي يعني كان كيسميه الاسم ولا تبع أنا معناتها عشيرة عبارة لا تبلع وخير فهمت دونك هما يعرفوا لهنا شنو يمسوا دونك هذيا باش ترمي كسكروت باش وغير هاو منتخب رابح هاو بالسعوديه تقول انت هاي فرحانه والناس فرحانه لا فما قانون فما كاميراوات وفما قانون دونك الردع
2: نوصلوا للردع ونوصلوا لانه ناخذوا قرار
3: الردع الردع كيما كنا نحكيوا على احترازات انك تاخذ كي يبدا القانون ياخذ مجراه حتى حد ما ينجم يتكلم اما كي تبدا انت تلعب لي مره هنا ومره النقطه السته ومره الفصل اربعه ومره الفصل
2: وقتها تكور كيما تحب
3: وتكون
2: عندنا زاد مسؤولين عندهم الجراه وعندهم الشجاعه
3: هذا هو هذا هو
1: اخر نقطه جمال يعني نحن كنا نمنيو النفس انه باش يرجع الاستاديات نتاعنا بالجمهور من الطرفين
2: يعني
1: نلقاو روحنا في الدوامه هذه واحد اثنين انت عامل لي كاميرا في اليسار وفي الستا علاش يعني فكرني في توانيس معناها انت في السعوديه ترمي كسكروت وتغزر يتعاقب من غدوه نحن فما كاميرا نستعملها اللي يغلط انت الدوسي نتاع كره اليد
2: صحيح.
1: الصوره منين اللي ورا هنا
2: كاميرا
1: شنو نستعمل نتاع القاع انت غلطت خلص علاش يضر الجمهور الكل ولا جمعيه انت غلطت تخلص
2: واضح هاي هنا نعمل ترتيح مع الموسيقى ومن بعد نمشيو وناخذ معنا صديقنا فوزي الخماسي كذلك
4: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990 سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
5: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
4: ماكس بوك 5G أورانج إلو برودوي دلاني بكونكسيون تري او ديبي توصل حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
5: عندك أورانج
6: جوهرة
5: أفلام بمليسيتي
4: بلانت سبور

0: 26 دقيقة عودة في بلانت سبورت. هذيك المدب من فرنسا يلوم عليك سي توفيق، يقول لك أنت المرة الأخرى سلمت على نيس واليوم هشام سلم على ابن حسان، إن شاء الله المرة الجاية يجي يدور قصر هلال وليون خاطر هو ما تعرف
1: مقصدنا العسر
0: تخيل سيدي قال لك شدكم الفار يا سي توفيق ويا سي هشام. هاي خلينا نمشيو إلى الملعب الطيب المهيري بالساق نشوفوا الصور اللي قدامنا. هذيا حسام لو سمحت، هذه عملية بيضاء، هذوما ثلة من أحباء نادي صفاقسي، ثم بعدها نشوفوا الصور اللي بعدها صارت عملية بيضاء في التدخل الأمني، التدخل الطبي، يعني كي تصير لا قدر الله حادثة ولا كارثة في الملعب كيفاش يتم التدخل. هاو الصور قدامنا، ما الحقيقة عملية كانت بالتنسيق من عدة أطراف. ناخذ التفاصيل مع عند فوزي الخماسي، خليه الصور وناخذ معنا فوزي. فوزي أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: مرحبا بك جمال، مرحبا بالتوفيق، مرحبا بهشام، مرحبا بكافة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين.
0: أخوك أنيس من السعودية اسمك تسلم عليه زاد معنا.
2: أنيس مرحبا بيه زاد، وبقول كل التوانسة اللي في السعودية والعباد الكل متواجدة في السعودية.
0: تفضل.
2: في إطار متابعة الأشغال الجارية بملعب طيب مهيري صفاقس من أجل تأهيل احتضان مسابقات الإفريقية والثقافة للمعايير الدولية، تم اليوم إجراء عملية بيضاء لإجلاس مصابين متحملين من الجماهير الرياضية اللي متواجدين في الصور كلهم من أحباء نادي صفاقس. وقد تمت العملية بنجاح وفي وقت قياسي تحت إشراف والي صفاقس وكبا المندوب الجهوي للشباب والرياضة الكاتب العام. والحق يقال يا جمال يوما للأحباء ملعب طيب مهيري، يعني مازالت الأشغال متواصلة بين الثقافتين في نجاح عملية تأهيل. عملية تأهيل اليوم تمت حتى الساعة الخامسة إرسال توثيق، يعني التوثيق كله بالصور الى لجنه الكاف المختصه في اللي باش تعطي تاهيل. حقيقه نسق برئاسه قامت به بلديه صفاقس وجميع الاطراف المتداخله، كان وجود زاد معز المسيري متواجد ملعب طيب مهيري بصفته رئيس لجنه المسابقه مسابقه الكاس والبطوله في الجامعه التونسيه لكره القدم، والمتابعه لاجراء ربما اجراء مباراه المنتخب التونسي امام المنتخب الشقيق الليبي يعني في مدينه صفاقس. بالحق جمال نسق برئاسه عدد النقاط اللي جات فيها اللجنه السابقه لجنه الكاف 49 نقطه خلالات تموا يعني كلهم باتمام، يعني ان شاء الله نقولوا احنا الموافقه يوم 13 اكتوبر في صوره يعني كل شيء موثق كل شيء مريغل. يوم 15 يكون الفريق اللي باش ياهل ملعب طيب مهيري متواجد في صفاقس. يعني البارح زادوا مراسله اخرى نقائص عديده، يعني ملعب طيب مهيري
0: البارح هما بعثوا لهم الاسلحات وهم زادوهم رجعوا لهم قالوا فما نقائص اخرى.
2: اليوم هيك علاش واليوم اعطاهم اخر اجل الخمسه نتاع العشيه.
0: اي
2: كملت العمليه ان شاء الله عملت بالنجاح، يعني الفريق الصحفي ولا الفريق الاعلامي نتاع النادي الرياضي الصفاقسي كان متواجد من الامس من امس الى اليوم، هو يوثق في العديد الاشياء بالفيديوهات ثم تبع ارساله بالميل ولا بالوي ترانسفير الى الكاف.
0: مثلا فوزي شنو اخر الحاجات اللي الكاف تعاودت طلبتها اللي طلبتها اليوم الخمسه مثلا اخر الطلبات شنو
2: هي؟ حتى الجروب بتاع الكهرباء
0: هي
2: لازم يكون متواجد في ملعب طيب مهيري، يعني مش تجيبه مره وترجع. يعني متواجد ملعب طيب مهيري، يعني تعمل له كيما البلوك ولا كيما كيما نقولوا احنا بيت خاص ولا قاعه خاصه به هو.
0: اي ما نعملوا بيت ونخليوا الباب محلول يا فوزي.
2: لا قال لك لازم تكون هما حتى بالحق هو متوفر حتى بلد صفاقس عملت جهد كبير ياسر في شخص الكاتب العام السيد فرحات مريخ، يعني وقع اقتناء وكل شيء مريض. حجرات الملابس اللي قلنا عليها من الذكور واناث للحكام. خاطر تولى الخليط يعني بين الحكام والذكور برك يعني يجوا اناث.
0: هذوما زاد توفروا، هذوما وفرتهم البلديه.
2: عندك زوز مقصورات للصحافه، يعني زادوا زوز مقصورات في منصه صحفيين. المدخل لازم يكون عندك الكودافار جمالك نتاع الدخول يعني بالالي مش بالقطاع. هذا كله قاعدين يعني قلت لك 49 نقطه، يعني هم مشاو لقصة تقدير لتو هما لتو حتى الأشغال في ملعب طيب مهيري حتى يوم المباراة ونربطوا مباراة يوم السبت، يعني باش يقفوا يوم الجمعة نهار الاثنين يعاودوا يرجعوا خاطر الحجرة ملابس التهمة تهيئ وكامل.
0: وقتاش يجيوهم الآخرين باش يقولوا الكلمة الأخرى؟
2: اليوم وقع إرسال ملف كامل يعني عن طريق الوي ترانسفير يوم 13 ياخذوا القرار الرسمي من الكاف إذا كل شيء الشروط موجودة كل شيء مش بس تجي هي
3: تجي عن بعد عن بعد تاخذ القرار عن بعد إيه
2: إذا توفر كل شيء يتحول الفريق من الكاف يوم 15 ويوقع الموافقة على الملعب
3: به واضح به شو ما إيش حبيت تقول عن مباراة الديربي مع الساقي خلينا نمشي لنيس ناخذ رأيه
2: المباراة يعني بعد الاجتماع الأمني يعني 2500 تذكرة موجودين على ذمة حباء سقة الدير دون احتساب بالاشتراكات اللي وقع اقتناءهم قرابة 600 اشتراك باش يوفروا
3: سقيت
2: الدير شباك برك يعني متاع ملعب سقيت الدير هي غاديك يعني التذاكر ما عندكش حق باش تاخذ زوز تذاكر عندك حق في تذكرة برك عملية البيع باش تبدا من غدوة الحاجة اللي يمكن تو اللي كانت عليها فما شوية بوليميك يعني قاو حل يعني النادي الرياضي الشفاق سقيت الدير هي حجرة الملابس خاطر فيها صور للاعبين نتاع نادي الشفاق يعني هي تنجم تكون فريق المضيف فريق المضيف يعني
3: تمسك النادي الشفاق بالتفاهم ان يوقف في الحجرة الملابس نتاعه واضح
2: باش لا وافقت سقيت الدير كاش البنك باش يقعد فيه القانوني اللي باش يقعد فيه سقيت الدير غدوة جلسة بين سقيت الدير وهيئة سقيت الدير وهيئة النادي الشفاق جلسة ودية بالسقيت الدوائر توفر مقصورة لعدد سنين المقصورات للوج في ملعب طيب ميري ويمكن بعض الدعوات اللي معتاد يعني بشي خضم يعني الأجواء هو بدأت توضح كانت واضحة 100% كان بعض النقاط اللي كل واحد يطالب حقه لكن هو يمكن الروح الرياضية ولا الروح الأخوية بين سقيت الدوائر والنادي الشفاق والنقطة اللي كنت تحكي عليها على العقوبات سقيت الدوائر واخد احتياطاتها اللازمة على عقوبات تجم يكون أحباء نادي الرياضي الصفاقسي يقتنوا تذاكر ويجم يكونوا ما يسجعوا نادي الصفاقسي والمقذوفات وقت حتى في صورة جميع نادي الصفاقسي يرمي المقذوفات سقي الدير اللي تفعق
3: واضح به هي كيفاش خذت ملاك كيفاش خذت احتياطها تقول لي خذت احتياطها
2: بالتذاكر كل في سقيت الدير
3: ما نمشي يعني من محب نادي الصفاقسي نمشي سقيت الدير ناخذ تذكره وندخل شنو المشكل
2: فيها هو تذكره برك ياخذ تذكره برك هذه بالنسبة احنا هيك علاش هما بالنسبة ان شاء الله يقولوا حابين نتفاقسي حتى متوجدين لما لا هما حابين نتفاقسي ولا حابين سكيت الدار يحبوا بعضهم يعني الحقيقة
1: فوزي انت يقول لنا حاجة سهلة فوزي يقول لنا راهو ان شاء الله معناها الماتش هذا باش يكون الجماهير من الطرفين اللي نحن من عام قديه من 2011 مرينا
4: كانش الدنيا راهو استاد فيه 8000 شنو
3: به خلينا ناخذ
2: هو اقترحت ان سكيت الدار حابه تاخذ باكثر تذاكر لكن الأطراف المتداخلة قالوا أنتم ما اعتدتوش يعني تاخذوا في التذاكر إذا مش تاخذوا 6000 يعني مش تقطع حبين نتفقس متواجدين
3: واضح فما ديما فما شكون شد لقول خليني أخو رأي أنيس أنيس في الأمور هذه مش يقول لك فما مثال يقول لك اللي يسرق يغلب اللي حاحي
5: بالطبيعة جمال تعرف وصارت وتصير وبتصير يعني حتى في برشا بلدان شفناها معناتها ساعات ديما نعطي ساعات المثال لهنا جمال ساعات مثلا لو تصير مشاكل مثلا بجمهور الهلال والاتحاد مثلا ساعات

0: اتوعظيزم معناتها نتذكر كل جمال انا واحد من الناس 2001 يعني يمكن تو من 25 سنه الفينال نتاع ليتوال وحمام لوف تخليها بالكودابار
1: صحيح
0: صحيح 2004 كاس افريقيا كيف كيف يعني مفروض نقدمه مش نوخره يعني مفروض الكودابار هذه تولي حاجه عاديه على الاخر في ملعبنا معناتها
2: هي حاجه بسيطه
0: اولا مش نحن نعم
1: خليك كمل فكرته اي
2: انت ايضا كلامه انه حاجه بسيطه وكلامه صحيح يعني
0: بسيطه ما فيها شيء جمال دونك انت خويا الكاف عطاك شروط ما نصورش انا ببلديه الساقس بالامكانيات اللي عندها والبلاد كيف نحن باش نقعدوا نلعبوا في ملعب واحد لانه بصراحه حاجه تحش باش نقعدوا نلعبوا في ملعب رادس معناتها برك معناتها نفكر عمناولو ولو انت عمناولو اربع فرق يلعبوا كلهم في ملعب رادس وسبت واحد وخر لي مات ثلاثة والاخر يلعب لي ستة مش حلو فانت يا اخوي فما شروط وفرهم الكل وفر يا اخوي حتى بالزيت باش ما تخلي له حتى مجال وخدموا علاقاتنا شوية مع الاتحاد الافريقي راي ماذا راي واك شوف طب الليل الملعب اللي لعب فيه نادي الافريقي في جوليبا ملعب جوليبا هذاك ملعب ياخذ الهومولوجاسيون
1: شفت خطر عندهم الرجال
0: صحيح ماهوش ما ينجمش بكل بكل بكل اللوجيك بتاع العالم ما ينجمش يكون هومولوجي فلكن لكنه عندهم خيوط فانت الحقيقه ملعب الصفاقس انا مثلا نعرفه شفته خير ألف مره من الملعب اللي لعب فيه النادي الافريقي في كسر بيتلبطات
1: وانا
0: اليوم
1: انا نضم صوتك حاجه تحشم انه نقعدوا نلعبوا كان في ملعب برك بلاد اللي تبارك الله عندنا تاريخ في كره القدم وعندنا انجازات وعندنا تيتروات وعندنا سيطره وعندنا غيرها كنا يضرب بينا المثل
0: لازم نتكلموا جمال لازم نتكلموا باكثر حده لازمنا اليوم نتكلموا باكثر حده بصراحه لازمنا ما عادش نقولوا والله ليه مثال شو لا لازمنا ما عادش نلقاو اعذار للناس ما عادش نلقاو اعذار للمسؤولين
1: ويلزم المسؤولين باش يجيو من خلينا من انه يراضيوا النوادي والا انه يشرفوا على البطوله المسؤول اللي باش يجي يا يحل الاشكال هذايا
0: يا يمشي على روح
1: ويرجع هيبة كرة القدم التونسية يعني بما معناه احنا كيفنا كالدول كما كنت تحكي لها مش معقول انه اليوم احنا الكاف مثلا ما نجموش نفرضوا عليها ولا ما نجموش ناثروا عليها باش تاهل لنا زوز ملاعب حاجات بسيطة هذوما يلزم مسؤولين عندهم قيمة وعندهم
3: ربي سي فوزي مازال معنا
1: سي فوزي لا فوزي
0: موجود
3: والله تحية للكاتب العام نتاع بلدية الصفاقس والعمال والمقاول السيد كان تعطيني نمرو يا خويا خليه يمشي الرادس خليه في جمعة الخلالات الكل
2: فما حاجة أخرى في رادس يلزمنا نقولوها يعجبني أنيس كي قال إلى متى فما نقطة كرنا عقبنا عليها ويلزمنا ديما نقولوها ونأكدوا عليها هي المعاقبة والضرب بيد غليظ بعصا غليظة شنو أنت اللي قاعد الكراسي اللي يتكسرت عندي مثال استاد سوسة الناس كل تنادي على الكراسي هيك ولا إن شاء الله وقت يركبوا الكراسي ما يتكسروش ونحن مطالبين القوانين نتاعنا خاطر القوانين نتاعنا راهي
3: نحاولوا على الوعي
2: نتاع الجماهير مش تحكي جمهور ليتوال يعني
3: نحكي
2: جمهور تونس معناها اليوم انت ملعب رادس قداش من مره يتكسر الكراسي انت المصروف هذاك ما كنتش تصلح به حوايج اخرى ليتونشيتي وك الفيسور الموجوده في الفيراج
3: وفي الافريقي والترجي كل مباراه يدفعوا 25 مليون
2: فما حوايج راهو اسمع بلا ما عندنا قوانين ماشي تطبقوا فيها باش نقعدوا نتعايشوا
1: واضح ايه وقفوا مع الموزيك وقفوا مع الموزيك ومن بعد نحكي فوزي بس عندك حاجه بسرعه ما عادش عندي وقت
4: لا انا الكل احسن حاجه هذه كلام النقطه اللي اشرها هو انيس صحباني تحيه انيس صحباني على الاول ما تخلش انيس صحباني في السعوديه انيس
1: عرفته تو برا عرفته
4: انيس لا يلزم عباد اللي تو نحكي واحنا على الانتخابات لا انت يلزم تدافع على روحها وقت جيت تعمل التصويت المكتب جامع ولا رابطه اسك مصلحتك انت باش تلقى روحك نهار اخر تقاسي وحدك ولا المكتب الجامع ولا الرابطه معك والنقطه الاخيره هي يلزم تمثيل شخصيه رياضيه عندها نفوذ كبير في الكاف وفي اتحاد شمال افريقيا وفيفا هذا مش لازم تنجح
1: واضح شكرا لك يا فوزي يقعدوا معنا مازلنا راجعين في الملف قبل الاخير

0: 6:20 عودة في بلانات سبور. نحكيه على ميسي، ليونيل ميسي اللي ودع المنتخب الأرجنتيني البارح في سهرة تاريخية، الحقيقة ليلة تاريخية بالنسبة للأرجنتين ككل، يعني بنات ولاد رجال جماهير مختلف الألوان جمعهم البارح في ملعب في بيونس آيرس، قرابة 100,000 متفرج حاضرين قبل انطلاق المباراة، احتفالات كبيرة نهار كامل، احتفالات كبيرة أثناء المباراة، احتفالات كبيرة ثم بعد المباراة، احتفالات كبيرة وسط المباراة، احتفالات كبيرة فريمون. يعني سي توفيق، أهلا تقول لي مارادونا جمع الأرجنتين بالشكل هذا ولا تقول لي حتى لاعب، أعتقد أنه ما يحسب للاعب هذا أنه اليوم يعني أثر ويعني عنصر مؤثر في الشعب الأرجنتين. أنا يعني كيشوفهم بارك باش يبكيو، معناتها تخش عليه الراجل معناتها يودع في واحد ماشي سامحني للمقبره ولا واحد يودع فيه لانه ما عادش يلعب مع المنتخب.
1: حتى مارادونا يتفرجت، حتى مارادونا زاد فوبال بليير.
0: لا ما قلتلكش انه فوبال بليير، نحكي لك لانه هو تو فما
1: كل جيل وكل وقت وخذا وقته.
0: فما يعني فما تو هو انقسام، ناس تقول ميسي يعني طيح على مارادونا، وناس تقول لك مارادونا لا يمثل حد.
1: لكن شوف يا جماعة، احنا عشنا الجيل وبداية ميسي ونهايته. انا عرفنا تاريخه من اللي بدا، من اللي جاء لبرشلونه عمره 12 سنه الى البارح نهايه الاسطوره مع المنتخب الارجنتيني. زاد كيف فو بابلي لو سول يمكن ملاعبي اللي جوشي انا مارادونا جوشي بولي لي بولي دروتي كرويف، هذوما العمالقه نتاع الكوره كودير اللي قبل وما خلطناش عليهم. فاعتقد اللي معناها الحفل البارح ولا القيمه اللي تعملت لميسي يعني الميريت يستاهل، خاطر ما تنجم تقول انت ميسي جمع
0: هذا هو اللي كنت
1: قلت لا جمع الشعب الارجنتيني سواء باخلاقه سواء بالاداء نتاعه فوق الميدان خارج الميدان تصريحاته الموهبه اللي هو تخلق بها طورها في برشلونة
0: قدامنا بعض
1: السؤال ما انتقلش إلى نوادي أخرى وكان وفي لبرشلونة في الأخير
0: أكثر من كيك الرجل وفي حتى اللغة متاعه يعني يتكلم كان باللغة الإسبانية اللي هي اللغة الأرجنتينية يتكلم بالإسبانية يعني أكثر شيء من هكا الرجل دار عالم كامل وما يعرفش كلمتين باللونجلي، معناته كان جاي عينت ورا ومغود ورا راح فضهم يتكلم كان باللغة الإسبانية اللي هي لغتهم.
1: احنا نشدوا كميسي شنو اللي صغار خذوا منه
0: الموهبة، خذوا منه برشا حاجات
1: صحيح. دونك هذه الحاجة اللي معناها يلزم الصغيرات نتاعنا عمش ترجع لي
0: اي تنرجع مش تخطب علينا
1: اللي لا ما تخطبش عليك يعني ليه حبيت نكمل تكملة نتاع الصغيرات معناها بعد ساعات اللي زيدول نتاعهم شكون قبل احنا كنا قبل مغرومين نمرو 10 بولي توا نمرو 10 اخذاه ريكيلمي اخذاه اورتيغا دون لو تون في المنتخب الارجنتيني ولكن
0: ديما اخذاه مارادونا
1: اي ميسي توا سلم المشعل الى ان جون زاد كيفي بروديج اللي يمكن
0: اللي هو
1: اللاعب
0: عليه
1: لا هو قدامي اللاعب اللي هو سيدي نيكو باس
0: اي صحيح
2: لاعب كومو
0: هذا اللي
2: لعب الكوم في ريال مدريد
0: هشام
2: كرة القدم
0: وباش نسمعوا ميسي زاد شوية أخرى
2: كرة القدم تبكي ميسي. علاش؟ لأنه اليوم كي تتحدث على البطولات العالمية بطولة الأرجنتين تلقى فيها الاندفاع البدني تلقى فيها التكتيك تلقى فيها الفنيات تلقى فيها الكورة. ألور ميسي كان يمتعنا بالفنيات متاعه بالكورة متاعه بالأهداف متاعه بالإزاسيس متاعه، ولكن ميسي كان أول ملاعب يفك الكورة وكان أول واحد يحارب على الكورة. ميسي اللاعب المتكامل، ميسي خلينا نقوله من اللاعبين القلائل في العالم اللي جمع خصال رار وين تلقاهم في ملاعبي. معناها ميسي باللي تحكي عليه باللي تتكلم عليه معناها جوار الفنان، معناها الفن في سقي سي تندون، معناها الموهبة اللي عنده حاجة أخرى. معناها صحيح كما كنت تحكي مثلا يعني خلطت على مارادونا في السنوات الأخيرة خلطنا على برشا ملاعبية معناها رونالدو باجو وغيره معناها من الفنانين سيدورف معناها فما جوارات بالحق عندهم ظلمتهم الكورة حتى الإعلاميين ما أخذوش حقهم، ولكن ميسي سي لو توب لأنه الكورة اللي قدمها ميسي ما نتوقعش ما نتوقعش ما نكونش جازم, ولكن ما نتوقعش انه الاخر نجم نلقاو واحد اخر تجم تكون عنده الموهبه اللي عند ميسي وتجم تبكي الكره كما تو بكيت ميسي.
0: خلنا قبل ما ناخذ راي انيس وبعد نمشي للفيديو. انيس تعليقك على خروج ميسي من
3: جمال. انا قد ما تفرجت في ميسي كل مره نقول معناتها كيف يشوفه كيف يلعب في برشلونه, ونقول بصراحه ما عادش نشوفه يلعب معناتها بالقوه ذيك, نشوفه يلعب مع المنتخب الارجنتيني الحقيقه معناتها كل مره نتصدم. معناتها انسان يمشي ياتي لبلاده معناتها حاجه خرافيه, رغم اللي في وقت من الاوقات جمال وانت تتبعوا مليح 2016 وقت اللي صل قال معناتها باش نعتزل, معناتها علاقته بجمهور الارجنتين معناتها في وقت من الاوقات معناتها دخل معاها شويه لانه الناس كانت
0: ترافق لانه ما قدملهمش القاب
3: وقتها خسر كاس العالم 2014 وقرر باش يعتزل, والناس معناتها قالوا له لا راهو بكري برشا لانه الناس كانوا مؤمنين انه معناتها باش يجي كاس العالم. جات في اخر كاريرو معناتها اوروزمون بالنسبه لي وبالنسبه للارجنتين, الناس زاد كانوا يحبوا يهز كاس عالم اخرى باش يفوت معناتها حتى مارادونا اللي ولي هو عنده زوج كاس عالم, ومعناتها اما اليوم نحكيو على ملاعب يهز كاس عالم وصل مرتين للفينال 2014 و2026
0: سبع كرات ذهبيه
3: معناتها ارقام الحقيقه معناتها انا ممكن انا خاطر مغروم شويه بالملاعبين اللي يلعبوا باليسار. زاد باش نكمل معاك نقول الناس اللي تقول انه كره القدم وفات, لا نقول فما نشوف يا مال تشوف اوليسي نتاع البايرن وزوز زاد يلعبوا بالساق اليسار, يعني وانا ممكن من عشاق الملاعبين اللي يلعبوا بالساق اليسار بالساق اليسار, لكن راهي كرة القدم راهي معناتها باش تقعد تولد كل مره نقولوا مارادونا ما عادش بعده
0: بيليه
3: ما عادش بعده, ما عاد جاوا ناس اخرين وجاوا ناس اخرين ومعناتها الحقيقه المسيره هذه تنجم تكون كان مثال باهي للناس اللي تحب انه المنتخب, يعني ميسي اليوم ما عادش مستحق في وقت من الاوقات ما عادش مستحق المنتخب, عمل كل شيء في حياته, لكن وقت اللي وصل لعب في مباريات وديه, انا تفرجت في ميسي يلعب مع نيكاراغوا ضد نيكاراغوا اللي ملاعبيه اخرين اللي ما عندوش درج لعب في كره في ساقي يقول لك لا والله مضروب والله ارتفاع والله لا الراجل مع منتخب بلاد
0: هو يا انيس نتبع مع بعضنا الفيديو شنو قال, فما كلمات قلم راهو كلمات معبره جدا, قال اعتزني ارجنتيني, هاو نسمع بعضنا بربي راهو باش تفهموا الانتماء شو معناتها الانتماء, لانه اليوم احنا ما رانا نلوجوا على الانتماء, اليوم راهو نلوجوا على الناس ما هيش جايه تلعب لتونس, راهو فما ناس جايه معناتها تعمل في كارير او جايه تعمل في سي في, ماهيش راهو مشكله كبيره راهو بلوس مش عايش في الارجنتين, شوف حبه لبلاد وهو مش عايش فيها, ما راه منها شيء بلاده, هاو نتبعوا مع بعض.
4: Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo.

0: me queda más que agradecer, como le dije en la carta de despedida. Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo esto, más de 20 años. Hasta en los peores momentos que lo hemos pasado y lo he tenido. Nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar. Si bien quiero estar toda la vida acá, siento que es el momento. El último mundial ya fue demasiado todo lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de cumplir el sueño mío y el de todo el país de volver a ser campeones del mundo.
1: طبعا حوصل كل شيء. أهم حاجة قال تمنيتنا أهب حياتي للأرجنتين. وقال طبعا هو ودع الوالد نتاعو. وقال في وقت ما الكلام اللي قال كان يقول فيه أنيس, قال ما استسلمتش, يعني لا للاستسلام.
2: تأييدا لكلامك والله هذيك مسيتني أني الحكاية. علاش؟ لأنه الجيل اللي لعب فيه ميسي, الجيل اللي قبله كان من أقوى الملاعبين الموجودين في الأرجنتين, وبورتون ما نجموش يعملوا, معناها تحدثوا على معناها دي ستار ولكن ما نجموش يعملوا حتى ربع اللي عملوا ميسي, خاصة أنه ما استسلمش, لأنه مروا عليه عديد الخيبات مع المنتخب الوطني التونسي كما حكيت أنت وأنيس, يعني في 2016 وقبلها. ولكن بالحق أنه الإنسان ما يستسلمش, معناها ملا إكزامبل.
1: هو الحقيقة التوفيق يلزم الملاعب يعرف وقتاش يخرج. توا ميسي يخرج, شنو صار له البارح؟ ليلة تاريخية والناس العالم الكل يحكي ولاعبي الآخر معناتها لا يزي, معناتها تقريبا يقولوا له يزي برا شد داركم واحد, معناتها حتى المدرب
2: تحب ميسي حتى الاخر, حتى
1: الاخر مازال يحب يواصل الراجل, يحب يلعب المقابله رقم 1000 في تاريخه. قد ايه كيك 1000؟
3: تحكي على ميلر نتاع المانيا,
4: بونتو رقم 1000,
2: تحكي على كريستيانو,
4: بونتو رقم 1000,
1: يلعب من اجل الارقام. ما هي باديس
4: كلمه البونتو رقم 1000, مش المباراه.
1: البونتو يرجع كي ماركي بونتو رقم 1000 شي بط هذاك هو
4: على جنب. اي وتوا كنت مالوريزمون جميل, معناتها الحقيقه ما انت كنت نشوف توا في التدوينه انه البوست اليوم اللي هبطوا البيان اللي هبطوا كريستيانو رونالدو وحاول اللي صار ولا ملاعبي من المنتخب البرتغالي عمل لايك على الـ على الـ على الستاتيو اللي هبطها, معناتها
1: والبارح ملاعبي الارجنتين يبكيوا على جوار مع
4: الشيرمان. جست ملاحظ فيه لان الملاحظه الاولى مره نتفرج في الدوكيومنتير, معناتها يقول لك انه البوست نتاع ميسي اللي يلعب فيها معناتها تقريبا 20 سنه تنجم تكون زاد ظلمه جيل كبير في الارجنتين, عندهم يلعبوا في نفس البوست كانوا ما عندهم حتى امل باش يلعب معاه, معناتها في نفس البوست. وبالتالي وزاد انه فما لاعبيه لعبوا في برشلونه يقولوا انه تلمو يحكينا على الارجنتين في الفستير وفي التمارين تلمو حببونا فيها رغم اللي هو راه ما عاش فيها تقريبا.
1: ما قلت لك ما عطيتو شيء الارجنتين,
4: انا معناتها ما عاشش فيها, معناتها ما عاشش فيها الارجنتين. اللاعبيه في دوكيومنتير يقولوا معناتها حببنا في البلاد هذه ويحكي لهم ويقول لهم
1: هذا هو
4: ويقولوا معناتها كيفاش حتى معناتها خدم حتى البلاد وعلى المستوى السياحي. واليوم معناتها ما تنجمش انت اليوم معناتها اسطوره مالوريزمون احنا خلطنا عليه كما قال الكوتش من اللي بدا للي كمل, ومعناتها باش حتى هذاك ممكن نعطيه راينا لانه ساعات يحكيون على بيلي ما خلطناش عليه, معناتها نشوفوا كان في الفيديوهات ولا مارادونا خلطنا شويه. فاحنا اليوم الناس محاضر معناتها شاهدين على العصر في هذا الملعب بصراحه, معناتها حضرنا على كل شيء معه.
1: شكرا لك انيس السحباني مباشره من السعوديه. شكرا لك غدو ما عادش عليه وقت دقيقة
3: ومزار خط على مزار
1: لا تو غدو نحكي. شكرا
3: لك
1: هشام, تحيات كامل الفريق, الى اللقاء.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: ناس كثير قالوا إذا كبر ولدك خويه، وقتاش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة؟ كيفاش نراوي المراهق اليوم؟ هل هو المشاكس المتمرد على كل شيء، ولا هو المضغوط برقابة الوالدين والأصحاب والسوشيال ميديا والقراية والخوف من المستقبل، ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي؟ في المشهد نحكيه على الأم والبو وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة ولدي ولا بنتي كبروا ما عادش نخاف عليهم، وقتاش الوالدين يتخلصوا من الخوف على صغارهم ويخليوهم يجربوا. في المشهد نحكيه على المراهقة، هل هي فترة عمرية عادية ولا مرحلة خطيرة يلزمها برشا مراقبة؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الداخلية تؤكد متابعة ملف المباني المتداعية للسقوط بكامل مناطق البلاد. والأمم المتحدة تشدد على الالتزام بمسار سياسي لإنهاء الصراع في اليمن. في تفاصيل أخبارنا، أفادت وزارة الداخلية بأن المباني المتداعية للسقوط هي محور متابعة يومية من قبل مصالحها المركزية والجهوية والمحلية بكامل مناطق البلاد، لاسيما ولاية تونس الكبرى ومعتمديتي تونس المدينة وباب سويقة. الوزارة أوضحت في رد على سؤال كتابي للنائبة أمال المؤدب حول مآل المباني المتداعية للسقوط بنهج عامر باي من معتمدية تونس المدينة، نشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أفادت أن بلدية تونس شرعت في حصر البنايات المهددة وضبط قائمات في ذلك، ودعوة اللجنة الثلاثية المتألفة من ممثل بلدية تونس وممثل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان وممثل عن المعهد الوطني للتراث للقيام بالمعاينات الميدانية وإعداد بطاقات وصفية وتصنيف درجة خطورة كل عقار. وأضافت الوزارة أنه بناء على نتائج هذا التقييم يتم توجيه تنبيه لمالكي العقارات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ودرء الخطر للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي استصدار القرارات المستوجبة ومنها قرارات الإخلاء وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل. وعلى المستوى الميداني، أشارت وزارة الداخلية إلى أن البلدية خصصت فريق تدخل سريع يعمل وفق آليتين، الأولى تتمثل في التدخل الفوري لدرء الخطر ورفع الأنقاض عند الانهيار الفجئي، والثانية في التدخل الاستباقي لهدم الأجزاء الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرا وشيكا، وذلك وفق برنامج عمل يوميا وبالتنسيق مع الهياكل المعنية. كما لفتت إلى أن البلدية تضع كافة المعدات والوسائل المتاحة على ذمة الفريق مع اللجوء عند الاقتضاء إلى كراء تجهيزات إضافية لضمان نجاعة التدخل حسب الأولوية. بشأننا آخر، التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بعد ظهر هذا اليوم بالمدير الجديد لمكتب مجموعة البنك الدولي بتونس أليكس كريمر، وشكل اللقاء فرصة تطرق خلالها الجانبان إلى مستويات التعاون الجارية بين تونس ومجموعة البنك الدولي وبرامج العمل للفترة القادمة. استقبل كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان اليوم بمقر الوزارة سفيرة الهند بتونس، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، حيث خصص اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس والهند وتطويره في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في قطاعي المناجم والطاقة والطاقات المتجددة. أيضا تناول الجانبان خلال هذا اللقاء فرص تطوير الشراكة بين البلدين من خلال استكشاف مجالات جديدة للاستثمار وتبادل الخبرة والتجارب، خاصة في مجال تطوير قطاع الفوسفات والصناعات المرتبطة به، إلى جانب مشاريع الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي. دولياً، استدعت باريس اليوم سفيرة طهران لديها للاحتجاج على حملة التضليل التي تشنها السلطات الإيرانية بشأن حراك طلاب المدارس الثانوية في فرنسا، مؤكدة باريس أن استدعاء السفير الفرنسي في طهران في تاريخ 6 أكتوبر الجاري لا أساس له. وكانت طهران قد قالت أنها استدعت يوم الثلاثاء السفير الفرنسي لديها بيير كوشار احتجاجاً على تعامل السلطات الفرنسية مع المتظاهرين. إلى ذلك، علقت فرنسا استخدام القنابل الصوتية خلال احتجاجات طلاب الثانويات بعد بتر يد فتى، فيما يستعد رئيس الوزراء الفرنسي لإلقاء خطاب بشأن هذه الأزمة وسط تحقيقات باتهامات باستعمال الشرطة العنف الشديد ودعوات لتظاهرات جديدة يوم غد الخميس. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد 5 فلسطينيين اليوم جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وفقاً لتأكيد الدفاع المدني الفلسطيني، تزامناً مع الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى. ختاماً، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال إن المبعوث الأممي إلى اليمن اختتم أمس زيارة إلى واشنطن، بحث خلالها مع مسؤولين وخبراء آخرين التطورات والتداعيات الأمنية على المنطقة، مشدداً على أن الالتزام الإقليمي والدولي بمسار سياسي هو أمر أساسي لإنهاء النزاع في اليمن ولتحقيق السلام والاستقرار فيه وفي دول الجوار. شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm. ملتقى الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل، تحت شعار ميزان، بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية، الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
2: مرحبا بكم معنا في تغطيتنا اليومية لفعاليات الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط العربي، اللي تبدأ اليوم وتتواصل حتى 15 نوفمبر 2026. الافتتاح الرسمي للملتقى اليوم في ساحة الخط قلب الشارقة، بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. اليوم زاد افتتاح المعرض العام في ساحة الخط، متحف الشارقة للخط، بيوت الخطاطين، مركز الشارقة الفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بيت الخزف ودار الندوة. اليوم كيف كيف نحضروا الافتتاح معرض الخطاطين المكرمين الشخصية، معرض قناديل للإماراتي علي الحمادي، صدى الحروف للمصري خليفة الشيمي، وأندلسيات المغرب الأقصى للمغربي بلعيد حميدي. في دار الندوة افتتاح معرض أسرتي جنتي لجمعية الإمارات الفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بمشاركة 11 خطاط وخطاطة إماراتيين. فكرة المعرض من المكانة الكبيرة للأسرة ودورها في بناء مجتمع متماسك، والملاحظة هنا دور الخط العربي وملتقى الشارقة في بناء عائلة سعيدة ومجتمع سليم. فما معارض أخرى باش تفتتح فعاليتها في الأيامات الجاية، باش نحضروا لها ونحضروا زادة للندوات والمحاضرات اللي باش تتنظم. على ذكر التنظيم، الحقيقة لجنة العلاقات العامة اللي هي بكل كبيرة وصغيرة مع الصحافة العربية والأجنبية اللي تغطي في الفعاليات، مواعيد مضبوطة للتنقلات بين مختلف المواقع. دليل توضيحي عبارة على مجلد في برنامج المعارض وبلايسها، وتعريف بالخططين المشاركين في المعارض الكل من جنسيات مختلفة، وكما قلنا لجنة التحكيم وأولها المكرمين، متوفر بزوز لغات العربية والإنجليزية. نعطيكم فكرة على المشاركة التونسية في ملتقى الشارقة للخط العربي. في المعرض العام، معرض الحلية الشريفة، يشارك الخطاط التونسي عامر بن جدو، حط جانب كبير من تجربته في الخط الكوفي القيرواني، تشارك في مسابقات ومعارض دولية منها ملتقيات الشارقة والكويت وجابس ومسابقة إرسيكا الدولية اللي تحصل فيها على الجائزة الثالثة في الخط الكوفي عام 2010. وفي الندوة العلمية اللي كما قلنا عنوانها الخط العربي بين الأصالة والريادة العلمية، وتنرجعوا لها بكتر تفاصيل، المشاركة التونسية تجي مع الدكتور خليل قويعة في محاضرة عنوانها أثر الحرف العربي في تجارب التجريد الغنائي وحوار الثقافات البصرية. ما تنساوش تصوروا الفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawharfm.net ولا على الكونت بتاعنا على السوشيال ميديا فيسبوك وانستغرام جوهر اف ام. منا حتى لين نلقاكم نقولكم ردوا بالكم على رواحكم وربي معكم. تشاو تشاو، باي باي.
3: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نبسم تاعنا راهو جغرافيا، ما نحكيو كان جغرافيا نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي محمد رسول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
1: جوهر اف ام راني ديما نتبع فيكم. جوهر بوصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
2: اول واحد فيه هب اللفظ.
4: خذ الصحيح.
5: خذ الصحيح. انتم تسمعوا خذ الصحيح مع غازي خليل والاستاذ عبد المنعم عبود
6: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. خذ الصحيح.
7: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من خذ الصحيح كما عودناكم كل الاربعاء من 8 ل 9 تسمعونا اتبعونا في كل ولايات الجمهوريه وخارج ارض الوطن. موعدكم مع المواضيع القانونيه، مع الاستشارات، مع الاحكام والقرارات. موعد يتجدد معكم مع الدكتور عبد المنعم عبود المختص رقم واحد، دكتور في القانون، مؤسس الاكاديميه القانونيه، مكون لإطارات وأعوان في القطاعين العام والخاص، أستاذ جامعي ومحامي لدى التعقيب. سعيد جدا باستقبالك دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا.
8: أهلا بارك الله فيك سي غازي، وكل عادة نرحبوا بالسادة المستمعين مستمعي إذاعة جوهرة اف ام.
7: شكرا لك، رحبوا بكم ليكيب الكل. باش نكونوا معكم غازي خليل في الاعداد والتقديم، منير اسماعيل في الاخراج، نرجس قلاله في التسجيل. رحبوا بالناس اللي معنا الكل. نذكروا اللي اليوم في تحت المجر باش نعملوا عوده للتنقيح الجديد للمرسوم عند الدار 54 بالتفاصيل الكل. موضوع اليوم باش نحكيوا على غرامات الاصل التجاري وخمسه اسئله في القانون، قانوني ولا غير قانوني. البدايه تسويت مع الفني مع الموسيقى، خليكم معنا.

0: نرجع معكم من جديد في خوض صحيح. ما زلنا مواصلين حتى للتسعة باش نمشيو مباشرة لتحت المجهر.
1: تحت المجهر.
0: في تحت المجهر اليوم نسلطوا ضوء على التنقيح الجديد للمرسوم عدد 54. نعطيك الكلمة أستاذ، تفضل.
2: شكرا لك سي غازي. بعد الاطلاع على الرائد الرسمي والمرسوم اللي هو في الحقيقة أول مرسوم في سنة 2026 بالرغم اللي تعدت العديد من الأشهر من السنة، هو أول مرسوم في هذه السنة سنة 2026 المرسوم عدد 1 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026، وهو في الحقيقة المرسوم هذا ينقح المرسوم الشهير المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال. إذن عنا المرسوم الأصلي وهذا تنقيح للمرسوم الأصلي. تنقيح مش في كل الفصول، تنقيح في فصل وحيد فصل 24. إذن عن الفصل 24 قديم اللي هو المعروف اللي في الأوساط الإعلامية وحتى بعض رجال السياسة ما يقولوا الفصل سيء الذكر، ربما يرون بأنه العقوبات كانت مشددة للغاية في الفصل 24.
0: أي ولا فيه قمع
2: ربما، هذا رأي من الآراء. على كل حال حاليا فصل 24 جديد يبدو على درجة كبيرة من المرونة، لأنه قام بإلغاء العقوبة سلب الحرية، ثم في بعض الحالات كرس عقوبة سلب الحرية لكنها أقل حدة بكثير مما كان عليه الوضع قبل تنقيح 30 سبتمبر 2026. إذن عن الفصل 24 جديد وعن الفصل 24 قديم. 24 قديم شيء على روحه، و24 جديد هو اللي توا حاليا سري المفعول. مع العلم بأنه الفصل 24 قديم لهنا بالنسبة للسادة المستمعين باش نوضحه شوية، فصل 24 كان يقر بالنسبة لبعض الجرائم عقوبة سلب الحرية قدرها 5 سنوات في الحالة العادية، و10 سنوات إذا كانت هذه الجرائم تستهدف موظفا عموميا. الخطايا المالية كانت ب50,000 دينار في الحالة العادية، وترفع إلى 100,000 دينار إذا كان المستهدف بتلك الجرائم موظفا عموميا. شنو مع الجرائم هذوما كان نذكروهم الناس كل مع بعضنا؟ هي جرائم إنتاج ويعني استعمال أنظمة المعلومات والاتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر يعني معلومات كاذبة، وثائق مصطنعة، أخبار غير حقيقية. كل الغاية منها هي الاعتداء على حقوق الغير والمساس بالأمن الوطني والدفاع الوطني، وأيضا التحريض على وكذلك بث الرعب بين المتساكنين. وأيضا عندنا في فقرة أخرى نفس تقريبا الجرائم، متى تعلقت هذه الجرائم باستعمال أنظمة الاتصال والمعلومات، متى تعلقت هذه الجرائم بالمساس بحقوق الغير، المساس بالحرمة المعنوية للأشخاص والاعتداء عليهم ماديا أو معنويا، والتشهير به أو التحريض على الاعتداء عليه والتحريض على خطاب الكراهية، كانت العقوبة هي بطبيعة الحال من 5 سنوات انطلاقا من 5 سنوات، هي 5 سنوات سجن كانت و50,000 دينار خطية. هذا الوضع اللي كان القديم، فالعقوبات كانت ما بين 5 و10 سنوات. شنو هي الوضعية توا؟ هذا في الحقيقة هو احنا الناس كل نعرفوه تقريبا بعبارة واحدة، اللحصو يقول لك هذا المرسوم تاع الفيك نيوز. كي نخلق انا فيك نيوز هكا ونضر به شخص، انا شي مثلا اعلامي شهير نظهره في مظهر مزري او شهر به، او ربما عنده قضية جارية نقول او به وعليه وكذا واتهامات يعني او اخبار كذب وهي ليس لها اساس من الصحة. اذا عنده صبغة حمائية المرسوم. المرسوم الجديد يتسم بالكثير من المرونة، لأنه المرسوم الجديد ألغى العقوبة السالبة للحرية في الحالات العادية حين استعمال أنظمة المعلومات والاتصال لغاية إنتاج أو ترويج أو نشر أو بث يعني معلومات وأخبار كاذبة أو وثائق مصطنعة ووثائق مزيفة، الغاية منها الاعتداء على كما قلنا قبليك الاعتداء على حقوق الغير والمساس بالأمن العام والدفاع الوطني وبث الرعب بين السكان. هذه العقوبة وما عدتش هي 5 سنوات سجن و50,000 دينار خطية كما كان عليه الوضع سابقا في مرسوم 2022، بل أصبح الوضع على درجة من المرونة والعقوبات أصبحت فقط عقوبات مالية، والعقوبة هي خطية مالية تتراوح بين 10,000 دينار و 20,000 دينار. هذه في حالة الأولى. نفس العقوبة اللي هي خطية مالية تطبق أيضا في الصورة الثانية، يعني السيري الثانية متاع الجرائم اللي هي جرائم أنظمة الاتصال والمعلومات. متى استهدفت هذه الجرائم الحرمة المعنوية للأشخاص؟ يعني مست بشخص معين ماديا أو معنويا، متى قامت بالتشهير بشخص معين، متى قامت هذه الجرائم أو كان الهدف من هذه الجرائم التحريض على الاعتداء على شخص أو التحريض على خطاب الكراهية. إذن كل هذه الجرائم متى تم استعمال أنظمة المعلومات، فإن العقاب المقرر بالنسبة لها هو عقاب مخفف نسبيا لكن ماليا ربما قد يكون على درجة من الإرهاق، اللي هو خطية مالية تتراوح بين 10,000 و 20,000 دينار. في صورة العود لارسيديف، إيش معنى لارسيديف؟ يعني الإنسان يرتكب الجريمة، هذا يدان من أجل الجريمة ثم يعود يرتكب نفس الجرائم هذه، وقتها ندخلوا في بالية آخر، وقتها ندخلوا في إطار إقرار عقوبة سجنية سالبة للحرية.
0: نرجع
2: ولهنا في صورة العود تقرر عقوبة سالبة للحرية بالسجن لمدة 6 أشهر.
0: كاو
2: من اللي كنا في 5 وفي 10 عقوبة ب6 أشهر. واضح ولا؟
0: يعني تو تولي اختية وعقوبة بستة أشهر
2: وتضاعف العقوبات الأخرى. عاد ما كنا من بين 10 و20,000 تو تضاعف العقوبات المالية.
0: ثم العقوبات المالية أما معها العقوبة السالبة للحرية.
2: يعني إنسان اللي ما يتوبش على النوعية هذه من التصرفات ويستعمل أخبار مزيفة وكاذبة تنال من الحرمة المعنوية للأشخاص وتمس منهم من يعني من حرمتهم المادية و تنال حتى من حرمتهم المعنوية وتشهير بالأشخاص أو استعمال معلومات فيها تهديد الأمن العام والدفاع الوطني وفيها بث الرعب بين السكان. فالحقيقة هنا في صورة العود بعد ما تو ما عادش فما كان خطايا مالية، في صورة العود فما عقوبة سالبة الحرية قدرها 6 أشهر
0: ومعها الخطية المالية.
2: مرة الأولى تتعدى المرة
0: أي معها الخطية المالية،
2: معها الخطية المالية تضاعف الخطية المالية اللي كانت ما بين 10 و20,000 تضاعف الحالة هذه. واضح؟
0: يعني فما تجديد.
2: شو تجديد؟ كأننا نتحدث على زوز رؤى مختلفة. رؤى متناقضة، يعني دو فيزيون دو سوجي كي سون دياميترالمون اوبوزي. ما فماش علاقة ما بين، معناه ماهوش يمكن في العبارات يتشبهوا شوية وفي الأركان المادية للجرائم هما متطابقين، لكن من ناحية العقوبات شتانا بين الفصل 24 القديم اللي كان متشدد وصار مرابد الحدود، وربما قساوة الأحكام هذه خلت الكثير من ألسنة يعني الحقوقيين تتعالى لانتقاد هذا الفصل. حاليا ربما رجعنا إلى يعني مشهد يتسم بأكثر مرونة وبأكثر يعني مقبولية، لأنه في الحقيقة الفصل 24 تو مقبول يعني أكثر من الفصل 24 قديم. مع العلم بأنه إذا كان الجرائم هذه تستهدف موظف عمومي، نرجع لهنا حالة الموظف العمومي، فإن العقوبات المقررة في الصورة اللي هو ذكرها اللي هي صورة 6 أشهر سجن ومضاعفة الخطية المالية، هو بدورها يتم مضاعفتها. إذا كان يتم الاعتداء على موظف عمومي العقوبة تكون بسنة سجن.
0: ونفس الشيء بالنسبة للمتهم، يعني كي يكون موظف عمومي تضاعف؟
2: لا، المتهم كي يبدأ موظف عمومي يعامل معاملة الجاني العادي، يعني ياخذ خطية من الأول ومن بعد إذا كان في صورة العودي واللي إذا كان هو يكون الضحية وقتها تضاعف العقوبة.
0: فهمت.
2: مش كي يكون هو الجاني، الجاني هذيك حاجة أخرى، ولكأنه مواطن عادي الموظف العمومي. لكن حبيت نقول حاجة راو إذا كان ثم زوز أصناف من الجرائم ارتكبت يعني في نفس الوقت، فيها انتباق للفصل 24 وانتباق للفصل 86 من مجلة الاتصالات. فأنه في الحالة هذه راو بشي يطبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات عملا بقاعدة توارد الجرائم والعقوبات. نفسر شوي
0: باي.
2: جيت الإعلامي شهير
0: ميسير شناش بتاخو فنان
2: ما نقولش محامي ما نقولش نقول فنان
0: باي أخويا رياضي
2: شربة الرابعين فك علينا ما غير أزليك شخص عادي
0: باي
2: شخص عادي نبعد على الحساسيات المهنية.
0: بالضبط.
2: إنسان شخص عادي في وقت من الأوقات فما إنسان خرج له صورة في وضعية مزرية ونابية وهو شخص مرتكب حد شيء.
0: أي.
2: ما عنده حد شيء، ما عندهش علاقة بالموضوع، جيستك كلي تشويه السمعة. انتيجة شنية؟ انتيجة هو أنه الشخص هذا المعتدي ارتكب زوج جرائم في وقت، ارتكب جريمة الفصل 24 اللي فيها معناها أخبار كاذبة ووثائق مصطنعة وفيها المساس في الحقيقة يعني فيها اعتداء ماديا ومعنويا على شخص، اعتداء معنويا على شخص. الحالة هذه في نفس الوقت تمثل أيضا ومعناها الركن المادي لجريمة أخرى اللي هي جريمة الإساءة إلى الغير وإزعاج راحتهم اللي فيها عقوبة تتراوح بين سنة وسنتين سجن واختية من 100 إلى 1000 دينار.
0: واضح.
2: تعالوا الحاجة للمقارنة دي، ما اعتمدوا في العقوبات السلبة الحرية، ما اعتمدوش الخطايا المالية.
0: ناي.
2: ولهنا تشوف للعقوبات السلبة الحرية هي متفوقة في مجلة الاتصالات بعد أن كان العكس قبل التنقيح. راه قبل التنقيح كانت العقوبات الموجودة في فصل 24 هي الأكثر شدة.
0: ناي.
2: طبعا يبدأوا عنا نفس الفعلة وزوج جرائم، وجرائم هذوما الزوز في الحقيقة منطبقين على الفعل، مش باش نطبقوهم معناها ياخذ مثلا مكتب من ربي على الفصل 24 ومكتب من ربي على أساس الفصل 86. لا، لهنا الفصل 54 مجلة جزائية يقول لك راه نطبقوا كان الجريمة والعقوبة الأشد. لهنا العقوبة الأشد اللي هي عام سجن، نمشيو في العام سجن إلى سنتين سجن. مش تجي خطية مالية. دونك رد بالك الفصل 86 برشا يتذكروا الفصل 24 اما ينساوا الفصل 26 لانه تقريبا
0: 86 ولا
2: 26 نجموا احنا بنفس الفعله تتكون مجموعه من الجرائم بما فيها جرائم الفصل 24 من قانون الاتصالات ولا من مرسوم هذا نتاع الاخراني المرسوم عدد واحد، وايضا من معناها جرائم مجله الاتصالات اللي هي الفصل 86 احنا تحديدا نحكيوا عليه. إذا كي برشا ناس كي يقول لك راه فصل 24 يقول له تذكر هذا الفصل 86 نجم يطبق في الحالة هذه. حاجة أخرى، الأحكام الباتة طبعا يطبق عليهم القانون بصفة رجعية،
0: يطبق ولا ما يطبقش؟
2: مثلا واحد تحكم عليه عام 2021
0: هاي
2: ومثلا حكم عليه 3 سنين، قولوا احنا 2025 تحكم عليه 3 سنين، هل انه يتم اذا كانت العقوبه ولات اقصى عقوبه هي 16 عام نوليه في الحاله هذه نطلب معناها اعاده المحاكمه وشون فمش حل.
0: اي
2: في الحقيقه لهنا الاحكام الباتة اتصل به القضاء يمكن ان يصدر بشانها عفو.
0: اها به.
2: وحينئذ تنتهي الامور عند هذا الحد. ولكن حاليا الاحكام الباتة اتصل بها القضاء لا ينطبق عليها القانون، القانون لا يسري الا باثر فوري.
0: واضح.
2: الا اذا كانت تكون فما محاكمه على اساس الفصل 24 قديم وحاليا هي هذه المحاكمه جاريه وبالتالي اصدر المرسوم في الاثناء، ما زالت فما جلسات اخرى واصدر المرسوم تو فما جلسه قادمه، في هذه الحاله يطبق المرسوم عدد واحد لسنه 2026. واذا كان الامر يتعلق بصور الجرائم نتاع الفقره الاولى والفقره الثانيه فانه بطبيعه الحال هنا يخلى سبيله لانه ما فماش عقوبه سلب الحريه. لانه نطبق القانون ارفق بالمتهم عملا بفصل واحد من المجله الجزائيه. واضح؟
0: واضح. باه كي تكون اكثر من قضيه يصير ضم ولا ما يصير ضم؟
2: ما طبقش راه في الحالات نتاع المرسومه 24 جديد.
0: باه واضح.
2: المرسومه فصل 53 تاع امكانيه تطبيق ظروف التخفيف، يعني واحد ياخذ 16 16 ما ينقصولوش يقولوا له 3 اشهر ولا شهرين.
0: اها.
2: هذا 16 فيرم راه. كيما المضاعفه نتاع العام.
0: بالضبط.
2: 16 فيرم.
0: باه سالتك كي تكون اكثر من قضيه يعني المتضرر اكثر من شخص. يكون هكا نقولوا تعود على الحكايه دي على الانترنت متضررين اكثر من طرف فما ضم للقضايا هذه الكل ولا لا كل قضيه واحده؟
2: ضم هذه اعتداء كما انسان يسدد لك ما الى شخص ثم يسدد لك ما الى شخص اخر ثم لك ما الى شخص اخر،
0: يعني كل قضيه واحده
2: وهذه كل قضيه وحسيبها. ما فماش ضم، كل قضيه عندها الركن المادي نتاعها، ماهيش قضايا وحده الاطراف وحده الموضوع باش نحكيوا على الضم راه فهمتني، ما فماش وحدة موضوع يعني وحدة أطراف، هذه فما أطراف مختلفة ولو أنه الجريمة هذه ترتكب بطريقة مختلفة، هذا عنده وثيقة سايب له من عرش أنا فيديو الآخر سايب له صورة الآخر معناها حتى الأركيل المادية تنجم تكون مختلفة ما نضمهمش على خط الأركيل المادية مختلفة. ثم ثاني حاجة ما نعرفوش شنية نوعية معناها الفعلات، تنجم تكون ترويج، تنجم تكون هذه، تنجم تكون بس، تنجم المفيد أنها الكل هي لازم تكون متعمدة.
0: واضح.
2: والقصد الجنائي لازم يكون قصد جنائي متوفر وقصد جنائي خاص.
0: واضح استاذ، يعطيك الصحه، خليكم معنا، ما نمشيو مع فاصل موسيقي ونرجعوا لكم.

0: نرجع معكم من جديد ديما في خوض صحيح على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. نجدد لكم التحيه ونمشي مباشره للموضوع اليوم.
1: موضوع اليوم
0: نحكيو على غرامات الاصل التجاري. نرجع معك استاذ عبد المنعم عبود، تفضل.
2: شكرا سي غازي. اول حاجه كي نحكيو على الاصل التجاري راهو نحكيو على منقول بحكم القانون. يعني ديما كالعاده يلزمنا نفرق ما بين العقار والاصل التجاري اللي هو منقول. يتمثل في مجموعه عناصر مخصصه من طرف تاجر لممارسه نشاط تجاري.
0: باهي.
2: وكل الاصل التجاري ذاك الى ان فالور يتسمى بالفرنسويه يونيفرساليتي موبيليير. يونيفرساليتي يعني مجموعه من العناصر. وحكمها شنو تصنيفها؟ ماهيش عقار، ماهيش مرتبطه بالعقار، وماهيش عقار بالتخصيص، هي منقول. منقول ينتقل من مكان الى اخر، وهو كي يشترى على اساس انه منقول. باهي. الاصل التجاري هذايا باش نزيد نفسر، هي تلك العناصر التي يضعها تاجر على ذمة نشاطه التجاري لاستغلال نشاط وللقيام بأعمال تجارية بطبيعتها على معنى الفصل 2 من المجلة التجارية.
0: واضح.
2: يبيع، يشري، يكري فساتين الأفراح، يبيع أدوات كهرومنزلية. المسألة يعني هي تجارة. ويكون تاجر ما يكونش معناها مش نحكي على أصل تجاري، نحكي على زادة كيف على صبغة معينة ممارسة الأعمال التجارية. مش نحكي على حرفة ولا مهنة حرة.
0: باي.
2: كل هذا في بلاصتها، نحكي على أصل تجاري مش على أصل حرفي ولا على أصل مهني.
0: باي.
2: نحكي على أصل تجاري. تجاري الملاك اللي يمارس في وسط المحل متاعه رو نشاط تجاري، رو أصل تجاري ينجم يحيله، ينجم يبيعه.
0: باي.
2: لكن ما ينجمش لأنه يتمتع بغرامات لأنه موش كيري روحه هو.
0: باي.
2: دونك الحالة اللي مش نحكي فيها بعد على استيد غرامات هي الحالة اللي يكون فما مكتري للعقار.
0: باي.
2: وعليش مكتري؟ مش مثلا انسان منتفع او شخص عنده معناها سند اخر لحيازة العقار خلافا لعقد الكراء. لانه بكل بساطة احنا تو ما نسمدوا الغرامات الا في اطار قانون الاكرية التجارية متاع 25/1977. يلزم يكون كاري، وباش نحكيه على غرامات يلزم يكون الشخص كاري هذا واستمر واستقر على استغلال اصل تجاري لمدة سنتين متتابعتين متتاليتين.
0: واضح.
2: كي هو يكري عقار ويقعد الكرام متاعه متواصل لمدة سنتين، النتيجة الطبيعية هو أنه يكتسب ما يعرف بحق الملكية التجارية بالفرنسية لدروا أو رنوفلمان أو باي، ولا يتسمى تكور لدروا أو باي، وإلا أنكور لابروبيتي كوميرسيال. عنده شنو الحق بالنسبة لي هو حين انتهاء عقد الكراء، باش انه يطالب الملاك باش انه يجدد له عقد الكراء، ماذا وإلا فإنه الملاك حينما يرفض تجديد عقد الكراء سيكون ملزما بأداء مبلغ مالي بعنوان غرامة حرمان
0: من الأصل التجاري.
2: يعطيك الصحة، سميوها انديمنيتي ديفيكسيون.
0: باه.
2: هذه غرامة من الغرامات.
0: باه.
2: دونك احنا الشروط يجب يكون عندك عقد كراء، ويزم عقد الكراء هذا يعني فيه استقرار على استغلال النشاط التجاري لمدة سنتين. ومن بعدها السنتين هذوما وقتها يجي خرجك الكاري تنجم الطالب بك الغرامة هذيك اللي تسمى غرامة حرمان.
0: باهي.
2: فما حالات ما لا تستحق فيها هذه الغرامة. ويقول لك بور موتيف غرافي ليجيتيم، إذا كان فما يعني تنجم توقع ليفيكسيون دي لوكاتير، معناها إخراج المكتري من المحل لأسباب خطيرة ومشروعة.
0: كيما مثلا؟
2: مثلا عدم دفع معينة الكراء. يخرجوا بيدو على رأسه. فما تنبيه، التنبيه يمر عليه 90 يوم، إذا كان مر 90 يوم وما خلص شكل متخلد بالذمة متاعه من معينة الكراء فإنه يقع القيام بقضية استعجالية، والقضية الاستعجالية سينصف المالك في هذه الحالة ويتم إخراج المكتري من المحل بدون دفع غرامة حرمان. التأخر المتكرر في دفع معينة الكراء يعتبر أيضا سبب من أسباب الإخراج بدون دفع غرامة حرمان.
0: بي عدم إثبات دفع معينة الكراء، مثلا أنا كنت قاعد تخلص في الكراء وماكش تاخذ في التواصل،
2: ما فما وصولات تثبت الدفع،
0: ماكش تاخذ في التواصل،
2: وصولات هذا هو معناه فما متخلد بالذمة.
0: أي إذا أنت ماكش تاخذ في التواصل عبارة ما خلصتش الكراء،
2: عبارة ما خلصتش
0: يعني نجم يخرجك.
2: والله وانه فما منها إمكانية الاستنزاد إلى البينة بالشهادة، وهذه المسألة قابلة للنقاش.
0: نولي نمشيو اليمين الحاسم ونمور هذيك
2: برشا معطيات أخرى في صورة تخلف الأدلة وقتها.
0: هاي مال باهي نواصل.
2: ثم حالات أخرى في صورة مثلا توتر العلاقة بين المالك والبكتاري، مثلا اعتداء بعنف أو ربما حتى وثائق فيها سلب وقذف بالنسبة للمالك صادرة عن المكتري. ثم حالات أخرى اللي هي تعريض سلامة العقار للخطر، يعني المساس بهيكلية المحل، الإنسان يجي يلقى عقار يعطيه له هكا حانوت يمشي يحل شانتي غاديك ويبدل الباب يردوا من هنا ويبدل من غاديك الشباك بدون موافقة المالك. هذا راه نحكي لك هذا يسمى لاتانت لا ستركتور دو ليمابل.
0: يعني انت اذا بدلت حتى في ملامح ولا الهيئه بتاع المحل ينجم هو يخرجك من غير ما تحصل
2: تغيير احواض من مكان الى مكان بالنسبه لحانوت
0: يعني حلاتي. مش مثلا تجي تسكر باب وترده من الشيره الاخرى بتاع المنهج ولا الشباك
2: هيكليه المحل.
0: اي هيكليه المحل مش مشكل، ولا عندنا فيها زاد اشكال.
2: قلت لك مساس بهيكلية المحل، إذا كان فما مسيد بالحيوط ولا مسيد بالسقف ولا مسيد بالباب ولا بالشباك بدلت مكانه وقال شنو التهوية والإضاءة، راه ما تنجم تعمل حاجة إلا بترخيص مسبق من المالك.
0: ولا
2: إذا كان ما تعملش حاجة هذه بعد ينجم يخرجك بدون دفع غرامة حرمان.
0: أوكي.
2: وعدم الاعتناء بالمحل لأنه عنده واجب المحافظة على المكرة، تلقاها كله شروخ ما يتولاش الإصلاح متاعه، الشقوق قاعدة تتوسع تدريجيا والمكتري يعني ما يحركش ساكن في الحالة هذه. فحينما يعني يتم معاينة هذه الأضرار هذا خلال بواجب حفظ المحل، وبالتالي يجب يتم إخراجه في بعض الصور اللي هي يعني تكون فما درجة من الخطورة، لهنا يجب يتم إخراجه بدون دفع غرامة حرمان. إذا الملاك اللي يقول لك معناها يعني حتى تساخي وما عادش نخرج وراي مسمار في حيط وما عنده ما يعمل لي، راهو لا، الملاك راهو عنده الحق الملكية العقارية والمكتري عنده حق آخر اللي هو اسمه حق الملكية التجارية والمشرقة بالموازنة بين الحقين. فالمشرع ديما يخلي الإمكانية بالنسبة للمالك لاسترجاع المحل متاعه في كل الحالات مقابل دفع غرامة حرمان، ويحمي المكتري بتمتيعه بحق الملكية التجارية بحيث أن المكتري يبدأ مستقر في المحل متاعه وتواصل استقراره مدة زمنية معينة لأنه يتواصل ذلك الكراء بصفة عادية مع تمكين المكتري من نوع من الحماية القانونية تمثل في إسناده بعد سنتين من الاستغلال التجاري حق ثابت لصالحه وهو حق الملكية التجارية بحيث لا يتم إخراجه إلا بدفع غرامة تسمى غرامة الحرمان. هذه الغرامة تسمى غرامة تقديرية. الفقه الفرنسي يقول لك فما ديز انديميتي ايفالواتيف واحنا نترجموها الى الغرامات التقديرية، وفما غرامات اخرى اللي هي غرامات جوزافية ويسميهم لي انديميتي فورفيتير.
0: باهي هذوما كيفاش؟
2: باهي بالنسبة قلت لك واحد مكتري ظهر لهم بعد 5-6 سنين باعوا الملاك ظهر له باش يخرج الكاري نتاعه ويحب يسترجع المحل، ربما هو يحب يمارس نشاط آخر ولا ماش يحب يسترجع المحل نتاعه لسبب من الأسباب، ينجم يخرج المكتري في هذه الحالة مقابل دفع غرامة اللي هي تتفق على معنى الفصل 7 من قانون الأكلية التجارية، تتفق مع قيمة الأصل التجاري وكذلك مصاريف التنقل ومصاريف التحرير وكذلك مصاريف تسجيل العقد اللي معناها اللي تتفق لو كان في صورة بيع الأصل التجاري إلى مشتري له، تقريبا هكا يقدروا قيمة غرامة الحرمان، قيمة الأصل التجاري وقيمة العقد مع التسجيل لو كان الأصل التجاري هذا يتبيع ويعني مصاريف التنقل، كأنه نفترض كأن الأصل التجاري بشي يمشي لبلاصة أخرى. دونك انت الملاك باش يعطي للمكتري المصاريف نتاع اخلاء المحل من هذا الاصل. واضح؟
0: واضح.
2: وهذا شكون يقدرها؟ يقدرها خبير عادل
0: اي
2: معين من طرف القاضي اللي باش ترفع قدامه القضيه بالنسبه للمكتري في الحصول على غرامه الحرمان. واضحه الفكره؟
0: واضحه الفكره.
2: الخبير باش من ضمن اونتروتر كونسيديراسيون باش يشوف المداخيل نتاع الاصل التجاري. ومن المفارقات انك باش تلقى المكتري في الحاله هذه باش يقول لك انا عندي احسن اصل تجاري في الكون مش في العالم برك.
0: اي
2: علاش خاطر بشكاكه ترتفع قيمه الاصل التجاري وقيمه غرامه الحرمان، بينما لو كان فما قضيه في المقابل للترفيع في معاينه الكرام مرفوعه من قبل المالك على المكتري باش يقول لك المكتري راني عندي اسوا اصل تجاري في الكون.
0: ماي
2: مش الترفيع بكثير، يعني نفس راي نفس المعطيات ونفس الاصل التجاري وتلقى المكتري حسب مصلحته كل مره يغير اقواله.
0: مفهوم.
2: هذا امر طبيعي غريز لانه الانسان يحب ديما يدفع اقل وطبيعه الحال يحفظ مصالحه. بالنسبه للغرامات الجوزافيه مش الغرامات التقديريه، هي غرامات ساعة موجودة من فصل 9 وانتي أرجع من قانون 77. والغرامات هذه يا سي غازي هي في الحقيقة غرامات يقدرها القانون.
0: اها
2: ثلاث سنوات
0: بالقانون هذه.
2: هذه بالقانون ما لا يدفعوا أكثر لا يدفعوا أقل.
0: باي مفهوم.
2: 4 سنوات كيرا مثلا في صورة التالية.
0: هاي
2: رينوفيلمون ريكونستركسيون رينوفيلمون تالية يعني إذا كانت تجي مثلا فساد كبيرة هكا تستوجب إخراج المكتري باش تجي أنت مابل تعاود تهيكلو من كل أول وجديد تعاود في إصلاحات كبيرة وكذا يخرج المكتري ويدفع له 4 سنين.
0: أها باي واضح.
2: ثم تاليا كيف كيف زاد سور إليفاسيون يسميوها سور إليفاسيون كي يبدا واحد باش يبني مثلا عنده عقار ريسوسي وكارير ثم هو باش يجي يبني من فوق وما فماش امكانيه لاستغلال النشاط التجاري بالنسبه للمكتري اذا لابد من اخراج وقتها يعطيه غرامه وفما غرامه جزافيه تقدر زاد بعدد معين من السنوات سنوات النشاط فان الغرامه هذه في صوره اعاده البناء. واضح
0: واضح واضح.
2: عندنا 3 أنواع غرامات جزافية: في صورة إعادة البناء الهدم وإعادة البناء
0: باي.
2: ولا في صورة التعلية ولا في صورة الرينوفيلمون
0: التجديد نجم
2: كل واحدة ثلاثة سنوات كراء
0: هاي
2: غرامتها 3 سنوات كراء
0: أربع سنوات
2: كراء
0: في التعلية
2: للرينوفيلمون هذيك الإصلاح والتعلية التعليه زاد كيف سيتي اون انديمنيتي فورفيتير. في كل الحالات هذوما دي انديمنيتي ما يدخلش فيهم تقدير الخبير هي حساب يعني مجرد حساب رياضي نحسبوا قداش مثلا 3 سنوات يتم التامين بالخزينه العامه للبلاد التونسيه ثم يقع القيام بقضيه استعجاليه وهذه القضيه تتوج بصدور حكم استعجالي باخراج المكتري بعد تامين تلك المبالغ باعتبار انه المساله هي في الحقيقه واضحه في حتى واحد يجيب رخصه نتاع تعليه ولا رخصه نتاع اعاده بناء باش نفعلوا المشروع هذا نمشيو استعجالين نطلبوه بالخروج لكن الاقل مع تامين الغرامه هذه في الخزينه العامه يعني صندوق الامان والوداعه ولا تسمى الخزينه العامه للبلاد التونسيه بعد استئذان المجلس يعني استئذان الحاكم بموجب اذن على العريض.
0: يرجع من بعد ولا ما يرجعش؟
2: لهنا يرجع. وهذا ما يعرف بالنسبة للمكتري بحق الأولوية مش في الشراء أما بحق الأولوية في الكراء.
0: في الكراء
2: نعم. إذا كان تعاود تبني أنت في نفس البلاصة هذيك اللي تهدد كما تتذكر البالماريوم قبل
0: أي نفكرها بالقديم
2: البالماريوم هدوه بكله
0: أي.
2: وقاموا بإعادة البناء
0: أي.
2: ثم بعض يعني التجار اللي كانوا
0: التجار اللي رجعوا
2: البلاصة قريبة من بلاصتهم
0: صحيح نعم
2: ما عليهم إلا أنهم يجدوا الكراء وفي هذه الحالة إذا كان صبغ خصومة حول معين الكراء يمشيوا للحاكم اللي يحدد معين الكراء.
0: هو على حد علمي أستاذي نجم يعود لك حتى في بلاصة كما قلت أنت قريبة وإلا بلاصة تكون تابعة زادة لل

0: الغرامة التقديرية المتمثلة في غرامة الحرمان وصولا إلى غرامات، مش غرامة، إلى غرامات جزافية. والغرامات هذه هي ثلاثة أصناف من الغرامات وصورها مختلفة، تعلية وتجديد وأيضا هدم مع إعادة بناء.
1: بيه ممتاز.
0: دونك الأصل التجاري يعني قيمة وثروة مادية في الحقيقة قيمته قد ترتفع مرتبطة بالضرورة بعدد الحرفاء اللي هم يتردوا على المحل. الغرامة التقديرية باش تكون مرتفعة إذا كان يعني المحل يعرف ازدهار على مستوى النشاط التجاري، وستكون الغرامة يعني ضعيفة وهزيلة إذا كان بطبيعة الحال النشاط متقلص وفي تقهقر مستمر، وقد لا تستحق غرامة حرمان عن مغادرة المحل إذا كان المحل بدوره مغلق منذ عدة أشهر.
1: ما عندوش كليونات وما يخدم شيء.
0: يا مسكر يدفع لك في الكري وهو مسكر.
1: ولا تحط يعني في اللونساني ويقول هاني نخدم.
0: ويجي يقول لكم بعد يجي خرج يقول لك لأن عندي غرامة. ما عندكش غرامة في الحالة هذه، اللي صحيح الأصل التجاري هو في الحقيقة إلي تريبيتير دو لا كليونتيل. إذا كان لا كليونتيل هي في انخفاض وتقهقر وأصبحت قيمة الأصل التجاري صفر، غرامة الحمام ستكون كذلك.
1: بالضبط.
0: وهذه الغلطة اللي يقع فيها الكثيرين، يقول لك أنا هاني كاري وهاني لي أكثر عديد السنوات موجود في البلاصة هذيك، جاءت 13 حبيت نرتاح توا هاي طالب فيها بالخروج ما نجم نعطي حد شيء.
1: ولا حتى من الأول أستاذ، والله حبيت نسألك عن الموضوع هذا، معناها تلقى محلات اللي تلقى حط لونساني ويحط لك للكيرا وهو مغلق ويقول لك فيه أصل تجاري، كان تحب تاخذه خلص الأصل التجاري ولا يشري الفونت كوميرس واللي هو مغلق وما فماش حتى حرفاء. يعني العملية هذه قانونية ولا غير قانونية؟
0: والله مبدئيا من ناحية القانون ما عادش فونت كوميرس هو باش نشري أنا. فونت كوميرس راه لازم يكون محلول فما ممارسة نشاط تجاري وعدد كليونات. بون إذا كان قبل الإغلاق هذا استثنائيا بالنسبة لبعض أنواع الأصل التجاري، إذا كان قبل الإغلاق فما تردد لعدد كبير من الحرفاء على ذلك المحل، ويعرف الناس كل اللي وقت باش يعاود يحل المحل هذاك الأبواب متاعه سيتردد كثير من الحرفاء على نفس المحل وقت الأصل التجاري موجود، لأنه الجاذبية متاعه الاتراكتيفيتي لا تزال موجودة
1: مازال.
0: أما إذا كان هو محل موجود في منطقة غير تجارية وحل إنسان المشروع هذايا وقعد بعض سنوات لتكوين حد أدنى من الحرفاء ثم يغلق ويجي يقول لك نبيع لك الأصل التجاري، أنا ما تصورش الأصل التجاري موجود. مسألة تقديرية خاضعة لمطلق اجتهاد قضاة الأساس.
1: واضح. أنا ما حدنا القانوني ولا غير قانوني، هيك الفقرة الجاية باش تكون. خليكم معنا باش نمشيو الفاصل الموسيقي ونرجعو لكم ديما في خوض الصحيح على الدنيا وما فيها جوهر FM.

0: معكم من جديد في خوض صحيح على الدنيا وما فيها جوهر اف ام، والفقرة الأخيرة تكون خمسة أسئلة وموقف القانون قانوني ولا غير قانوني. ونبدأ بالسؤال الأول. شخص يرتكب حادث مرور ويترك المصاب على قارعة الطريق ويواصل قيادة سيارته للتقسيم من المسؤولية الجزائية والمدنية معولا على التدخل اللاحق للحماية المدنية، قانوني ولا غير قانوني؟
1: غير قانوني بالمرة. لهنا نذكر أنه راي الأصل ارتكاب حادث مرور هو في الحقيقة جنحة، ولكن ثم جريمة أخطر من ارتكاب حادث مرور اللي هي جناية الفرار المتعمد إثر حادث مرور. حادث مرور اللي هو يسبب القتل أو الجرح. لهنا راه فما فصل اللي هو الفصل 91 من مجلة الطرقات يرفع العقوبة العادية لحوادث المرور إلى 10 سنوات سجن. 10 سنوات سجن في صورة الفرار إثر حادث مرور، لأنه تخلي شخص وهو ينزف دما وفي حالة رثة وتخليه في الحالة هذيك وانت معناها تعرف اللي من واجبك التوقف، وهذا التزام قانوني انك تتوقف في حالات معينة، مش في كل الحالات لابد من إغاثته، وفي كل الحالات حتى ولو الشخص يقول لك لا بر على روحك وما صار لي حتى شيء فيلزمك تتوقف تمشي تعمل كونستا، وان ما تعمل كونستا ثم حديث آخر إثبات الواقع. أما باش تمشي تخلي عبد أكيك من بعد ما ضربته حتى كان قالك برمشي على روحك ما تعرفش عليه، من بعد يقول أنا شفت ضربتني كرهبة ومن بعد هرب.
0: هذاك عليه شو في حالة عملت حادث مرور لازم تمشي تبلغ، يعني حتى كان قالك بر على روحك امشي بلغ،
1: امشي بلغ، لأنه من بعد ينجم هو من بعد يمشي بلغ ويقول راهو ضربني ويهز الرقم المنجمي متاع السيارة ويدلي به الجهة الأمنية وبالتالي يأكد للجميع أنه فما جريمة فرار إثر ارتكاب حادث مرور. الإنسان لابد أن يكون محتاط ويكون حذر من هذه الناحية، وأنه في صورة لا قدر الله إنسان ارتكب حادث مرور قاتل أو تسبب في جرح الشخص من الأشخاص الضحية، لهنا حتى ولو تقول لك برا يمشي على روحك تمشي تعمل كونستا وتبلغ عن الواقعة.
0: باهي، تعديت بعد حادث مرور وخليت الضحية كما قلنا على قارعة الطريق ومن بعد تم الإثبات أنك أنت تعديت من غادي وكذا، الضحية هذيك كان لا قدر الله مثلا فارق الحياة وإلا عمل نزيف داخلي ولا حاجة وأنت ما ألحقته، يعني ما عطيتوش الإسعافات الأولية ولا ما بلغتش عليه، هنا فما يعني حتى عقوبة سجنية؟
1: شوف هذه الفرار هي 10 سنوات، عدم إغاثة شخص في حال خطر 5 سنوات الأصل فيها
0: نصف العقوب
1: أقل، لكنها مقترنة باستبعاد تطبيق استبعاد إمكانية تطبيق ظروف التخفيف والفصل 53 من المجلة الجزائية. إذا اللي يأخذ 5 سنين يأخذهم فيرم،
0: هاي ما فيهاش تخفيف،
1: ما فيهاش تخفيف. إذا عن 10 سنوات احنا في الحالة هذه، 5 سنوات أنا العقوبة اللي باش نعتمدوها، لأنه باش يتكون من الفعل الواحد عدة جرائم، قاعدة توارد الجرائم، قاعدة توارد الجرائم والعقوبات اللي وردت في فصل 54 و55 مع اختلاف طبيعي
0: تمشي للعقوبة الأشد.
1: نمشي للعقوبة الأشد، العقوبة الأشد لهنا شنية؟ هي العقوبة متاع 10 سنوات باش نطبقوا الفصل متاع المتعلق بجريمة الفرار في حادث المرور.
0: واضح، به نمشي للسؤال الثاني. معينة منزلية تتولى بمناسبة مغادرة العمل وبدون علم صاحب المحل أخذ بعض مواد التنظيف بل وحتى بعض المنتوجات الاستهلاكية ولا ثمار الأشجار بالمنزل، وبسؤالها أكدت أنها كانت محتاجة لتلك المواد القلة ذات اليد، التصرف قانوني ولا غير قانوني؟ أي قانوني ولا غير قانوني؟
1: غير قانوني بالمرة. شنو ثم سرقة؟ هذه أول حاجة هي مؤتمنة على كل ما هو موجود في المنزل،
0: فيها خيانة مؤتمن؟
1: فيها خيانة مؤتمن مش سرقة، هذه تعتبر خيانة مؤتمن وما هيش خيانة عادية، لأن الخيانة العادية هي يعني خيانة الأمانة العادية هي جريمة تستوجب عقوبة بالسجن 3 سنوات وعقوبة بخطيئة مالية 120 دينار. لكن الحالة هذه إذا كان يكون مرتكب خيانة الأمانة أجيراً أجير يومه أو خادماً أو مستخدماً أو وكيلاً، الحالة هذه فإن العقوبة ترفع من 3 سنوات إلى 10 سنوات سجن. رد بالك 10 سنوات
0: راهي العقوبات كلها شديده، العقوبات كلها 10 سنوات اليوم.
1: ليه ما صديقي شو نقول لك، هذه راهي خيانه موصوفه، لانك اذا تدخلها لدارك راهي عباره مؤتمنه على كل تفصيله في الدار.
0: صحيح.
1: يعني هي كي تخليها في الدار راهو هذيك عباره على انها هي في بلاصتك، هي لا تتصرف تصرف المالك في ملكه، لكن بالضبط. يجب ان ينتابه شعور المالك في ملكه.
0: بالضبط.
1: تحافظ على الاشياء كما تحافظ هي على املاكها.
0: كاين مولات الدار بالضبط.
1: ماهيش مولات الدار.
0: كاين كاين.
1: كاين يعطيك الصحي فويس بريسي.
0: فوالا.
1: يعني عندها واجب الحفاظ على الاشياء وما عندهاش الحق تمس، يعني حتى تسيلو باش تهزو ما عندهاش الحق.
0: لا التصرف ولا التفريط ولا هاي فوالا.
1: لا لا لا تتصرف.
0: الاتلاف ولا اي هذا.
1: حتى الماكله حتى ان تستاذن من رب البيت.
0: بالضبط. به. نمشي للسؤال الثالث. متعدي من بلاصة وشفت مجموعة أطفال كانوا يتسولوا ملمومين على رجل كبير يظهر أنه عارفهم، وفي مكان آخر شفت متسول يظهر أنه كفيف ويسخف في العباد للحصول على صدقة. هذا الموقف قانوني ولا غير قانوني؟
1: غير قانوني. هو الأصل التكفف، إذا كان فيه إنسان يلحق أذى بنفسه لغاية التكفف فيه 6 أشهر سجن.
0: وحد هذه؟
1: هذا هي الفصل 171 من المجلة الجزائية تحت عنوان في التكفف دو لا مونبيشيتي لي مونديون. عرفتوا هذاك الذي يتكفف هكا يقول لك قبل كانوا يعميوا حتى ارواحهم خاطر سارابورد بوكو بلوس دارجون كي يبدا عنده عاهه وعاهه بدنيه. من يوهم بهذه الاشياء او من يستعمل طفلا دون 18 يرفع العقاب الى سنه سجن. ريتهم كي يبداوا مثلا قاعدين هكا ولاد ساعه تشوفهم فما شكون راجل كبير وهم كانهم يتحاسبوا، هذه في الحاله هذه سنه سجن. حتى اللي يستخدم زاد عرفت شهاده مزوره مضروبه هكا بطاقه معاق ويبدا يدور بها ويتسول ويطلب في الفلوس، هذاك راه هذاك كيف سنه سجن. خاطر مدلس حاجه اللي هي ماهيش حقيقيه وقاعد كانوا يمارس في نوع من التحايل بالنسبه للمره وقاعد في الحقيقه يسخف فيهم باش ياخذ مبلغ مالي اللي هو مستند الى وثيقه مزوره. وهو بطبيعته معناها في الحالة هذه يدخل تحت طائلة الفصل 171 وأفعاله مجرمة وتستوجب عقوبة سالبة الحرية بسنة سجن.
0: واضح. به. نمشي للسؤال الرابع. أنت متعدي وتشوف في جاركم خرج خيط بتاع ضو من العمود الناقل للتيار الكهربائي. خرج خيط مستاجر. كي سألته قالك تعدى على روحك ما شافني حتى حد. قانوني ولا غير قانوني؟
1: غير قانوني. هو قح هذاك يقول لك تعدى شنو سارق وعينه صحيحه زاد شنو ظاهره معناها نورمالمون يحشم على روحه. اول حاجه بالنسبه للمره عنده مصلحه باش يقول لك شنو هذا، لانه في الحقيقه فما سور كونسوماسيون ديال الكتريسيتي، اذا كان هو باش يسرق باش يتفكر على البقيه ولا
0: بالضبط
1: باين نحيوها الفكره هذه. هي هل الأمر يتعلق بسرقة؟ نعم الأمر يتعلق بسرقة. هل هي سرقة موصوفة؟ لا هي سرقة مجردة. شنو الفصل اللي ينطبق؟ الفصل 258 من المجلة الجزائية اللي يقول لك راو يعاقب بعقوبات السرقة ويقصد بها السرقة المجردة كل من يتولى يعني سرقة الماء أو الغاز أو الكهرباء المخصص للغير. كم الحالة هذه؟ طواتي تتجبد خيط من غاديك هذا يعتبر سرقة وعقوبتها 5 سنوات سجن. باش نستفاد لك بها وتقول لك أو سينحي الكونتور ولا يعمل حاجة اللي هي باش تخفف من الكونسوماسيون، هذا يعتبر نوع من السرقة وبالتالي عقوبته هي عقوبة الجنح 5 سنوات، مش كل الجنح لكن الجنح على هذه 5 سنوات سجن.
0: أي ما هنا ما فماش زادة كما نقولوا تلاف المال العام ولا السرقة مثلا
1: لا فيها نص خاص هذه فيها لك الماء أو الغاز أو الكهرباء.
0: واحد
1: تسرق الغاز ما عاد يجعب بكا تسرق في الغاز ولا ما عاد يجعب ماء تسرق في الماء متاع الجيران ولا ولا واحد مازال دوب ما يبني عنده معناها منقالة متاع ماء وانت جبت هكا جعبة وفي دارك قاعد يعني الإنسان يرشرش ويغني وشايخ وعامل كذا هذا يعتبر سرقة.
0: حكم وحكم هذا مش قانون على السونداج هكا نتسألوا عليه المرة الجاية
1: ان شاء الله تنحكي على السونداج وحفر الابار زاد
0: باهي.
1: هذا يدخل في مجله المياه
0: باهي
1: الملك العمومي للمياه تنحكي عليه المره الجايه
0: باهي. ممتاز. نمر للسؤال الخامس والاخير. طالب يتولى نسخ كتاب صادر حديثا ونشره على الانترنت ولا بيع نسخ منه بثمن منخفض جزائيا سلوكه ساعة قانوني ولا غير قانوني؟
1: سلوكه بطبيعته غير قانوني. قبل مرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 برشا يربطوا ما بين القانون هذايا ويربطوه بفصل وحيد كانوا ينحصر في مدار الفصل 24.
0: هاي
1: هو فما برشا فصول اخرى، ثم يحكي حتى على البيدو بورنوغرافي، يحكي حتى على التصوير الإباحي للأطفال. المرسوم هذا فيه يحكي على البيراتاج، يحكي على القرصنة، ويحكي على الابتزاز، ويحكي على كل ما حينما يتم استعمال أنظمة معلومات أو اتصال لغاية إجرامية. أن النص الكل هذا كله فصول تتعلق بمجموعة من الجرائم تتمحور حول الموضوع هذا. من ضمن الأشياء، من ضمن الجرائم اللي تترتب عن استخدام أنظمة المعلومات والاتصال، استنساخ، الاستنساخ الإلكتروني للكتب والمؤلفات.
0: ممتاز.
1: هذا كاتب مخرج كتاب جديد فرحان به، دفع فيه دم قلبه. تعرف أنت الكتاب الواحد يكلف الكثير،
0: صحيح،
1: راي آلاف الدنانير، ما نقولش عشرات الآلاف الدنانير. كتاب واحد يصبح حتى كتاب 30,000 دينار هو الطباعة متاعه. يجي طالب هكا لي نوع من العبث، ما نقولش طالب، أي شخص يكونش طالب، شي يقوم، يقوم بعملية الاستنساخ.
0: سهل.
1: يا اما اسكانيه ويمشي يهبطوا على السيديات ويبدا يبيع في السيديات، ولا يبيعوا انترنت بطريقه او باخرى، يلقى حل. هذا توا جزائيا من المرسوم حسب الفصل 25 من المرسوم 54، ما تنقحش راه البارح هذا، تنقحش في 30 سبتمبر 2026. 25 بقي على حاله، والفصل 25 ياكد لك بانه راه النوعيه هذه من التصرفات تستوجب عقوبه بالسجن من شهر الى سنه سجن.
0: واضح.
1: بل كانت تعويضات ماليه المتضرر، باعتبار انه ما تحصلش على الترخيص نتاعو، المتضرر يمشي يشكي مدنيا ويحاول يتحصل على تعويضات. توا نجم يشكي جزائي، يقدم شكايه للسيد وكيل الجمهوريه، وكيل الجمهوريه حينما تثبت الاركان الماديه لجريمه الاستنساخ الالكتروني مباشره يحيلوا على الدائره الجناحيه.
0: واضح.
1: من شهر الى سنه سجن الاستنساخ الالكتروني. ماهوش المساله راهي مساله يعني عبث او مساله يستخف بها الشخص، رأي فيها عقوبة سلب الحرية ومشكلة لهنا.
0: واضح وصريح. ممتاز. نحب نشكرك برشا الدكتور عبد المنعم عبود، دكتور في القانون، أستاذ جامعي، مؤسس الأكاديمية القانونية، مكون لإطارات وأعوان في القطاعين العام والخاص. تحياتي كبيرة ليك، وإن شاء الله الإضافة والإفادة حصلت كما عودناكم ديما في خوض صحيح. شكرا لك دكتور.
1: عايشك، بارك الله فيك.
0: يلا تحيه ليكيب الكل، غازي خليل في تقديم البرنامج، الاستاذ ايناس حداد في الاعداد، منير اسماعيل في الاخراج، ومع معز الخياط اكيد، نرجس قلاله في التسجيل. نتلقاو الاربعاء الجاي في موعد اخر، موضوع اخر، وحصه اخرى ان شاء الله تكون متميزه كما عودناكم. بقيت متابعه طيبه لبقيه برامجنا، وفي الامان. باي باي.

0: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أسفرت الحملات التي قامت بها وحدة الشرطة البلدية خلال 24 ساعة المنقضية في كامل تراب الجمهورية عن القيام ب 572 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وتحرير 209 محاضر اقتصادية، إلى جانب حجز 51 آلة وزن و10 دراجات نارية وخمس سيارات غير مستوفات لوثائقها القانونية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية. أعلنت رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة حبيبة الميزوني اليوم بتونس أنه من المنتظر أن يتم قبل موفى سنة 26 و2000 تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في ست ولايات داخلية: توزر وجندوبة وبجة وسليانة وجابس ومدنين. وأكدت السعي إلى ربط أجهزة التصوير الشعاعي للثدي بمنظومة المستشفى الرقمي في ست ولايات، مشيرة إلى نجاح التجربة النموذجية الأولى للتصوير الطبي عن بعد التي كانت قد انطلقت بولاية توزار، والتي مكنت من ربط المستشفى الجهوي بالمستشفى الرقمي لقراءة الصور الطبية وإرسال النتائج في أقرب الأجال، مما ساهم في تقليص فترة الانتظار وتجنيب مرضى الجهة مشقة وتكاليف التنقل إلى العاصمة والمستشفيات الجامعية. دولياً، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنية السعودية وفاة مقيمة مغربية إلى جانب مقيمة جزائرية جراء هجوم استهدف مطار أبها الدولي ضمن اعتداءات أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها. والهيئة توضح في بيان رسمي أن الاعتداء على مطار أبها أسفر عن وفاة المقيمتين المغربية والجزائرية، فضلاً عن إصابة 28 شخصاً من مواطنين ومقيمين بينهم شخصان من الجنسيتين البنغلاديشية والفلبينية. وزارة النقل اليمنية تقول أن جماعة الحوثي هاجمت مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة ملغومة، مع اشتداد القتال بين الجماعة المتحالفة مع إيران والقوات الحكومية المدعومة من السعودية. تم هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتسم الطقس بداية الليل بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار بالوسط والشمال الشرقي، ويكون الطقس مغيما جزئيا ببقية الجهات. درجة الحرارة تتراوح عامة بين 24 و28 درجة، وتكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية. الريح تهب من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر قليل الاضطراب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: مواطن من سبتان بمبلا ما تمديد بمبلا ولاية المسيح طالبين محطة طريق مقنين سوسة. عنا صغيرات لا يقرأوا في المهدية، عنا صغيرات يقرأوا في سوسة، وطلبنا هالمحطة هذه تاع الحافلة عنا ما يقارب ناس عنا عامين معناتها الوالي في بالو بها، سيد مارمد في بالو بها، معنا نقولوا احنا السلطة كل كي معناتها في بالو بها، ولكن لحد الآن ما حصلنا حتى لا شيء. طالبين محطة طريق يربط بين سوسة مقنين.
2: هذه أغنية لزوجي وليد. حقول لك تباعني تباعني لأسف غريب.

0: ربي عندك كلمة اللي سيد الوالي تاع مسدير ولو باسم رئيس منطقة شرطة مرور تاع مسدير ربي فيها باش تعملوا حملة درجات نارية عملوا حالة في مدينة التحليل بمعتمر سيدي عمر داني وكل المعتمديات ولات مسدير راه ماهوش معقول التلام دي يعملوا غير غير غير غير مصوبات كبار متوات ما غير اوراق ما غير رخص رجال كبار تروح في رواحه صالحة مرور في التحرير ايش او خير موبيلاتيك الله اعلم ما غير اوراق تقع ما هو ماشي هاو جاي لا عملوا حمله يرحم والديكم حمله متوات في مدينه التحرير
1: تمام هذا ربي تحكوا على الاختيونات وراه فما تهور في والله تم تهور كل ما شافوهمش كل يفهم من السوق من غير برميات رسول الله يفهم ظروف صغار من السوق من برميات اللي تراك تشوف حالات فهمتي تهور كل ما شافهم حتى كما تم تهور في السياق موقع يتشد فهمتي واحد فهم ينزل عليه تو تو ب 10 و 20 و 30 و 40
2: السلام جو رفاهم الحقيقة المرأة البية والمرأة فانتي منها الناشطة والذكية زادة تصنع محب كل شيء وحد توا رسول الله تنسنا فانتي بالحاضر سواء كان المرتبات ولا فانتي المخابز يالده برا فانتي منها
3: لا نحب نشكركم على البرنامج غير ربي يبارككم إن شاء الله جورا فاهم نسمع فيكم ديما لا نحب نبرر في رسالتي لي في المخصص العلف نتاع القطيع نتاع الحمل نتاع الشياه نتاع ياسر هكا الرغد ياسر وما عادش عاطينا بكل بكل بكل ما احنا لاباس فيه كفاه باعت كفاه ولا تعيش الناس 15 ماري يعطوك شكاره سداري معناها واحده ما تاكلش 50 غرام في النهار بالك بلاش يزم القرق هنا ياسر بانا وصلت حتى ما فيهوش شيء شوف المحل على الاقل في امور في العلف
4: ما تخليهاش في قلبك

0: بلو نوي. انتم تسمعوا بلو نوي مع هبة لسيف وأمين الليلاتي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وثمانية دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلونوي، انطلق معكم من توا حتى نص الليل على موجات جوهر اف ام بتاريخ الأربعاء 7 أكتوبر 2026، الموافق ل 26 ربيع الثاني 1448 هجري. تحية للي يكونوا معنا واللي يلتحقوا بنا في الاستماع والمتابعة ديما على www.johrfm.net via streaming وإلا على الأثير. دونك اللي يسوقوا في الكراهب إن شاء الله ثيازينا، اللي في الخدمة الله المستعان، اللي في الدويرة نوانسوكم، واللي يكون معانا هكا وتعود بالريتم هذا نقولوا له ان شاء الله تلقى الاخبار الفنيه المتابعات لي رونديفو والموسيقى في بند المزيكا. وتصلتينا مع ليكيب الكل، سيمونير اسماعيل اليوم في الاخراج، اهلا وسهلا مرحبا سيمونير. اهلا وسهلا ومرحبا، منورنا كالعاده. ومن قدام ميكرو دنيا وما فيها في الاعداد والتقديم هبه لوسيف وامين الميلادي. امين اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا هبه، مرحبا منير، مرحبا بكل المتابعين والمستمعين اللي اختاروا الدنيا وما فيها. سهرية جديدة، سهرية زينة، إن شاء الله السهرية حفلة بالموزيكا، أخبارها المتابعات صلتينا بنت الموزيكا. ذا كل تقاوم معنا كالعادة في بلو نوي. بلو نوي

0: 29 دقيقة على موجة نرجعني لكم في بلو نوي كالعادة أخبار متابعات أخبار فنية بيان سور تكون معاكم ومع متابعينا ديما على موجة الدنيا وفيها جهرة فهمة
1: ستار نيوز باش نبداوها مع سان ليفانت الفنان الفلسطيني الجزائري اللي كشف على تفاصيل موقفه من مشاركة هيفا وهبي مشاركته هو هيفا وهبي على المسرح خلال حفل اللي باش يقيم بالتزامن مع طرح أعمالهم ووضح كيفاش تم التعامل مع عدم حدوث هالمشاركة هذه. صار جدل على الموضوع هذايا في حفل بيروت هول بطبيعة الحال يرجع بينا الحدث الشهر جويليا دونك الصيفية وأكد أنه كان يحب يكون حاضر على المسرح لكن تجاوز الواقع وما عودش توقف عليها. حكاية زادة على الواقع هذه في بودكاست قصتي مع الإعلامي محمد قيس ووضح أنه كان يتمنى بالفعل مشاركة هيفا وهبي الغناء أمام الجمهور قبل ما ينتهي الأمر دون حدوث هالمشاركة هذه الشائعة. حكاية زادة في إطار آخر على خلاف بين سان ليفانت والشامي. الحكاية ترجع لنفس الحفل في العاصمة اللبنانية وين اجمع هيفا وهبي والشامي وبالتزامن مع طرح الديوم تاعهم بحبك وميتسوبيشي بطبيعة الحال في الإطار هذا دولة عديد الروايات وقتها أنه الشامي رفض صعود سان ليفانت للمسرح وهي رواية بقات في نطاق التكهنات المتداولة. سان ليفانت في المقابل ما قدمش أي جديد في الإطار هذا في حديثه الأخير.
0: دونك ريت لي بودكاست وهال يعني اللقاءات هذه اللي جمعت مؤخرا
1: تعم برشا مشاكل بودكاست تعم برشا المشاكل
0: مش كلها دونك قاعد تلمح الحاجة
1: قاعد تلمح كلامي مقصود
0: كانك تلمح الحاجة ولا كيف خلنا نحكي وإحنا على الفنانين اسمع جيني أفور
1: يلا
0: خلينا نحكيوا على البودكاست وجو لي بودكاست. دونك كنت حكيت على سان ليفانت اللي كان حاضر في بودكاست قصتي واحنا باش نحكيوا على بودكاست اخر زاد كيف يحقق في نسب مشاهده عاليه اي بي توكس. دونك البودكاست هذايا للاعلامي انس بوخش اللي كل اطلاله لاي نجم الا وتسيل هكا الحبر ومن خلالها يا اما نتعرفوا على الوجه الاخر للضيف والا زاد تكون تصريحات ساخنه وناريه ويتم تداولها يمكن على مدار الأسبوع. ولعل غادة عبد الرازق كانت هي النجمة بامتياز في آخر بودكاست كما قلنا وظهور لها وشفنا وجه آخر لغادة عبد الرازق. دونك نحكيه على إطلالة خليت الناس تعرفها وتميز ما بين الفنانة والإنسانة. حكيت على علاقاتها مع الرجال، حكيت على تجاربها، حكيت على التمثيل، حكيت على شخصيتها، حكيت على مواقفها وبرشا نقاط كما قلنا خليت جمهورها يمكن ينجمش هكا يوصل يفرق ما بين غادة الممثلة وديما الأدوار متاحة المرأة القوية، المرأة الحديدية، المرأة اللي يعني تواجه الصعوبات مع غادة اللي شفناها الإنسانة إيبر سنسيبل، حكيت إنه دمعتها قريبة ياسر، حكيت إنه الحياة ظلمتها برشا، حكيت انه ما عندهاش وقت باش تضيع، حكيت على الخمسه زيجات نتاعها وقالت انا ما عنديش وقت باش نضيع وانا عندي مشاعر تترجم الى زواج. والحقيقه فيديوهاتها توا ترند او مقاطع الفيديوهات نتاعها ترند كما قلنا على السوشيال ميديا تيك توك كانت انستغرام او غيرها. نشوفوا اليوم لي ريلز نتاعها ولاو هكا مصدر الهام لبرشا نساء وبرشا ناس شافوا في غادة عبد الرازق الشخصيه القريبه لبرشا نساء. الناقده الفنيه مجده خير الله دونك اشادت بظهور الفنانه كما قلنا غادة عبد الرازق خلال لقائها الاخير واعتبرت انه الحلقه كشفت جانب مختلف من شخصيتها بعيده كما قلنا على الصوره القويه اللي تعود الجمهور يشوفها فيها. وحكيت كما قلنا بهكا حسره وقت اللي سارها انس قالها تحس نفسك قويه كيفاش تحس روحك انت اليوم وعينها دمعت معناها اليوم يمكن ساعات صورت نجم تخلينا ناخذ فكره على اشخاص ولكن مكنونات ذات راي تحمل برشا وجيعة بتاتر وهذا اللي خلات الناس يمكن تعرفوا على غادة عبد الرازق. دونك قالت في منشور الناقدة السينمائية مجدة خير الله قالت انه ممكن بعض الناس لا تميل للمرأة القوية لكن غالبا ما تحترمها وتقدرها وغادة عبد الرازق سمحت انها تكون الى حد كبير على طبيعتها وتظهر وتلمح عن ضعفها الانساني في لقائها مع المذيعة أنس وكانت في أفضل حالاتها. دونك سؤال المطروح، هل غادة عبد الرازق شخصية قوية وإلا لا؟ برشا تفاعلوا، ردود الأفعال اختلفت ما بين قالوا أنه الشدة والقوة هذه تخبي ضعف، وساعات المرأة اللي تلقاها تعمل دي رياكسيون راهو غير كو باش تخبي هكا بعض القساوات اللي الدنيا يمكن جرتها لها. دونك كما قلنا لقاء خليها اليوم تكون هي تتصدر الترند. هل غادة عبد الرازق بشكون في رمضان 2027؟ أي نعم، باش تخوض المنافسة الدرامية الرمضانية لعام 2027 وبقوة من خلال تواجدها في زوز مسلسلات. زوز مسلسلات كل واحد فيهم نلقاو فيه 15 حلقة بالتعاون مع المنتج ممدوح شاهين. وتخوض غادة عبد الرازق النصف الأول من موسم دراما رمضان 2027 بمسلسل روح وجسد من تأليف أمجد الشرقاوي وشادي محسن وإخراج أمير الشرقاوي، وتطلع على جمهورها في النصف الثاني من خلال مسلسل خيوط من ذهب اللي يجمعها بالمؤلف أيمن سلامة والمخرج أحمد حسن. دونك هاكا نرجع للي بودكاست ولما نرجع على لي فورما جدد، هذوما اللي ساعات يكشفونا أوجه أخرى أو مواضيع أخرى تتصدر هي التراند على السوشيال ميديا. وانتم عطيونا رايكم، كان تفرجتوا في اللقاء كوسوسوا متاع سان ليفانت وإلا متاع غادة عبد الرازق، شنو رايكم في التصريحات؟ وهل انتم مع هكا الإنسان يكون على طبيعته ويظهر ضعفه أي وإلا لا؟ خليونا تعليقاتكم، وإحنا كالعادة تكونوا معنا في فقراتنا. خلينا نسلموا على فيزا من فرنسا تبع فينا فوفا وفيفي بليتو، نقول لها ان شاء الله ديما منوره يا لاله وراني نحبك برشا. تحياتنا زاد العبد وفي كندا نقول له ان شاء الله ديما منور ويحل ركبك قريبا. تحياتنا خونا حسني وكل متابعينا اللي يكونوا معنا داخل وخارج تونس. فضل شاكر عنده حفله ثانيه،
1: فضل شاكر عنده حفله ديجا فولي بوكد وسولد اوت. نحكيه على حفلة ليلة 22 أكتوبر في المقابل خبر صار لعشاق فضل شاكر واللي نجم يكونوا حاضرين في السعودية بطبيعة الحال، أنه أحياء حفلة أخرى إضافية سهرة 23 أكتوبر دونك من غدوة، وذي الكل طبعا بعد نفاذ التذاكر الليلة الأولى في بضع الدقائق على موقع ويبوك. هذا اللي كان أعلن عليه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي الشيخ، قال أنه باش يكون فما حفلة ثانية، وهذا استجابة للإقبال الكبير على حفل عودة الغايب لهنا نحكيه على فضل شاكر. وقتاش باش تطرح التذاكر متاع السهرة الثانية؟ باش يكون الموعد غدوة الخميس 8 أكتوبر على منصة ويبوك على الساعة 8 بوقت نورمال مو الإمارات. وبطبيعة الحال السهرة هذه باش تكون دونك أونلاين التيكيتينج متاحة موعد ثاني، ونتصور كيف كيف باش يكون زادة سولد أوت في بضع الدقائق. دونك نتصور زادة باش يكون حفلة متميزة.
0: انت حكيت على هيئة الترفيه السعودية، منش نبعدوا على السعودية والحراك الثقافي ككل في السعودية، إن كانت سهرات حفلات أو زادة سينما. ونختم مع هيئة الأفلام زادة السعودية اللي اليوم نلقاو اختيار فيلم مسألة حياة أو موت المخرج أنس دونك باطف باش تمثل المملكة العربية السعودية رسميا في فئة أفضل فيلم دولي ضمن الدورة 99 من جوائز الأوسكار، وذلك بعد اختياره من جانب اللجنة المعنية بترشيح الفيلم السعودي المنافسة على الجائزة العالمية. نحكيه على اختيار فيلم يحط تجربة سينمائية سعودية تجمع بين الرومانسية والفانتازيا والكوميديا السوداء في دائرة المنافسة على أحد أبرز الاستحقاقات السينمائية العالمية. والبارح عملنا هكا ركاب على الأعمال يمكن السينمائية اللي إن شاء الله بشهد قاعات سينما في السعودية وبدعم من هيئة الأفلام السعودية. دونك حركة ثقافية كبير زاد يشهدوا الفن السابع في السعودية، واليوم تتوج كما قلنا باختيار فيلم مسألة حياة أو موت للمشاركة رسميا في فئة أفضل فيلم دولي ضمن الدورة 99 من جوائز الأوسكار. دونك إن شاء الله جود لاك. احنا كالعادة زادة تونس نفرحوا برشا كي تكون مشاركة في كل المهرجانات والتتويجات، كانت بالأفلام أو زادة خلينا نقول مخرجين منتجين وكفاءات تونسية تنورنا في لجان التحكيم وغيرها ملي وركشوبس. دونك هذه جولتنا خلينا نقول الفنية في الأخبار اللي أكيد ما زلنا مواصلين معها حتى انه صليل. خليكم معنا مستمعينا ومستمعاتنا من المانيا من فرنسا من كندا من تونس حتى انه صليل، نحن نكون معاكم بالديديكاس متاعكم. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: واصل معكم كل عادة في بلونوي 9:44 دقيقة. الأخبار للمرة هذه باش تكون من تونس وباش نعملوا طلع على دوز الجميلة ونحكيوا على فعاليات المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة دور الشباب والمؤسسات الجامعية في الدورة 36 اللي تواصل حتى 11 أكتوبر. برنامج ثري جدا يجمع بين ورشات عروض مسرحية كوريغرافيا موجهة للأطفال والكهول. وبطبيعة الحال مهرجان الهدف متاعو نشر ثقافة الفن المسرحي تأطير المواهب الشابة وناس المغرومين بالفن الرابع باش ينتظم على زوز مراحل تخصت المرحلة الأولى اللي انطلقت اليوم السبعة يوم 7-8-9 أكتوبر لتكوين المنشطين في القطاع الثقافي والشبابي وقطاع الطفولة. فيها أربع ورشات في الفن المسرحي: مسرح خيال الظل، من الضوء إلى الحكاية مع مجموعة من المؤطرين، والمرحلة الثانية من برنامج المهرجان باش يكون خاص بتقديم العروض المسرحية والكوريغرافية المشاركة فيها التظاهرة، وهذا أيام 10-11 أكتوبر. من العروض اللي باش يكون حاضرة عمل مسرحي بعنوان خرجة العرايس للجمعية الأورومتوسطية للثقافة والترفيه بالمونستير، عرض ماجورات على العصا بقيادة الفنان عبد القادر الحذيري، وغيرها من العروض كما مدينة الألوان الضائعة لنادي مسرح العرائس بالمركب الثقافي ابن الهيثم بقبلي، ثم مسرحية سر السعادة لنادي مسرح العرائس بدار الثقافة ابن الرشيق بالفوار. دونك شاء الله موافقين كل القائمين على هالتظاهرة.
1: إن شاء الله موافقين بيان سور. رح نحكي على تظاهرات والدورات الجديدة وظهري مش نبعد برشا وأجواء الجنوب. وخلينا نسلم على كل مستمعينا في الجنوب التونسي. خونا أمين يقول لي مدنين البية تونس الكلها بية، كل تركينا فيها عزيزة وغالية علينا. دونك أسمى جبيلي من حمامات زادة تبع فينا، أما يا أسوم ويا أمين ويا كل متابعينا خلينا نهزوكم لفعاليات الدورة 12 من مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب. نحكي على برمجة ثرية وعروض من مختلف القارات، والهند باش تكون ضيف شرف كما قلنا. نحكيوا على دورة إن شاء الله باش تنطلق من 24 إلى 27 أكتوبر 2026 بمشاركة 68 فيلم من 37 دولة، وين تحتفي بالسينما العربية والدولية وبالطاقات النسائية والشبابية، والهند ستكون ضيف شرف. حسب بلاغ صادر عن إدارة المهرجان، ذو قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية 39 عمل تتوزع بين 12 فيلم وثائقي منها 6 أفلام طويلة 6 قصيرة، 12 فيلم روائي منها 6 طويلة و6 قصيرة، إلى جانب 8 أفلام مدارس و7 أفلام للأطفال. كما سيتم خارج المسابقة عرض 29 فيلم. كما قلنا تمثل الأعمال السينمائية عدة بلدان من العالم العربي ومختلف القارات، من بينها تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر، فلسطين، العراق، سوريا، إيران، سلطنة عمان، السعودية، البحرين، اليمن، لبنان، باكستان، السودان، الأردن، قطر والإمارات. ونلقاو زاد فرنسا، كندا، النمسا، الهند، الأرجنتين، الأوروغواي، تركيا، فنزويلا، كرواتيا، الولايات المتحدة الأمريكية، تشيكيا، إيطاليا، سويسرا، أندونيسيا، كوريا الجنوبية، هولندا والدنمارك وأرمينيا. دونك باش يكونوا مشاركين، وتتنافس الأعمال هذه ضمن مسابقة كما قلنا الدورة اللي يترأسها شرفيا الفنان محمد علي بن جمعة على جوائز المهرجان، من أبرزها جائزة الفخارة الذهبية للأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة وجائزة المنارة الذهبية للأفلام الروائية، إضافة إلى جائزة الاتحاد العام للفنانين العرب لأحسن فيلم روائي عربي. نحكي ديما على لجان تحكيم تكون من مختلف الجنسيات، تترأسها أستاذة السينما التونسية أستاذتي الحقيقة ومديرة معهد السينما والصورة بقمر، دونك الأستاذة لميا بالقايد جيجا، في لجنة تحكيم الأفلام الروائية اللي تضم في عضويتها المخرج السعودي عمر الجيسر وكاتب السيناريو المصري عبد الرحيم كمال. نحكي وزادة على مشاركات أخرى، وكي نقولوا افتتاح ومهرجان أكيد بشكون تكريمات وبشكون فما رونق خاص. دونك 24 أكتوبر هو حفل الافتتاح، بشكون فما أسماء سينمائية فنية تونسية وعربية على غرار درة زروق، عفيف بن محمود، سلوى محمد، جمال المديني من تونس، داليا مصطفى من مصر، وعمرو الجيسر من السعودية. كما قلنا باش نلقاو زادة ورشات معناها دي وركشوب يكونوا في المهرجان وأنشطة موازية كما الماستر كلاس، كما زادة ورشة سينما الماريونيت للمخرج التونسي عماد الوسلاتي، ورشة للأطفال واليافعين يأطرها المخرج أنيس الأسود بعنوان نحكي وحكايتنا من الواقع إلى الفيلم الوثائقي، وكيف كيف زادة ورشة بعنوان التميز في الكتابة والإخراج السينمائي بإشراف الناقد كمال بن والناس. ورشات أخرى الحقيقة وتفاصيل تنجموا تزيدوا تتعرفوا عليها من خلال بلاغ صادر عن لجنة التنظيم. لكن كما قلنا اللي يهمنا الحراك الثقافي هذا في تونس الكل، والأضواء ستسلط دونك أبارتير من 24 أكتوبر إلى غاية 27 من نفس الشهر على النسخة 12 من مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب، وإن شاء الله تكون لنا مواكبة خاصة للدورة 12. تحياتنا لكم ما كنتوا في الاستماع والمتابعة، خليكم معنا، مازال الغونديفو متواصل حتى نص الليل.

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: ناس كثير قالوا إذا كبر ولدك خويه، وقتاش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة؟ كيفاش نراو المراهق اليوم؟ هل هو المشاكس المتمرد على كل شيء، ولا هو المضغوط برقابة الوالدين والأصحاب والسوشيال ميديا والقراية والخوف من المستقبل، ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي؟ في المشهد نحكيه على الأم والبو وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة ولدي ولا بنتي كبروا ما عادش نخاف عليهم، وقتاش الوالدين يتخلصوا من الخوف على صغارهم ويخليوهم يجربوا. في المشهد نحكيه على المراهقة، هل هي فترة عمرية عادية ولا مرحلة خطيرة يلزمها برشا مراقبة؟ رايك نسمعوه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
2: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر خلال اجتماعه المنعقد اليوم الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7% في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية. كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق يؤكد اليوم لدى إشرافه على أشغال ندوة المديرين المركزيين والمديرين الجهويين للحماية المدنية، يؤكد أن وزارة الداخلية تولي عناية خاصة لهذا السلك من خلال الحرص على التطوير المتواصل للإمكانيات الموضوعة على ذمته حماية للأرواح ومجابهة للمخاطر والكوارث. وأضاف بالصادق في هذا الجانب وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية أن ذلك يستوجب اعتماد مقاربة متكاملة تضمن التوازن بين تطوير الكفاءات البشرية والارتقاء بمنظومة التكوين، فضلا عن توفير وسائل التدخل وتحسين البنية التحتية وظروف العمل بما يضمن الجاهزية العملياتية لمنتسبيها. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بالمحرس من ولاية صفاقس توقع اليوم اتفاقية تعاون مع جمعية الرفيق المتخصصة في رعاية الأطفال فاقدي السند دون سن السنتين، وذلك لمواصلة الشراكة بين الجمعيتين وتعزيز التعاون في مجال رعاية الطفولة الفاقدة للسند. وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجانب بين الجمعيتين بما يساهم في تطوير البرامج والمبادرات المشتركة وتعزيز أثرها لفائدة الأطفال والأسر والمجتمع. تنظم غرفة التجارة والصناعة التونسية السويسرية بالتعاون مع منظمة سويس كونكت وغرفة التجارة بجنيف تظاهرة اقتصادية ترويجية موجهة إلى السوق، وذلك يوم 27 من جان في 27 و2000 بجنيف في سويسرا، وذلك بهدف دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة السويسرية في تونس واستعراض مزاياها التنافسية كوجهة استثمارية. أفادت مصادر مطلعة بأن السعودية فتحت تحقيقاً في واقعة طعن قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أن الخبراء يدرسون أي تداعيات محتملة على سلامة الطيران، وذلك بالتزامن مع تحقيق جنائي منفصل تقوده الإمارات. والسفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية تحذر رعاياها من احتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في حركة النقل في المملكة. ومن أخبار العالم أيضا، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم بإصابة ناقلة نفط بمقذوفة قبلة قطر وسط أنباء عن سقوط ضحايا. الموجز في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: Saoud à la sport. Avec l'équipe sport sur Jaouer.
1: مالوفر احلى بونوس نتاع اوريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
2: اوريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: مرحبا بكم في اخر الاخبار الرياضيه. الهيئه التسييريه للنجم الرياضي الساحلي اصدرت بلاغ قررت فيه الاغلاق الفوري والتام لمدارج الفيراج بالقاعات الى اجل غير مسمى مع الغاء بيع التذاكر الورقيه والاقتصار على التذاكر الالكترونيه فيما يخص في المدارج في القاعات. القرارات تجي على إثر الأحداث اللي شهدتها قاعة حمام سوسة بعد مباراة النجم الساحلي وداليت غرومباليا في كرة السلة السبت الفارت واللي عرفت إشعال الشماريخ وتبادل قذفها بين جماهير النادي وما تبع ذلك من استمرار للتشنج رغم تدخل ذوي الحكمة والعقل. الهيئة التسريع للنجم أعربت عن رفضها القطعي واستنكارها الشديد لظاهرة العنف الداخلي بين أبناء الفريق الواحد والتي لا تمت لإخلاقيات وقيم النجم الساحلي بأي صلة. نذكروا بالقرارات الإغلاق الفوري والتام المدارج الفيراج بالقاعات إلى أجل غير مسمى إلغاء بيع التذاكر الورقية والاقتصار على التذاكر الإلكترونية فيما يخص صنفها صنف المدارج في القاعات. الإجراءات القادمة حسب بلاغ النجم الرياضي الساحلي في حال التواصل الأشياء هذه التجاوزات هذه الغلق التام والكامل جميع مدارج الفيراج في الملعب الأولمبي بسوسة والقاعات وخوض المباريات دون حضور جماهير الفيراج إلى أجل غير مسمى. نبقوا مع النجم الرياضي الساحلي وبعد راحة قصيرة النجم الساحلي عاد البارح للتمرين والاستعداد لمباراة نادي حمام الأنف لحد القادم مباراة يغيب عليها محمد الهادي بوسلامة بسبب الإنذار الثالث. الاتحاد الرياضي المونستيري وصل تحذيراته لمباراة النادي الرياضي البنزرتي مباراة تعرف عودة الثلاثي ريان بسباس يوسف الحرش وريان بوقديدة بعد نهاية مشاركته مع المنتخب الأولمبي ومنتخب أقل من 20 سنة. الاتحاد الرياضي المونستيري أجرى اليوم الصباح حصة صباحية في الميدان الرئيسي ملعب مصفى بن جنت. الترجي الرياضي التونسي حصة تمرين يوم أمس عرفت انضمام المدرب الإسباني المساعد أتور فان دي برول واللي باش يشغل خطة مدرب مساعد رفقة مجدي تراوي. الترجي أعلن إصابة مدافعه مروان الصحراوي على المستوى الرباط الصليبي خلال المباراة الودية ضد الاتحاد العسكري الليبي لحد الفرط وباش يخضع لتدخل جراحي في الأيامات القادمة إضافة لتعرض محمد بن علي لإصابة عضلية في التمرين وباش يخضع لفحوصات إضافية. الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة مستوى ثاني أعلنت أنها باش تجتمع بأندية الهواة مستوى ثاني غدوة الخميس لحداش متاع الصباح بمقر الجامعة. اجتماع باش تجرى فيه زاد عملية سحب رزنامة العامة لبطولة الرابطة الثالثة وإجراء قرعة الدورة التمهيد الأول لكأس تونس. الرابطة الوطنية لكرة اليد أصدرت اليوم الصباح القرارات التأديبية بعد أحداث العنف اللي جدت في مباراة اتحاد صيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى لبطولة النخبة صنف الأصاغر واللي دارت لحد الفارض. عقوبة الإيقاف في حق لاعب الترجي محمد خليل الوسلاتي 8 مقابلات، عقوبة الإيقاف بأربع مقابلات مع تأجيل التنفيذ في مقابلتين ضد لاعبي الترجي أنس الحلواني، عبد المؤمن كيتوني واسكندر الحمروني، عقوبة الإيقاف في حق لاعب اتحاد صيادة محمد إياد مطير 8 مقابلات، عقوبة العقوبة بأربع مقابلات مع تأجيل مقابلتين في حق لاعبي اتحاد صيادة محمد ياسين مخلوف عمر الكتاري محمد أمين ميلاد. نواصلوا مع عقوبات مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد بعد أحداث العنف اللي عرفتها قاعة صيادة. عقوبة الإيقاف في حق المسؤول الأول فريق اتحاد صيادة محمد السويد ومنعه من ممارسة أي نشاط تابع لكرة اليد كامل موسم 2026-2027 وعقوبة مالية بألف دينار. عقوبة الحرمان من اللعب دون حضور الجمهور الفريق اتحاد صيادة بتسعة مقابلات في مختلف الأصناف، ثلاثة مقابلات في ملعب محايد وستة مقابلات دون حضور الجمهور وقتية بخمسة آلاف دينار. مجموعة من المقابلات الودية دارت اليوم الصباح كولومبيا تربح البيرو 2-0، أمريكا فازت على كندا 0-1، المكسيك تخسر فوق أرضية ميدانها ضد تشيلي 2-0 في مباراة أسطورية، مباراة باش تدخل للتاريخ، مباراة اعتزال ميسي. الأرجنتين تربح البنين 3-0. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
2: Le nuit.

0: وسمعكم كل عادة في بلونويل 10:20 دقيقة دونك وقيت بنت الموسيقى.
1: بنت الموسيقى
2: وقيد بنت الموسيقى والموسيقى اللي نرجع بها للذكريات البارح. ذكريات خليني نحكي لك يا أمين على أشرف وهو يسمع في طيب القلب وينك. وإحنا أغاني جو ثمانينات البارح كانت في بنت الموسيقى وتفكر كيفاش في المدرسة حسيلو ذكريات. ما هي ذكريات؟ إحنا اليوم نرجع بكم لثورة البوب العربي ونحكيه على أغاني الحقيقة صدرت مراتب مهمة بحسب تصنيف مجلات عالمية كيما رولينج ستون اللي معناها صنفت أغاني كيما قلنا. وأبرز ما ميز الأغاني ذي هو إنها خلقت بليتو ثورة البوب العربي. دونك أغاني كيما قلنا نلقاو فيها تحولات موسيقية كبيرة ومزج ما بين الألحان الشرقية بالإيقاعات الغربية والبوب الحديث. وهذا كيما قلنا حسب تصنيف مجلة رولينج ستون العالمية لأفضل أغاني العربية في القرن 21 واللي اعتمدت على الجودة والنجومية والتأثير الثقافي. وخلينا نقول لكم الأغاني اللي باش تكون في بنة الموسيقى الليلة. نحكيوا على تملي معك عمرو دياب بيان سور اللي ما شاء الله عليه ديما يتصدر التراند ويكون هو على رأس القائمة دونك في الأغاني اللي تكون معناها من إصدارات. ونحكيه عليه عمرو دياب في سنة 2000 احتلت دونك أغنية تملي معاك المرتبة الأولى كأكثر أغنية بوب عربية تأثيرا وتم ترجمتها لأكثر من 15 لغة عالمية. نحكيه زاد على نانسي عجرم 2006 يا طبطب وأدلع جيت في المرتبة الثانية وحققت انتشار واسع بالأسلوب البصري والموسيقى الخفيفة واللي خليتها تكون قريبة للجمهور. نحكي في المرتبة الثالثة على سيلافي اللي الشاب خالد دونك ترجع بينا 2012 جيت في المرتبة الثالثة وحققت نجاح باهر دونك في الكلوب الكل والمنصات العالمية. نمشي للمرتبة الرابعة واللي كانت من نصيب حبيبي ده ناري نارين لهشام عباس سنة 2000 تميزت بدمج الموسيقى الهندية بالبوب العربي. وفي المرتبة الخامسة نحكيه على أغنية الله عليك يا سيدي لإيهاب توفيق اللي ترجع بين 2002 كأحدى علامات موسيقى البوب في مطلع القرن. دونك كما قلنا خمس أغاني تملي معك عمرو دياب يا طبطب ودلع نانسي عجرم سيلافي شاب خالد ناري نارين هشام عباس والمرتبة الخامسة لإيهاب توفيق في الله عليك يا سيدي. سينو
0: زادة كيف كيف عنا ثلاثة اقتراحات كانت من أبرز الأغاني متاع بداية الألفينات وحتى لليوم تتسمع تتحب وفما إعادات حتى جديدة لها خاصة مع الذكاء الاصطناعي. لعلنا نذكر منهم سيدي منصور صابر رباعي الأغنية اللي اكتشفناها ونعرفوها احنا الأغنية ولكن كانت بصوت وبأداء صابر رباعي عطاتها حلة جميلة وعطات انتشار عربي متميز وحتى خلينا نقول عالمي. اليوم سيدي منصور نسمع كل الألحان والأغاني متاعها حتى في العالم وبلغات أحيانا الناس ماهيش أي ولا الناس ماهيش فاهمة في البرازيل مش فاهمة شنية الكلمات ولكن الأغنية وألحانها موجودة. سيدي منصور ولا ذكرنا منير كأس العالم وقت اللي تونس لعبت ماركات تونس
2: لا ماركات مولتو لا لا يبخر وقتها لا يبخر على الغنية
0: دونك نسيني الدنيا زادة مع راغب علامة من أحلى ما غنى 2004 والانطلاقة باش تكون معاه فضل الشاكر اللي حكينا عليه بكري شوية والتسمية متاع حفلاته في علاقة بالأغنية هذه عودة الغائب ولهنا نحكيه على غنيته يا غايب.
2: هاي سيدي احنا باش نهديو الموسيقى الكل وهالتوب فايف هذيا في بنت الموسيقى الاسلومة الخالد الأمين شلبي البدري الصابرينة والجمولة وخونا نوردين الحمزاوي اللي يكونوا معنا في الاستماع والمتابعة. وتملي معاك خونا بدري قلينا اسمحها في ألمانيا إيمالاش تسمحها على موجات جوهرة فام في بنة الموسيقى. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع الغونديفو متواصلة معاكم حتى النص الليلة.

0: الله عليكم الناس كل، مرحبا بالاختاروا الدنيا وفيها جوهر افام، وما زال مواصلين ان شاء الله في السهره حتى لنص الليل 10:43 دقيقه. ما زالت المزيكا والاختيارات خاصه مع اتصالتنا اللي يكون معها الموعد في ساعتنا الجايه وساعتنا الثالثه صحيحه الاخيره لليوم. اما سهرات دائما ما زالوا متواصلين ثلاثه سوايع كاملين من 9:30 الليل على الدنيا وفيها جوهر افام. الله المستعان، الكل اللي يخدموا لقايه ذاهبه ما ننساوهمش ان شاء الله نكونوا منسينهم بطبيعه.
1: احنا اللي يخدموا واللي يكونوا كونكتي معانا واللي يتفاعلوا معانا واللي يبعثونا الميساجات واللي يكلمونا، تحيه ليكم. خليني نذكر فقط بالارقام لانه برشا الحقيقه بعض الاشكاليات يحبوا يوصلوا اصواتهم، دونك نذكركم بارقامنا. بيان سور ذكرنا انت بالواتساب
0: تليفوني مانيش حاضر
1: نتكلم، خلينا 29 100 73 24 3000. والواتساب والواتساب
0: 46 48.
1: خلينا في 29 100 73 24 3000. دونك هذوما زوز ارقام من خلال
0: 48 155 الف.
1: عاودنا
0: 48 155

0: 50,000
1: 48
0: ما تطلبوناش توا مخر
1: ابعثوا لنا بيسير اشكاليات ابعثوا لنا اما اذا كان يحبوا يسجلوا في الريبوندور نتاعنا دونك 29 100 73 24 3000 هذوما زوز ارقام موضوعين على ذمتكم تسجلوا الاشكاليات نتاعكم عندنا اخونا محمد عنده كتب لنا هكا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك يحب يوصل صوته وقولوا لك راهو اصواتكم وقولوا من خلالك انت لكل مستمعينا ومستمعاتنا ما يضيع شيء راهو اصواتكم الكل توصلنا ونحاولوا نديسباتشيو الاشكاليات حسب البرامج وحسب طبيعه البرامج دونك هاكا الواتساب على ذمتكم أرقامنا على ذمتكم خليني نسلم على أخونا عدنان دونك يتبع فينا سلم على أخونا فوزي اللي سلم على أمه وأخته يقولهم راني نحبكم برشا ربي يدوم العشرة سلموا على فهمي بليل دونك أخونا فهمي الغالي نقولوا له شالا ديما منور الأثير سينور جين زاد يسلم على بنوته مهي وزوجته قلها ربي فضلك ليا أخونا زياد الغضبان من المطوية عنا عفيفة اليوم تحتفل بعد ميلادها نقول لها يا للا شالا كل عام وانت حية بألف ألف ألف ألف خير وإن شاء الله ديما منورة ونسلموا على أخونا نزار إن شاء الله ديما متألق في كل ما يقوم به تحية زادة المستمعين في الجزائر تحديدا عنابة أخونا فوزي من عنابة كما قلنا لكم دونك أرقامنا موضوعين على ذمتكم ربي أمين الواتساب زينو ذكروا به
0: 48 155 ألف
1: دونك 48 155 ألف الرقم ذي موضوع على ذمتكم للديش
0: كان مجزكوني بالكلمة هيبة في رقمها اللي هو
1: أمين أمين دونك هذوما أرقام موضوعين على ذمتكم وإحنا إن شاء الله نكون معكم ديما قراب منكم لكل مستمعينا داخل أو خارج تونس ما زالت الموسيقى متواصلة ما زال الريتم متواصل حكينا على سان ليفانت يكون حاضر في البلايليست متاعنا نحكي وزادة على أسماء أخرى ماري جيبلاج تكون حاضرة في البلايليست وأكيد موسيقى بعد شوية ومودة سالتينا يرفقكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة أهلا وسهلا مرحبا بالجميع Bleu nuit.

0: 10 و58 دقيقة على موجاتنا. رجعنا لكم في بلو نوي، تحية لكم إن ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. خلينا نسلموا على مستمعينا في ألمانيا، خونا المونجي نقولوا له إن شاء الله ديما منورنا في ألمانيا. يبدو أنه ما رجعش لأرض الوطن، هكا متوحش البلاد وما توحش أخبار البلاد. خلينا نقولوا لك يا سي المونجي أنه درجات الحرارة مرتفعة هالنهارين، نحكيوا عليه. درجات حرارة بتاريخ 4/7 أكتوبر تم تسجيل 35 مثلا درجة بجندوبة، القروين كيف كيف، نحكيوا على 34.9 درجة بجابس، نحكيوا على درجات حرارة تكون في قبلي 32.5، نحكيوا على توزر 32 درجة، نحكيوا كيف كيف على سيدي بوزيد 33.4. اليوم درجات حرارة مرتفعة. القيروان، تحية لكل مستمعينا في القيروان. دونك كما قلنا درجات حرارة اليوم تم تسجيلها عالية، ولكن زادة ربي يرحمنا بالأمطار، إن شاء الله تكون أمطار الخير بتاريخ زادة 7 أكتوبر. بعض الصور والفيديوهات عبر صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ اللي يديرها الأستاذ عامر بحبة، هكا من خلالها نشوفوا بعض الفيديوهات جينا من سيدي بوعلي مثلا سوسة. دونك كمية أمطار مهمة، إن شاء الله ربي يرحمنا وينعمنا. جندوبة كيف كيف زادة العشية مطر مطر باهية، ويبدو أنه فما هكا موجة تاع برد باش تكون قادمة إلى تونس. حسب تدوينة الأستاذ عامر بحبة قال الأسبوع القادم من 12 إلى 19 أكتوبر طقس باش يكون ممطر على تونس وبارد نسبيا، وليزانترنوت نتاعنا ما شاء الله يتبعوا في الطقس. قال لك غدوه طقس يبدا يبرد. في انتظار ديما التحيينات، في انتظار ديما اخر البلاغات جينا من المعهد الوطني للرصد الجوي. ان شاء الله ديما كل ما يعطينا بلطف. احنا مازلنا موصلين معكم الرونديفو كالعاده بالاخبار والمتابعات.
1: والأخبار جينا مع هجر النوالي توتسويت، وإحنا مواصل معكم ساعتنا اللي جاي كما قلنا وذكركم بتسلطين والفن والطرب.
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: ناس كتري قالوا إذا كبر ولدك خويه، وقتاش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة؟ كيفاش نراو المراهق اليوم؟ هل هو المشاكس المتمرد على كل شيء، ولا هو المضغوط برقابة الوالدين والأصحاب والسوشيال ميديا والقراية والخوف من المستقبل، ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي؟ في المشهد نحكيه على الأم والبو وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة ولدي ولا بنتي كبروا ما عادش نخاف عليهم، وقتاش الوالدين يتخلصوا من الخوف على صغارهم ويخليوهم يجربوا. في المشهد نحكيه على المراهقة، هل هي فترة عمرية عادية؟

0: 2275800 ولا 36300 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73243000 أو 29100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48155300.
1: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكدت المنظمة التونسية للتربية والأسرة أن تمدرس كان ولا يزال خيارا وطنيا ثابتا منذ الاستقلال وإلى اليوم، إيمانا بقيمة العلم والتعليم في تكوين الفرد، وذلك بمناسبة أحياء يوم المربي العالمي الموافق للخامس من أكتوبر من كل سنة. وأشادت المنظمة في بيان لها بنضالات المربين التونسيين من أجل مدرسة متأصلة في كيانها الوطني وحدثية في مناهجها ورؤاها، هدفها بناء الإنسان التونسي وتأصيله لمواجهة متطلبات العصر في نطاق الانفتاح على قيم الحداثة والتقدم، معتبرة أن يوم المربي العالمي يمثل مناسبة سنوية في بدء كل موسم دراسي لاستحضار نضالات المربين بشعور من النخوة والاعتزاز. أكدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عمل عقدتها يوم أمس بمقر المجلس، أكدت أهمية مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية 26-2030 والوقوف على ترجمة توجهاته وأهدافه إلى برامج ومشاريع فعلية بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرسومة. وتناولت الجلسة وفق بلاغ نشره المجلس مساء هذا اليوم تنظيم سير عمل اللجنة وضبط برامجه ومنهجية عملها للفترة القادمة وآليات متابعته وتنفيذه. نظمت مصالح بلدية مدينة تونس اليوم حملة ميدانية مشتركة لمجابهة ظاهرة الاستغلال المفرط للرصيف بالدائرة البلدية بسيدي البشير، وتركزت هذه التدخلات المشتركة وفق بلاغ لبلدية تونس حول مراقبة ورشة الميكانيك والطولة والدينة للرصيف، وقد أسفرت العملية عن تسليم 16 محضر مخالفة صحية وثلاث عمليات حجز وتوجيه عدد من الاستدعاءات والتنبيه. وقد جرت هذه الحملة بحضور رئيس مركز الشرطة البلدية بسيدي البشير ورئيس مركز السجومي وأعوان مراقبي حفظ الصحة وفق نص البلاغ. نقل مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري أن دمشق تدرس بعناية تقديم مساعدة عسكرية لحليفتها الرئيسية السعودية في وقت تتصاعد فيه الحرب على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن. هذا الموجز الإخباري المواد تجدد بعد أقل من ساعة في مواد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار
3: www.jawharafm.net

0: يا ولا على جوهر اف ام 11:23 دقيقه مواصل معكم كالعاده مع اتصلتينا اتصلتينا
1: وين عليش هالترانزيسيون تحسسني بجو سيتي رمضان ما نعرفش عليها تحس وقت قنفطر اما هي ال 11:25 دقيقه نتاع الليل تحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا تحيه البديس اللي سوق في ثنيه قال مستمتع بالموسيقى اخويا مستمتع بالموسيقى عامل بون كيف البنه اتصلتينا الاخبار الفنيه شد عندك سي بديس اتصلتينا تو جايه لكل مستمعاتنا ومستمعينا داخل او خارج تونس سورتو اللي شادين ثنيه ان شاء الله ثنيه زينه لكم الناس الكل سيسون رواحكم في ثنيه تحيه زاده كالعاده لاختنا حنان زاده تسمع فينا قالت مع العائله وعاملين بون كيف مع اشوا ميوزيكال يلا نقدموا لك اصاله اي نعم اصاله وهي تغني بعيد عنك رائعة من روائع كوكب الشرق أم كلثوم تقدم الفنانة السورية أصالة نصري أداء طربي متميز نلقاه في عدة حفلات ومناسبات وقت اللي يكون تكريم لكوكب الشرق أم كلثوم بصوت عادة أصالة دونك ما نجم كان نتسلطنوا مع الموزيكا الغنية الأصلية من كلمات مأمون الشناوي وألحان بليغ حمدي وقت اللي نقوله نسيت النوم وأحلامه نسيت لياليه وأيامه وانتم بعد شوية باش تسلطنوا سينو خلينا نكملوا زد مع واحد من الأصوات اللي نحبها الحقيقة أمين تحب وائل كفوري؟
0: طبعا
1: منير تحب وائل كفوري؟ قول طبعا
0: مش متأكد ما يعرفوش خط
1: وائل كفوري غني بعترف لك اني بحبك واحدة من أبرز روائع الرومانسية الكلاسيكية اللي غناها الفنان اللبناني وائل كفوري في بدايته الفنية وتحديدا عام 1994 وهي من كلمات ميشيل جوحا وألحان جوزيف نحكيه على غناية فيها برشة حب برشة رومانسية بعترف لك اني بحبك ودي أول مرة بحب دونك تحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي عايشين قصص الحب نسلم على أخونا حلمي إن شاء الله يكون عايش قصة الحب بأغنية بعترف لك أني بحبك يا سي أمين شعنا آخر
0: السهلة ووائل كفوري هذوما اقتراحاتنا لليوم زاد كيف كيف عنا رضا بعد شوية باش نستمتع معاه ونسلطنا معاه ومن الأصوات الطربية العربية المتميزة

0: الله الله على مودة صلتينا والأجواء اللي أكيد رفقتكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. حكينا وغنينا وتسلطنا وختامها مسك هوكا واحدة من روائع كوكب الشرق زادة أم كلثوم. أغدا ألقاك غنية ترجع بنا 1971 محليها هكا كي نرجع بكم لزمن جميل والزمن الجميل يتكرر دائما. وإحنا زادة مع الموزيكا لبنينة والموزيكا زادة اللي تكون حاضرة معنا زادة نعيشوا جونا توا ذاك علاش احنا باش نمشيوا الغنية جديدة 2026
1: اللي هي
0: آدم يغني يا حلو شو عامل في حتى الغرام والله ما اسمع انا امور كلمات راهو الحقيق
1: تحفظ ياسر
0: شنو نحفظ يا راجل
1: ما شاء الله.
0: نبهرك نبهرك هاي نسلموا عليك كيف الكل خاطر حنسنا معاكم الاخر الغونديفو بالنسبه لليوم في بلو نوي هاي سي امين دونك خلينا نسلموا على مستمعاتنا ومستمعينا.
1: شكرا لك هبه شكرا لكل المستمعين والمستمعات وكل اللي اختاروا الدنيا وما فيها سيمونير اسماعيل يعطيك الصحه في الاخراج. طبعا ملتقانا يجدد غدوة أبرتير من التسعة بعد شوية الموعد مع هاجر النوالي في نشرة نص الليل وكما قلت الموزيكا تتواصل مع إدم إن شاء الله آخر اختياراتنا تنال الأعجاب وتواصلوا معها سهرة الليلة اللي تكمل زادة مع أحمد الحباسي في ليبرانتين.

0: روحك على الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. البنك المركزي يبقي على نسبة الفائدة المديرية عند 7%، وتصعيد في الهجمات الحوثية على السعودية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد يوم أمس الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. ولاحظ المجلس في بيان نشره أمس أن التضخم وصل منحاه التصاعدي تدريجيا ليبلغ 5.6% خلال سبتمبر 26/2000 مقابل 5.4% في شهر أوت، وذلك أساسا نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 13% على أساس سنوي مقابل 11.7% في الشهر السابق. ضبطت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الجهات والأقاليم خلال جلسة عمل عقدتها أمس رزنامة عملها للفترة المقبلة استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 27/2000، مع التركيز على متابعة سياسة الاستثمار والصفقات العمومية والتعاون الدولي وتعزيز آليات الرقابة البرلمانية. وأقرت اللجنة وفق بلاغ تم نشره مساء اليوم برمجة جلسات استماع مع وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية للاطلاع على توجهات الاستثمار لسنة 27/2000 ومتابعة تنفيذ ميزانية سنة 26/2000 إلى جانب بحث برنامج الخصصة. كما ستتابع اللجنة مسار تنقيح مجلتي الصرف والاستثمار، وستعمل على إعداد تقرير تقييمي حول تنفيذ الاستثمارات خلال سنتي 25/2000 و 26/2000 مع الوقوف على أسباب تعثر عدد من المشاريع الكبرى. وفي هذا الإطار تقرر أيضا تنظيم زيارات ميدانية خلال شهري فيفري ومارس 27/2000 لمتابعة المشاريع الاستثمارية والاطلاع عن قرب على نسق إنجازها والإشكاليات المطروحة بشأنها. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الخميس تظاهرة ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وبتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهيكل العمومية والجمعيات المعنية. وستوفر تظاهرات ساعة وقاية حسب بلاغ للوزارة فضاء جامعا للأسر والتلاميذ للاستماع والمرافقة والنصح والتحسيس والتوعية بهدف الوقاية التشاركية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. استقبل أمس وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نائب الخارج محمد علي النفطي بمقر الوزارة سفيرة جمهورية اليونان التي أدت له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامها في تونس. ونوه الوزير بالمناسبة بمتانة روابط الصداقة التي تجمع تونس واليونان منذ إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1959، مثمنا الجهود التي بذلتها السفيرة خلال فترة توليها مهامها في تونس ومساهمتها في مزيد توطيد علاقات التعاون القائمة بين البلدين. والنفط أكد أيضا أهمية الرفع من نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتعزيز أطر التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والفلاحة والنقل والسياحة، بما من شأنه أن يسهم في إعطاء دفع جديد للتعاون الاقتصادي بين البلدين وتشجيع الاستثمار وتعزيز المبادلات التجارية والشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين واليونانيين. دوليا الآن، كشفت هيئة الطيران المدنية السعودية أمس أن الهجمات على مطاري أبها والملك خالد أسفرت عن مقتل 3 أشخاص فضلا عن سقوط عدد من الجرحى فاق 20. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين تعرض مطار أبها والملك خالد الدوليان لاعتداءين استهدفا مرافقهما، وقد بشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة. وفي شأن المتصل، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بشدة الاعتداءات الحوثية، مؤكدا أنها جرائم ممنهجة تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية وتستوجب موقفا دوليا حازما ورادعا. الشركة السورية للبترول تعلن عن تعرض خط نفط في شمال شرق البلاد لاعتداء تخريبي أدى إلى أضرار في حادث هو الثالث من نوعه في غضون نحو 10 أيام. ومن أخبار العالم أيضا، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 184 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ مطلع أوت الماضي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عدن الموجة على 102.8.

0: فنتين مع أحمد الحداثي على جمعة FNTV. شوف اسمع
1: ومتمتع. على استعبادكم، مرحبا بكم في موعد جديد من ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. موعدنا ليبدأ معكم من تو ويتواصل حتى الماضي ساعتين، يتواصل مع مختلف فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا ما اهداءاتكم وتفاعلاتكم اللي يوصلونا بالاسماس على 85 990، وإلا عبر الواتساب على الرقم 48 155 ألف. تحياتنا في البداية لكم من اختار موجات الجوهرة اف ام واختار يسهر معنا في ليبرونتين. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وطبعا خليكم مع الموسيقى وراجعين.

0: فان مع احمد الحداسي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم من جديد في ليبرونتين. سهريتنا مازالت متواصله حتى الماضي ساعتين. بعد شويه نعملوا طلع لاهداءاتكم ورسائلكم اللي قاعده توصلنا بالواتساب والا بالاس ام اس. اما قبل لوك العاده في الوقت هذا كل موعد مع اولى فقراتنا القاره، وهي فقره حكايه غنايه. والليله باش نتعرفوا على الحكايه ورغنيه حفله تنكريه للفنانه رحمه محسن. غنايه كانت ضمن مسلسل فهد البطل اللي تعرض عام 2025، وهي من الحان مصطفى العسال وكلمات ملك عادل اللي يحكي قصه الغنايه.
2: الإفيه كبير قوي انها اتغنت في فرح،
3: في فرح.
2: ده الإفيه وراها قصه.
3: عايز اقول لك بقى احلى حاجه، الغنوه دي انا يعني كانت قبل ما تتنفذ بيوم، يعني انا كنا احنا الـ السنه اللي قبليها كنت عامل غنوه يا حظ.
2: يا حظ طبعا. نعمل افوكات،
3: كانت نعمل افوكات، كنت عاملها انا وكانت لحن مدين وكانت انتاج هاني محروس. فالسنه دي، السنه اللي هي اللي فاتت دي، ما في رمضان اللي فات ده ما كنتش عامل حاجه في رمضان. فجيت في يوم كده بالليل كلمت هاني محروس، قلت له بقول لك ايه يا هندسه، قال لي قلت له انا ما عملتش حاجه رمضان السنه دي، لو في حاجه حلوه تعالى نعملها مع بعض، تعالى نفكر مع بعض ممكن نعمل ايه. قال لي خلاص قشطه ماشي. نمت اليوم ده لقيته بيصحيني الساعه 9 الصبح بيتصل بيا، فصحيت من النوم، ايه يا هندسه؟ قال لي انزل عشان عندنا غنوه هنسجلها النهارده وهتتصور بكره. قلت له ده انا ما لحقتش انام، انا لسه مكلمك بالليل ما لحقتش انام.
2: ورحت عشان تكتبها ولا كنت كاتبها؟
3: ما كنتش كاتب حاجه.
2: مش كاتب حاجه،
3: مش موجوده الغنوه. مش موجوده. انا قاعد في مكتبي ومصطفى العسال قاعد في مكتبه وهاني قاعد في الاستوديو، هاني محروس، واحنا الثلاثه مع بعض طول اليوم على التليفون بنعمل حفله تنكريه.
2: وقال لك دي هتغنيها رحمه محسن وهتنزل في مسلسل كذا،
3: هتنزل في مسلسل كذا، وبكره التصوير.
2: اتسجلت في يوم،
3: في يوم
2: اتكتبت وتلحنت وتوزعت وخلصت
3: في يوم واتغنت في يوم، وتاني يوم اتصورت.
1: وتوا نخليكم تسمعوا الاغنيه ونرجو نوصلوا معاكم سهريتنا في ليبرونتين.

تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين صاريتنا بدات معكم النص الليل وما زالت متواصله حتى الماضي ساعتين. بعد شويه نواصلوا مع بقيه فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه وطبعا مع اهداءاتكم اللي ما زلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.